صباح النور، احلى صباح على موزيك اف ام. مرحبا بكم وان شاء الله نهاركم زين. اليوم جمعه 7 أوت 2026، صباح جديد نبداوه معاكم على موزيك اف ام في احلى صباح من 6 لـ11 كالعاده. تابعونا لمده 5 ساعات من الاكتواليتي، الاخبار، الفقرات، الربح والموجات الايجابيه. تحيه لكم وين ما موجودين، وين ما تسمعوا فينا، وين ما اخترتوا تختاروا الفريكونس نتاع موزيك اف ام في تونس وزاد خارج تونس. تحيه المستمعين الاوفياء. اليوم في احلى صباح كالعاده باش تكون لنا برشا متابعات واخبار وبرشا فقرات اللي فيها تنجموا تكونوا في متابعه على اللايف وزيد على اليوتيوب والا على الباج فيسبوك نتاعنا، على انستغرام ولي ريزو سوسيو الكل الاوفيسيال نتاع موزايك اف ام. تحيه للفريق كامل معاكم في احلى صباح. في الاخراج رفيق السعداني، تحيه لغسيل عيدي في التنسيق والعمل الصحفي مكرم في ستاندار، وفي الميكرو معاكم ليندا رحالي. باش نبداو بالموسيقى قبل ما نمشي وناخذ فكره على التوقعات الجويه لنهار اليوم. وان شاء الله ويكاند يتعدى هايل، تنجموا تمشوا للبحر مع العائله مع الاصحاب وتبدلوا شويه الجو. كيف كيف استنوا شويه دقيقه حظ مع فاطمه، وان شاء الله نهار عندكم فيه برشا برشا زهر. ان شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم في احلى صباحه.

مرحبا بكم في أحلى صباح، وشكرا لاختيار موزيكا فام. صبحيتنا تتواصل للحداش وفيها ديما المعلومة تكون حاضرة، خاصة نحن توانية الأسبوع مهم جدا نعرفوا التوقعات الجوية لنهار اليوم الجمعة 7 أوت 2027. اليوم الطقس يكون مغيم جزئيا في المرتفعات الغربية للوسط والجنوب، وقليل السحب في بقية الجهات. الريح نجم نقوله قوية نسبيا خاصة في القطاع الشمالي، يقولوا معناها ريح قوية يعني البحر يكون مضطرب وشديد الاضطراب في الشمال. دونك نردوا بالنا الناس اللي باش تعمل غطسة في السواحل الشمالية، والريح تكون في الجنوب ضعيفة ومعتدلة في بقية الجهات. بالنسبة لدرجات الحرارة نسجلوا فيها استقرار مقارنة البارح في الشمال والوسط، وانخفاض نسجلوه في الجنوب. احنا شوي اخر باش نزيدوا نحينوا المعلومات هذية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع 27 دقيقة إن شاء الله في لا ميتيو. مرحبا بكم على موزايكا فام في أحلى صباح.

0: سباحك أحلى سباح أحلى سباح.
1: نهاركم زين، أحلى سباح على موزايك كافي. مرحبا بكل مستمعينا، تحية ليكم. إن شاء الله نهار فيه برشا خير وبركة، واللي قاصد ثنية يخلط سالم، واللي ناوي على حاجة تتحقق في نهار اليوم هذه بطبيعة مهم برشا، وقت اللي نستفيلوا ساعة خير. وزيدا نعملوا طلة مع فاطمة مع الأبراج في دقيقة حظ أكيد. اليوم النهار مخبيلكم برشا حاجات إيجابية، نبدأ ديما النهار إن شاء الله متفائلين، ونبدأ زيدا بالربح على خاطر شوية آخر استناونا في خربش تربح، في صباح تربح، في لو كوندكتور اللي كلهم فقرات فيهم برشا ربح. نحبوا نبداو نهارنا بالايجابيه باش هكاك يتعدى نهار مزيان كيما نتوما تحبوا. خليكم مع دقيقه حظ مع فاطمه وبعد رجعينا.
2: ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
0: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية، الأفراح مع صيبة يوم من الشهر أوت، أو الأخبارنا للحمل فرصة مالية جديدة وإلا ربح ماهوش متوقع. الثورة هو وضعك المادي يميل للاستقرار، وتنجم زيدة توصلك فرصة تزيد في دخلك. الجوزاء فما إمكانية المدخول إضافي وإلا اتفاق مالي ناجح. وإنت يا سرطان فما انفراج في الأمور المالية، مبلغ كنت تستناه وينجم زيدة هو على قريب إن شاء الله يوصل. الأسد الحظ المالي معاك، خاصة إذا عندك مشروع وإلا فكرة جديدة. العذراء راهو تعبك يخدم مصلحتك، تنجم تجني خلينا نقوله ثمار مجهودك السابق، وزيدة فما مكافأة تستنى فيك. الميزان راهو نهار مناسب لتنظيم الميزانية والتخطيط، فرصة ربح صغيرة تنجم تكبر مع الوقت. والعقرب الحمد لله زيدة راهو كل الأبراج فما الفلوس، ينعمل كل الأبراج الفلكية. عنا برج العقرب مكسب مالي وإلا فرصة استثمار تستحق برشا دراسة. القوس تنجم تتحسن أمورك المادية بخبر يفرح وإلا زيدة فما عرض جديد. والجدي عندك الاستقرار فما الخطوات الممتازة، والفترة هذه كلها اتصالات إيجابية. الدلو فكرة مبتكرة تنجم تكون السبب في تحسين دخلك، خلي ثقة، نحب الثقة تكون موجودة في قدراتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك راهو يبشر بالخير على المستوى المادي على المستوى المهني، مع إمكانية تعيش أخبار مفرحة ليامات هذه بالذات.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
0: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.

0: تربح خربش تربح
1: ربح يبدا معنا مسبح في احلى سبح باش نديو نهارنا ان شاء الله بالرزق وبالربح وتتحل البيبان في وجوهكم الناس الكل اللي قاصد ثنيه اللي ناوي على حاجه ان شاء الله اليوم ينجم يحققها. مرحبا بكم معنا من جديد في احلى سبح في خربش تربح. كل يوم كارد دو ريشارج ومن كان الاسرع دونك تحضروا الكود دو ريشارج نتاع لوبيراتور نتاعكم. كل واحد شنو الكود يبدا ديما بالنجمه ومن بعد باش نعطيكم نمرو الكارت واللي يكون سريع هو اللي باش يعمل الغشارج معنا اليوم. دونك حاضرين نكتبوا الكود دو غشارج ورقم الكارت متاع اليوم في خربش تربح هو 1-3-2-3-5-3-9-2-4-20-22 وآخر الزرقام 0-1. هذه الكارت متاعنا لليوم. ألف مبروك للي شارج الكارت دو غشارج معنا. وكل يوم تابعونا في أحلى صباح من 6 لـ11 ونبدأ ديما صباحنا بخربش تربح على موشكا هاو. مازال فما صباح تربح، مازال فما ألو كوندكتور ومتين دينار مع توتال انرجي. الربح يبدأ من صباح معنا على موزايكا فام في أحلى صباح على موشكا هاو. زادا فما لاكتواليتي الأخبار لزانفورماسيون اللي يهموكم وبرشا متابعات. كانت هذه خربش تربح
0: خربش تربح خربش تربح. انت صباحك بأحلى صباح
1: مع 7. أول موعد مع الأخبار على مزيكا فيم كل ساعات تلقاو الأخبار الوطنية والعالمية وما يفوتكم حتى شيء. وبعد الأخبار باش نمشيو مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي ناخذ آخر تحين لحوال الطقس. نعرف اللي نهاية أسبوع دونك مهم جدا الجمعة وسبت وحد نعرفوا البحر يعوم ليلي وين فما بحر هيج الرياح درجة الحرارة كل التفاصيل ناخذوها بعد شوية مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن بعد صبح تربح سؤال سهل في علاقة بحاجة قالت في الاميسيون اللي تابعونا البارحة. ما نعاونكم برشا باش تربحوا معنا اليوم في صباح تربح كيما كل صباح 71-113-1000 للمشاركة في صباح تربح. نهاركم زين واصلوا بالموزيكا سوي The Cat Dolls ورجعين.

0: بعد أخبار السبعة لموزي كافي. مرحبا بمستمعين الكل، زميلة سيف الدين الوهري قدم لكم موعد الأخبار، الأخبار الوطنية والعالمية، وإحنا نرجع الساعة الجاية إن شاء الله بعد الأخبار باش نواصلوا مع بقية لي روبريك نتاعنا. استني وكل ألو كوندكتور باي توتال إنرجي 200 دينار للربح شوية آخر مع زميلة سيف الدين ساكوحي. زادة صباح تربح اللي حاب يشارك 71 13 ألف، تربحوا معنا أن لو دو برودوي جديدة بقيمة 100 دينار. ومازال فما برشا فقرات أخرين، ومعنا زادة المعهد الوطني للرصد الجوي البحر. هالويكاند هذي زعما كيفاش العومة، وين بالضبط الطقس، حالة بحوراتنا وشطوطنا، هذا كل بعد الأخبار. نرجو معكم في أحلى صباحة.
1: انت صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح صيف 2026، أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايك فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسة وين مكانو، مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل، مع نوفل ناهد وصلاح، أفتر وورك مع كل ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة، ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح، إسماعيل بريسة ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فوتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو، للموسيقى، للأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس، راديو موزايك فام تونس. الأخبار
2: مستمعي إذاعة موزايك فام، صباح الخير. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن التوجه نحو عدد مجلة شغل جديدة، والوزير يكشف أن صياغة المجلة الجديدة ستتم وفق تصور حديث يواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية، وستتضمن نصوصا تخص منظومات جديدة تشمل العمل عن بعد واقتصاد المنصات والصحة والسلامة المهنية، إلى جانب ملائمة قانون الشغل مع المعايير الدولية وإعادة النظر في النصوص القانونية التي تجاوزها الزمن وفق تعبيره. وزارة التربية تعلن في بلاغ عن إمكانية سحب الاستدعاءات الفردية الخاصة بالاختبار الكتابي للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتتاب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026 لناجحين في مرحلة القبول الأولية. والوزارة تضيف في بلاغها أن هذه العملية تتم عبر الشبكة التربوية www.edunet.tn. والي بن زرت سالم بن يعقوب يدعو إلى تكثيف التدخلات البلدية والرفع من نسق أعمال النظافة والعناية بالبيئة بمختلف معتمديات الولاية، مع تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح البلدية استعدادا لما تبقى من الموسم السياحي والصيفي واقتراب موسم الأمطار والعودة المدرسية. جاء ذلك خلال جلسة عمل قطاعية عقدت مساء أمس بمقر الولاية بحضور الكاتب العام للولاية وجميع الكتاب العامين المكلفين بتسيير البلديات ورؤساء مصالح النظافة بالبلديات 17 وفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية بن زرت. في تطورات الشأن الدولي، الجولة 7 من مفاوضات روما بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي تنتهي دون تحقيق اختراق في الملفات الأساسية، مع ترحيل النقاش إلى جولة 8 مطلع سبتمبر القادم بالتزامن مع استمرار التصعيد الإسرائيلي جنوب لبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، وصرح ترامب في حديثه مع الصحفيين أمس الخميس بأنه يعتقد أن حرب إيران ستنتهي قريبا جدا. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف يعتزمون توقيع اتفاقية دفاع مشترك اليوم الجمعة في جدة، وفق ما أفاد مصدران مقربان من الجيش والحكومة في السعودية لوكالة فرانس بريس. ومصدر مقرب من الجيش السعودي طلب عدم الكشف عن اسمه، يقول ان الدول الثلاث ستوقع الاتفاقية في جدة، موضحا ان المناقشات بشأنها مستمرة منذ فترة لكن التطورات الأخيرة في المنطقة سرعت وتيرتها. ختاما، وكالة المغرب العربي للأنباء تفيد أمس بأن المغرب مستعد للتعاون مع إسبانيا وشركاء أوروبيين آخرين بشأن إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين كانوا من بين 10,000 من المهاجرين الذين عبروا إلى جيب سبت الإسباني الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: ميرسي اللي اخترتوا موزي كافي. تحية لمستمعنا الكل وين ما موجودين، ان شاء الله نهاركم زين. 7:14 في احلى صباح، انا معكم لليل 11 وفما برشا متابعه للاخبار للاكتواليتي من هوني حتى لليل 11 مع برشا دي روبريك تعودوا بيهم معنا في احلى صباح، منهم شويه اخر في الساعه هذيا عن الربح، الربح في الو كوندكتور باي توتال انرجي 200 دينار من اهداء توتال. زميلنا صلاح الدين ساكوحي يكون موجود لبرا كل مره في بلاصه مع مستعمل الطريق زعما شكون سعيد الحظ يشارك معنا بعد شويه. كيف كيف صبح تربح اللي اليوم تنجموا تربحوا معنا ان لو دو برودوي جديده بقيمه 100 دينار 71,113,000 باش يشاركوا معنا سؤال يكون في علاقه بحاجه تحكيت في حصه البارح. دونك تنجموا تكونوا مستمعين او في وتبعتونا، سينو على الباج فيسبوك نتاعنا تلقاو زيدا لي فيديو الكل اللي تعديو البارح في الاميسيون وتلقاو فيها سيغتانمون الاجابه الصحيحه في صباح تربح. اون اتوندو خارجين فاصل صغير ومن بعد نرجعوا مباشره مع المعهد الوطني للرصد الجوي واخر التوقعات الجويه ولي بريفيزيون بالنسبه لنهار جمعه وسبت ولحد وبدايه الاسبوع.
1: انت سباحك احلى سباح احلى سباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وين؟
1: أكثر أخبار
2: مصادر مطلع لي مزيك
1: تعرف. أكثر تحليل
3: أنت تكون نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات
5: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
1: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايكا فام.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيف سيفك
9: سيف سنيك اكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: اريدو طور عالمك
1: ابدا سباحك.

0: الصباح لقيت هذية كل يوم نعمل وطلع على أحوال الطقس وخاصة نهاية الأسبوع. يمكن الناس أكثر تولي تلوج على أحوال الطقس، البحورات، سرعة الريح، البحر هيج ويعاوم ولا ليه، درجات الحرارة وكل التفاصيل. ناخذوا آخر تحيين من المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سرحان الرحالي الأكثر معطيات جوية. نهارك زين سرحان، مرحبا.
1: نهاركم طيب، شكرا ومرحبا بيك على هذه المداخلة.
0: يعيشك. دونك سرحان، نهاية الأسبوع جمعة وسبت وحد، فكرة وملخص على الخطوط العريضة على الأقل حالة الطقس والتفاصيل.
1: نعم.
0: اليوم
1: نعم، أبرز ما يميز حالة الطقس هو أولا تراجع الملحوظ في درجات الحرارة مقارنة بما عشناه في شهر جويلية أو حتى الأيام السابقة. ثانيا هي عودة يعني متوقعة جدا للتقلبات الجوية الكلاسيكية إن صح التعبير، اللي ديما نلقاوها بعد في فترات ما بعد الظهر، نعيش استقرار صباحا ولكن العشية تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية على غرار هذا اليوم. اللي يستدعي في الحقيقة نشرة متابعة لهذه الحالة الجوية، ظهرا خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحلين الجنوب، أكيد تكون أحيانا غزيرة في بعض الولايات أو بعض المعتمديات، يعني في ظرف زمني وجيز ممكن نتحصل على كمية طيبة مع تساقط محلي للبرد، دون أن ننسى وهذا مهم جدا لكون الرياح الهابطة تتقوى أثناء مرور هذه السحب الرعدية. يعني لنا سابقات يعني في مثل هذه الوضعيات، نتذكر العام الفارط جهة الوطن القبلي، الأيام الفارطة القيروان وين تقويت الرياح وتجاوزت حتى 90 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الحرارة تراجعت، الأرقام مالت إلى الاعتدال أكثر، تعبر على العشرية الأولى من شهر أوت. أيضا تميز من خصائص فترات أوسو اللي الحرارة تتراجع، كما نشوف لهنا الأرقام تقول ما بين 32 و 37 بالشمال قرب السواحل والمرتفعات، وما بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات. أكثر الأرقام هي تميز مناطق الجنوب يعني مع ظهور الشيلي محلين. غدوة لا نتوقع وجود أمطار، سحب عامرة تتواصل الرياح أو التيارات الشمالية بالشمال وتكون من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب. الحرارة تزيد تتراجع ما بين 30 و 35 بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وما بين 36 و40 ببقية الجهات. وكأنه لهنا الأرقام بدأت تتراجع تمهيدا إلى توديع الصيف من ناحية واستقبال الخريف، الرياح والأمطار من جهة أخرى. صحيح ممكن نسجل ارتفاع ولكن لن يكون ارتفاع كبير، ارتفاع بمعدل درجة أو درجتين كما نلقاه نهار الأحد ولا بداية الأسبوع القادم نهار الاثنين، لكن وضعيات جوية تستدعي المتابعة والاهتمام، تسمى أحيانا بالدقيقة خاصة في فترات ما بعد الظهر. هذا دورنا نتبعه، نتنبأ، نحين، نلاحظ من خلال صور القمر الاصطناعي كيف هذه السحب الرعدية أحيانا تراوح مكانها، أحيانا أخرى تتجه نحو الجهات الشرقية. هذا دورنا، إن شاء الله السلامة للناس الكل فيما تبقى من عطلة صيفية، إن شاء الله تكون آمنة. ردوا بالنا من ارتياد الشواطئ خاصة عندما نلقاو فما موجة تميز تقريبا كافة السواحل اليوم، غدوة أقل شوية في بحورات السواحل الشرقية. إن شاء الله السلامة للناس الكل، هذا هو المهم. نستعد كما يجب.
0: ولكن معناها سرحان بالنسبة للبحر عموما نقول مضطرب شديد اضطراب، السباحة بحذر، معناها شنو الريكومونداسيون نعطيوها للناس؟ تعرف برشا يشدوا ثنية، تلقى البياج معبي، الكيسات معبية، باش يعرفوا وين يتجهوا، السواحل الشمالية شرقية وين بالضبط.
1: صحيح ديما يعني كي نقدموا حالة البحر نقولوا كما اليوم مضطرب، ولكن المصطفين والناس لازم يتقيدوا بأعلام الحماية المدنية، هذا دورهم باش يمنعوا الناس من
0: نوصفه يعني فقط
1: من إمكانية السباحة. اليوم بحر مضطرب صحيح، نجم تكون السباحة ممكنة، لكن الحيطة والانتباه لازم تكون ضرورية حتى وإن كان البحر قليل الاضطراب. نتذكر اللي كونه أحيانا على غفلة يعني تنجم تصير لقدر الله يختفي صغير أو شيء من هذا القبيل. إن شاء الله السلامة للناس الكل، هذا اللي نوصيه به، ردوا بالنا على رواحنا المجازفة ممنوعة، نتقيدوا بتعليمات الحماية المدنية. بالضبط. وان تبعوا المعهد الوطني للرصد الجوي فيه معلومات سريعه على موقع الويب نتاعو www.meteo.in.
0: شكرا لك يعطيك الصحه. سرحان الرحالي كنت معنا مباشره من المعهد الوطني للرصد الجوي. تعودوا تلقاو المداخله كامله بتفاصيلها على الباج نتاعنا فيسبوك باش تعرفوا احوال الطقس وخاصه التبحيره وين نردوا بينا. اكيد ديما عموما واحد حتى كي يمشي عوم البحر مضطرب قال الاضطراب ديما كان عنده صغيرات عينوا عليهم وما ندخلوش الغارق. وان شاء الله تتعدى عطله امنه للناس الكل ويكاند هايل. كانت هذه لميتيو.
2: تلقى عزيزة بنيديك وعلى الواتساب يجيك. أبحث عزيزة على 98 787 787.

0: أحلى صباح 7:30 على موزيكا فيم. مرحبا بكم معنا من جديد. نخرجوا فاصل صغير بالكل ومن بعد باش ناخذوا التليفون نعملوا تيراج وصور شكون يشارك معنا اليوم في صباح تربح ان لو دو برودوي جديد بقيمة 100 دينار. ومن بعد استنوا زادا الو كوندكتور باي توتال انرجي زعما وين الديستيناسيون اليوم مع سلاح. هذا كل نكتشفوه من بعد شوية.
1: انت صباحك بأحلى صباح. أحلى صباح.
2: برشا يقولوا لك فاش تعمل ضيع في وقتك وهثنية ما تعديش وشنية باش تخدم ومين تعيش. هالكلام راك سمعته مليح اما ماهوش صحيح. على خاطر فكرتك يتوصلها تولي مشروعك وغرامك يتسكله يولي خدمتك وموهبتك تصنع مستقبلك وبغزرتك وكلمتك تحقق حلمتك. احنا في آسي باش نأطروك نعاونوك ونزيد ونغرموك في الاوديوفيزيوال ديزاين دانتيريور اي لي ميتيي دو لا كومونيكاسيون. الاكثر معلومات 71 79 66 79 مع الاكاديمي دار دو كارتاج غرامك يوصل.
3: Les soldes d'été sont enfin là. Avec Lee Cooper, profitez dès le premier jour des soldes d'une remise exceptionnelle. Tout ce hâtel, c'est team filmière. Ne manquez pas cette occasion. Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
4: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله. حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف. ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف.
5: تدلل جيون ايام دللنا قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
6: بينجو
5: سافرناش بلوشي

0: الحقيقة بمعلومة قالت في أحلى صبيح في حلقة البارح ولا اليوم الصبيح. دونك مستمعينا أوفياء سيغتانمون يلقاو الإجابة، سينو اللي ساعات هكا ساغيف يفلت بارتي ما سمعش حاجة، كل شيء تعاودوا تلقاوه ديما على الباج فيسبوك موزايك اف ام الأوفيسيال. سؤال اليوم ساهل وباش تشارك معنا سلوى جندوبي من المرسى. سلوى نهارك زين، مرحبا.
1: مرحبا،
0: شحوالك يا سلوى؟
1: الحمد لله، عايشة
0: لبيك. تحية ليك. الخدمة ولا كونجي سلوى؟
1: لا في الخدمة.
0: في الخدمة. هيا باهي، مازلت ما بديتش معناها، نجمو ناخذوا راحتنا. هيا باهي، إن شاء الله تربح معنا سلوى، تبدأ نهارك هكا بالربح، سامبوليك مو حاجة تفرح وباهية وتقول لك نهاري تعدى زاهي ما دام نبداه بالربح في صباح تربح. سؤال اليوم يا سلوى حاضرة؟ بيه يلا سؤال وتو نعاونك فيه باش تربح معنا اليوم. دونك نحكيو على حمدة عيدودي، البارح تعدى معايا في أحلى صباح، عمره 71 سنة، كرس وقته ينظف في الشارع والحي متاعو، عنده 11 سنة هكاك، معناها متطوع بدون مقابل، دخل معنا وحكينا معاه وفرحنا به على خاطر حاجة كيما هكا ياسر الحقيقة باهية. من أي ولاية سي حمدة؟ وين؟ نعاونك بيان سور بي. ساحلية، هي ولاية ساحلية بتبدأ بحرف الميم.
1: المنستير.
0: أعطيتك بخسك الإجابة يا سلوى. هيا دايوغ المستمعين اللي يسمع فينا في المنستير الكل، وإحنا يا سلوى غيانك أنت فحكت هكا وفرحت وتعديت شوي موجود إيجابية لي كل الناس، هذا هو الهدف. مبروك يا سلوى، إن شاء الله تعدي نهار مزيان. كيفك أنت؟ تحية كبيرة ليك، سلام عليك برشا برشا، ومبروك ألو دو برودوي بالأداة جديدة قيمة 100 دينار اللي صبح معنا يربح في أحلى صباح.
2: صبح تربح
3: على خاطر كل سوس والموندو اللي تهزك ليه، اكتشفوا معنا للسوس جديدة واختار الموندو اللي واتيك جديدة بن على بن.
4: انت صباحك بأحلى صباح.
0: من الأغاني اللي تعرف بهم فضل شاكر ضحكة الدنيا، أغنيتنا في أحلى صباح. توصلنا الموعد، ألو كوندكتور مازال الربح موجود 200 دينار من إهداء توتال إنرجي. بعد ما نسمع فضل شاكر نرجع في أحلى صباح.

0: وقتها توتال انرجي الوقتة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشة كدوات للربح. ملا اعمل تلف ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور،
0: صباح النور، مرحبا بكم الناس الكل. الو كونديكتور، تعودتوا به الموعد كل يوم الوقيت هذايا 200 دينار من اهداء توتال انرجي. زميلنا صلاح الدين ساكوحي يمشي لبلاصه كل مره نبدلوا بلايصه مع سواق، مع مستعمل الطريق. سعيد الحظ، زعما شكون اليوم اللي نجم يجاوب على السؤال؟ مع صلاح. نهارك زين يا صلاح.
2: صباحك فل يا ليندا، سلام عليك وسلام على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين. انا نجم نقول احنا موجودين في ارينا بالطبيعه كالعاده، الربح موجود، ال 200 دينار ديما موجودين في لو كونديكتور، وان شاء الله ديما بالربح. تحياتنا اليوم للمستمع سعيد الحظ اليوم، نسلموا عليه خويا سي عادل الشواري. صباح الفل. ونهارك مزيان ان شاء الله، وان شاء الله ديما فرحان خويا. كيفك؟ شانك شان المستمعين توا اللي سوقوا في كهربهم الكل، وان شاء الله يا رب طريق السامه للجميع. دونك عادل، احنا اليوم انت ساعة الخدمه نجم نقولوا انت توا موجود في شاحنه شبه تغييره خدمتك تاجر.
3: اي مرحبا بك خويا.
2: مرحبا بك يا خويا، بين ان شاء الله المستعان ديما. انت في السياقه توا بحكم خدمتك تستعمل برشا الكهرباء معناها، نسبه التنرفيز نتاعك كيف؟ قداش على 10؟
3: والله يمكن 8.
2: 8 على 10؟
3: اي
2: الذي كل توجه فيه
3: معناها ياسر في الطريق على وجه، وياسر واحد ديما يرد باله فهمت، ويحاول ديما يحط العباد الكل مش معقولاتها كان هو خويا.
2: الحمد لله الحمد لله. المهم في امريكا.
3: الحمد لله الحمد لله
2: يا الله يا سيدي، الناس الكل تبدا امريكا. دونك عاد اليوم سؤالنا راهو سؤال فيه فخ تغرون هو راهو، دونك انت مركز نورمالمون، وهذه المعلومه لازم انت تعرفها ولازم الناس الكل تعرفها. صحيح هو حال سيف ما تعرفش عليها، وقت نقول لك انا جبت لك على السيف وجبت لك على الامتار بعد شويه، خاطر السؤال نتاعنا يقول يا عادل ركز لي مليح. السؤال يقول في حاله انه انت تسوق في الموتوروت بتبيعها في الطريق السياره، السرعه القصوى المسموح بها هي 110، فرضني يا سيدي الطريق مبلول بسبب الامطار، يعني فما امطار والطريق بتهروت مبلول، شنو يكون بالطبيعه وقتها السرعه القصوى قداش تولي؟
3: وقتها تولي 90.
2: 90 كيلومتر؟
3: 90
2: اي. اجابه نهائيه؟
3: لا نهائيه، معروفه.
2: معروفه ونهائيه وبكل ثقه. عادل يربح معنا 200 دينار، ان شاء الله مبروكين عليك يا عادل.
3: بارك الله فيك يا عادل، ان شاء الله نهارك زين.
2: ان شاء الله ديما ربح يا عادل، مبروك.
3: بارك الله فيك يا
2: رب. ان شاء الله ديما ربي يعطيك وسع البير في كيف.
3: عايش يرحم والديكم الكل وتحيه المزعيك.
2: شكرا ليك يا عادل، سلم عليك برشا ونسلم على كل مستمعينا وين ما كانوا موجودين كالعاده. هذه الو كونديكتور 200 دينار كل يوم يتربحوا ما تعرفوش علينا وين نجموا نكونوا موجودين. هذاك علاش حضروا ديما معلوماتكم وان شاء الله ديما فرحين.
0: ان شاء الله ديما فرحين. صليح هو عادل سالته قداش التنرفيز على الكياس، هو قالك برشا عوج، دونك عطاه 8 ويقصد العوج 10 على 10. نعطي على العوج، ما هو واحد لازم يوسع بيلو 4 على 10 به با بلوس. قداش انت صليح في الكياس؟ 3 4 7
2: بحكم الاستياقه عندي حاجه نادره، دونك ما تنرفز.
0: هذاك علاش انت من الناس الزاهين، ما حدينا في مزاهين.
2: الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: ان شاء الله تجيبها هكا. تحيه لي
2: يعيشك
0: يعيشك. نشكرك برشا ونشكر الناس الكل اللي يسمعوا فينا في كرهبكم. ان شاء الله طريق سلامه ليكم وين ما موجودين، ما تعرفوش وقتاش نعرضوكم في الكونديكتور باي توتال انرجي. تنجموا تكونوا زاد رابحين كيما سي عادل 200 دينار كل يوم الوقيت هذايا في الكونديكتور.
4: سيف سلي في محطة توتال انرجي الوقتة فيها تفرشكة كبيرة للعائلة الكل، فضائل للصغار، خدمات للكبار، برومويت وبرشا كدوات للربح. ملا اعمل تلف ثنيتك وحفل سيفك بانرجي مع توتال انرجي. توتال انرجي قدمت لكم الو كونديكتور.
1: الو كونديكتور.

0: صباحكم زين مستمعينا. توا 8 غير باع من هون الى 8 متساويش 8 موعد الاخبار كالعاده، ولكن زيد سبور اكسبريس والاخبار الرياضيه كل تبعوا معنا شويه اخر ساعتنا الجايه. لو بوان دو جور مع اياد دهماني، بوان روت مع نوتر كونسلتون مراد جويني، معاه نعملوا طلع على كياساتنا. نصور اليوم جمعه دونك ديما الحركيه تمشي اكثر للترفيه، الكياسات لي بياج ثنيت البحر. تبع شويه ناخذ فكره على احوال الطقس الثاني والتك نيوز زيدا كيف كيف بعد شويه باي تيتي. هذا كل دقيقه حظ زيدا الحظ ان شاء الله مخبي لكم برشا حاجات بهين ومتابعه لبرشا اخبار واكتواليتي. هذا كل اسفيفو معنا في حلا صباح، راجعين بعد الفصل.
1: انت صباحك احلى صباح احلى صباح. يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أود شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
3: عندك أورانج. Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
4: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى 9 أوت 24 غولو بابي صحي دو لا مارك نيميرو 1 ب14 دينار و950.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.

0: sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر نكلمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: سيف سنيب اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
4: أريدو طور عالمك. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'accès à l'information, على www.amenbankteru.com. اتصل على رقم المخصص 71 148 888 ou à زور اقرب فرع Amen Bank où nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج، مرحبا بيك. مع امين بانك الحلمة تكبر وتعيش.
5: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
6: خديت الباك ومازلت حايل في لورينتاسيون؟ لونيفرسيتي سنترال اورغانيز اون جورني بورت اوفيرت نهار 12 اوت من 9 ل 3 في البيزنس سكول في محمد الخامس، باش تتعرف على سيز ايكول نتاعها. ايكول دو سانتي، بيزنس سكول، ايكول بوليتكنيك، ايكول اي تي، ايكول دو دروا و ليكول دو كومونيكاسيون و دو ديزاين. وين باش تلقى دي اكسبير اون اورينتاسيون و دي ريبريزونطون دي ايكول. وين تنجم تعمل اون فيزيت في لي لوكو دو لونيفرسيتي سنترال اللي باش une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, calmez-vous 71 797 7977. Université Centrale, ton ambition, ton avenir.

0: مرحبا بكم. 7:56 دقيقة على موزيك اف ام، موعد اخبار 8 من قسم الاخبار مع زميلنا سيف الدين المهدي، ومن بعد الموعد مع سبور اكسبريس والاخبار الرياضية، وجوست من بعد نرجعوا ساعتنا الجاية بعد 8 مع بقية لي روبريك نتاعنا، لو بوان دو جور، بوان روت، تيك نيوز، دقيقة حظ، وبرشا اكتواليتي واخبار ومتابعات لل11. معاكم في احلى صباح، ما تبعدوش، رجني بعد الاخبار.
1: انت صباحك احلى صباح.
2: بعد أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التعليم العالي، وبعد ما نو ديبلومي واللي وين فيختي في العالم الكل، جامعة محمود الماتري تحط على ذمة لي باشولي اختصاصات جديدة في الدواء جيستيون و سيونس بوليتيك باش نحلو أفاق الشغل في تونس وفي الخارج. Pour plus d'informations, umm-tunisie.com. Université محمود الماتري #UMM.
3: في مونوبري جاونا بروموات، وحتى لستة شهور كوكيز بالم دوغ 90 غرام بدينارك هاو، وهكا جاوكم يولي كيما جاونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
4: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
3: بينجو
4: سافرناش بلوش
2: سنه اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فاولا تاع اريدو، شارجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ماي اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك بار اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
3: اريدو طور عالمك.
5: باك اون بوش لو بون شوا بور فوتر افنير سي ماتنون. Allo, End Business School, OLAC 1. Préparez-vous pour votre avenir avec des licences reconnues en droit privé et Legal Tech, Business Intelligence, Business Administration, Finance ou Comptabilité. Profitez d'une formation tournée vers l'international, intégrant l'intelligence artificielle et conçue pour répondre aux attentes du monde professionnel. Les inscriptions sont ouvertes. Appelez le 99 76 22 80 ou rendez-vous sur www.lbs.tr. La One Business School. L'avenir en mode intelligent.
6: تحب تليفوني عيش معك سنين؟ جديد أوبو A6C باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين، وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64، ورام توصل حتى 12 جيجا، وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو A6C الجديد.
7: في إم جي جمعة سبت أحد سومنا مع أحد، شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و590 في 18 دينار و550، وفما زيدا سكادو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و990 في 40 دينار و990.
8: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
9: ما فاتك شيء، نجاحك ومستقبلك بين يديك، اختيار صحيح وفورماسيون قوية تحلك الثنية. بالباك ولا بلاش وما زلت ماكش فاهم مش تعمل وثنيتك كيفاش، في إمسات نفهموك ننصحوك ونكونوك في السانتي، في الايتي، في التكنولوجي، في الجيسيون اي سيرفيس، وفي اللاغي ديزاين، وفي ظرف عامين تتخرج بديبلوم أومولوغي. إمسات أول مؤسسة خاصة متاع فورماسيون بروفيسيونيل في تونس، متحصلة على شهادة الجودة من بيرو فيريتاس. لقيت روحي في إمسات 71 796 679.
10: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
11: مستمعي اذاعه موزايك اف ام صباح الخير من جديد. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن أفراد الجاليات التونسية بالخارج يمثلون ثروة وطنية ورأس مال بشري يمتلك كفاءات وخبرات دولية، مشددا على أن التعامل معهم لا يقتصر على التحويلات المالية وإنما يقوم على اعتبارهم شريكا أساسيا في دعم التنمية الوطنية مع ضمان حقوقهم ورعايتهم أينما وجدوا. وفيما يتعلق بالخدمات الإدارية، الوزير يقر في اختتام الندوة الإقليمية للتونسيين بالخارج للإقليم الثالث بالقيروان أمس بأن التعقيدات الإدارية تؤثر على التونسيين بالخارج، لا سيما في ظل الفارق بين مستوى الرقمنة في تونس والدول التي يقيمون بها، مبينا أن الدولة تعمل على استكمال مسار التحول الرقمي رغم التحديات التي تتعلق بالبنية التكنولوجية وبوتيرة تأقلم الموارد البشرية مع التطورات الرقمية. السلطة الجهوية والمحلية بولاية المنسير تتولى أمس وبصفة فورية توفير منزل للعائلة المتضررة من حريق اندلع بمنزلها بمنطقة القلالات بمدينة المكنينة، على أن يتم استكمال تأثيثه لاحقا مع مواصلة متابعة ميدانية مستمرة لوضعيتها. ووفق ما جاء في بلاغ صادر عن ولاية المنستير، فقد أذن والي الجهة خلال معاينته حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمسكن ومحتوياته باتخاذ جملة من التدخلات العاجلة بالتنسيق بين مختلف المصالح المعنية ومواصلة التنسيق بين مختلف المتدخلين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمساعدة العائلة المتضررة على تجاوز أثار الحادث واستعادة ظروف العيش العادية. وكان حريق نندال عالي ليلة الأربعاء بالمنزل المذكور مخلفا أضرارا مادية هامة دون تسجيل أي أضرار أو إصابات بشرية. وقد أفادت العائلة بأن النيران اندلعت في المكيف تزامنا حسب تقديرها مع عودة التيار الكهربائي إثر انقطاعه قبل أن تنتشر ألسنة النيران بأجزاء من المنزل وفق بلاغ الولاية. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء الموافق للخامس والعشرين من أوت الجاري الموافق للثاني عشر من ربيع الأول 1448، وذلك لإمكانية الرؤية بالتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم الثلاث عشر من أوت الجاري، مؤكدة أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. ومدينة العلوم توضح في بلاغ لها أمس أن أغلب البلدان الإسلامية اعتمدت بداية شهر صفر يوم الخميس السادس عشر من جويلية 2025، ولذلك فإن يوم تحري الهلال الشهر ربيع الأول 1448 الموافق للتاسع والعشرين من صفر 1448 سيكون الخميس الموافق للثالث عشر من أوت 2026. في تطورات الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة تسيطر حاليا على مضيق هرمز ويؤكد استمرار الحصار البحري الذي تقوده البحرية الأمريكية. وكانت بيانات أظهرت أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى 33 سفينة خلال الفترة من يوم الاثنين حتى الخميس هذا الأسبوع مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي في وقت ترقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وعمان بحثا عن مؤشرات على أحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. ختاما، المتحدث باسم الشرطة في تايلاند يقول إن 7 أشخاص قتلوا في واقعة إطلاق نار في مدرسة اليوم الجمعة من بينهم المهاجم وأصيب 15 آخرون. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزيكا فامبونات، والمشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس.
13: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
14: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك انت أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وتصرف في انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
15: أريدو، طور عالمك.
16: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس السوبر التونسي للموسم اللي تعدى واللي بيش يجمع النادي الإفريقي بالترجي الرياضي التونسي. ينجم يتلعب خارج تونس وفما عروض بخصوص الديربي هذا، تفاصيل من عند الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية كرة القدم بالحسن بسامرة اللي كان ضيفنا البارح مع أحمد في ريكاب سبور.
17: ثم اتصالات تقابل هو السيد رئيس الجامعة، ثم مفاوضات بيناتهم، ثم قبول مبدئي، لكن ثم ترتيبات. معنى هذه إدارة حساسة، إدارة عندها وزنها في كرة القدم التونسية، هو عنده كيب تخدم معاه، المكتب الجامعي عنده توجهات وعنده رأي في الموضوع. نحن فوضنا السيد رئيس الجامعة باش يتكلم باسمنا، نستناو في نهاية المفاوضات هذه على شنو باش تفضي، لكن مبدئيا الخيار الأول كان هو سيناجي جويني. إن شاء الله ننجحوا في أنه يقبل المهمة هذه.
16: كان هذا بالحسن بسمر الناطق الرسمي باسم الجامعة التونسية لكرة القدم بخصوص مفاوضات الجامعة مع ناجي الجويني للعودة للإشراف على الإدارة الوطنية للتحكيم. نسمع تصريحه بخصوص سوبر الديربي بين النادي الإفريقي والترجي.
17: ومعنا ثقة في السلطات الأمنية أنها تنظم ديربي بين زوز جماهير في ملعب راد. وعنا القدرة أن نجم نسوقوه البر، والعروض موجودة، والعروض مش بعيد عليك قريبة.
16: العروض
17: إنه من بر إنه يتلعب البر.
16: وين؟
17: في برشة دول.
16: أعطيني سميلي.
17: شوف ثم دول في الخارج المغربي. اللي عنده العرض مش بعيد عليك ينجم ينظم في فرنسا. سابق لي أوينه؟ طب من أحكيك نزلنا في مفاوضات. هذه الأمور توين جين قلك في فرنسا. كان ثم في فرنسا راي مش باش تكون في مدينة كبيرة. إذا ما تتلعب في مدينة صغيرة. السلطات الأمنية الفرنسية ما تعطيش، تخاف من لي ديبوردمون في الخليج. ثم ناس مستعدين انهم يستقبلوا
16: ياخذوا فيه فلوس.
17: اكيد
16: الجامعه
17: ليه اكيد باش يتسوق
16: الانديه باش تاخذ فلوس
17: اكيد ديروا طومبي يرجعوا للجامعه وللنوي لو بليز اوفرون. ثم شكون تو يعرض عليك 300,000 دولار، ثم شكون غدو 500.
16: نحكي على قرعة الأدوار التمهيدية من المسابقات الإفريقية، وفي رابط الأبطال في دور التمهيدي الأول للنادي الإفريقي وجهت جولي بالمالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس. في صورة تأهل الإفريقي إلى دور التمهيدي الثاني إن شاء الله فإنه باش يواجه المترشح من ميديا مالغاني وتي بي مازيمبي الكونغولي. بالنسبة للترجي معفى من خوض الدور التمهيدي الأول لرابط الأبطال ويلعب مباشرة الدور التمهيدي الثاني ضد المترشح من السويح لبطل ليبيا الموسم اللي تعدى ونادي كافيزيد من زنجبار الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. في كاس الكاف الدور التمهيدي الأول النادي صفاقس يواجه شوتينغ ستارز من نيجيريا الذهاب خارج تونس والإياب في تونس. ترجي جرجيس يواجه ديان بارس السنغالي الذهاب في تونس والإياب خارج تونس. وفي الدور التمهيدي الثاني في صورة ترشح ممثلي تونس إن شاء الله سيسيس يواجه المترشح من إيستاند لايونز سيراليوني وأكاديمية تمادو ديالو الإيبواري. وترجي جرجيس يواجه المترشح من فيتاس البوركيني وريال باماكو من مالي. بالنسبة لمواعيد المباريات في رابط الأبطال وكأس الكاف الدوري التمهيدي الأول الذهاب ما بين 4 و 6 سبتمبر، الإياب ما بين 11 و 13 سبتمبر، الدوري التمهيدي الثاني الذهاب ما بين 16 و 18 أكتوبر، والإياب ما بين 23 و 25 أكتوبر. انتاج لمقابلة الودية اللي تلعبت البارح، الترجي ربح سان بيدرو ليفواري 1-0 هدف الحاج محمود. ترجي رجيس خسر ضد اتحاد خانش للجزائري 2-1. النجم الساحلي تعادل مع الأولمبي البيجي 0-0. والنادي البنزرتي ربح أكاديمية المواهب 6-0. واليوم الخامسة انت العشية مقابلة ودية تجمع النادي الفريقي بتقدم سقيط الدير. اتحاد بنغردين أعلن على تعاقده مع المدافع أشرف بوراوي لمدة 3 مواسم. المدافع تاجل سام سالم لمدة 2 مواسم، بالإضافة الغازي العيادي فؤاد التيمومي وأيمن العامري، كل واحد فيهم صح عقد لمدة موسم واحد. في المقابل تم فسخ العقد بالتراضي مع اللاعب فاروق الميموني. نادي حمام لمف تعاقد مع متوسط ميدان غيني عمره 24 عام اسمه أبو بكر سيديكي لمدة 2 مواسم. في كرة اليد إدارة النادي الإفريقي فسخت عقد اللاعب أسامة إرميكي. خارج تونس الأهلي المصري أعلن رسميا على مغادرة محمد علي بن رمضان، ومن المنتظر الإعلان على انتدابه من قبل نادي الشمال القطري. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا وكامل فريق. أحلى صباح.
13: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
18: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
19: اريدو طور عالمك.

0: نهاركم زين مرة أخرى، 8:13 في أحلى صباح. صباحنا بداية من 6 ومتواصل معكم حتى للحداش، والمعلومات اللي تستحقوها تلقوها ديما معنا. قبيلة شوية كنا مع المعهد الوطني للرصد الجوي، خذينا فكرة على حوالي الطقس أصلا في الويكاند، جمعة وسبت وحد، الناس ماذا بيها تمشي تعمل تبحيرة، تعرف وين البحر رايد، وين هيج الريح، درجات الحرارة. دايوغ الميتيو كاملة تعودوا تلقوها على الباج فيسبوك متاعنا. وزيدة المعلومة الثانية المهمة جدا هي حالة كيساتنا وطرقاتنا شوي خير افيك نوتر كونسلتون مراد الجويني، نعملو طلع على البوان روت وين الكيسات المعبيه، وين الثنيه مسرحه شوي خير سيغتينمون ديريكسيون البحر، دونك لي بياج باش يتعبيو اكثر فاكثر، باش يمشي ناس تعمل غطسه وتبحيره في الويكاند كو سوا خاطر نهايه الاسبوع، والا الناس اللي في عطله في كونجي. دونك طريق السلام عليكم الناس الكل شوي خير، نعطيكم تحيين في البوان روت. لو بوان دو جور زيد مع ايد الدهماني اليوم يحكي على حالة الحرب ولا سلم اللي لا تنتهي بين أمريكا وإيران. جمعة كل عادة مع تلقاو الأكتواليتي الوطنية والعالمية مع إياد في الفقرة متاعو. دقيقة هذا شوية خرزة مع فاطمة، هذا كل أسويب معنا شوية خر في أحلى صباح، لكن قبل باش نخرجوا فاصل صغير ومن بعد نرجعوا.
1: انت صباحك أحلى صباح، أحلى صباح. يلا جو سيف سني حافلة كدويت
2: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
1: فش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملا. يلا جو
2: عندك أورانج.
3: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشدلو تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست، تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي ماجازان إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
4: معلم الجوتروف هذا
2: صح وبشفاء، اما يظهر لي كليت الكهرباء.
4: كهرباء؟ كيفاش كهرباء في ساشي شيبس؟
2: اي نعم كهرباء، مع دادي شيبس كيف تدور الباكو تربح الباكو، كل جمعتين دي سكوتور دي تروتينيت الكتريك دي بي اس ان واكثر من هكا. كهرباء تستنى فيه، دور الباكو اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com، وما تنسيش استحفظ على الباكو باش يربحك الباكو.
5: Vous vous projetez en tant qu'ingénieur ou architecte? Vous êtes passionné par l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la mécatronique ou le génie industriel? À Polytech, l'IA est au cœur de nos formations. Des filières accréditées à l'international, des certifications gratuites, des doubles diplômes et des opportunités de mobilité à l'étranger. Polytech ne vous prépare pas seulement à exercer un métier, elle vous prépare à créer celui de demain. Inscription ouverte au 29 21 00 31 ou sur www.pi.tn.
6: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تاكتيفي باوفر كلمه نتاع وريدو.
7: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض كلمه نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
8: اكتيفي سيفك
2: سيف سني، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور

تنظيف السنين مع تيتي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت تيتي. تابع تيك نيوز باي تيتي وعرف أخبار تكنولوجيا ولنوفوتي. أوت 2026 شهر الجيمينج، إذا كنت من عشاق إكس بوكس حذر روحك، على خاطر شهر أوت بش يكون من أقوى الأشهر على الإكس بوكس جيم باس. مايكروسوفت بدأت تكشف على أول قائمة الألعاب اللي بش جي، وفيها برشة كيما بيست أوف ريانكارنيشن من جيم فريك، وريزونانس أ بليك تيل ليجاسي من أسوبو ستوديو، وديجي أخرين كيما جريف سيزنز وسانتاستري. أما الأهم من هذا الكل إنه هذه مجرد البداية. بالنسبة للمشتركي بي سي جيم باس، إكس بوكس جيم باس ألتيميت أو الجيم باس ستاندرد، الشهر هذايا معبي بتجارب جديدة من ألعاب أكشن وأفنتور، الألعاب سيرفايفل وسيميليشن، وكلها متوفرة مباشرة مع الاشتراك من غير الحاجة لشراء كل لعبة وحدها. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز مع تونيزي تيليكوم، البيك بونوس متاعك يوصل ل 500%، يعني كل ما تشارجي يخلط البونوس الخمسة مرات اللي شارجيته. شارجي ب 10 دينارات تلقى 50 دينار بونوس في تليفونك، وصالحين ال 14 يوم كاملين. ازرب خذ البوس تي تي وتمتع، على خاطر مع تي تي كان عندك بوس عندك بيك بونوس. تيك نيوز باي تي تي، سيف السنام مع تي تي، كلنا على فرد موجة مع أقوى غيزو وانترنت. تي تي.

0: شاليليكس ألترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء. واغود
1: لو بوغوت كل يوم لقيت هذية في أحلى صباح على موزايك فام. حالة طرقاتنا إثنية اللي توصلكم في أمان وبسرعة من غير لي بوشون لي زومبوتياج. ناخذوا فكرة مع نوتر كونسلتون بوغوت مراد اللجويني. نهارك زين مراد، مرحبا بيك.
2: نهارك مبروك لينتا توتي كيف وكل اسمه في أحلى صباح على موزايك فام.
1: يعيشك مراد. اليوم جمعة، دونك مقارنة بباقي أيام الأسبوع، هل إنه الحركة في الويكاند وخاصة انطلاقا من نهار جمعة تتبدل شوية؟ يظهر لي باش نلقاو أكثر لي بياج معبين ديريكسيون البحر هكا ولا؟
2: أبسوليمون. اليوم معناها انطلاقة عطلة نهاية الأسبوع، ما فيش شك حركية نتوقعوها باش تكون فيها كثافة في الجولان. نفس الشيء بالنسبة لبعض المحاور الكبرى على غرار الطريق الوطنية رقم 8، محطات الاستخلاص سكوس ومرناك وإلا الأكاتر على مستوى سيدي ثابت، توقع بتكون فيهم حركة كثيفة. فهو أكثر الحركة نلقاوها فيها عادية على مستوى شارع الحرية. نفس الشيء بالنسبة لشارع الطيب المهيري، ثم نعرجوا على اليسار وإحنا ماشيين عبر شارع الولايات المتحدة ونلقاو الحركة عادية وإحنا داخلين إلى شارع محمد الخامس أوبيا، مثل داخلين إلى شارع الحرية، شارع ولاد حفوز بطبيعة الحال وإحنا واصلين إلى ساحة تبسع ومنها في الأبتار الثانية اللي هي دهج مفتاح سعد الله وإحنا داخلين للساحة. بعد نتقدم شوية قدام على مستوى شارع 9 أفريل وإحنا ماشيين إلى القصبة، كيف زاد اللحظة حركية فيها كثافة مرورية. الطريق الوطنية رقم 8 في محاور قليلة اللي هي مدخل رواد، كذلك على مستوى مدخل منطقة صناعية شرقية 2 وكذلك شرقية 1، طوى اللحظة فيهم حركة فيها كثافة مرورية. تنفرج الحركة بعد ما نفوت مدخل المركز العمراني الشمالي، مدخل الغربي للعاصمة على مستوى الملاسين، كذلك على مستوى حي الزهور وين اللحظة حركية فيها بداية كثافة في الجولان. الشيء هذا اللي يطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه واتباع بعض النصائح اللي من ضمنهم التخفيض من السرعة إجمالي بطبيعة الحال في بعض المحاور في بعض الطرقات اللي هي بعض الطرقات الوطنية وكذلك بعض الطرقات الجهوية. ولهنا ماذا بينا نزيد نذكروا مستعملي التاريخ اللي قاعدين يسوقوا توا ويسمعوا فينا اللي سرعة على مستوى الطرقات الوطنية ما يلزمش تفوت 90 كيلومتر في الساعة. بطبيعة الحال في بعض الطرقات الاخرى ماذا بينا نخفضوا قدر الامكان احنا والحاله نتاع الطريق واحنا والنبوتيات اللي نلقاو. ما فيش شك اذا يجب ناخذوا بعين الاعتبار يمكن في بعض الاحيان الارتفاع نتاع درجه الحراره، فبالتالي الوسيله اللي باش تنقلنا من مكان الى اخر ماذا بينا نردوا بالنا عليها، لان هي باش تخلينا نسوقوا في امان، هي اللي باش تعطينا السلامه كالكفار لسيكوريتي كالكفار زاد كيف في استعمالنا للفضاء المروري. ما فيش شك في الويكاند زاد باش نلقاو حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى المناطق السياحيه المناطق الشاطئيه، فبالتالي زاد كيف ماذا تكون السياقة بتاعنا معتدلة، نحافظ على رواحنا، نحافظ على بقية مستعملية التاريخ والروح البشرية لا تقدر بثمنها.
1: أكيد جدا، يعطيك الصحة مراد، إن شاء الله نهاية أسبوع ليك أنت طيبة ولكل المستمعين معنا في أحلى صباح. طريق السلامة لكم، نردو بالنا الويكاند يتعب الكيس كما كنتوا تسمعوا سورتو ديريكسيون البحورات وشتوت وليبياج، دونك ما فما حتى حاجة تخلي السرعة تكون بزيد. نمشي واحدة واحدة، درج الفوق درج لوت ربيع ساعة باش تخلط ماهيش حاجة كبيرة، ولكن تربح بها أرواح بشرية ليك ولغيرك وللناس اللي يستعملوا معك في الكياس. دونك واحدة واحدة وطريق سلامة للناس الكل.
0: شاليليكس ألترا الزيت الوحيد في العالم المصنوع من الغاز الطبيعي والمدعم بتكنولوجيا البيور بلوس اللي تعطي أكثر قوة وحماية لموتور الكهرباء.

0: مازلنا معكم في أحلى صباح، مرحبا بكل مستمعينا. شوي خير نحكي على إطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس، الفيمينيسيد. نرجع شوي على أرقام مقارنة بين السنوات الأخرانية من 2023 وإحنا ماشيين. شكون عمل هالمنصة هذه؟ شنو الهدف منها؟ منصة اللي فيها نحكي على كل ما هو جرائم تقتيل النساء. اللي تعرفوا البروسيس يبدأ ديما بأنواع من العنف اللفظي ثم المادي ثم يتطور للأسف للتقتيل النساء. هوني الموضوع علاش نحكيه عليه، على خاطر فما أرقام ومؤشرات الحقيقة تحير شوية هكا انكيتانت، اللي تخلينا نتسألوا علاش احنا عنا هالأرقام هذه في بلاد كيما بلادنا، وقت اللي صغيرات يقعدوا متيتمين، وقت اللي البو تلقاه ان جينيرال لو كونجوان في السجن، تفكيك الأسرة كاملة. دونك الهدف انتر اوتر من المنصة هذه هو جمع المعطيات باش نحاولوا نفهموا أكثر ونصلحوا أكثر المشاكل هذه في المجتمع متاعنا. نحكي على الموضوع هذه بعد شوية في أحلى صباح. انتو طوم باش نخرجوا فاصل صغير ونرجعوا مع فاطمة شوية خير في طريقة حظ، ويلتحق بنا إياد الدهماني في لو بوان دو جور، حالة الحرب ولا سلم اللي ما توفاش بين أمريكا وإيران. بعد شوية تابعوا إياد باش نفهموا أكثر الموضوع. راجعين بعد الفاصل.
1: انت صباحك بأحلى صباح. برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
2: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
1: النقاش به في حصة إذاعية.
2: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
3: يقول لك وعطيني وين؟
1: أكثر أخبار،
2: مصادر مطلع على مزيك،
1: أكثر تحليل.
3: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت، أي ولا أسعار؟
4: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
1: أكثر حكايات.
5: قال لي لا بأس، يمكنك اقتراض بعض الأموال.
1: ذكر السيناي ضر تعب أكثر منها.
5: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
3: استهتار بالنظافة فوق الخيط.
1: ميدي ماك مثيل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك اف ام.
6: صيف السنة العين تستحق تشوف حاجة جديدة، والنفسية تستحق تفرهيدة بين جو اسطنبول وشوارعها، سهريات كوشاداسي ومعالمها الأثرية. من توا اترزيرفي على تونيزي بوكينغ .com ولا امشي لأقرب أجنس تونيزي بوكينغ. عيش العرض منك ليه وتفرهد. صيف السنة ملا عرض في تركيا مع تونيزي بوكينغ. تجم زادة تكلمنا على 71 124 124.
7: قمناش خرجناش مشيناش شارجيناش بلفيناش ربحناش
8: بينجو
7: سافرناش بلوش
9: سيف سني اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب.

0: فلاش.
1: أريد طور عالمك. مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت الموعد بشيكون مع دي دوبلو معانا.

عيد تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان احساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلومان واحد من ابرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق اسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والاصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وولوا من الاسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة، اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلومان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أشورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، موزيك FM.

0: مع إياد الدهماني.
1: صباح النور إياد، إن شاء الله نهارك زين.
2: صباح النور جندا، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
1: يعيشك. اليوم باش نمشيو خارج تونس في موضوع اللي اخترته لنا،
2: وين باش نحكيو؟ على الحرب في إيران، باش نحكيو على المفاوضات التي لا تنتهي وحالة لا حرب ولا سلم اللي تقريبا من توقيع الاتفاق ما سمي بمذكرة تفاهم إسلام أباد اللي صارت في 17 جوان واللي من المفروض انها الكوفر فترة متاع 60 يوم، دونك 60 يوم يفاو في 17 اوت ما عادش بعيدة، اي سرتو كان المفروض انه باش تكون فترة هادئة، ولكن ما صارش هكاكا. شفنا انه ضربات وضربات معناتها مضادة، شفنا توقف مضيق هرمز مرة واثنين وثلاثة واربعة، ولليوم ما فماش حتى بوادر متاع انه الامور باش تستقر، وإلا فما اتفاق حول معناتها نقاط نهائية. اي دايور برشا اسئلة تطرح، برشا ناس يقول لك ايه به ايران اليوم امام معناتها خلينا نقولوا ميزان قوى عسكري مختل ضدها، علاش مطولة في الحكاية؟ معناتها النورمال ما يبحثوا على اتفاق على خاطر الوضع الاقتصادي بتاعهم صعيب، على خاطر القيادات بتاعهم تم اغتيالهم، دونك برشا ناس يقول لك المنطق انه ايران تسعى للاتفاق. ونفس الشيء يطرح يقولك علاش دونالد ترامب ما حسمش الحرب هذه، نعرف الولايات المتحدة الأمريكية أكبر قوة عسكرية في العالم، علاش ما رجعش للعمليات العسكرية ويسكر الملف. لهنا جي فما ان تيرم اللي يستعملوه برشا المحللين في الحديث على استراتيجية التفاوض الإيرانية، ما يسمى بسياسة حائك السجاد. نذكروا انه معناتها الصناعات الثقافية في إيران، معناتها إيران راه منذ 3000 سنة فما صناعة السجاد، معناتها يقول لك السجاد الإيراني سي لو توب رولز رويس نتاع صناعة السجاد. وهنا شنو المقارنة عليه شري؟ صانع السجاد يتمتع بصبر غير محدود، ساعات السجاد يقعد سنوات يعملوا فيه. الحاجة الثانية الامبورتونس اللي يعطيها صانع السجاد

0: نهار 3 نوفمبر الجاي. نعرفوا في أمريكا فما ما يسمى بالانتخابات النصفية، معناتها في شطر المندا يتم انتخاب مجلس النواب وتجديد قسم من مجلس الشيوخ. لهنا نعرفوا أنه الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية ما تتأثرش برشا بالقضايا الدولية والاستراتيجية الدولية. الناخب الأمريكي صوت على لزمبو الضرائب، على سياسات الصحة، على سياسات الصناعية، على سياسات التعليم وغيره،
1: أمور تعنيه الداخل،
0: الأمور تعنيه الداخل. ولكن اللي صار هو أنه حرب إيران، خلافا للي كان متوقعينه ترامب ونتنياهو على أساس أنه ضربة شيرورجيكال جراحية باش تقتل المرشد متاع الثورة وتؤدي إلى انهيار النظام الإيراني، هذا ما صارش. شنو اللي صار؟ صار غلق مضيق هرمز. غلق مضيق هرمز أثر على الاقتصاد العالمي، أدى إلى تضخم في العالم، ووصلنا لمرحلة أنه المواطن الأمريكي اليوم كي يمشي للستاسيون سيرفيس باش يصب بيسونس يلقى الأسعار ما عادش عندها علاقة بالفترة ما قبل الحرب. دونك هذا يعطي رفض للحرب. يدير الأرقام اليوم راهي معناتها واضحة، فما تقريبا ثلث الناخبين فقط اللي هما مع الحرب في إيران، فما 16% فقط مع أنه نمشي العملية عسكرية برية في إيران. دونك هذا ايش يعطي؟ يعطي أنه اليوم ليساندور ولا معناتها مراكز استطلاعات الرأي في أمريكا عملوا إزون تيستي 3 سيناريو. السيناريو الأولاني هو أنه يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم، لا حرب لا سلم. هنا التوقعات تقول أنه ترامب بش يحافظ على الأغلبية في مجلس الشيوخ ولكن بش يخسر غرفة مجلس النواب. إذا الحرب تشتعل من جديد فإنه أكيد بش يخسر لي دو شامبر. دونك هذاك علاش دونالد ترامب اليوم ما يحبش يمشي في تصعيد. ولكن فماش كان هذا، فما حتى الجانب العسكري وكلفة الحرب، كي نحكيو كلفة نقولوا فلوس، والمواطن الأمريكي دافع الضرائب مهتم الموضوع الفلوس، يقول كان عندي انفلاسيون ومن جهة أخرى فلوسي تصرف فيها على الحرب. إدير شفنا أنه الحرب الغير متوازية أدت إلى أزمة مالية في أمريكا. تنعطيك كلكو شيفر، يجب نفهم أنه المسيرة الإيرانية اللي سومها 20,000 دولار، أمريكا باش طيحها يلزمها تستعمل صاروخ سومه مليون دولار. دونك أنت كي تحسب آلاف المسيرات اللي تم اعتمادهم، دونك فما كلفه. يدير هاو باش نعطيك انا الرقم اليوم، الكلفه نتاع الحرب، الكلفه الاضافيه بيصير الى حد الان نتاع الحرب هي 37 مليار دولار، تقريبا اكثر شويه من ميزانيه تونس. شفت ميزانيه الدوله التونسيه عام كامل صرفوها في الخمسه شهور ولا اربع شهور نتاع الحرب هذه. زيد على هذا انه البنتاغون اليوم طالب 67 مليار دولار اضافيين زايدين راهو على 37 الاولانيين باش يعاود الى ريكونستيتيو ستوك نتاعو نتاع الاسلحه. نحكيو على مرتين ميزانيه عام كامل نتاع دوله في حجم تونس. الجانب الاخر اللي هو مهم واللي هو عامل بوليميك اليوم في الولايات المتحده الامريكيه، انه الولايات المتحده الامريكيه ما عادش عندها ستوك نتاع الصواريخ لاعتراض.
1: والبارح صرح هذول ترامب قال هذا يا خيانة، كان عبد
0: كل الناس اللي يقولوا الكلام هذا. ولكن كي نشوفوا احنا وسائل الاعلام كيما الواشنطن بوست ولا سي ان ان، شنو اللي تقول لك؟ تقول لك انه صواريخ التوماهاوك تقريبا ستوك كازيمون ايبويزي. كي نجيو نشوفوا صواريخ افاد نلقاو انه الريزيرف تحت ب 80%، كي نشوفوا الباتريوت نلقاو الريزيرف تحت ب 65%. دونك اليوم فما ازمه حقيقيه. دونك من جهه عنده مشكل نتاع ستوك، عنده مشكل نتاع فلوس خاطر يلزم الكونغرس يصدق له على الفلوس، وعنده مشكل نتاع انتخابات كان خسرها راهو باش يعدي العامين نتاعو يتفرج، خاطر الرئيس اذا ما عندوش اغلبيه في الزوز غرف نتاع البرلمان الصلاحيات نتاعو تكون محدوده للغايه. نرجعوا توا للايرانيين، سياسة حاك السجاد بيسر هذا راح نحكي فيه وسائل الإعلام تحكي فيه، الإيرانيين يعرفوه. دونك الإيرانيين يحبوا يهزوا الأمور أقرب ما يمكن من تاريخ الانتخابات باش ترامب يكون في وضعية يقدم أكثر تنازلات. دونك عملية ربح الوقت وحرب الأعصاب، وإذا يمكن نقول حرب أعصاب رغم معناتها اليوم تقارير متاع وسائل الإعلام الأمريكية الواشنطن بوست نيويورك تايمز يحكيوا على اجتماع صار في كامب ديفيد الأسبوع اللي فات، وكان فيه كان أولو يقولوا الفرنسيس معناتها برشا جدل بين الرئيس الأمريكي اللي يتهم وزير الدفاع متاعه بأنه ما عطاهش الصورة الحقيقية لستوك

0: الأسلحة، ووزير الدفاع يقول لا خطيني أنا راو نائب وزير الدفاع هو المسؤول على الحكاية دي، اللي حاجات عادة ما نسمعوهاش على الإدارات الأمريكية، وتوري إلى أي مدى فما توتر متاع أعصاب في إدارة الملف هذا. وكي نشوفوا اللي صار في الانتخابات الأولية اللي صارت الجمعة اللي فاتت وكنا نحكي عليهم، وصعود أسماء كما عبد الرحمن السيد وكما غيره، واستطلاعات الرأي تبين أنه اليوم الإيرانيين قاعدين يعملوا في السياسة الصحيحة، يربحوا في الوقت. كل نقطة هو داير خرج قالها دونالد ترامب، قال الإيرانيين نقطة نجم حسموها في 10 دقائق يضربوا فيها 7 أيام. بيصير هما مش يضيعوا في الوقت ولكن يربحوا في الوقت، خاطر يعرفوا قد ما يقرب نوفمبر قد ما همش الحركة متاع دونالد ترامب ينقص، يا أما يغامر بعملية برية وقتها سيسور يخسر الانتخابات، يا أما ما يعمل حتى شيء ويخسر الانتخابات، يا أما يحاول يسكر أكثر ما يمكن. وهذا التوجه اللي الإيرانيين قاعدين يدفعوا في اتجاهه. هذاك علاش اليوم حبيت ما طلعتي المعطيات دي باش نفهموا أنه راو علاش الأمور متعطلة برشا. ناس يقولك إيه شنو اللي قاعد يصير؟ اللي قاعد يصير هو أنه فما حرب نفسية، حرب أعصاب، أي سورتو معركة متاع حرب وقت. وواضح أنه المفاوض الإيراني راو معناتها الناس اللي تفاوضوا مع إيران كسوا الأوروبيين ولا الغرب ولا غيرهم يقولوا أنه من أصعب المفاوضين. علاش؟ لأنه ديما عنده الاستراتيجية متاع الوقت اللي هي تخليه يخلي المفاوضين المقابلين ليه ما يعرفوش شنو يعمل.
1: يعني حتى النوفمبر ربح الوقت ولا أكثر
0: حتى النوفمبر،
1: حتى النوفمبر
0: تقريبا. أما نتصور أنه ترامب باش يسعى انه ما يوصلش للمرحله هذيك وباش يقدم تنازلات قبل ما تقرب الانتخابات، سينو كان توصل الانتخابات في الوضع هذا الاكيد انه باش يكون الخاسر الاكبر، خاطر راهو الاقتصاد الامريكي ما ينجمش يتحمل اسعار بترول مرتفعه بالحجم هذايا الفتره الطويله.
1: يعطيك الصحه اياد دهميني، نشكرك برشا اللي وضحت الصوره للحاجات ساعات بسطتها دونك دو مانيير اللي الناس كل ان شاء الله وصلت لهم المعلومه. من المستمعين قاعدين يتابعوا فينا تحيه لكم، ملتقانا هالاثنين
0: ان شاء الله
1: ابارتير من هالاثنين. بون ويكاند اللي كنتي زاده كيف كيف، وحده وحده كان مشيت بحر اياد بياج وكالدنيا الكل فون دي جور، تلقاوها كل يوم في احلى صباح. لقيت هذايا مع اياد دهماني في مواضيع مختلفه تخص البلاد ولا خارج تونس. تحبوا تسمعوا الروبريك مره اخرى تتفاعلوا معها تلقاوها على الباج فيسبوك الاوفيسيال نتاعنا موزايك اف ام.

0: موسم معكم في أحلى صباح. نحكي بشوية أخبار هكا إيجابية بعد شوية. نحكي على أكثر من 5.8 مليون سائح إلى موفى جويليا تقريبا حسب آخر الأرقام، وهذه ما وصفته وزارة السياحة بالانتعاشة. طبعا شوية ناخذوا أكثر تفاصيل وأرقام في علاقة بالموضوع هذية. نحكي زد على أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس. المنصة تهدف لجمع المعلومات وخاصة تحليل بيانات هذية الكل، باش نحاولوا نغيروا هالوضع هذية والأرقام اللي هي باش تصدمكم بعد شوية ونحكيوا عليها. إذا كل أسويفوا معنا في أحلى صباح مع برشا مواضيع أخبار وفقرات حتى للحديش، باش خليكم مع دقيقة حظ ومن بعد رجعينا.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
3: صباح الأخبار الإيجابية، الأفراح مع سبع يوم من الشهر أوت، أو الأخبارنا للحمل فرصة مالية جديدة وإلا ربح ماهوش متوقع. الثورة هو وضعك المادي يميل للاستقرار وتنجم زادة توصلك فرصة تزيد في دخلك. الجوزاء فما إمكانية المدخول إضافي وإلا اتفاق مالي ناجح. وإنت يا سرطان فما انفراج في الأمور المالية، مبلغ كنت تستناه وينجم زادة هو على قريب إن شاء الله يوصل. الأسد الحظ المالي معاك خاصة إذا عندك مشروع وإلا فكرة جديدة. العذراء راهو تعبك يخدم مصلحتك، تنجم تجني خلينا نقول ثمار مجهودك السابق وزيدة فما مكافأة تستنى فيك. الميزان راهو نهار مناسب لتنظيم الميزانية والتخطيط، فرصة ربح صغيرة تنجم تكبر مع الوقت. والعقرب الحمد لله زيدة راهو كل الأبراج فما الفلوس ينعمل كل الأبراج الفلكية. عنا برج العقرب مكسب مالي وإلا فرصة استثمار تستحق برشا دراسة. القوس تنجم تتحسن أمورك المادية بخبر يفرح وإلا زيدة فما عرض جديد. والجدي عندك الاستقرار فما الخطوات الممتازة والفترة هذه كلها اتصالات إيجابية. الدلو فكرة مبتكرة تنجم تكون السبب في تحسين دخلك، خلي ثقة، نحب الثقة تكون موجودة في قدراتك. ونكملوا مع برج الحوت، نهارك راهو يبشر بالخير على المستوى المادي على المستوى المهني مع إمكانية تعيش أخبار مفرحة ليامات هذه بالذات.
1: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
2: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
4: إمتى صباحك بأحلى صباح.
5: يلا جو
6: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
7: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج. من توا حتى 31 أوت شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل. دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
6: فيش تستنى؟ خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا جو
7: عندك أورانج.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513. وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
8: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد اوبو اسيسي باتري 6600 ملي امبير اور تعيش معك حتى 6 سنين، واكران 120 هرتز الترا لومينو مقاوم للماء والغبره بحمايه اي بي 64 ورام توصل حتى ل 12 جيجا وزيد ايكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبه على انستغرام اوبو تونيزي واربح الاوبو اسيسي جديد.
9: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سولد يوصلوا حتى 50% في اللي مجزا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.
10: بوف كان مازلت ما أكتفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتفي بأوفر كلمة انت عوريدو.
11: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتف عرض كلمة انت عوريدو وقد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
12: أكتيفي سيفك.
13: سيف سنيب أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفرن كلمك متاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون ليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا 36 دينار أكاهو. وحتى كانوا فيه جيجاويت تقعد تخدم الانترنت. ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
14: أريدو طور عالمك.

0: 8:48 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد, تحية لكل مستمعينا. ديما نحكيو على الأخبار الأكتواليتي ومتابعات, والأخبار اللي باش نحكيو عليه توا في علاقة بإطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس, في مبادرة من جمعية أصوات النساء. شنو هو الهدف من المنصة هذه؟ شنو النجم نحطوا فيها من معطيات ومعلومات اللي تم تجميعها, وكيفاش النجم خاصة نعملوا قراءة في الأرقام هذه ونوظفوها لي نفهم الظاهرة ونلقاو على شلي زيدة بعض الحلول, وتكون منصة اكسيسيبل باش برشا يظهر من مجالات مختلفة ينجموا يلقاو معناها معلومات مهمة في إطار ظاهرة الحقيقة ماذا بينا ما تكونش موجودة في بلادنا وفي المجتمع متاعنا, خاصة بالأرقام اللي قاعدين نشوفوا فيها. وباش ناخذوا فكرة جستمون على الأرقام المحينة وعلى المنصة هذه, معنا ضيفتنا في التليفون عن أصوات نساء الناشطة الحقوقية مريم الميكني. مريم مرحبا بك, تحية ليك.
1: صباح الخير ولدة, كل مجتمعات
0: ومجتمعات. يعيشك مريم, تحية كبيرة ليك. نعرف لي جمعية أصوات نساء قاعدة تخدم على الموضوع هذا منذ سنوات من خلال برشا حاجات قاعدين تقدموا فيها, تخرجوا في تقارير زادة كيف كيف سنوية في علاقة بالفيمينيسيد وتقتيل النساء وغيره. ففي أنا إطار جات فكرة إطلاق هالمنصة هذه.
1: المنصة هذه هي بتكون منصة إلكترونية لتوثيق جرائم تقتل النساء ومحاولات تقتل النساء في تونس. المنصة بتكون باللغة العربية والفرنسية, مهمتها بالأساس الرصد والتوثيق. الحاجة اللي ما بديتش اليوم, بديت من 2021 بعد قضية رفقة السيدني, قضية لها العام واللي بعدها جمعية أصوات النساء بالشراكة مع جمعية المرأة والمواطنة. في كل مرة يتم رصد حالة فيمينيسيد يتم توثيقها ونشرها على صفحة خاصة شغل غيزو سوسيو فيمينيسيد تونيزي, ولحد نواصلوا فيها مع الله 5 سنين على قضية رفقة سيدني. لكن ما عادش نحكيه على حالات معزولة, ولينا نحكيه على ظاهرة شوية أرقام باش نفهموا أكثر الظاهرة اليوم في تونس. تعدينا من 4 جرائم تقتل النساء سنة 2018 ل 25 جريمة سنة 2024, واليوم سنة 2025 نحكيه على 30 جريمة و5 محاولات. العدد اللي ما ينجم يكون كان أكثر, خاصة في إطار عدم الاعتراف بالجريمة هذه, انتشار ظاهرة العنف, خطابات الكراهية والعنصرية اللي تحرض على ظاهرة العنف. أذيك عليش نقلنا من مجرد نشر وتوثيق على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي
0: لمنصة يعني توا هوني مريم. خلنا نعملو بوز صغيرة خاطر ما نتعديوش على أرقام كيما هكا, أرقام معني دو مانيير ابيرسيو, خاطر حاجة الحقيقة أليختونت وتخوف برشا وتحير برشا. وقت اللي نحكيو على 30 مرأة تم قتلها في 2025, وهذايا أنتم كل عام تخرجوا الأرقام, كي نعملو أن كومباراتيف نلقاو الرقم ماشي ويزيد.
1: صحيح. خلينا نفسروا شوية شنو جريمة تقتل النساء باش تكون أوضح الفكرة. هي الجرائم العمدية اللي ترتكب ضد النساء لأنهن ما يعرف بالقتل على أساس النوع القائم على أساس النوع الجنسي, واللي أقصى أنواع العنف هي من أقصى أنواع العنف اللي يتمارس على النساء واللي يهزنا للقتل. نسبة كبيرة جرائم هذه تكون داخل الأسرة, واللي أغلبها يكون في إطار عنف زوجي, واللي تكون ضد النساء جميع ما تعرضت لعنف مادي معنوي وحتى اقتصادي, واللي يكون آخر الإكستريم تاع العنف هو القتل.
0: معناها فينالمون فما تدرج في العنف في الأثناء. كنت نجم مريم محكي معنا مباشرة بالتليفون خاطر صوت مش واضح برشا. في الأثناء نذكروا أنه فما تدرج في العنف, وهذا معلوم أنه يبدأ بعنف لفظي, عنف مادي, تعنيف, عنف اقتصادي حكيت عليه أنت, ثم للأسف في الحلقة الأخرى توفى بالتقتيل. وفي أغلب الأحيان, وهذا في تقاريركم وفي العديد من معناها القراءات, أنه يكون الكونجوان الزوج أو الخطيب أو معناها في المحيط العائلي أحيانا الأخ أو الأب. فالهوني التقتيل هذا اللي قاعد ساير رغم القانون اللي شادوا به الناس الكل, مقاومة العنف ضد المرأة وغيره, السيلول اللي تحطوا سبيسيالمون للغرض هذايا, نراو في الأرقام ماشية وتزيد. اليوم الهدف من المنصة هو جمع وتوثيق أكيد الجرائم هذية, ولكن الهدف منها فهم زادة الظاهرة يظهر لي شنو نجمو نستفيدو من منصة إلكترونية ترصد جرائم تقتل النساء. مريم,
1: هو المنصة بشكل فما منهجية كاملة للبحث في إطار الرد والتوثيق، باش يكون كذلك تحليل التوزيع الزمني والجغرافي أتخافير الكارت جيوغرافيك، حاجة اللي تنجم خلينا نفهموا أكثر الظاهرة توزيعها الجغرافي وزمني في تونس. فما حتى في المعطيات اللي باش يتم إدخالهم، عندك تبليغ النجم نحكيه على وسيلة القتل، طريق في القتل، ولكن نحكيه على جرائم تقتيل النساء غالبا ما تكون طريقة شنيعة ووحشية، الحاجة اللي تأكد على خصوصية الجريمة هذه، وأعضي الأوبجيكتيف هو لا ريكونيسونس والاعتراف بجريمة تقتيل النساء كجريمة خاصة والتعامل معها تعامل خاص نظرا لوجود الظاهرة. كيف كيف في المنصة باش يكون ثم جزء مخصص للباحثين والباحثات في المجال القانوني النفسي الإعلامي، واللي نجموا يشاركوا معنا مقالاتهم باش يتم نشرها، دونك تكون فرصة كذلك للبحث والتوثيق وجمع أكثر بيانات بجودة معينة.
0: لكسي للمنصة مفتوح للجميع، يظهرلي مريم معناها نجموا من خلال البيانات اللي باش تحطوهم وتلموهم يستعملوهم دي سوسيولوج دي بسيكولوج، ما نعرفش انا مختصين من مجالات مختلفة في إطار العمل على الموضوع هذايا، معناها نجموا يلقاو لكسي للمعطيات هذه.
1: المنصة باش يتم إطلاقها نهار 12 أوت مع تقديم تقرير سنوي لدراسة جرائم تقتل النساء في تونس سنة 2025. نجموا تلقاو التقارير السابقة سنة 2023 و24 أونلاين على موقع أصوات النساء. كيف كيف حتى اختيار التاريخ 12 أوت ماهوش في إطار الاحتفال بعيد المرأة، تأكيد على أهمية وضع سياسات وقوانين تحمي النساء وتضمن لهم حقوقهم، هذاك علاش دعوة للباحثين والباحثات وحتى جميع المواطنين والمواطنات والمهتمين بشأن العام انهم يكونوا موجودين وموجودات معانا نهار ويكونوا جزء من النقاش.
0: فوالا نذكروا انه نهار الاربعاء 12 اوت باش تقدموا التقرير السنوي حول رصد جرائم تقتيل النساء، وباش تطلقوا زاد المنصه هذية، وهذا تزامنا مع احتفال بعيد المرأة الموافق 13 اوت، على خاطر ساعاتك الاحتفالات وال
1: اكثر من احتفال، هو اكثر من احتفال، اكيد ما نجموش نحتفلوا في اطار عام تعدى علينا قدنا 30 امرأة في إطار الجرائم هذه.
0: جوستومون كان خليتي كملت راك فهمت شكون باش نقول في نفس الإطار يا مريم، حبيت نقول انه راهو كلمة الاحتفال وشعارات الرنانة نتاع 13 اوت والمرأة والحكايات هذوكم، نحبوا حاجات كيما هكا عملية اللي تمشي في إطار حلول معناها براتيك ينجموا يعطيو البلوس والإضافة، خاصة مريم انه انا خدمت برشا على الموضوع هذايا في السنوات الأخرى، ما كانش عندنا إحصائيات، ما عندناش ريفيرونس، ما نعرفوش قداش، معناها كان مش الجمعيات قاعدين يوثقوا كيف ما انتم اصوات نساء، رانا ما عندناش بالكل تقريبا قديش انتم تلموا في المعلومات من خلال نذكر معناها لي ميديا المقالات لي في ديفير، ولكن للاسف ما عندناش لا موقع لا منصه لا حاجه نلقاو فيها المعلومات، دونك مشكورين اللي انتم قمتوا بالخطوه هذه. وانا موافقتك مريم، معناها الاحتفال مش بين ظفرين. تفضل مريم.
1: نشكر ليندا على طرح الموضوع، واكيد هي باش تكون فرصه لفتح باب النقاش حول جريمة تقتل النساء، فبدنا نقول اللي باش يكون فما مداخلات قايمه في الايفينمون كوسوسوا في المجال القانوني في المجال النفسي وحتى في المجال الاعلامي، واهميه التعاطي الاعلامي مع مثل هذه المواضيع والجرائم.
0: بالضبط مريم، ان شاء الله بالتوفيق. ان توكا اخر نقطه قبل ما نودعك، يعني نهار 12 باش تقدموا التقرير السنوي لي اونتخ باش تعلنوا فيه على هالرقم هذا اللي زاد اللي هما 30 جريمه قتل استهدفت النساء، ولكن برشا معطيات اخرين معناها شكون النساء هذوما، الكلاس سوسيال، المستوى التعليمي، الحيثيات اللي تدور حول الجرائم هذه، شنو اخر باش تقدموا في التقرير؟
1: هو في إطار فهم أكثر الظاهرة في التقرير نلقاو العدد الجرائم تقتل، لكن مش كان العدد، نلقاو توزع المتاحهم، توزع الجغرافي، معطيات وبيانات ديمغرافية على الضحية وعلى الجني، والمعطيات تحليلها يخلينا نفهموا الظاهرة هذه وحتى الكونتكس جنرال، كونتكس الثقافي والاجتماعي والسياسي في البلاد وتأثيره على جريمة
0: ان شاء الله مريم نحاولوا بلكش الجمعه الجايه بعد ما تقوموا بتقديم التقرير العموم نعملوا بلكش مداخله اخرى باش نفهموا هالنقاط هذوما، خاطر هما مهمين، هما اللي خليونا نجموا نقدموا ومش نقعدوا فقط نقدموا في ارقام، ولكن زاده نعملوا قراءه في اسباب الظاهره هذه وكيفاش نجموا ونعالجوها. مشكورة جدا، يعطيك الصحة. شكر ليك التدخل معنا اليوم في أحلى صباح نشر الحقوقية مريم الماكني. حكينا على إطلاق أول منصة إلكترونية لرصد جرائم تقتيل النساء في تونس. 30 فيمينيسيد، 30 امرأة قتلت عام 2025، وما كل عام يعملوا التحيين والرقم قاعد يزيد مقارنة بالسنوات اللي قبل. ولنا عودة على الموضوع هذا، خارجين فاصل صغير، 9 موعد الأخبار، وساعتنا الجاية مواصلين معكم في أحلى صباح مع الأخبار والأكتواليتي وبقيت الفقرات.
2: ابدا سباحك باحلى سباح، احلى سباح.
3: وقيد تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفوت، امشي بحر وتفرهد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. exist you can't resist.
4: Prix du bac ou mazal tahayr fi l'orientation, l'université centrale organise une journée porte ouverte nhar 12 août mat 9 al mat 3 fi business school fi Mohamed el Khamis. Bach tetaarraf ala 6 écoles mtaha: école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win bach telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles, win tnajem ta'mel une visite fi les locaux de l'université centrale li bach twaffer lak une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 797 7979. Université centrale, ton ambition, ton avenir.
5: قمنيش خرجنيش مشينيش شرجينيش بلفينيش ربحنيش
6: بينجو
5: سفرنيش بلوشي

0: SMS ألعب واربح بالوقت وادخل في القرعة بجديد تربح فلاج.
1: أريد طور عالمك.
2: في إم جي جمع سبت حد سومنا مع تحد. شمية الناعورة باللوز 550 جرام ومعها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و 590 في 18 دينار و 550. وفما زيدة سكادو سكولار 41 سنتيمتر ب 29 دينار و 990 في 40 دينار و 990.
3: إم جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
4: Mosaïque FM, la radio 100% du.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي إذاعة موزايك اف ام، تحية طيبة. حوادث المرور تسجل انخفاضا بنسبة 19.41% لحدود الخامس من أوت الجاري، في حين ارتفع عدد قتلى هذه الحوادث بنسبة تفوق 10% وفق الأحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني للسلامة المرورية التابعة لوزارة الداخلية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يفيد في تصريح لمزيك بأن عمليات إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان تهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وذلك من خلال الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية، بما يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. والوزير يضيف في تصريحه لمزيك بالقيروان أمس أن بطاقات العلاج يمكن إسنادها بصفة وقتية للحالات المستعجلة إلى حين استكمال دراسة الملفات، في حين تخضع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل وفق تعبيره.
2: برنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعية، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة، بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتلوش الفلوس نتاعه وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة، هذه مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى، منظومات أخرى كما المنظومة بتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار، هذا هو المنظومات اللي نخدموا عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح به. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار متاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة فهمتوا، العائلات المحدودة. أراه البطاقة والمساعدات نعطيه فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. يبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحرّب، علاش؟ لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة، إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة، من نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام المساعدات الاجتماعية. التواكل ما ينجمش يبني اقتصاد.
1: في تطورات الشأن الدولية، تقييم في الكيان الصهيوني يظهر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في طريقه إلى اتفاق مع إيران، وفق ما كشفت عنها القناة 14 الإسرائيلية. وزارة الصحة السورية تورد أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب قرب دمشق بلغت 14 جريحا، بعدما كانت أفادت عن سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. وأفاد الإعلام الرسمي السوري ليلة الخميس عن انفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة داخل حافلة لنقل الركاب في شارع رئيسي وسط المدينة القريبة من العاصمة السورية. ختاما، مفاوضات تدعمها الولايات المتحدة بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وفصيل من المعارضة تبدأ أمس بحسب ما ذكره الجانبان بعد تأجيل الموعد لما يقرب من أسبوع. وتهدف هذه المحادثات إلى إعادة تشكيل النظام السياسي للبلاد قبل الانتخابات المرتقبة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: نفس الرقم 71 113 013. سجلوا عليه لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم مولودين في نهار اليوم، مواليد 7 اوت الكل، وزيدا اللي عليه تلقاو اصواتكم في صندوق عجب في زوز مواعيد، وهذا الموعد الاول مع صندوق عجب باش تخليوا ورايكم نقدكم في اي موضوع تحبوا تحكيوا فيه في صندوق عجب. ومن بعد باش نواصلوا مع الاكتواليتي السنه وشوي اخر، نحكيوا على الموسم هذا في تونس في علاقه بالسياحه، نسجلوا انتعاشا، نحكي على أرقام إيجابية ومؤشرات هيلة، كيفاش اليوم نحكي على البلدين اللي ربما موجودة في قائمة البلدين الأكثر تحب إقبال تكون معناها تجي تعدي العطلة في تونس، وهذا كل نحكي فيه بعد شوية مع المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة. دونك باش ناخذوا كل المؤشرات والمعطيات بطبيعة هذه لحد آخر شهر جويليا في انتظار تحين آخر وقت يوفى موسم الصيف. راجعين بعد صندوق عجب.
2: صندوق عجب. هدموا على قصان ضو اليوم ما علموش على قصان ضو، حطوا لي زون ما حطوش لي زون اللي باش يقصوا عليها، وحتى كي يحطوا لي زون اللي باش يقصوا عليهم انو ريسبكتو با لي زون هذوك. التفاهم اللي فاتوا برج الوزير ماهيش محطوطه في الليست، قصوا عليها التفاهم هذوك، واليوم قصوا. اليوم 35 دوغري ويقصوا في الضو، معناتها حتى 35 دوغري ياسر كونسوماسيون. قال شنو هكا؟ ما عادش نحكي على ديليستاج، راهو السخانه هذه ماهيش نتاع قصان ضو، ما عادش نحكي على ديليستاج، توا نحكيو على منظمه استانست ومواصله وكهو.
3: انا قدمت باش الحصول على كرني الابيض، عندي 11 شهر نستنى فيهم، التو ما عطونيش الكرن، مريض تنمشي نعدي ما عنديش الكرن، جاه ربي وصلوا لي صوتي مصاري كفايه، نحب نشارك في برامجكم ونحب نفرغ قلبي، راه مش معقول المشكله محليين وهم يحملوا مسؤوليه الجهويه والمركزيه، الموظفين ما يخافوش ربي. 11 شهر من نوفمبر 2025 التو بلا كرني طيب، الله يرحم والديك، الله يرحم والديك، معدوا لي صوتي مصاري كفايه ونحب نتعدى في البرنامج.
4: بالله يا صندوق عجب، انا مواطنه تونسيه حبيت النداء للوالي نتاع نابل، بالله توا سامحني زنت غيسيك، فما ناس بربي احنا مناش نتمنكوا على العباد، ناس زواوله تخدم وكل شيء تسترزق، لكن توا تدزوا في براوت وكرارس كرارس بالدباب البلاستيك والشكاير مسخه هكاك قدام التوريست، انتي نورمال صاك.
5: عاصمة موزايك، بربي أنا مواطنة تكلمت ألف مرة وبربي إن شاء الله صوتي يكون وصل. احنا أنا نسكن في العليات في المحمدية ولاية بن عروس، بربي راهو مش معقول ضو ماء مقصوصين علينا قدام النهار، ضو يقص علينا بالمرتين في النهار وماء مقصوص علينا توا قدام النهار في سخانة الستين هذيا، راهو مش معقول. كيفاه دولة بالدولة قاعد يقص علينا ضو الماء يا رسول الله؟ إنسان مريض راهو عليه هكا يا رسول الله، كيفاه ضو ماء مقصوصين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: صندوق عجب، انت سباحك باحلى سباح، احلى سباح. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك FM. احلى سباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي، وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح، اسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك باقوى انرجي في سباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الخربي، وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك FM. موزايك FM الاولى في تونس.
6: Les soldes en beauté chez Fatal. Profitez de remises exceptionnelles de 20 à 50% sur des centaines d'articles. Rendez-vous vite en magasin et en ligne sur fatal.tn. Fatal, la beauté révélée.
7: يلا جو سيف سني حافلة كدويت،
8: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود، شارجي ولا اكتيفي أوبسيون انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل، دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار، تلافز وبرشا كدويت أخرين.
7: فيش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت مليان لجو
8: عندك أورانج.
9: L'aoul Maravi Tunis, The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Le spectacle Li Mansarbi ou Shfir Khawi, Amansarbi ou Fih, Barsha Dohk. Lancé par Hakim Jamili, le Café Délire, Bichilem Fournaf Sassen, des humoristes incontournables. Kima Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Kamara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Madfal Touche Forsa ou réservez vos tickets à la Teskerti.tn ou l'application Isha. Dimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.

0: 19 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم معنا من جديد مستمعينا، معكم حتى للأحداش وإحنا ديما في متابعة لجميع الأخبار، ونرجع ديما المعلومة من المصدر، خاصة كيبدأ خبر به. يعني نحكي على انتعاش في القطاع السياحي في تونس في الأشهر السبعة الأولانيين من 2026، معناها لحد آخر شهر جويليا، مقارنة بعامنا ونفس الفترة سجلنا انتعاش، سجلنا ارتفاع تقريب 2.6%. قديش الرقم تقريب من زوار لتونس، عدد الوافدين، الارتفاع هذايا منين جاي، من أنا سوق بالضبط. نتسائلوا زين اليوم أكثر البلدان اللي يختاروا تونس كوجهة يحبوا يجيوا عادي العطلة هوني بحذنا. مش حكيوا زادة شوي آخر على رقم أخضر وضعته الوزارة اللي نجم فيه تعديو دي ريكلاماسيون في علاقة بالقطاع السياحي سواء مطاعم ولا نزول. هذا الكل بالتفصيل باش ناخذوه معنا بالتليفون. مشكورة تدخلوا معنا المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة أنس بن غربيل، مرحبا بيك أنس، تحية بيك.
1: صباح النور ليندا ليك ولكافة المستمعين.
0: تحية ليك يا ليلى، مرحبا بيك. هيد نبدأ مع الخبر الإيجابي أنس، اللي هو الزيادة اللي صارت مقارنة بعامنا وبنفس الفترة في عدد الزوار بالنسبة وبالأرقام عندك أنت.
1: الحقيقة ليندا هذه السنة وإلى غاية 31 جويليا الوجهة التونسية شهدت توافد 5,928,000 سائح بزيادة 2.6%. كنت أنت سألت على الأسواق والوجهات التي يعني تشهد ارتفاع، عن السوق الأوروبية ارتفاع بنسبة 3%. السوق الكندية هذه الفترة ارتفعت 10.2% اللي هي نسبة هامة. كذلك نتيجة تضاعف يعني عدد الرحلات الجوية الوافدة من السوق الروسية، كانت عنا 6 رحلات في الأسبوع وليت 13 رحلة في الأسبوع. السوق هذه نتيجة الارتفاع هذا شهدت 20% ارتفاع من عدد الوافدين. كذلك اثنين الحاجة الإيجابية عنا عودة السوق البيلاروسية بخط جوي مباشر. الحقيقة هي هذه النتيجة الكل كانت نتيجة عمل مشترك قامت به وزارة السياحة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، ووزارة الداخلية، النقل، الصحة، مختلف الوزارات. الأرقام هذه يعني شنو الإيجابية تتجسد، يعني نحكيه على مداخيل من العملة الأجنبية أكيد. كذلك على المستوى الاستثمار اليوم ثم نوي الاستثمار في ارتفاع، كانت الأرقام هذه اللي حققتها الوجهة التونسية السنة الفارطة واللي مازلت توصل في تحقيقها هذه السنة عنصر جذب للمستثمرين. ثم كبرى ثلاث الفنادق الإسبانية اليوم مش تستثمر في الوجهة التونسية، هذا أكيد يعني عنده تأثير مباشر على أكيد. مستوى توفير مواطن الشغل وخلق حركة اقتصادية.
0: أكيد جدا. كي نحكيه على الأرقام هذه، حكيت أنت الوجهة الأوروبية وسوق الأوروبية نلقاوها أبرمو على رأس القائمة. ما ننسيوش عنا في سنوات فايتة كان عنا إقبال من الوافدين من أشقائنا من الجزائر، ما زال موجود كما العادة العدد متاع السياح، وإلا السوق الأوروبية خذيت أكثر معناها العدد هذية واللي تي الوجهة.
1: لا أنا أعطيت العديد بطريقة مش تفاضلية يعني أكيد يعني الأسواق أسواق الجوار هي مهمة أكيد في عدد التوافد ومهمة جدا سواء من شقيقة الجزائر أو من الشقيقة ليبيا أكيد.
0: كان عندك بعد الترتيب قول لنا، ولو إنه نعرف إنه زادة فرنسا من بين البلدان اللي تختار تونس برشا معناها يختاروها كوجهة سياحية. أكيد نعملوا قراءة في الأرقام هذه، اللي حكيت على الامباكت اللي نجم يرجع بالإيجاب على الاقتصاد على مواطن الشغل وغيره. كذلك اليوم في السياحة عموما وفي بلادنا بالتحديد العديد من الحاجات اللي تنجم تدفع بالقطاع السياحي، منها مثلا كل ما هو بيئة وعناية بالمحيط ونظافة، اللي هي يظل مؤشر مهم جدا جدا انه بلادنا تبدأ مزيانة ونظيفة عند استقبال ضيوفها وحتى الولاد البلاد لمحالة. كيفاش خدمتوا على النقطة هذه في الإطار هذا؟
1: أكيد هو الحقيقة فما مجهودات كبيرة من مختلف الوزارات ومختلف هيكل الدولة، وزارة السياحة يعني لهذه السنة وخلال الذروة ضعفت الاعتمادات المالية من صندوق حماية المناطق السياحية لفائدة البلديات. تم تمكين 6,750,000 دينار لدعم مشاريع التهيئة السياحية واقتناء معدات النظافة، 1,675,000 دينار لفائدة 20 بلدية سياحية سواء على مستوى تدخلات النظافة بالمناطق السياحية وللمسالك السياحية. كذلك مساهمة بنسبة 60% بتمويل برنامج التنظيف الآلي للشواطئ. يعني هي الحقيقة الاعتمادات هذه تم إقرارها في متابعة للزيارات الميدانية والمجالس الجهوية للسياحة اللي انتظمت في عدد من الولايات. نعرفوا إنه المجالس هذه تخلينا معناها نفهموا متطلبات البلديات، يقدمون المتطلبات متاعهم، شنو اللي يتطلب على مستوى النظافة سواء على فيدوز مثلا، قبلي تطاوين قرقنا مثلا تم تمكينها بما يفوق 900,000 دينار تشمل تهيئة السياحية جمالية المدن من تنوير وغيره.
0: عندك شي بعض الأرقام؟ لأنه نعرف الموسم مازال موفيش، نجم تكون مش متوفرة حاليا في علاقة بالعدد الليلي المقضات، وكذلك كان نعرفه حسب التقريب ترتيب البلدان اللي تجي معناها كوجهات التونس. نذكر مرة قريت في ما مضى عنديش برشة انه فرنسا ذولي رقم واحد، رجعت كالبلاد الأولى اللي يخيروا جيوا عدي عطلة في تونس.
1: اي نعم، هو الحقيقة السوق الفرنسية هي السوق الأولى، شهدت ارتفاع ب 4.2% ب 699,000 وافد بالضبط.
0: فوالا دونك. ومن بعد عندنا بعض الأرقام على البلدان الأخرى ولا رقم واحد هو الأكيد؟
1: يعني هي الحقيقة السوق الفرنسية هي رقم واحد، عندنا السوق الألمانية، السوق الإنجليزية، الإيطالية، السوق الصينية كذلك يعني تشهد ارتفاع نتيجة يعني الحقيقة فيها مجهودات كبيرة على المستوى. السوق الكندية كما ذكرنا، أسواق الجوار أكيد هذيك يعني من ضمن نتيجة يعني المعابر الحدودية والعمل الإضافي اللي تم على مستوى الخدمات في المعابر الحدودية وغيرها.
0: بالضبط، كنا نحكيه على الرقم الأخضر معك أنس. دونك أنس سمحني، الرقم الأخضر اللي هو 80,133 هذية لشنو بالضبط معناها وضعتوه للريكلاماسيون الخدمات شكايات بالضبط لشنو؟
1: هو الحقيقة الرقم الأخضر هذا تم معناها هو موضوع منذ سنوات يعني، وديما نفكروا فيه يخدم بشكل مستمر ديما لتلقي الشكايات لفائدة المواطنين والسياح. يعني أي سائح أو مواطن عنده تشكيات بخصوص الخدمات السياحية سواء الإيواء السياحي، المطاعم السياحية أو الرحلات السياحية يعني وكالة الأسفار، ينجم يتصل بالرقم هذية يدخله بشكل حيني. هو مرتبط بالمندوبيات الجهوية متاعنا كذلك في مختلف الجهات. الحقيقة فما متابعة دورية، وخاصة تتضاعف المتابعة هذه بعمليات التفقد والرقابة اللي تصير يعني في ذروة النشاط السياحي. يعني هو فما رقابة، لكن احنا حابين معناه ديما نأكدوا انه الرقم الأخضر هذي نجم اذا فما اي ملاحظة ينجموا يتوجهوا لي ويتصلوا بنا في اطار القرب يعني من المواطن انه يكون
0: يعاضد يعني جهود متاع الرقابة اللي صاير على الميدان، ولكن نجم تكون معناها حاجة إضافية في الإطار هذية تخص مش فقط النزول ذولي أنس، حتى المطاعم ومعناها كل ما يهم القطاع السياحي.
1: كل ما يهم القطاع السياحي حتى ملاحظات، يعني مش كان شكايات حتى ملاحظات. كذلك على مستوى شفافية المعاملات التجارية أكيد يعني يتم الإعلان عن مثل خدمة معينة يلزم معناه الالتزام بالخدمة هذيك للمواطن والسائح.
0: فوالا دونك هذه حاجة باهية، ما تنجم كان تحسن أكثر فأكثر من الخدمات وفي القطاع السياحي. آخر سؤال أنس، احنا الأرقام اللي تعطيتها هي الحد آخر شهر جويليا، الزيادة اللي حكينا عليها ب 2.6% في عدد الوافدين، معناها نحكي مقارنة بالعام اللي فات من نفس الفترة. هل أنه المؤشرات هذية تعطينا إن شاء الله نحن نستفيدوا ديما خير أنه نختموا الموسم السياحي بالزيادة أنكور القديم، مازال شهر أوت، منعرفش شهر سبتمبر تحسبوه ولا لا؟
1: أكيد يعني هو نحن عادش نحكيه على موسم وسياحي، نحكيه على سنة السياحية. عنا منتوجات سياحية متنوعة، عنا المنتوج السياحة الصحراوية اللي هو يجذب عديد السياح، عنا السياحة الاستشفائية، عنا السياحة الرياضية، ونعمله يعني على أكيد مزيد تنويع المنتوج السياحي اللي هو يساهم يعني في امتداد النشاط السياحي على مدار السنة. كذلك يعني عنا تونس عاصمة السياحة العربية 2027، ما نجمش نحكي على 2027 واختتام 26 دون التذكير يعني باللقب بذلك. قاعدين نعمل مجهودات كبيرة للسنة القادمة إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله. يعطيك الصحة أنس على المعطيات اللي قدمتهم لنا، وإن شاء الله تكون لنا معك مداخلة أخرى في نهاية الموسم باش نحينوا الأرقام هذوما. وأكيد أنه ماشيين في موسم سياحي ناجح من ناحية الأرقام، نحكيه على أكثر من 5.9 مليون سائح لحد آخر جويليا، وزيادة 2.6% تقريبا، والعديد من البلدان اللي زادت النسب القبيل على تونس كما روسيا 20%، كندا 10%، وكذلك السوق الأوروبية. مشكورة أنس، يعطيك الصحة. أنس بن غربال المكلفة بالإعلام في وزارة السياحة اللي حبينا معها نحكي على الموسم السياحي لحد التو مؤشراته إيجابية، وزاد كيف كيف إن شاء الله السياحة الداخلية منتعشة والتوانسة متمتعين ببلادهم. 9:30 باش نخرجوا فصل صغير في أحلى صباح، وبعد راجعين مواصلين معكم مع بقية الأخبار والأكتواليتي. شوية خير باش نرجعوا لموضوع تم تداوله برشا على لي ريزو سوسيو، حتى في نشرة الأخبار معنا على موزايك فام، وفي برشا دي ميديا حكي معناها الحكاية تعاطفوا معها برشا ناس. امرأة اللي دارها بالكامل تحرقت في المكنين، وأبارامون بسبب عودة مفاجئة للتيار الكهربائي بعد ما قص. أنا ناخذ كل التفاصيل في علاقة بها وتدخل السلطات الجهوية وبريز ان شارج لسارة الكل بعد شوية.
2: انت سباحك أحلى سباح.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك فن، موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك، المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم، نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء، من 7-9 متاع الليل، كورنيش مع سامية الحامي.
4: في ام جي جمعة سبت حد سومنا مع حد، شمية النعورة باللوز 550 جرام ومعاها 50% تخفيض على الثانية الطبيعية ب 14 دينار و590 في 18 دينار و550، وفما زيدة سكة دو سكولير 41 سنتيمتر ب 29 دينار و990 في 40 دينار و990.
5: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
2: انت سباحك

صباح 9:34 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا وين ما موجودين. باش نحكيو على ظاهرة فلكية مميزة باش نشوفوها في بلادنا كما في برشا بلايص اخرين يمكن في العالم، ولكن ناخذ اكثر التفاصيل كيفاش وين وقتاش. هذا باش يكون نهار الاربعاء 12 أوت 2026، وهو كسوف جزئي. دونك كل التفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا ياسين زروقي، رئيس مصلحة علم الفلك بالرصد الجوي، يفسر لنا كيفاش نجم

0: شمس هذيك حالة خاصة. هي في المعدل عندنا مرتين كسوف في العام، لكن في بعض الأحيان نجموا نوصلوا لثلاثة، ولا في بعض الأحيان الخاصة جدا كيف عام 2029 يكون عندنا أربعة كسوف كسوفات. بالنسبة للكسوف نتاع 12 أوت 2026 هو يعتبر كسوف مميز باعتباره أنه هو أول كسوف كلي باش يصير بعد كسوف 1999، خاصة اليوم كان كسوف كلي في أوروبا، وإحنا كان عنده زخم كبير في تونس في بين اليوم ذاك. كان تسأل التوانسة تقول لك آخر كسوف كلي في عام 1999 هو صحيح كسوف كلي في أوروبا فرنسا وإيطاليا وكذا وكذا، لكن إحنا في تونس كان صفة جزئية يعني ما تجاوزناش 60%. فيما يخص الكسوف متاع 12 أوت 2026 هو كسوف كلي يمر أول كسوف يجي بعد 1999 اللي هو صار نهار 11 أوت، يمر عبر القطب الشمالي وغرينلاند وأيسلندا ويكون هذا الشريط الكلية يكون فيه الكسوف العظمى يعني 100% يعني ظلام دامس. يمر غرب أقصى شمال أجزاء من أقصى شمال البرتغال ويمر أغلبه في إسبانيا. بالنسبة للبلاد التونسية احنا باش نخطو على الجانب الجزئي منه،
1: بنسبة قديش تقريبا؟
0: بنسبة احتجاب تتراوح بين 25 و60%، لكن المميز مش نسبة الاحتجاب، المميز أكثر في الظاهرة اللي هي بتصير عند الغروب. يعني احنا باش يكون عندنا بالانفصلك باش يكون عندنا هلال، يعني الشمس ستغرب على شكل هلال، يعني هلال شمسي الى حد ما في الافق. اقصى منطقه تنجم تشوف نسبه احتجاب هي اقصى غرب معتمديه غار الدماء بنسبه 64.2%، يعني ملامسه مع الحدود الجزائريه. واحسن المواقع اللي تنجم تشوف المشهد نتاع الهلال الشمسي بيسقط في البحر هي السواحل الشمال الغربي، يعني تبرقة سواحل الجندوبة سواحل بيجا ولاية بنزرت انطلاقا جودي بيان انطلاقا من لي غروت، خاطر مدينة بنزرت ما تنجمش خاطر عندها التلالة شرقية. وعدنا من الهوارية لحد سليمان لذيك ولاية نابل الجانب الغربي نتاعها، خاطر السواحل الشرقية صعيب تشوف، اللهم تكون في مرتفعات. عندنا زاد السواحل الشرقية لجزيرة طرقنا والسواحل الشرقية لجزيرة جربة، هذوما اللي يشوفوا المشهد نتاع سقوط الهلال الشمسي في البحر يعني في اما الكسوف معني البلاد التونسية الكل. احنا عندنا خمسة مواقع على الرصد. عندنا في سليمان اللي هي اقرب على سليمان، خاطر هي اقرب بلاصه لتونس الكبرى اللي تتوفر فيها هذه الشروط هذه.
1: دونك البلايص الاخرين
0: في سليمان في في في في شاطئ سيدي
1: جابر، عندنا سيدي
0: جامي سيدي في ولايه الكاف في ولاية كتير في محطة رز جوي بالكيف. عنا في توزر زيادة في محطة رز جوي بتوزر، وفي جزيرة جبة بسيدي جمهور.
1: يعني المحطات هذوما انتوما رصدتوا فيهم يعني بالعين مجرد نجم نشوفوه، إلا حطيتوا آليات معينة؟
0: شوف احنا بستعملوا اجهزة للرصد التلسكوبات نتاعنا اللي فيها فلاتر خاصة. فلات الخاصة مطابقة للمواصفات العالمية،
1: فهمتني؟
0: فما هون يلزمش أنا نبه المواطنين يلزمهم يغزروا للشمس بعينيهم، فهمتني؟ ويستعملوا فلات المطابقة للمواصفات، خاطر إذا كان ما تكونش مطابقة للمواصفات فما يعني
1: المواطن العادي شنو نجم يستعمل؟ نظارات شمسية ولا ماهيش مطابقة؟
0: يلزم منظرات كسوف مطابقة للمواصفات اللي هي فما مواصفة إيزو خرجت عام 2015، يلزمها تكون يا حبة تكون مطابقة للمواصفات.
1: اللي عنده الفضول باش يشوف هالكسوف هذية ما نعرفش منين ياخذهم، يتباعوا هذوما ما نتصورش متوفرين في الأسواق؟
0: الحقيقة ما عنديش.

0: العمالة اللي ما يعرفش منين
1: المواقع الرزمتيانة
0: هذيك يعني كنت باش نسألك، هل ممكن شخص معناها يحب يجي يشوف النقاط اللي ذكرتهم ينجم يتحول ويشوف؟
1: اي تحاول يشوف ايه. عندنا برشا تلسكوبات، عندنا عدد كبير من
0: التلسكوبات. اوكي معناها ما موجودة للعموم،
1: مفتوحة للعموم، هي مناطق راس دروم اللي في سليمان وفي قروان وفي توزر وفي أي. وفي الكيف وفي جبهة مفتوحين للعموم، عاملينها احنا مناطق نقاط راس للعموم
0: حاجة بينا
1: باش ويفهموا الظاهرة.
0: مالا نحذروا الناس العاديين باش ما يشوفوش أي. بالعين مجردة، ومادام النقاط هذو متوفرين يعطيكم الصحة للعموم ينجموا يمشيوا على عين المكان ويشوفوا هالكسوف هذايا الجزئي. اي
1: يعطيك صح. كسوف كسوف اصلا شو قلت 2026 صحيح كسوف مهم استثنائي، لكن راهو يعني يتسمى بدايه لجمله من الكسوفات باش تعيشها البحر الابيض المتوسط بما فيها واهمها اللي هو اهم واعظم كسوف باش تعيشه البلاد التونسيه منذ التاريخ، اللي هو كسوف كنغوت 2027 اللي هو اطول كسوف. يعني اذا كان اعتبرنا حدود البلاد التونسيه كيف ما هي توا، فانه عنده اكثر من 2000 سنه ما عشناش كسوف بالطول هذاك، نحكيه على حوالي خمسة دقائق واربعين ثانية في مدينة الشفار الساقط، وسيشمل حوالي 13 ولاية يعني انطلاقا يعني من مستير لحد جرجيس وانطلاقا من الكيف لحد توزر، يعني في الشريط هذاك يعني مشي
0: مشيش بالمعنى منطقة كبيرة برش.
1: اي كسوف كلي استثنائي في المطلق يعني
0: هذا في 2027 معناها هذا عام الجاي ان شاء الله نرجعوا ليه. باخر نقطه نختم بها معاك، انت قلت الحاجه المميزه انه في الغروب باش يجي، خلينا نعطيو بالضبط التوقيت نتاع الكسوف هذا وقتاش يبدا مع 6 ووقتاش تقريبا
1: حوالي 46 دقيقه
0: اي
1: وعند الغروب نحكي عليه اللي هو أقصى الكسوف يكون عند وصول الحافة السفلية هي لشمس الأفق حوالي عند الساعة 7:15 كيكا هي لحدود الغروب يعني وين تغرب الشمس
0: يوفى الظهرة. يعطيك الصحة، نشكرك برشا ياسين زاروقي رئيس مصلحة علم الفلك بالرصد الجوي على التدخل والتوضيحات هذوما الكل. الأربعة جاي 12 أوت سمعتوا فما 5 محطات حطتها على ذمتكم حتى المرصد الوطني للرصد الجوي اللي معات نجموا تمشيوا غادي سور بلاس وتشوفوا وتشاهدوا هالكسوف الجزئي اقصاه 64% في غار الدماء يقول، ثم اجمل المناظر تراهم في بيجا جندوبه وسواحل الشمال الغربي، ولكن سما زيد برشا بلايص اخرين منهم نجموا تشوفوا الكسوف الجزئي هذية ان شاء الله نهار الاربعاء 12 اوت ابارتير من 46 دقيقه للمغرومين للصغيرات اللي يحبوا يكتشفوا علم الفلك، هزوهم ومشيوا للبلايس هذوما تلقاو معناها تجهيزات خاصة باش نجموا تشاهدوا الكسوف هذايا مش بالمرايات متاع الشمس ومش بالعين المجردة. دونك تحبوا تعودوا تسمعوا المداخلة كاملة بتفاصيلها تلقاوها على الباج فيسبوك متاعنا الرسمية الموزايكا فام. خارجين فاصل ورجعينا.
2: انت سباحك بأحلى سباح أحلى سباح ألو مالك سيف سنين راهو شيخنا باللي وم 9:30 الليل
3: باه اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
2: مشيت معاك اما اش باش نعمل
3: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
4: اي صحيت ونزيدو لي بون بلان سهريات وفيستيفالات
2: اما شو باش نسميوها
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن صيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا وملك العوني في اوت على موزايك فام.
6: بلاش سنتور بدنك يطير وراسك يتضرب صدرك يتكسر وكل شيء يوفى في ثواني. اربط السنتور قبل ما تخسر كل شيء. المرصد الوطني لسلامه المرور.
2: انت سباحك

0: ابدا سباحك باحلى سباح. احلى سباح
1: 9:49 دقيقة في أحلى سباح. مرحبا بكم، تحية لكل مستمعينا. نجموا تفرهدوا وتبدلوا الجو، وإحنا نشجع ديما على السياحة الداخلية ونحكيوا على أجواء الصيف وبروغراماتو. دونك حاجة أخرى تكون مع ترافل تو دو، إذا كان قاعد تلوج ومشي توجيت وما لقيتش ما تقعدش تخمم برشا، سهل بالكل كي تمشي تختار ترافل تو دو، تسهلك الشوا متاعك وسورتو لو بون شوا. نحكيوا على الديسبونيبيليتي في آخر دقيقة في أي أوتيل تحب عليه وفي دات اللي أنت تحب عليها، ما تجم تلقاه كان في ترافل تو دو، ما يقولكش لا توا خلطت مخر وكارك جيت من قبل، با دو تو. حتى كانت قررت دو ديرنيير مينوت باش تعمل بروغرام، تنجم تمشي في ترافل تو دو تلقى أحسن لاسويم ولي ديسبونيبيليتي في الدات اللي تحب عليها والأوتيل اللي تحب عليه. ترافل تو دو حضرت لكم اون سيليكسيون دوتيل فيهم دي بروموسيون يوصلوا حتى ل 45%، تلقاوهم ديسبونيبل في آخر دقيقة وين ما تحبوا، في الحمامات، في سوسة، في جربة، كيف كيف تلقاو البيسين، تلقاو البحر، لي كلوب، لانيماسيون للصغار وللكبار موجودين. وزيد حاجة ياسر ياسر ياسر مهمة هي لا فاسيليتي دو بيمان موجودة وديسبونيبل مع ترافل تو دو. دونك بدل الجو مع ترافل تو دو وامشي لأقرب أجانس، وإلا ادخل توا على traveltodo.com باش تعمل طلع على لي زوتيل هذوما اللي تنجم تاخذهم بطبيعة دو ديرنيير مينوت. كان قررت مثلا تمشي تعمل سيجور في نوتيل، تتفرهد انت والعائله والاصحاب والصغيرات، وان شاء الله ديما فرحانين وديما ملمومين في الاجواء السعيده والطيبه كيما هكا، تعدي عطله ميمونه 59 دقيقه على موزيك اف ام.

0: 9:51 دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم من جديد. تعاطفوا معها برشا ناس. شفنيها المرالي في مدينة المكنين من ولاية المنستير، تحرق المنزل متاعها بالكامل، وهذا جاي بعد عودة مفاجئة للانقطاع التيار الكهربائي. هي وحدها، عندها زوز صغيرات، رجلها يعيش خارج تونس، ولكن ما نجمش يروح على خاطر وضعيته مش مريقلة وأوراقه مش مريقلين، فلقات روحها مع زوز صغيرات ربي يفضلهم لها 5 سنين و11 سنة. الوضعية الحقيقة معناها مش باهية وقت اللي نراو حالة المنزل. الحمد لله هما لاباس عليهم. في الأثناء السلطات الجهوية تتدخل وصارت اون بريز ان شارج كاملة للوضعية متاحة. مشكورة تتدخل معنا الحمد لله على سلامتها. نورة المصلي صاحبة المنزل، نورة مرحبا بيك، تحية ليك. شحية لك يا للا، مرحبا، يعيشك يا للا. نورة قديش التوينسة في الأزمات رغم كل شيء كمان ما نقول احنا حنينين ويقفوا مع بعضهم، ولقيت معناها من جهة الكل الناس وقفت معك نورة.
1: لقيت
0: الحمد لله يا نورة، هذاك حد الباس، ما تبكيش لله، الحمد لله انتم بخير. ولكن حبينا نرجع معك بسرعة على الحادثة اللي صارت، وتطمنا كيفاش صغيراتك شال لاباس، خرجتهم ذولي هما الويلة معناها قلب الأم.
1: احنا العشرة رقدنا العشرة ما نعرفش كيفاش، يعني من 10:30 قص الضوء،
0: اي
1: طلع قص الضوء، اين قمت انا؟ قمت نزلت اين معناها باش نعبد من الفرش، ومع حكايتك كان 11:40 رجع انا درجي المبادي 8 ورجع الضوء.
0: ايوه
1: وقت اللي رجع الزو في ماتيزير فرش قداري اين ما فهمتش تحب تروح نحلم، وإلا عرفت حسيت الدنيا ما تزويت ما هيش خطر اني في بيت وكلي ماتيزير في سالة معناه مش مقابل.
0: أيوة.
1: وقت اللي طليت من البيت نلقاد لكلي ماتيزير شاعل أورانجي وديني وهاب السيل هبطي على السالة.
0: أيوة.
1: اين بحرورة الروح بخوفي على صغاري ما نعرفش كيفاش جريت، برميت يدي في النار قصيت الضوء كيف عاود رجع زيت ضاري لوحتهم من تحت النوم، ولدي التوى مصدوم
0: التوى
1: مصدوم، بنتي في حالها زيتهم لوحتهم في الدروج، ما نجمتش اني معناها من الطفل لا اني خرجت اني خرجت وصغاري نجمت منحهم
0: الحمد لله.
1: ورايا ما كنتش حق فانتي في داري تبقني في درجين داري شعلت، واللي الأتى والأمر إنه ما فهمش ما صدقني حومة كاملة واقفين نتفرجوا ما قيليش
0: باش تطفيوا وقتها بتصادفت إنه مقصوص الماء
1: يطلعليش للدار ثلاثة أيام ما عنديش ماء ونات مقصوص معناها كان جيت حتى فما شوية ماء رأي الأزرار كانت ألطف منك ما قيمش كيفاش نعمل
0: الحماية
1: نص ساعة كيف داري تحرقت الكل. وقت اللي جيت الحماية صدقني وقت اللي جيت الحماية ما نجمش يدخل رجل ما باش يتفاهم ما نجمش يدخل النار تعالى
0: سيء شعل الدار كاملة
1: طلعت لي داري كليكيلي وطلعت الدار سلفي فوق معناها اضطرينا زوز ديار اضطرينا ما عادش ايه داري تحرقت ورقية صدقني ما عاد عندي حتى شيء بالتالي ما عاد عندي حتى شيء حتى أوراق باش توصل دعوتي ليت فرنك باش نزلوا لكي نعدي عليه بك الدخان بطبيب الأوراق الصدرية ما عنديش كرني ما عندي حتى شيء وكيكة وسابرة على روحي وسابرة على صغاري. وأول ما جيت تاك جيتني قابل أول ما دخلوا منزلوا ما عملوا حتى شيء قالي أحنا ما قصيناش الضوء معناها هم يحبوا يلزوا مسؤوليتهم نزلت ما تكلمتش حتى كلمة قالي أحنا ما قصيناش الضوء مدام راهو باش يبدأ في بالك معناها باش يبدأ في بالك يا مدام ركبة عندك وين توصل معانا
0: معناها
1: معناها أنت تقولوا لك هكا إني شكون هي شكون باش يعوضني خسارتي وشكون باش يعوضني راني صدقني إني متخرجة 17 عام ما عنديش خدمة ما عنديش باش نصرف على صغاري صدقني يا ربي يا ربي كان مش دارنا واخواتي وناسي الناس الكل اللي معناها واقفين معايا واني معنا حتى دقيت البيت موقف معايا حتى حد موقف معايا حد وزيد الكيكة جيت تتحرق داري.
0: طب ما لازم المسؤولية ما هو ما نتصورش معناها اليوم فما سيختين ما جيرينك الناس يهدين سلفك فوقك انت مش مش تطلعها الحكاية نقص ورجع واضح معناها وتصير الحكاية هذه
1: معناها الجيرين الناس معناها بش يقبوا يقولوا ما قصش عليش دائما بش نتبليه
0: معناها كنا نتمنيه ويقولوا معناها انه حاجة تصير وخارج عن التعقب واكسيدان صير
1: حتى بالكلمة طيبة يقصوا معاك الحمد لله يا ربي نشكر الحمد لله لقيت الرئيسة الرئيسة التونسية والحمد لله المستشار نتاع الرئيس والحمد لله الوالي نتاعنا نتاع مستير ومعتمد نتاع مكنين الحمد لله كلموني ووعدوني باش يوقفوا معايا ووعدوني باش يعوضوني ان شاء الله يخليوا ايش بيا
0: ان شاء الله تصير تعويضات نورة في الاثناء لطف عليك
1: من انجب النجابات ما عندي باش بادي على حتى شيء صدقني وقلت لك 100 فرنك باش نمشي ناخذ تاكسي وناس بنتي لينا تيتا وكلنا كل شيء قلت لك حتى هويه ما عاد عندي حتى شيء
0: لطف علي بينورة ايش نقول لك انت في انتظار ان شاء الله خاطر هما توا تحركوا هذا اكيد من واجبهم باش الوالي الجهه المعتمد عضو مجلس النواب مكلف ب
1: وكالي دار
0: طيب باش نسالك يا نورة لحظه نورة عايش اختي لحظه باش نعطي المعطيات خاطر معلومه مهمه نعطيك الكلمة باش توضح دونك هما هذية أكيد واجبهم وخدمتهم تحولوا على المكان والي المنستير عضو مجلس نواب معتمد مكنين مكلف بدار اجتماعية في الولاية هذه كل حاجة بها ولكن الفايدة في من بعد شنو باش يصير انت توا
1: انت صحيت
0: انت توا نورة يا نورة يا نورة اللحظة اعطينا انت توا في اللحظة هذية ساعة شنو الحل الوقتي وتونجي وشنو الوعود يقلهم
1: الحل الوقتي سيد الوالي كريلي دار باش اني نلقى وين نحط صغاري اما توا كي جيتني الشؤون الاجتماعية كي يوقف يقول لي معناها سيد الوالي مشو باش يقعد يكريلك على طول لنتحضر دارك باي هو اني منيش نجيب ما لقول لي اني منيش نجيب كي سيد الوالي مشو باش يكريلي لنتكمل داري اني ليش كون مش نلوح روحي شكون باش يعطيني لكي مديدي للطلبة باش نكريه باش نسكن صغاري مديدي للطلبة راهو شيء راني بنتك
0: ما قالوا لكش قديش الفترة اللي باش تم فيها الكراء هذي
1: من شهرين لستة شهور راي أضرار بلي بلي يا أختي كان دراه بلي ريت تصور اللي جي ويشوف الأضرار يقول مش كيما تصور صدقني داري فحمة فحمة باهي هو كرالي الوالي شهر وشهرين وبعطيني أز وإيديه مثلا وبردة محكية
0: اي جوستومون شنو هو اللي قالوا لك من بعد أنت جاية توا العودة المدرسية
1: من بعد
0: اي يا نورة يا نورة خلينا نسمعوا بعضنا باش صوتك يوصل توا أنت وقتيا قلت كريو لك هالدار هذا وقتيا في الأثناء شنو هو قلت وعود إن شاء الله تتنفس شنو وعدوك يعني
1: وعدوني باش يجيو يصلحوا لي داري وعدني سيد الوالي وعدني مستشار الرئيس قال لي رانا انت بنتنا ونعاونوك ونقفوا مع قلت له ايه نحب الفعل مش ايه توا حشتي توا معناتها الناس الكل الناس الكل تفاعلت معايا من بعطي لي معناها كيما نقولوا فوق وبعطي لي
0: احنا توا مادام صار نوره احنا علاش نستبقوا الاحداث مادام صار هالوعود هذيا وصارت الزياره على عين مكان احنا نمشيو في الحل الوقتي توا وان شاء الله على الاقل في اقرب الاجال تبدا معناها الترميم واصلاح الاضرار اللي صارت مادام السيد ولي كان موجود والمسؤولين الكل جاوك وقالوا اللي هما يتعاهدوا بالاصلاح نستفيلوا خير هكا ولا نورة نحن نقولوا ان شاء الله تكون فما كان الخير واكيد باش تكون فما متابعه للموضوع نورة احنا الوقت يجري ديما كنا ماذا بينا نزيدوا ناخذوك اكثر ولكن الميساج وصل وصوتك وصل الحمد لله انت لاباس غيرتك لاباس ولم ديما الغفليكس الاول منعت صغيراتها والحمد لله خرجوا ما عادش عندهم شيء لا حوايج لا لبسه لا قاتك مرايه بنتها لا اوراق لا حتى شيء من الصفر مع العلم انه صغيرات عمرهم 5 سنين و 11 عام هي ما تخدمش ربت بيت متخرجة عندها 17 سنة ولكن عاطلة عن العمل وزوجها بدون أوراق في الخارج ما ينجمش حتى يرجع لتونس فلا هذه حبينا نرجع على اليسار والبريزون شارج من قبل السلطات المعنية اللي أكيد مدام وعدت إن شاء الله توفي بالوعد متاحة من هنا للأيامات القادمة والأشهر القادمة هذاك حد الباس يا نورة سلموا عليك برشا برشا ومستمعينا كل في المكنين باش نخلي الميكرو لزميلي سيف الدين مهري من قسم الأخبار أخبار العشرة على موزايك FM.
2: انت سباحك

0: Des soldes, d'une remise exceptionnelle, tout ce hâtel, c'est team filmier. Ne manquez pas cette occasion, Wartar et les Tabali, mais les collections hommes, femmes et enfants. Rendez-vous dans les magasins Lee Cooper All Cool ou à le site lgd.com.tn. Lee Cooper, solde les prix, jamais la qualité.
1: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى التسعة أوت أربع رولوات إسويتو دو لامارك نوميرو 1 6190 ملي.
2: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو أسيسي باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين وإكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو أسيسي جديد.
3: آه يا حلو.
4: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود La Grande Soirée de l'été 2026 avec la star libanaise Adam.
5: لا والله وفيك الخير وجروحك والدموع بخير.
4: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
6: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
7: مستمعي إذاعة موزايك اف ام تحية طيبة. اليوم الجمعة الموافق للسابع من أوت الجاري انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 ليتواصل على امتداد 6 أسابيع. ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأقمشة بمنظمة الأعراف محسن بن ساس يفيد في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقي للأنباء بأن تحديد الموعد نص عليه القانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجارية، مشيرا في الآن ذاته إلى أن نسب التخفيض يجب لا تقل عن 20%. فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت يؤدي أمس زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا هاما. ووفق الإدارة العامة للغابات تهدف الزيارة إلى معاينة الموقع عن قرب وتقييم حجم الأضرار بشكل دقيق ووضع خطة طريق عملية متوسطة بالإضافة إلى حماية التربة من الانجراف وحصر المساحات المتضررة وتحديد التدخلات الفنية العاجلة وضرورية لتهيئة الموقع مع وضع برنامج متكامل لإعادة التهيئة التأهيل والتشجير وفق الخصائص البيئية للمنطقة وفق ما جاء في بلاغ صادر عن الإدارة العامة للغابات على صفحتها على فيسبوك. تشغيل الأنبوب الناقل للغاز الطبيعي للمناطق السكنية والصناعية بمدينة جلمة من ولاية سيدي بوزيد، ويأتي المشروع ضمن تفعيل تدريجي لتزويد الولاية بالغاز الطبيعي بعد ربط الأنبوب الرئيسي بالشبكة الوطنية لمر عبر معتمديات حاجب العيون وجلمة وسبيطلة وأم العظام ولسودة ووصولا لسيدي بوزيد. ومن شأن هذه الخطوة خفض كلفة الطاقة للمنشآت الصناعية وتحسين الخدمات للمواطنين ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل بالجهة. في تطورات الشأن الدولي، تقارير غربية تفيد أمس بأن هناك تعقيدات ميدانية وسياسية تعيق حسم الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران بشأن مضيق هرمز وسط مخاوف الوسطاء من تباين المواقف بين الفريق المفاوض في طهران ونفوذ الحرس الثوري داخل الممر المائي الاستراتيجي. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن وسطاء عرب في المفاوضات بين طهران وواشنطن أنهم يخشون ألا يملك الدبلوماسيون الإيرانيون النفوذ الكافي لضمان الالتزام بالاتفاق في حال التوصل إليها. ختاما، الصادرات والواردات الصينية تسجل ارتفاعا كبيرا في شهر جويليا الماضي وفق ما أظهرت بيانات رسمية، حيث استفادت القوة التصنيعية العظمى من الطفرة العالمية في مجال الذكاء الصناعي والتي عززت الطلب على منتجاتها التقنية. وأفادت الإدارة العامة للجمارك الصينية بأن الصادرات ارتفعت بنسبة ناهزت 23.9% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، كما زادت الواردات بنسبة 27.5%، وأن كانت هذه النسبة أقل من القفزة التي بلغت 36% خلال شهر جوان المنقضي. بهذا الخبر نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فنبونات، والمشوار يتواصل مع ليندا وكامل فريق برنامج أحلى صباح. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.

0: بنوا مارشي.
1: العشرة و13 دقيقة في أحلى صباح، مرحبا بكم لو بوان مارشي، وإحنا كل يوم نمشيو لولاية جديدة، البلاصة جديدة، المرشي جديد باش نكتشفوا بورصة الأسعار متاع الخضر الغلال واللحوم. واليوم ديريكسيون قبلي معنا مراسلتنا هنا كروس، تقولنا في أنا مرشي متواجدة اليوم. هنا مرحبا بك وتحية ليك.
2: عسلامة ليندا، تحياتي ليك وكل مستمعي مزي كيف. أنا اليوم موجودة في سوق البيز بقبلي، راهي المرشي في بيت قبلي، نخدم المرشيات والمرشي القديم الموجود لحد الآن منذ سنوات.
1: أيوة.
2: ونقصوا من القراع اليوم بالفين، القارس 5500 الكيلو.
1: أيوة.
2: البطاطا بالفين وخمسمائة، الفلفل حار 5200، الفلفل حلو 5000، الطماطم بالفين الكيلو، البصل دينار وخمسمائة، بوت الزينة بالفين، الكابوس بالفين الكيلو، الفلفل الجريدي صغير هذاك ب3000 الكيلو، الباذنجان بالفين وخمسمائة، القناوية ب10000، الثوم من 7000 حتى 8000، نعناع والمعدنوس وسلك الكرافس الدينار الربطة، العماري اللي هو نوع من أنواع التمور نقوله احنا رطب 7000 الكيلو، الكرموس بتاع الغابة 7000، العنب ثمن 5000 حتى 8000، البطب قايب 7000، البطيخ 2500 الكيلو، دلاعب دينار الكيلو، الكرموس قلنا عليه سونتي بون، التفاح 6000، العوينة 7000، والهندي 3000 الكيلو.
1: أيوة.
2: البرشني ايه الهندي اليوم ديجا اول نهار معنا موجود في سوق البيز.
1: الهندي
2: اي الهندي.
1: ايوه الهندي مقشر ولا ليه؟
2: اهلا لا مش مقشر،
1: مش مقشر يا بي.
2: البرشني ب 55 دينار الكيلو، العلوش ب 6، السالوب 18 دينار و 500، الجيج 8625، اللمبوكا 18 دينار و 800، الشورو 18 دينار و 500، الحمام 17 دينار، البوري ب 15 دينار، والسردينه ب 6000. هذه أسوامنا اليوم في سوق البياض بقبلي.
1: هي البرشا يعطيك الصحة، نشكرك برشا على المداخلة هنا معنا مباشرة من قبلي مراسلتنا هنا كروس. هذه جولة كانت في المرشي وشفتوا معناها فكرة على الأسعار تقريبا على امتداد الأسبوع من هالاثنين حتى لليوم، فما تقارب في الأسعار في العديد من الجهات. ويمكن الحاجة المهمة اللي لاحظناها على امتداد الأسبوع العودة للأسواق وللمرشيات متاع الدجاج اللي جات فترة انقص بالقديب القديب، دونك العودة هذه خليته زيد في السوم متاعه مقارنة بالفترة اللي فاتت. ولكن أكيد إن شاء الله الأسبوع الجاي نحينه ونأخذوا فكرة على الأسعار ونرأوا استقرار أكثر في الأسواق. الكل مشكورة هناك، كان ذي لو بوان مارشي.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح.
1: بلادنا مزيانة، بلادنا فيها برشا برشا بلايس ياسر مزيانين، وعنا تنوع جغرافي هايل برشا يخليها من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. فيها حاجات يمكن ساعات الإنسان يقول هذه في تونس موجودة؟ نعم، في إيفازيون اكتشفوا بلايس ما يعرفوا مش برشا ناس، بلايس ياسر محليهم مزيانين، ولكن لباكت معنا يقولوا احنا بيناتنا الشرط الوحيد هو كي تمشيوا للبلايس هذوما خليوهم نظاف كما لقيتوهم. نحكيو على مناظر طبيعية مزيانة، على بلايس فييرج، على بلايس ياسر مزيانين. دونك ماذا بينا احنا في إيفازيون نكتشفوا ديما بلايس جدد. رمزي يجي بحثنا بعد شوية، رمزي بالعربي اللي معاه باش نكتشفوا الديستيناسيون بتاع اليوم، وزادة يلتحق بينا شوية خير الشيف وفيق اللي معاه باش نكتشفوا كما كل نهار جمعة غوسيت مفرشكة بنينة 100% متاع صيف. هذا كل أسويفر معنا في أحلى صباح. نخرجوا فاصل ورجعينا.
0: الأول مرة في تونس، The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قهوة.

0: صيفي كل هالجمعة مع شيف وفيق.
1: إدبارة سيفي بلينا ومفرشكة مع الشيف وفيق, وما نحكي لكم شكونا في الكواليس, نحكيو على المنيو بتاع اليوم شنو اختار لنا حاجة ياسر ياسر ياسر بنين. فما واحدة باش نبدأ نقيد هنا
2: الروسيت. شحوالك بلينا صباح؟
1: شحوالك شيف؟
2: الحمد لله الحمد لله الحمد لله تربيان تربيان
1: صافي بليزير ديما
2: يعيشك يعيشك. باهي باش نعملوا لي تروا روسيت اللي باش نعملوا من اليوم, باش نعملوا كيش طومات اونيون طماطم وبصل وتون.
1: هذه هي اللي باش نقيدها.
2: العجينة نتاع الكيش ماهيش باش تعمل بالعجينة كالبات بريزي وتضيع الوقت وكل شيء وبرشا عجينة الدنيا سخونه.
1: ايه.
2: مش نعملوا حاجه حاضره, مي حاضره سبيسيال. اوكي تو نحكي عليهم بعد.
1: ايه.
2: من بعد مش نعملوا ام بلا يمشي ديريكتومون في يتيب ديريكتومون في الفور, وما نقلقوش رواحنا كل شيء. وقت الصوبيا وقت الكالامار, فما صوبيا صوبيا بلوتو اكثر وبنينه ياسر البريود هذايا. دونك شوف شنو مش نعملوا انغراتا معناها محمر بالجبن وكل شيء بنين ياسر ورابيد. ايه. بالنسبه للريسيت باش نعملوا اون موس شوكولا, موس شوكولا بلاش تاتي بلاش كويسون معناها بلاش كل شيء فني. اوكي
1: فني.
2: في ساعه تتعمل به. بالنسبه للتارت نتاعنا نتاع اليوم, اول حاجه البصل نتاع الني, رونداليت نتاع دي رونديل نتاع الطماطم والتون نتاعنا. اوكي هذا بالنسبه للانجريديون اللي حشنا بهم بالنسبه للتارت.
1: بيه.
2: بالنسبه نقولوا نحن القوام اللي يمشي يشد الفارس نتاعنا. اوكي تسمى اباري رويال. دونك يتعمل ايش تعمل؟ يتعمل العظم وكريم فريش. انا في عاد كانك تستعمل كانك باش تعمل عظم كاو كيما الطاجين هذيك تجيك يابسه باش تجيك مروبه شويه. تتعمل عظم وكريم فريش. دونك انا ناخذ 4 كعبات عظم وناخذ عليهم نقولوا نحن 50 سنتيلتر نتاع كريم فريش. شويه ملح شويه فلفل اكحل, فما شكون يحط نود موسكات, فما شكون يحط شويه بازيليك شويه بيستو, وغادي ندخل معنا في
1: الأذواق.
2: في الأذواق وكيفاش مي جوست الفروماج يبدا موجود. الفروماج نقولوا نحن 30 غرام نتاع فروماج, اي نوع نتاع فروماج يكون اون دوميسيل. اوكي هذا بالنسبه لاباري رويال. بالنسبه للعجينه نتاعنا مش ناخذوا اما الورقه البريك. فما ورقه البريك وفما ورقه البريك اللي تبدا كدي بالسمين شويه.
1: أي.
2: وفما الورق نتاع البقلاوة. دونك مانيش نقعدوا نعملوا في الورق نتاع البقلاوة. الباتافيلو زاد كيف كيف موجودين. ناخذوا الورق نتاعنا نتاع البريك, نحطوا نحن الفوندو تارت نتاعنا الكبير, نقولوا نحن مش ناخذوا 5 اوراق نتاع بريك. انا ريت لي سبريم نتاع الطاجين مسوقه مش تعملها في التارت, جوست الكويسون نتاعها ردوا بالها منها. مش نعطيكم كلكو زاستوس. الورق نتاع البريك اول حاجه مش نعملوهم شويه زبده, الزبده تكون ذايبه ومصفيه. معنا كي نقول ذايبه معنا ذايبه والبوتيلي الحليب هذاك
1: ما حيش
2: جوست كان الكراك هاو باش وحاب اللي نحبه. نحن نجمو ما بينات الورقة نحطو جلجلين, نجمو ما بينات الورقة نحطو هروس, نجمو ما بينات الورقة نحطو شوية بيستو, نجمو ندهنو شوية زبدة ذايبة هذيك ونحطو عليها شوية موتارد. دونك نورقو بالكعبة بالكعبة بالكعبة, نقول نحطو 5 ورقات بالنسبة للبريك. ما نحطوش الفارس ديريكتومون. اوكي نثقلوها بشويه حاجات, نثقلوها فما شكون يحط لها حمص, فما يحط لها ورقه بابي سولفيريزي ولا بابي قلت سولفيريزي بابي كويسون. تحط عليها هي ديريكتومون جوست تدخلها للفور في 160 درجه
1: مده 60
2: دقيقتين
1: تشد روحها معناها
2: باش تشد روحها
1: باش تصب لاباري ما تت
2: باي. ولا بعد نصبوا لاباري نتاعنا, نحطوا البصل نتاعنا ني, نحطوا البصل ني, نحطوا الطماطم البصل ني جويد مقوسه, الطماطم نتاعنا نحطوا الطن هكا, ومن بعد نجي ونلاقوا كل لاباري هذيك اللي حطيناه نصبوه صبين بشويه, مازمش تكون جاريه برشا برشا ومازمش تكون كونتيتي كبيره. اوكي ندخلوها تيب في الفور 150 درجه 150 درجه مش لازم اكثر. اوكي خاطر نخافوا من بعد للبريك للورق نتاع البريك يتحرقوا كل شيء.
1: ما نزيدوش قديش
2: ما نزيدوش, نقولوا نحن لو طون نتاع الشي تيب فيها كل عظم وكل شيء كل ما كل ما 25 مينوت, نقولوا نحن 25 دقيقه
1: باي.
2: في 150 160 درجه
1: ونجموا بعد نشعلوا كان من فوق كان نخافوا على ورق البريك.
2: اي نجموا نعملوا تحميره من فوق زي كيف كيف نجموا نعملوها هذيك التحميره نتاع نتاع الكيش نتاعنا. هذه بالنسبه
1: للكيش
2: اللي تجي غوتي تجي
1: لاسوسياسيون بصل وطماطم وتن
2: والبصل يتيب في 25 مينوت يتيب بدا جوست ترونسبارون مازال كروكون شويه. اوكي ومن بعد كيما قلنا نفوحوا باللي نحبوا نحن. هذه بالنسبه كيش الجراتان تاعنا مش عنو جراتان تاع كالامار, ونقولوا نحن جراتان تاع صوبيا. اوكي الصوبيا والكالامار المشكله نتاعهم نحب صوبيا اكثر. انا واحد من العباد الصوبيا تظهر لي فيها اللحمه اكثر. الكالامار يكون جويد جويد وفما انغو سكري في الـ في الـ في الصوبيا. اوكي بربي تذوقوا مره جايه تو تلقى لوغو سكري موجود في الـ في الـ في الـ في الصوبيا.
1: اوكي
2: العدو نمره واحد نتاع الصوبيا اللي هي مش بتبدلك شوينغوم اللي هو المالي في وسطها. اون فيت ساعات فما ما في وسط يخش. دونك نحنا فما اون تكنيك تتعمل باش نحيوا كل الماء هذاك ونخليوش الكلامار الصوبيا نتاعنا تكون كشوينغوم في الفم. اوكي دونك شنو نعملوا نحنا؟ مش نعملوا شويه خضره، مش ناخذوا شويه قرع، مش ناخذوا شويه شامبينيون، ومش ناخذوا شويه شامبينيون فمش برشا تخطى الدنيا سخونه الايامات هذيا، نقولوا ناخذوا شويه قرع، ناخذوا شويه سفنيريا، ومدام نبصل حاطينها في التارت دونك نحطوا حاجه اخرى.
1: كان يبان نزيدوا نحطوا انا من متعه
2: سبناخ وبازيليك سبناخ ومش ما تبداش ريبيتيتيف نحنا يتعاملوا. اوكي هذوما الكل الخضره كلهم نقصوها جويده. اوكي ناخذوا الكعبات الصوبيا اوكي نظفناهم وكل شيء، اكل القشره البرانيه زاده كيف نحيوها، ريتها هي هكاك نية، سخن مقله وحط لك الصوبيا غاديك ديريكتومون. اوكي شو مش تعمل؟ مش تبدا ترشق، تبدا تخرج في الماء وكل شيء، هذيك اللي حاجتي به،
1: هذيك التكنيك
2: هذيك باش تخرج به الماء اللي فيه موجود في وسطها. اوكي شدت شي روحها شويه، بدات تصفار هي من شيره بركه، لحتى تلا لزيت لحتى شيء تخرجها. اوكي تخليها تبرد شويه ومن بعد تقصها في القصان هي والخضره كل شيء، يبداو يتقصوا لنا بريفيرونس نقصوهم دي رونديل، الصوبيا نقصوها صوابع هكايه صغار ونخليهم ديريكتومون. بعد كاش نعملوا؟ مش نعملوا لاباري نتاعنا نتاع كيفاش مش نعملوا الجراتان. ناخذوا الخضره الكل، ناخذوا شويه زبده شويه زيت، نقليوا الخضره الكل. اوكي نزيدوا الصوبيا المقصوصه اللي هي ديجا مقولوش طايبه، معناها جوست نحات الماء نتاعها وجوست محمره شويه، نقصوهم الكل مع بعضهم وما عليكش نزيدوا عليهم، نزيدوا في الاخر بالكل شويه بركه كريم فريش ماهوش برشا. اوكي خليوا الصوص نتاعنا تبداش ريش وماتير غراس وكل شيء، من بعد هي شاحت هكايا نجيو نحطوها في الصابون يدخل الفور، نحطوا له الجبنه نتاعنا اللي حشنا بيه، ومن بعد ندخلوها في
1: جوست باش تتحمر بركه
2: طيب الخضره طايبه وكل شيء طايبه. دونك عندك الكالامار نتاعك ولا السيش نتاعك اللي هي
1: غراتان دريجين
2: تحمار كول هذيك هي انت والفور نتاعك، وانت قداش تحب تحط التمبيراتور نتاع نتاع نتاع الفور.
1: هذه
2: بالنسبه للغراتان دو كالامار. الدسير نتاعنا موس شوكولا بلاش كويسون، معناها ما نقعدوش نطيبوا فيها والكويسون نتاعها كل شيء. باش ناخذوا اول حاجه نقولوا نحنا 150 غرام شوكولاته كحله. اوكي باش نكسروها هكا شويه، جوست باش ناخذوا الكريم ليكيد نقولوا 200 مليليتر كريم ليكيد زاد كيف نسخنوها شويه ونصبوها فوق الفرماج.
1: قلت الشوكولاته
2: مرحبا
1: تعدينا للحلو
2: مرحبا رفيق
1: اي ليلي هاني معاك
2: ارجع للبار
1: نصبوها على الشوكولاته
2: سخونه هي تتصب على الشوكولاته، نخدموها مليح مليح مليح مليح، نشوفوها كيفاش الكولور نتاعها تتبدل دونك يولي بلوز اوموان شوكولا ولي على خاطر الكريم كريم الرومبلاس. ناخذوا ثلاثه كعبات عظم، الاصفر وحده والابيض وحده. الاصفر نتاع العظم نزيدوه فوق الشوكولاته والكريم نتاعنا كريم فريش كريم ليكيد، نخلطوهم كل مع بعضهم تضرب بالماكينه، والابيض نتاع العظم اللي قاعد لنا هذاك نطلعوه وحده وحده يطلع
1: بلون
2: نيج يطلع. نزيدوا شويه نكيتا ملح ما نسويهاش في الاخر بالكل، نضربوا هذيك ونخلطوا الموس شوكولا نتاعنا. نحنا الموس شوكولا تتحرك باليد وبعد كي نحطوها في
1: ليفيرلين ولا كيتان
2: جوست تتحرك بشويه بشويه ما تضربش بالباتور، لموها لمين وكل شيء، وبعد كي نحطوهم في ليفيرلين ولا في الكيسان هكا
1: نبردوهم
2: ومن بعد كيما تحب انت فوقهم تنجم تحط بطيخ منين ياسر ياسر، تنجم تحط بيش، معناها تنجم تعمل سلاد دو فروي، تنجم الموس شوكولا تحطها في صحفه كبيره برشا ماهيش ما فيهاش برشا اوتور هكا كيما الصحن زاد كيف تصب فيها، ومن بعد فوقها تحط فيها بوكو دو نجم تحط فيها الفرويسيك، نجم تحط فيها بطيخ، نجم تحط فيها الفاكهه حتى جرانولا فوقها اللي تحب انت اي حاجه نوع نتاع
1: انديسي بول دو غلاس.
2: دخلنا في ليفل اخر لندا
1: شاي نقعد تخيل فيها معناها
2: موس الشوكولا ومع بول دو غلاس تولي ليفل كيما الفوندون وقت
1: هي البرشا. يعطيك الصحه شي فرانشمون منو هي الخفيف مفرشك صيفي فيه فخوي دماغ فيه التن والكيش ياسر بنينة باش نجربها خاصة بالبات اللي قلت عليها فيلو
2: ولا بالورقة البريك اللي تدخشينها شوية
1: تحس أخف
2: وأزرب زادة كيف كيف وإيكونوميك
1: تربح شوي وقت
2: ولا في السخانة هذه مش تقعد
1: ماذا بينا أقل وقفة في الكوجينة
2: أقل وقفة في الكوجينة.
1: مرسي مرسي يعطيك الصحة شيف وفيق باش نتلقاو إن شاء الله الجمعة الجاية فندردي بروشان كيف كيف مع برشا بنة وبرشا فريشور في لي روسيت اللي معمولين سبيسيالمون للصيف باش نتوما في ساعه تحضروهم وتلقاو حاجه ياسر بنينه مفرشكه تبارى صيفي تعاودوا تسمعوها على الباج فيسبوك اللي خلط في اخر خلط على الموس شوكولا وفاتوه الاخرين موجوده تعاودوا تفرجوا فيها على الباج فيسبوك نتاعنا كانت هذه تبارى صيفي
0: تبارى صيفي

0: الصباح قريب ل 11 غير درج هكاك نسمعوا لي فو دانيفيرسير للناس اللي تحبوهم للناس العزيز عليكم مواليد نهار اليوم 7 اوت دونك قولوا لهم هابي بيرثداي وان شاء الله ربي يفضل الناس العزيز عليكم الكل كيف كيف في موعد ثاني مع صندوق عجب شويه اخر ويجي بعدين رمزي العربي في ايفازيون زعما وين لا ديستيناسيون اللي اختارها بالنسبه لليوم هذا كله ديكوفرير بعد شويه في احلى صباح
1: انت صباحك

0: موزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك FM. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك FM
1: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 1 واكثر من هكا. كرهبه تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
2: انت سباحك

0: ترجمة على موزايك اف ام.
1: بلادنا مزيانة، فيها برشا بلايس ياسر ياسر مزيانين، وإحنا في كل مرة في إيفازيون نكتشفوا إن ديستيناسيون مع رمزي العربي مع لومودوردر بيان سور. كي تمشيوا لبلاصة فيرج مزيانة ويعطيكم هكا بلايس حتى ما يعرفوهمش برشا ناس، خليوها نظيفة كيما مشيتوا شفتوها وتمتعتوا بها واستمتعتوا بها للناس اللي باش تجي من بعدكم. هذه الساعة نبداو بها وبعد نخلي الكلمة لرمزي. مرحبا بيك، شحوالك يا رمزي؟
2: صباح الفل ياسمين، عايشك كلينا والله الحمد لله. انا ديما نقول الحقيقه ديما نبدا كي جي نهار الجمعه نبدا في فورما. علاش؟ لانه هكا البوصله باش تزدي البلاصه من البلايص في الويكاند، نمشي نفرهد ونشيخ. ما تعرف وسط الجمعه يكون برشا ضغط وبرشا ستريس، دونك انا بزوان في الويكاند هكا
1: ايفازيون
2: يلزم ايفازيون. هذيك علاش نقولوا صباح الفل للناس المغرومه اللي تعودوا بينا وحبونا. نوصيكم قيدوا اقتراحاتنا وخبيوا هذا الوقت المناسب باش تزوروا تريكن تونسي مزيانه نقترحوها عليكم في ايفازيون. سينو في الديكوفيرت نتاع اليوم جيتكم ببلاصه قمقومه يجيوها من كل مدينه ونقول حومه، نحكيوا على يونان تونس وتحديدا كريك الملفوي. اللي يسمع الاسم نتاع البلاصه يستغرب شويه، يقول لك شنو كريك الملفوي؟
1: ما انا تخيلت هكا ايماج في مخي، ما عرفش صحه ولا لا.
2: اكزاكت سيتو مازال ما طرش الصباح ديريكت يمشي مخو الملفوي بو ماكس بعيد برشا.
1: لا لا ماشي في مخي المنظر الطبيعي اللي يشبه للملفوي.
2: اكزاكت معناها الكريك هو ذا، والناس اللي تحب تفهم نجموا يدخلوا طبيعي يشوفوا تصاور البلاصه تجي في شكل ظهر نتاع جبل منقوش عباره كعبه نتاع ملفوي، يعني طبقات هكايه موجودين معناها كي تشوفوا عبارة كارت بوستال. وهي بلاصة مثالية للناس اللي تحب تعمل البلونجون على خاطر هو ديجا في الفوندو ديريكت، دونك توصلوا للبلاصة هذية نتاع كريك ملفوي الناس تعمل بلونجون وتعمل تصور. حتى إذا كان تعمل تصور في القفية نتاع البلاصة تظهر لك كاينها طبقات نتاع ملفوي غادي نشوفوا فيها تويكا هكا على طول الجبل عاملة منظر تحفون على الآخر. يقول القائل كيفاش نخلطوا لها؟ عزيزي المستمع عليك كان تمشي القرب كريك روبنسون والحبيب مع شنو نحكيو بيان سور، يدخل تويك الباج نتاعنا ويشوفوا تصاور لقدر الثنية. بلاصتنا اليوم قريب 70 كيلومتر والطريق ليها تشد ساعة ونص، وبطبيعة صديق الفقرة جوجل مابس يوصلك حتى تكشي البرد وين تلقى اخونا بلال يستنى فيك. بلاصتنا عندها زوج طرق باش دخلت لها، كان سبورتيف ليندا دونك وتحب تعمل روندوني صغيرة نتاع 4 كيلومتر، او كان نقول لك روندوني صغيرة
1: لا 4 سافا نستنى في 12
2: هكا صغيرونة معناها لا خاطر فما ناس الحقيقة خصو في الصيف يقول لك الدنيا سخونة هكا وكل دونك يقول لك لا ما نحبش نمشي
1: برشا ماشية.
2: اما هو ريال مول المشية في وسط الجبل راهو فيها بليزير على الاخر. اول حاجة تبدا مظل على خاطر فما الشجر منه ومنا وريحة الكليل والزعتر سيرتو في الجبل نتاع قربس من احلى ما فما. تعمل 4 كيلومتر في وسط الجبل وين تستمتع بالخضار وتشم هواء نظيف. والطريقه الثانيه اللي يحبوها الناس الكل ويلوجوا عليها هو تنجم تاخذ الفلوكه من البرد وتقعد ربع ساعه في الماء، وكيف تخلط تشيخ نفسيا وتتمليه بالطاقه الحبيه. كريك روبنسون جنه على وجه الارض، ساعة البحر محصور قول بيسين ولونه من الازرق الغامق لينفتاح، وحتى الشط تحسه بريفي اللي كنتي بالذمه ومنشرين فيه لشيزلون، وتنجم تعمل برونزاج على كيف كيفك. البلاصه مثاليه باش تبعد على الحس والجوجمه وترتاح نفسيا وبدنيا. وساعات حتى الريزو اغلب الوقت ما فماش، والحقيقه انا نحب
1: حاجه باهيه ذي
2: نحبهم
1: حتى البلاصه فيهم ريزو
2: رواق. كي تبدا تليفونك في يدك وفيه ريزو ما تستمتعش بالبرشا حاجات معناها فهمت. دونك عباره هزيت معاك
1: الريزو كل معك
2: الغد اكزاكتومون ايه. لكن وقت اللي يبدا ما عندكش ريزو باش تولي تعوم تحكي مع الناس تكتشف تلعب معناها اكزاكتومون ديما البلايص ما فيهمش ريزو الحقيقه نشيخ عليهم انا واحد من الناس على خاطرهم يعطيوك

0: يعطيك كونيكسيون.
1: هذه الوجهه
0: هذا المطلوب.
1: دونك اول شطفه مدروج غاديكا خادمين وجميعها بطريقتهم الخاصه مبنيه باللوح وشكلها تحفون. الفوق تلقى جانب الاخر من المتعه وين نجم يكون الريستورون اللي تنجم تكمندي منه فطور الصباح حتى تكشي العشاء. ماكله زيد عن تجربه نهنيكم اللي هي الماكله بنينه برشا وتنجموا تشربوا ماء غاديكا وموجود. كيف كيف فما بيوت وفروشات اللي يحب يعدي ليله والا ليلتين عنده وين يبات. وزيد كيف يحل الشباك البيوت المصنوعين من اللوح يطول ديريكت من شيره على البحر ومشيره الاخرى على الجبل. دونك ديما نقولوا اللي يحب يعدي نهار تبحيره ومن بعد يروح والا نقول لك انا مشيت للبلاصه المزيانه هذيا شويه عليا نهار يزمي ليلتين
0: مع جنهايرين ثلاثه
1: اكزاكتومون. دونك عنده لجموع غاديك البيوت باللوح يستمتع اون بلوس حتى كي تحل الشباك الصباح تشوف منظر حلو تشوف بحر تشوف جبل تشوف معناها منظر مزيان اون بلوس الطقس يبدا تحفون متعه حقيقيه. وكيد ما نجمش ما نحكيش على البلاصه وما نحكيش على المجسم الموجود بتاع كريك روبنسون اللي قاعدين نشوفوه فيه في التصور اللي هو هويه البلاصه نتاعنا اليوم وهو من فكره فؤاد الله يرحمه واليوم اولاده مازالوا مكملين الطريق والرساله. باش نلخص كلامي اليوم هي عباره هربت بكم الجزيره بعيده بين جبل وبحر بيان ايكيبي بلاصه ننصحكم بها تنجم تكون في الوقت هذا مثاليه. ان احلام الذين ينامون على الريش ليست اجمل من احلام الذين ينامون على الارض. احلموا معايا بتونس خير وتابعوني نبني والدنيا زينة.
0: عجبتني الأخرى رمزية معبرة هيلة وأحسن حاجة هو الريزوري ما فهميش في البلايز اللي قاعدة تجيب لنا فيهم. يعطيك الصحة رمزي العربي كريك روبنسون في قربس. قربس مزيانة جبل والبحر أحلى كومبيني معناها كيما في تبرقة تلقى جبل تلقى البحر دونك المناظر اللي فيهم
1: ديما نسميها يونان تونس على خاطر أنت ملي تبدأ من مرسل ومارا وأنت راجع لتوادي المانجا العين كان سيرة كريك روبنسون الكريك عمار
0: ايه.
1: كل بلاصة والشكل متاحة كل بلاصة
0: وعندها
1: خاصيات متاحة وإحنا كي نمشي وغاديك سيرتو قلت لك ما فماش ريزو نعملو حاجتين هو دي كونيكسيون من العالم يجينا منه
0: ايه.
1: وكونيكسيون مع الطبيعة ومع البلايص المزيانين هذوما ونروحوا ايه. بذكريات كيما اللي قاعد نحكي فيهم خاطرنا ده وقاعد نحكي في حاجة عشتها
0: ايه. أكثر واحد يجي الموزايك متفرهد معناها خاطر خدمته
1: ما يغركش ما يغركش
0: معناها فما ديما مبتسم وشيخ وديكونكتي
1: هذيك اللي فيه متاع الطبيعة. دونك هذيك اللي ديما ننصح الناس راهو معناها يلزم يمشيو للطبيعة لأنه هي دواء وهي
0: سورس وينحي كما قلت انت برشا ستريس.
1: على هذاك في كل زمان ومكان الفلاقة هكا اخترنا نعيشو.
0: يعطيك الصحة محلي عيشتكم يا رمزي ان شاء الله نتلاقاو الجمعة الجاية في ايفازيون مع ديستيناسيون جديدة كما العادة. رمزي تبارك الله جينيرو ما يبخلش علينا بتصور المزيانين وبالطريقة قال يوصفنا بها البلاصه ماذا بيك تهز توا كتخدم كرهبتك وتنطلق تشد الثنيه. ميرسي رمزي لاسمين بروشين نحن مواصلين معكم في احلى صباح بعد شويه ثاني موعد مع اصواتكم في صندوق عجب وزيد لي فو دانيفرسير للناس اللي تحبوهم مولودين اليوم راجعين في احلى صباح.
2: كل على مزيكا ابدا صباحك

0: العشرة وثمانية وأربعين دقيقة في أحلى صباح. مرحبا بكم معنا من جديد. الناس اللي مغرومة بالشوبينج وبالسولد وتحب تعمل البونزافير، نقول لكم إنه اليوم رسميا 7 أوت 2026 ينطلق موسم السولد الصيفي ويتواصل لمدة 6 أسابيع كاملين، ولربما كما تعودنا في المواسم السابقة يصير يمكننا تمديد بعد هكا 6 جمعات هذوكم. دونك موسم السولد يزيد أكيد في الحركة التجارية، ونسب التخفيف أقل حاجة لازم تكون 20%، من 20% وحنا طالعين، معناها فما 20% 30% فما فوق ما أقلش من 20%، وهذه بالنسبة لكل التجار المشاركين في الموسم السولد هذية، وبطبيعة السولد يخص أساسا البريت أبورتي، الملابس عموما، الجلود، الأحذية، الأكسسوارات والنظارات عند الأوبتيسيان، هما الكل يشملهم السولد. دونك اللي يحب يبدأ يعمل طلة من توا، من اليوم، من نهار الجمعة 7 أوت ينطلق رسميا موسم السولد الصيفي. وأكيد إذا كان بعد مديدة قررت وزارة التجارة أنها باش تمدد، مدوكم بالتفاصيل الكل. مرحبا بكم جديد معنا في أحلى صباح. احنا ليلة 11 وصباحنا بدأ من 6، تعدى معنا برشا مواضيع وبرشا أكتواليتي وبرشا أخبار، وزادة كيف أنتم حاضرين في الإميسيون بأصواتكم في صندوق أعجب، وهذه الموعد الثاني معكم
1: صندوق أعجب.
2: بارك الله فيكم يا صندوق عجب، ربي لا يوريكم عجب جالي الجمعة. ماذا بينا نرجعوا للسيستم العكري، مش كل شيء راه وقت العكري خايب، لا كان نظام وكان قدر وكان تربية واخلاق، ماذا بينا نرجعوا كما كنا. قال بورقيبة للجمعة الله يرحمك وينعمك، نرجعوا كما كنا، ترجع للمكاتب بالمنادل، رجعوهم السنة، حاولوا المنادل الجوهري للأولاد والغور للبنات، رجعوا سيستم تحية العلم وسنوري. نقول
3: المثل يقول بروا أباءكم تبركم أبناؤكم. جاء ربي اللي عنده صغير 4-5 سنين يربيه على احترام الكبار، يفهم راهو مش معقول صغير يعاير في جد ولا جدته ولا مرأة كبيرة حتى جارتهم ينعت فيها بحوال معناها نعوت مش باهي. خلين يعرفوا هالنعوت هذوم إذا كان نسمحهمش من الانتغاج متاعه من برشا والدين، مثلا يبدأوا يضحكوا يفولدهم يبدأ يقول في الكلام مش باهي، كيف يتردع الصغير يكبر يعرف إيش يقول.
4: ايه سامحني صندوق عجب يا اخي، حتى قصان الضوء بالمعارف راهو غلبه كبيره، احنا فك الحي النص كل يوم مقصوص علينا ماء وضوء، نقيلوا لا يوريك كيفاش، ماضي ساعه ونص ما ساعتين طفي قص ابارامون في حديقه كارتاج زاده هكا كنشوف اللي يكتبوا فيه في مواقع التواصل الاجتماعي، فما احياء عمرهم ما يقصوا عليهم، ما نقسموا المشكل اللي احنا فيه نقسموا كل واحد شويه شويه، نو احنا كل يوم هاو اليوم قلنا تقص برد 32 33، عليها هكا كل قايله تجي هما يعملوا هكا يقصوا.
5: السلام عليكم صندوق عجب. يا صندوق عجب بربي اللي دايمنك بالأهل الخير وأهل القلوب الرحيمة، تعاوني مادي معنوي، راني معاق، راني عندي مرض مزمن السكر أعصاب، تلوى واحدة ملاد السليار ناكلتي غالية، بربي يا صندوق عجب اللي دايمنكم الأهل الخير في تونس وخارج تونس، بربي اللي دايمنكم أهل الخير يعاونوني مادي، راهي ماكلتي غالية، مركب بروتيس، راهي تلوى واحدة بجرح ربي جابيتي أعصاب، راهي مخلط عليهم جرداني دائمكم الأهل الخير والكلوب الرحيمة، تعاوني مادية
1: صندوق عجب.

وصلنا الوقت الانيفيرسير ولي فو نتاعكم للناس اللي تحبوهم العزيز عليكم المولودين نهار 7 اوت الكل خموا فيكم اقاربكم احبابكم اصحابكم اصدقائكم وحابوا يخليكم دي ميساج بور لي فو دانيفيرسير ويتمنى لكم عيد ميلاد سعيد وهابي بيرثدي نمشي مع لي فو في احلى صباح وان شاء الله كل عام وانتم حيين بالف خير.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: بخير، هنا عمت غدغودة، إن شاء الله كل عام وهي حية بلش خير. اليوم عيد ميلادها، إن شاء الله بطول العمر يا ربي، وربي خليها ويفضل.
2: صباح النور مزي، اليوم 7 أور، عيد ميلاد حبيبي أيوب فرحات، إن شاء الله كل عام هو حي بخير، وربي إن شاء الله يحفظه ويخلي له قلب النوتة، وربي إن شاء الله يبارك فيه. مرسي مزي، أنا محمد فرحات.
3: ألو حسنا مزيك، نقول الأمان الله العباسي، عجميلة سعيد، كل عام هو حي بخير، وربي يحيي الأمثال، وربي يفضله الممات، إن شاء الله يا ربي يكبره ويطلع من الناجحين الكبار، بركة بيوت الله، كل عام هو حي بخير، ربي يحيي الأمثال.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.

آخر أحلى صباح بالنسبة لليوم. احنا بدينا معكم من 6 صباحنا ومتواصل ال 11 في 5 سويع من البث المباشر اللي فيهم عندنا برشا فقرات برشا معلومات تهمكم كيما لميتيو بالنسبة لليوم للويكاند لبداية الأسبوع برشا زيدا متابعات وأكتواليتي كل شيء موجود تلقاه ديسبونيبل على الباج فيسبوك أوفيسيال موزايك فام. تنجموا تعاودوا تشوفوا محتوى الحصة كامل بالصوت والصورة في لي فيديو متاعنا وعلى لي بلاتفورم متاعنا الكل بيان سور, ومنهم زيدا اليوتيوب اللي ولينا عنا عليه زيدا بث على المباشر وللفقرات متاعنا اللي فاتوكم تعاودوا تلقاهم الغادي. جمعتنا وفات ولكن البرمجة تواصل على موزايك فام, تابعوا برمجتنا في الويكاند وإحنا ملتقانا أبارتير من نهار الاثنين في أحلى صباح من 6 حتى لل 11 مع الفريق الكل. ميرسي رفيق سعديني في الإخراج, عبد الناصر بوترعة في الإخراج الرقمي, غسان عايدي في التنسيق والعمل الصحفي, وائل في استقبال التليفونات, وفي الميكرو ليندا رحالي. إن شاء الله ويكاند هاي اللي تعادل الناس الكل بروفيتي, وملتقانا نهار الاثنين نقولكم في لمان شهي طيبة وبون ويكاند.

0: والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع ساوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: آه يا حلو.
0: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: راديو موزايك فم تونس الأخبار.
3: مستمعي إذاعة موزايك فم تحية طيبة. مصدر مسؤول بالشركة التونسية للملاحة يؤكد لموزايك أن رحلة باخرة قرطاج المقررة صباح اليوم من ميناء القلواد نحو ميناء جنوى الإيطالي ستنطلق على الساعة الواحدة بعد الزوال بعد أن شهد موعد مغادرتها تأخيرا على خلفية وقفة احتجاجية نفذها أعوان الشركة لمطالبة الإدارة بإيضاحات بخصوص مطلب اجتماعي يتعلق بالتغطية العلاجية وفق قوله. وكان اتحاد نقابات الشركة التونسية للملاحة أكد في بيان أصدره على صفحته على فيسبوك أن الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية قرار إيقاف التغطية العلاجية معتبرا أن الحق في العلاج ليس امتيازا وإنما هو حق أساسي لا يجوز المساس به وفق نص البيان. مجلس نواب الشعب يصادق خلال دورة نيابية التي اختتمت في 29 من جويلية الماضي على 26 مشروع قانون من بينها 3 مقترحات قوانين. واستعرضت المؤسسة التشريعية أبرز المعطيات والأرقام الخاصة بعملها الرقابي والدبلوماسي والأكاديمي من ذلك تسجيل ما يزيد عن 240 تدخلا في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي. تناولت 409 مسائل استعجالية مرتبطة بانشغالات المواطنين. وأفاد المجلس بأنه تم توجيه ما يزيد عن 120 سؤالا شفاهيا إلى 13 عضوا بالحكومة مسجلا زيادة بنسبة 8% مقارنة بالدورة السابقة. في تطورات الشأن الدولي وكالة الصحافة الفرنسية تفيد نقلا عن مصدر في الرئاسة اللبنانية بأن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما لبنان الانسحاب من منطقة جديدة في الجنوب واشترطت التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سابقان انتشر فيهما في حين أصيب اليوم عسكري لبناني جراء استهداف إسرائيلي لجرافة في بلدة المنصوري جنوبي لبنان. مصادر مطلعة في المنطقة تقول أن تركيا والسعودية وباكستان ستوقع اليوم الجمعة اتفاقا دفاعيا مشتركا في وقت تشهد فيه المنطقة اضطرابات مع تعرض دول الخليج لهجمات إيرانية ردا على ضربات أمريكية وإسرائيلية. ويعزز الاتفاق تكتلا آخذا في التطور بين القوى السنية 3 لكن لم تتضح بعد طبيعة التزامات كل دولة. وزيرة الشباب الإسبانية تقول إنها تأمل في البدء في نقل المهاجرين غير النظاميين القُصر من جيب سبتة الإسباني إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع. وأضافت الوزيرة أن ما يزيد عن 1340 قاصرا تم تسجيلهم حتى الآن وسيتم استخدام المزيد من الموظفين للمساعدة في هذه الجهود. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فم بونات والمشوار يتواصل مع الموسيقى. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس 100% تيوب 100% تيوب.

0: برنامج ميدي ماك في البرمجة الصيفية.
1: ماذا يحدث في تاريخ ميدي ماك؟
0: النقاش به في حصة إذاعية.
1: مشكور تبع فينا على اليوتيوب.
2: يقول لك وعطيني وين؟
0: أكثر أخبار
1: مصادر مطلع على مزيكة
0: أكثر تحاليل.
2: أنت تقول نسبة تضخم تراجعت أي ولا سعارة
3: لازم تتوجه لهم الخدمات الصحية كواجب من واجبات الدولة.
0: أكثر حكايات
4: قال لي لا بأس يمكنك اقتراض بعض الأموال.
0: ذكي السيناي دور تعب أكثر منها
4: مع العلم أن مرتبي قد انتهى منذ أسبوع.
2: أنت استهتار بالنظافة فوق الخيط.
0: ميدي ماك مثل الجمعة من نص نهار الماضي ساعتين على موزايك فام.
5: كاليبسو Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? 100% Tube. Le film du jour, le 11 août, le 9 août.

0: التسعة للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي، ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعة تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: سيف السنان، عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج ما لازمكش تفلت العرض، اتفرهد انت والعائلة ولا لصق.

0: 75 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لك وتفرهد.
1: الجمعة ما لحداش للنص نهار. موزيكا فام.

0: الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشة جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاس بوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. Recap Sport من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وشو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع ليفل فورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عامر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى الأخبار في صيف 2026 على موزايك فم. الأولى في تونس.
1: تحب تليفون يعيش معك سنين؟ جديد أوبو A6C باتري 6600 ملي أمبير تعيش معك حتى 6 سنين و إكران 120 هرتز ألترا لومينو مقاوم للماء والغبرة بحماية IP64 ورام توصل حتى 12 جيجا وزيد إيكوتور غراتوي وضمان عامين كاملين. شارك في اللعبة على انستغرام أوبو تونيزي واربح الأوبو A6C الجديد.
0: بيهايف كلوب أوبن إير إتي 2026.
2: أنا جاي وعامل كي
0: أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب.
2: برشا برشا يمدل برشا برشا
0: صحبة الصوت المتميز فرح الفقي.
3: ناديني والنادي
0: نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب. انفو لين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.

مستمعي إذاعة موزايكا فام، تحية طيبة. وحدات الحماية المدنية تواصل وبمعضدة أعوان الغابات والتجهيز ومصالح الفلاحة اليوم التدخل للسيطرة على حريق الذي اندلع بجبل المرقب بمنطقة حمام بياضة من معتمدية الكريب من ولاية سليانة، وفق ما أفاد به مصدر محلي مسؤول لموزايك، مؤكدا أن عمليات تطويق الحريق بلغت في حدود 80%. والمصدر يؤكد تواصل عمليات التبريد للجيوب النارية لمنع تجدد النيران وسط التضاريس الصعبة، خاصة مع بداية هبوب رياح الشهيلية. والمتحدث ذاته يضيف أنه تم أمس تسجيل تدخل طائرتين عسكريتين لمعاضدة مجهودات الإطفاء، إلى جانب توفير عدد من شاحنات الإطفاء وآلتين كاسحتين، بالإضافة إلى اتخاذ جميع التدابير لمنع وصول النيران إلى عدد من المنازل والحفاظ على سلامة متساكنها. أحد الأحياء السكنية بمنطقة الجوازين التابعة لمعتمدية سيدي ثابت من ولاية أريانا يشهد حادث انفجار عنيف ناتجا عن تسرب للغاز المنزلي، مما أدى إلى انهيار أجزاء واسعة من المبنى وتسجيل إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف القاطنين فيها. وتفيد المعطيات الأولية بأن التسرب التدريجي للغاز أدى إلى تراكمه بكميات كثيفة داخل أحد الغرف المغلقة، وأثناء محاولة صاحبة المنزل وهي امرأة مسنة فتح الثلاجة انطلقت شرارة كهربائية أدت إلى اشتعال الغاز المتراكم وحدوث انفجار هز المنطقة المجاورة. وقد أسفر الحادث عن تعرض الامرأة المسنة لإصابات وحروق من الدرجة الثالثة، نقلت على أثرها إلى قسم الإنعاش، فيما تعرض ابنها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة لحروق من الدرجة الثانية على مستوى الساقين، وأصيب حفيدها بجروح وحروق من الدرجة الثانية، في حين فتحت المصالح الأمنية بالتنسيق مع الحماية المدنية بحثا تحقيقيا للكشف عن الأسباب المباشرة للتسرب والوقوف على الملابسات الدقيقة لهذا الحادث. في تطورات الشأن الدولي، وزارة الخارجية الباكستانية تعلن اليوم أن تركيا والسعودية وباكستان وقعت اتفاقية دفاع مشترك في إطار سعي دول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني وسط تصاعد التوترات العسكرية والصراعات في الشرق الأوسط. وذكر البيان الصادر عن وزارة الخارجية الباكستانية أن الاتفاق ينص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث سيعتبر هجوما عليها جميعا. من جانبه مسؤول تركي يقول إن الاتفاقية ذات طابع دفاعي بحت، وتتعهد بتقديم الدعم المتبادل في المجال الدفاعي فقط، وذلك بعد أن وقعت القوى الإقليمية الثلاث على الاتفاقية في مكة المكرمة. والمسؤول يضيف أن الاتفاقية لا تستهدف أي طرف بعينه، وهي مفتوحة أمام دول إقليمية أخرى أيضا، متابعا القول بأن الاتفاقية لا تلغي أي أو تحل محل أي اتفاق أو اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف قائمة بين هذه الدول أو مع دول ومنظمات أخرى. ختاما، بيانات حكومية تظهر أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية تجاوز 4000 حالة للمرة الأولى خلال موجة التفشي الحالية، وهذا هو ثاني أكبر تفشي يشهده العالم، ويوصف بأنه الأسرع انتشارا على الإطلاق. في التوقعات الجوية لبقية هذا اليوم، طقس يتميز بسحب تكون قليلة، ثم طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالوسط ومحليا الجنوب، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. الحرارة تتراوح القصوى بين 32 و37 درجة بالشمال وقرب السواحل والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بتوقعات الطقس نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا موزايك فامبونات، والمشوار تواصل مع نهد الجندوبي وكامل فريق برنامج ميدي ماك. إلى اللقاء.

0: ساعتين من أفلور تاني على موزيك فم.
1: نص نهار صدقائق، اهلا وسهلا مرحبا، شكرا على الاستماع. هذه ميدي ماغ ولكن مش نوفل الورتيني، نهد الجندوبي نوفل الورتيني. ان شاء الله يرجع لكم نهار الاثنين، ولكن الفريق الكل موجود. مرحبا بكم، شكرا على دعمكم، شكرا على التجاوب متاعكم، شكرا على مساجاتكم اللي قاعدين يوصلوا لنا كل يوم على الواتساب على 23 513 1000. نقراو اقتراحاتكم، نقراو كلامكم، نشوفوا نهاركم كيفاش قاعد يتعدى من مختلف دول العالم، وأيضا على الرقم ذي تشاركونا، تشاركوا معنا في أنفو وانتوكس في الساعة الثانية. دونك مرحبا بكم، اللي يحب يشارك يبعثنا على 23 513 1000، ويحاول ما يخسرش كما صلاح البارح، يحاول يلقى الإجابة الصحيحة. أربعة أخبار، خبر واحد صحيح تحاولوا تطلعوه. ولكن احنا كالعادة في ساعتنا الأولى باش نحاولوا نرجع مع بعضنا على أبرز الأحداث والأكتواليتي في تونس وفي العالم، بالتفسير بالتحليل بالنقاش. كانكم تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا ولا في كياسات طريق السلامة وين ما كنتوا، كانكم تفرجوا في اللايف على الصفحة الرسمية موزايك فهم على الفيسبوك، مرحبا بكم زادة معنا بالصوت والصورة. كما قلت لكم يتغيب علينا نوفل ولكن حاضر الفريق. نجي زعيري، صباح النور، مرحبا.
2: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بكل المستمعين والمشاهدين.
1: كالعادة سينجي هالقريم تاع الصيف ولا متاع شتي، ستيلو والورقة وكالأخبار الآخر سجون ده قاعد تكتب وتبع في الأخبار. سلاح من جانب الآخر باللابتوب بالحق توليت نفهم نوفلة عنا لدو جينيراسيون
2: زوز مدارس
1: زوز مدارس عنا
2: مدرسة القلم والورقة ومدرسة الثانوية من غادي.
3: مرحبا بك، مرحبا بالكيب الكل، نسلموا على كل متابعينا وين ما كانوا موجودين، المستمعين اللي في كرابهم ولا المشاهدين اللي تابعونا على اللايف يوتيوب تاعنا، نسلموا عليهم بالكل، وان شاء الله ربي ساعتين خفيفه نظاف
1: ان شاء الله في
3: نهايه اسبوع جيده وبويكاند
1: مريحه بربي مريحة. مريحه ترتحني انا نفسانيا، ترتحني
3: ان شاء الله الويكاند الكل الناس تبرمج، خليك منتا وسيبون ان شاء الله ويكاند مزيان.
1: بلا كيف الاخراج، مرحبا مراد ولبنى معنا في الاخراج الرقمي. بعد شويه باش نرجعوا على مشاريع الطاقة في تونس، هل الحل في التسريع في المشاريع الطاقة الجديدة باش نتجنبوا أزمات كما الأزمة اللي عشناها واللي مازلت، بما أنه انقطاعات في التيار الكهربائي ليامات هذه مازلت متواصلة. شنو هو الحل باش نسمعوا مختلف المدخلين في المجال هذا، شنو اقتراحاتهم للمستقبل خاصة باش ما تتعودش كما الوضعيات هذية. في الجرائد باش نمشيوا نعملوا طلع على الافتتاحية متاع القدس العربي اللي تطرح اليوم موضوع مهم الحقيقة في الساحة الجيوسياسية، تقول كيف تعيد غزة تشكيل السياسة الأمريكية، خطر في الداخل الأمريكي برشا أمور قاعدة تتغير، وإحنا على أبواب شهر نوفمبر اللي بشكون فيه الانتخابات النصفية، مهمة ومهمة جدا نفهمه من بعد حضور العرب والمسلمين شنو نجم يغير في الساحة السياسية الأمريكية. موزايك 24 باش نرجعوا على عديد التصريحات اللي كان أدلى بها وزير الشؤون الاجتماعية، تحدث على برنامج الأمان، كيفاش نضمن وصول الدعم المستحقي، باش يكون فما تغيير يبدو في المسألة هذية عن طريق الرقمنا. حكي أيضا على مجلة شغل جديدة وفق تصور حديث، شنو اللي باش يتغير في تنقيحات مجلة الشغل، شنو باش يمس بالضبط. ونرجعوا بعد شوية فيما فاتك شيء مع سلاح على مختلف الأخبار اللي جينا من كل دول العالم. إنقاذ صياد في فنزويلا، التصويرة اللي دارت بشكل كبير في كل المواقع الإخبارية، عدى 5 أيام في البحر ثم تم إنقاذه. باش نحكيه وعلى جديدة بدأوا يخرجوا المعلومات حول انتقال محمد صلاح إلى ترابزونسبور التركي، الانتقال اللي خلى برشا ناس تتسائل علاش، ربما من مصر يجينا التفصيل. وفي أصل الحكاية باش نرجعوا على ليسولد، اليوم ينطلق في تونس موسم التخفيضات. سلاح طرح السؤال، قال مين جات الفكرة وكيفاش بدأت حكاية التخفيضات والسولد، ومن بعد كيفاش تطورت البلاك فرايدي وغيره. ممتازة الفكرة، نرجعوا لها في الساعة الثانية، ولكن كالعادة البداية تكون بآخر أخبار 24 ساعة الأخيرة.
0: دقيقة نيوز،
4: دقيقة نيوز،
0: دقيقة نيوز.
3: أحمد الدوس نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقة النظيفة يشدد على أن معالجة العجز الطاقي في تونس تتطلب حلولا متكاملة تتجاوز بناء محطات إنتاج جديدة وتشمل تطوير الطاقات المتجددة والتحكم في الاستهلاك وتعزيز قدرة التخزين. والدوس يوضح أن العجز الطاقي يقدر بحوالي 2000 ميجاوات أو أكثر، مشيرا إلى أن بناء محطات ضخمة لتغطية حاجيات ظرفية قد يرفع الكلفة دون ضمان حل مستدام، داعيا في هذا السياق إلى دعم الطاقة الشمسية وتسريع إجراءات الربط بالشبكة إلى جانب ترشيد الاستهلاك.
5: اليوم للأسف الديفيسيت من إنرجيتيك أو الطاقة اللي مطالبين من جهة أو هي نحكيه على الأقل من 2000 ميجا أو حتى أكثر، هذا تنجم تنتج جزء منهم لو تتوفر لها الوحدة إمكانيات باش تبني معنا محطات جديدة، ولكن أنه مش تبنيه محطات بقدرة 3000 ميجا أو 1500 ميجا باش فقط نستغلوهم أسبوعين في العام أو شهر معنا مشاريع، فها الجانب الانتاج المستهلك يلزمها تبدا ما عرفش تخلط السيف الجاي ولا، ولكن فما انه نسرعوا مثال في المحطات نتاع المصانع نقيت اليوم باش نحيو لهم العراقيل باش يركبوا، انه زاد النجمو مثال فما ناخذوا التجارب المقارنه مثلا البرا مثال النجمو ياخذوا ساعات دي سيكتور مثلا في الصناعه كل سيكتور ياخذ عطله من اسبوعين او 10 ايام او غيره، ما شفناش حملات باهيه اللي نبهت المشكله هذه باش الناس تقتصد.
3: من جهة رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتركيب وصيانة المعدات الفولت الضوئية علي الكنزاري أكد أن تونس تعيش أزمة طاقية غير مسبوقة نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء مقابل ضعف الاستثمار في محطات إنتاج جديدة وتأخر إنجاز مشاريع على الطاقات المتجددة، وأشار إلى نحو 2000 ميجاوات من مشاريع الطاقات المتجددة في إطار لوزميت لا تزال معطلة، داعيا إلى تسريع إنجازها عبر تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها.
6: وتونس تمر بأزمة طاقية أمرها مسار في تونس، لأن تونس كنا نضربوا بها المثل في عنا ريزو ستابل، كان تقبل تونس تبرمج بناء محطة كل سنة ولا كل سنتين، يعني عنده طلب على الطاقة 3-5-6%. طلبنا من السيد الوزير وبعثنا له رسالة أما الفئة من المواطنين اللي يستهلكوا 100 كيلواتور في الشهر اللزمات لا بد منهم، لأن السعر اللي يبيعوا فيه الاستياج ما يقارب 100 ملي، كلفة الانتاج الاستياج 500 ملي، هذا مساعدنا برشا، وإدخال منظومة الخزن الطاقي بالنسبة للمعامل بالنسبة للديار، هذا النجم نقوله نتفادوا المرة الجاية معنا الغسرات وقسام الضوء، وثم حلول أخرى لبناء محطات جديدة.
3: حوادث المرور سجل انخفاض بنسبة 19.41% إلى حدود 5 أوت الجيري، في حين ارتفع عدد القتلى بتاع هذه الحوادث بنسبة فوق 10% وفق الإحصائيات المنشورة على موقع المرصد الوطني لسلامة المرور التابع لوزارة الداخلية، وبلغ عدد الحوادث المسجلة من بداية السنة إلى تاريخ يوم أمس 5 أوت 2712 حادث في مقابل 3365 حادث خلال سنة 2025، في حين ارتفع عدد القتلى الحوادث من 708 خلال السنة الماضية إلى 781 شخص خلال الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وتراجع عدد الجرحى جراء الحوادث من 4401 جريح سنة 2025 إلى 3554 جريح منذ بداية السنة، مسجلا بهذا انخفاض بنسبة 19.43% وفق إحصائية المرصد. وتصدر السهو وعدم الانتباه قائمة الأسباب في تسجيل الحوادث بنسبة 28.36%، تليه السرعة بنسبة 22.68%، يليهما شق الطريق وعدم احترام الأولوية. يوم الجمعة 7 أوت 2026 انطلاق موسم التخفيضات الصيفية لسنة 2026 باش يتواصل على امتداد 6 أسابيع، ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لتجارة الملابس والأخمشة نحكي على هنا بمنظمة الأعراف محسن بن سيسي يفيد في تصريح لواط أنه بالتحديد موعد 7 أوت نص عليه قانون عدد 40 لسنة 1998 المنظم لطرق البيع التجاري، مشيرا إلى أنه نسب التخفيض يجب أن لا تقل عن 20%. مدينة العلوم بتونس تعلن أن موعد الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف فلكيا سيكون يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري الموافق ل 12 ربيع الأول 1448 هجريا، وذلك لإمكانية الرؤية بتلسكوب وتحري بداية شهر ربيع الأول يوم 13 أوت الجاري، مؤكدا أن ديوان الإفتاء بالجمهورية التونسية هو الجهة الرسمية المخولة للإعلان عن بداية الأشهر الهجرية والمناسبات الدينية. مصدر من شركة تونسية للملاحة يؤكد المزيك أن رحلة بخيرة قرطاج المقررة صباح اليوم من حلق الويد نحو ميناء جنوى الإيطالي ستنطلق على الساعة الواحدة بعد الزوال، بعد أن شهد موعد مغادرتها تأخيرا على خلفية وقفة احتجاجية نفذها عون الشركة للمطالبة بتوضيحات بخصوص مطلب اجتماعي يتعلق بالتغطية العلاجية. وفق قوله كان زاد اتحاد نقابة الشركة التونسية للملاحة أكد في بيان على صفحته على فيسبوك أن الوقفة الاحتجاجية تأتي على خلفية قرار إيقاف التغطية العلاجية، معتبرا أن الحق في العلاج ليس امتيازا وإنما هو حق أساسي لا يجوز المساس به وفق نص البلاغ. مجلس نواب الشعب صاد خلال الدورة النيابية العادية الرابعة لخطبة نهار 29 جويلية 2026 على 26 مشروع قانون، من بينها 3 مقترحات قوانين. كما استعرض المؤسسة التشريعية نحكي على أبرز المعطيات والأرقام الخاصة بعملها الرقابي والدبلوماسي والأكاديمي، من ذلك تسجيل 244 تدخل في إطار الفصل 108 من النظام الداخلي، تناولت 409 مسائل استعجالية مرتبطة بانشغالات المواطنين. وأفاد المجلس بأنه تم توجيه 123 سؤال شفهي إلى 13 عضو بالحكومة، مسجلا زيادة بنسبة 8% مقارنة بالدورة السابقة. نختم مع مجلة The Atlantic تكشف نقل عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تواجه تراجع حاد في مخزونها من الصواريخ والأسلحة بعيدة المدى، مشيرة أن الإمدادات المتبقية لا تتجاوز 20% من المستوى اللي يرغب البنتاغون في الاحتفاظ به، الأمر اللي يثير برجة مخاوف بشأن القدرة على مواجهة أي تهديد محتمل في آسيا. وأضاف المسؤول أنه مخزون صواريخ الاعتراض المتطورة ومنها صواريخ باتريوت ومنظومة الدفاع الصاروخي الطرفي عالي الارتفاع ثاد استنفذت إلى مستويات تحول دون تسليمها لأوكرانيا أو استخدامها بفعالية للتصدي لأي هجمات صاروخية إيرانية.
0: دقيقة نيوز.
4: دقيقة نيوز.
0: دقيقة نيوز.
1: شكرا لك صلاح، نمشي فاصل ثم نرجع ونشوف شنو في الجرايد.
0: ميدي ماغ. ميدي.
7: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أغسطس 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أغسطس 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماغ. نص النهار 13 دقيقة. شكرا على الاستماع ميدي ماغ، مواصلة معكم حتى الماضي ساعتين. قبل ما نمشيو للجرايد خلي فقط نرجع معك سينجي على الكلام اللي قالوا كل من سي أحمد اللدوس وعلي الكنزاري. يقول لك تونس مطالبة اليوم بتسريع مشاريع الطاقة باش ما نعودوش نعيشوا أزمة كما هذه، ولكن الإليت كيفاش اليوم في ظل ضعف الموارد والاستثمار في المجال هذا؟
2: هذا كلام قلناه لهت وقلت وانا وشرحت بالضبط معناه كيفاش انه وقت اللي تراجع حجم الاستثمارات اللي المخصصة للستاج لانتاج الكهرباء، وقت اللي تراجع من 698 مليون دينار عام 2021 إلى مستوى تقريبا 5 مليون دينار في عام 2025-26. بطبيعة الحال النتيجة مش تكون هذه، يعني إذا تتقلص الاعتمادات اللي تخصصها ستيج لبناء محطات توليد
1: جديدة
2: أو إنتاج الكهرباء سواء في الطاقة البديلة أو غيرها، بطبيعة الحال يعني باش نوصلوا للأزمة هذه الخانقة اللي قاعدين اللي مازالت متواصلة الصيف هذا. وراهو خليني نقول لك راهو لو كان ما يتمش تدارك هذا الوضع يعني بتركيز وإنتاج محطات للطاقة البديلة لإنتاج على الأقل بين 1000-1500 ميجاوات من هنا إلى صيف 2027، راهو رانا باش نعاودوا نتيحوا في نفس المشكل
1: هذاك اللي تقال توا. هل باش يكونوا حاضرين للصيف الجاي ولا
2: شوف كل شيء ممكن وقت اللي يحبوا يسرعوا في التركيز معنا في اسناد اللزمات معناها لانتاج تقريبا حوالي 500 ميجاوات المحطات اللي بدات ديجا بدا انشائها وتحديت على البرلمان بسرعه كبيره. وقت اللي يحبوا رم وقت اللي تتوفر الإرادة ونتجاوزوا العراقيل البيروقراطية في مستوى وزارة الصناعة، ويبدو لي مجلس النواب واعي بهذا وهذاك علاش هم حتى بيتهم النواب معناها طالبوا بالتسريع بإنجاز المشاريع هذه. وكان من باب أولى وأحرى يعني احنا قعدنا نستناو سنوات باش تعديت لزمات انتاج محطات الطاقه الشمسيه،
1: وشفنا الجدل اللي صار عليها
2: ولا وشوف وجدل كبير الجدل هو في اغلبه كان في جزء منه صحيح لانه يقول لك انا انت ما عطيتش الستيك ما وافقتش الشركه التونسيه للكهرباء والغاز في سنوات سابقه باش تبدا تعمل في المشاريع نتاعها، مشروع صغير مشروع ال1000 ميجاوات اللي تمت برمجته عام 2000 من 2018 ثم اعيد طرحه وتعدى على مجالس وزاريه وتمت المصادقه عليه لانتاج 1000 ميجاوات. لو كان تم تركيز المشروع هذاك ما كناش نوصلوا للازمه هذه، ما كناش نوصلوا الى قطع الكهرباء اصلا.
1: شنو اللي عطل؟
2: اللي عطلوا هي البيروقراطية الإدارية في مستوى وزارة الصناعة، في مستوى الإدارة، في مستوى الحكومة. اليوم الحكومة مطالبة، خليني نقول حكومة لأن المسألة ما تتعلقش فقط بوزارة الصناعة والطاقة والمناجم. اليوم حكومة مطالبة بتحرير أو إطلاق أيدي المسؤولين في ستيج. شو معناها إطلاق أيدي؟ يعني تخلي الناس المسؤولين اللي في ستيج يمشيوا في اتجاه تركيز محطة تنفيذ المشاريع
1: تبع معهم الجهزة. ماديا أيضا
2: شوف الاعتمادات تنجم توجدها يعني من خلال خطوط تمويل من البنك الدولي، وبرشا مشاريع راهو من النوع هذا، خاصة المشاريع الطاقة البديلة راهي غالبا تمول بقروض ومن البنك الدولي ومن البنك الافريقي للتنمية ومن لي بايور دو فون اللي مخصصين اعتمادات، فما اعتمادات مالية كبيرة برشا تخصصها يخصوها كبار الممولين او كبار المانحين الدوليين للطاقة البديلة، لانه التوجه العالمي اليوم في كل دول العالم حتى في الدول الأكثر إنتاجا للطاقة الكهربائية أو الإنتاج للغاز أو الإنتاج للنفط، فما توجه كبير نحو التشجيع على تركيز محطات إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية. ما ثماش علاش في تونس ما يتمش يعني فتح الباب، خلي المبادرة لمؤسسة ستيغ راي مؤسسة عريقة، وكل مشاريع اللي نحكي لك عليها راي مشاريع جاهزة، مشاريع تنتظر التنفيذ، مشاريع تنتظر الموافقة الإدارية للشروع في تنفيذها. ورو أنا نعرف اللي ثم ستيغ عندها قدرة بمهندسيها بمسؤوليها بإمكانياتها طبعا. عندها قدرة على يعني من هنا ل 2027 على تركيز محطات على لإنتاج 1000 أو حتى أكثر من 1000 ميجاوات.
3: أحسن دليل ستيغ انترناسيونال هو الاسم معناها اللي في القارة الكل تقريبا،
2: وصلنا في
3: ريفيرنس
2: في 5 سنوات أو 6 سنوات 6 سنوات التالي تونس راهي باعت الكهرباء الى هي الى دوله شقيقه دوله مجاوره. ما ثماش على راهو ستيغ تقريبا من اكثر من اقدم المؤسسات العموميه، كيفها كيف السونات كيف العديد من المؤسسات اللي قاعده تتقدم بخطى كبيره. صحيح فما عجز مالي كبير عند ستيغ، والعجز هذا اللي هو في حدود تقريبا 6 مليار دينار اللي هو راهو في اغلبه ديون متخلده بذمه المؤسسات العموميه
3: طبعا،
2: راهي ماهيش ديون، مش عجز مالي، هو هي ديون متراكمه بذمه المؤسسات العموميه اللي مش قاعده تخلص في ستيغ. ستيغ لو كانت تسترجع أموالها تسترجع على الأقل نصف أو ربع هالحجم هذا من 6 مليار دينار تنجم تعمل مشاريع بتحرك. وتنجم تستدرك، وبقوسين رأوا الحلول العاجلة والحلول الارتجالية المرتبكة من نوع هات نعملوا محطة بحرية عائمة أو هات نجيبوا مولد هات كذا، هي حلول ظرفية صحيح تنجم تخدمك يعني في صيفية معنا في شهر في شهرين، لكن لما يش حلول دائمة. شوف المغرب عام، ولو أني المثل هذا من حبش ديما نذكره ومن حبش ديما نعاوده، أما نذكر المغرب لخاطر بداية من عام 2010 بنيت أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية
3: نفس في نفس الفترة
2: في نفس الفترة
3: 2030
2: أعطيك صحك ستيغ كانت تخطط لإنتاج تقريبا في نفس المستوى بنفس الحجم. تبقى أنه فما تم التسريع في المغرب في إنتاج تركيز محطة تقريبا تعد من أكبر المحطات، وتقريبا في نفس المحطة أقيمت في مصر وفي بعض الدول الأخرى. اليوم الطاقة الشمسية تساهم في إنتاج الكهرباء في المغرب بنسبة 45%، في تونس مازلنا تقريبا في حدود اقل من 5 أو 6%، يعني مازلنا في البدايات، وراهو راهي تونس قادره باش توصل من هنا ل 2027 اذا تتوفر الاراده، واذا يعني نقضيه على وحش البيروقراطيه في مستوى الوزارات وفي مستوى الاداره، قادرة تونس على إنتاج 1000 أو حتى 1500 ميجاوات من هنا ل 2027. وراهو شوف إذا خاطر نعرف المسألة فيها برشة تعقيدات وبرشة مسالك إدارية وهات ونعملوا مشاريع وكذا ولزمات، يسيدي عطيها الستيك مشروع اللزمات لإقامة تركيز محطات الطاقة الشمسية، عطيها الستيك خل تعمل عطيها الستيك وخلي تو ستيك تاخذ خطوط تمويل من البنك الدولي تعملها من المحطات مثالش بالتوازي مع إسناد اللزمات إلى شركات أجنبية اللي هي تحب ولا تكره يعني بيش تبيع الكهرباء الستيك، بالتوازي خلي ستيك تنجز المحطات تنفذ المشاريع الجاهزة منذ أكثر من 7 سنوات والمشاريع هذه حاضرة ومعطلة لليوم.
3: أيه ممكن تحطها أولوية اليوم، عندك في ديك 4 سنين يلزمك تحقق فيها أهداف وتمشي فيها.
2: ما عندناش خيار،
3: لازم انفستيسمون يكون مشين معها. ما عندكش خيار
2: شوف.
3: آخر ليه؟
2: ما عندنا حتى خيار.
3: فهمنا اللي مفهمي عندك حتى خيار آخر.
2: شوف اللي وصلنا له الصيف هذا أزمة الكهرباء واللي كانت معناها بالتبعية صارت بالتوازي أزمة متاع ماء لأنه إنتاج زاد الماء وتوزيع الماء. شوف اللي وصلنا له هذا ميزمش يتكرر، ميزمش تعود، وعار وفضيحة، عار في حق معناها في حق تونس في حق تونس اللي ستيك تعتبر من أقدم المؤسسات على المستوى الإفريقي والمستوى العربي والمستوى العالمي. عار لأنه احنا كنا من السباقين، تونس كانت من السباقين في دخول عالم إنتاج أو فتح الباب للخواص لإنتاج الكهرباء. ما حتى ترادس قديش عندها من عام، يعني تونس عندها باع وعندها السبق في المجال هذا، وعندنا من الكفاءات والمهندسين في ستيك وفي العديد من المؤسسات الأخرى لإنجاز المشاريع هذه في وقت قياسي. مثلا مشا فقط تتوفر الإرادة ويتم تجاوز العقد البيروقراطية في الإدارة ويفهموا المسؤولين اللي رأي المسألة تتعلق بمستقبل البلاد، تتعلق بعيش الناس بالعيش اليومي.
3: واضح، إن شاء الله يوصل المساج، إن شاء الله سمعونا. خلينا نمشيو فاصل ثم نمشيو ونشوفوا أجريت
0: ميدي ماغ. جمهور مهرجان بوغارنين الدولي، الموعد يتواصل من 4 إلى 9 أوت مع سهرات تجمع الموسيقى والمسرح من تونس والعالم. 4 أوت أجواء كوبية مع راول باز وسومو سناي. 5 أوت سهرة استثنائية من الجزائر مع إيسي نارا وسلطان جناوة. 6 أوت موعدكم مع المسرحية الكوميدية إقامة شهيرة لعبد العزيز المحرزي. 8 أوت لقاء فني يجمع مونو بلانكو من المكسيك والفرقة الوطنية للفنون الشعبية من تونس في احتفاء بالموسيقى والتراث. 9 أوت الفنان أمين بابيلون في سهرة ما تتفلتش. تباع التذاكر بموقع guichet.tn وبداية من 22 جويلية بفضاء المركب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية وبمساهمة موزايكا فام.
3: ميدي ماغ نص نهار 31 دقيقة، نمشي ونعمل طلة عجريت
0: في الشرايط.
3: في جرائد المقال اليوم جينا من القدس العربي، عنوان كيف تعيد غزة تشكيل السياسة الأمريكية. الافتتاحية متاع الصحيفة تحكي على التحولات اللي أحدثتها الحرب على غزة في المشهد السياسي الأمريكي. تعتبر تقول أن القضية الفلسطينية انتقلت من ملف خارجي إلى قضية حاضرة بقوة في الداخل الأمريكي في الانتخابات والجامعات والنقاشات الحزبية. ذيرينيه الحقيقة على امتداد السنوات والأشهر الأخيرة. ويحكي المقال ويستشهد بفوز عدد من المرشحين العرب والمسلمين في الانتخابات التمهيدية، من بينهم الاسم توا اللي قاعد يتقال وقاعد يتطرح تقريبا في العالم الكل، عبد الرحمن السيد الفائز في تمهيدية ميشيغان. هو من أصول مصرية و ورى دعمه للقضية الفلسطينية وعمره ما خبى شيء هذا. ولكن أسماء أخرى نحكيه على رشيدة طليب، عباس علوية. يقول المقال إنها كلها مؤشرات توري تنامي الحضور السياسي للمكونات هذه في الولايات المتحدة الأمريكية رغم الضغوط اللي تمارسها جماعات الضغط المؤيدة للاحتلال. افتتاحية في القدس العربي تقول الحرب دفعت إلى اتساع النقاش داخل زوز أحزاب الديمقراطية والجمهوري أيضا بشأن طبيعة الدعم الأمريكي لإسرائيل في ظل مطالب بتزايدة بإعادة النظر في المساعدات العسكرية والعلاقات الثنائية بين الاحتلال والولايات المتحدة. وتوفى الافتتاحية بحديثها تقول أنه السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط قاعدة تعرف في تحول تدريجي من أولوية التطبيع مع إسرائيل إلى التركيز على المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لأمريكا قبل كل شيء، مع طرح التسائل
1: حول مدى قدرة الدول العربية على استثمار التغيرات هذه في الداخل الأمريكي لدعم القضية الفلسطينية. الحقيقة نيجي زعيري عجبني برشا المقال خاطر طرح جانب مهم وما تحكيش فيه الحقيقة، وكي تاخذ شوية توندروكول هكا وتوخر تفهم انه فما تغيرات اليوم في الداخل الامريكي في الاتجاه هذا متاع الحضور اللي ولا بارز اكثر للعرب للمسلمين مع دعم قاعد يوصل لهم من غير العرب ومن غير المسلمين، وربما هذا المهم واللافت للنظر اليوم.
2: حرب غزة واللي قاعد يصير في غزة في السنوات الأخيرة وحرب الإبادة اللي يقودها الكيان الصهيوني الغاصب اللي مازالت متواصلة وعلى مدى سنوات، والمشاهد الصادمة المشاهد الدموية اللي تنقل عبر وسائل العالم في كل تقريبا القنوات، وسمحت بحالة جديدة من إعادة تشكيل الوعي لدى العديد من الشعوب، مش الشعوب العربية فقط، الشعوب العربية حاملة القضية الفلسطينية منذ عقود، يعني من أجيال وتتوارثها أجيال بعد أجيال، لكن جديد ولافت الانتباه أنها أعادت أو قاعدة تعيد في تشكيل الوعي لدى شعوب في أوروبا في القارة العجوز. شفنا التحركات الكبيرة للطلبة ومسيرات في إسبانيا في فرنسا في بريطانيا
1: في كل دول العالم تقريبا،
2: كل تقريبا جل الدول الأوروبية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية. حرب غزة وقضية حرب غزة حولت القضية الفلسطينية من مجرد ملف دبلوماسي خارجي يطرح في مجلس الأمن ويطرح في الجامعة العربية البائسة ويطرح في المؤتمرات وفي القمم الدولية إلى قضية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية. الحديث على عما يجري في غزة والحديث عن القضية الفلسطينية أصبح موضوع حاضر، وهذا هو جديد والمهم جدا، حاضر في النقاشات حتى داخل الجامعات الأمريكية. شفت ناهد وتبعنا كيفاش ثم انتفاضة صارت خاصة بعد حرب غزة وبعد عمليات القصف ومحاولات الإبادة اللي كانت تصير على مرأة ومسمع من العالم. الانتفاضة الطلابية داخل الجامعات الأمريكية اللي لم تتعود على مسيرات وعلى انتفاضات وعلى
1: صارت قبل في حرب الفيتنام، صارت في حرب الخليج، ربما في بعض تحركات كما هكا اللي تخص الولايات المتحدة الأمريكية بنفسها، يعني أما لأول مرة تقريبا الجانب الطلاب الأمريكان يتحركوا لقضية كما قضية فلسطين لأول مرة.
2: الجاليات العربية والمسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت في سنوات خلت كانت تشقى من أجل الدفاع عن حقوقها الأساسية، عن حق الوجود، عن حقها في العيش
1: باعتبارهم أقليات
2: بطبيعة، وكانت يعني محاولات إقصاء طبعا في الولايات المتحدة الأمريكية عملية

0: المجتمعات العربية وبطبيعة الحال يعني دخلت القضية الفلسطينية دخلت طي النسيان بعد أحداث سبتمبر 2011 ودخلت طي النسيان بعد ما سمي بثورات الربيع العربي. حتى الشعوب العربية كادت تنسى أن هناك قضية فلسطينية إلى بناء وهذا اللي أشار له المقال إلى بناء تجمعات أو شبكات انتخابية في الولايات المتحدة الأمريكية. وأصبح للشبكات هذه اللي تقودها الجاليات العربية المسلمة أصبح هناك مصادر تمويل وأصبح هناك تنظيم للدفاع عن القضية الفلسطينية. وهذا اللي يسمح في السنوات الأخيرة ببداية صعود أسماء من أصل عربي من أصل فلسطيني. بدأت المسألة بزهران ممداني في
1: نيويورك
0: تقلد منصب عمدة نيويورك، ثم رشيدة طليب النائبة من أصل فلسطيني في مجلس النواب الأمريكي. وشفنا في الدورة السابقة ش عملت رشيدة طليب واللي وقت اللي تم ترده وتم التهجم عليها معناها بشراسة من قبل نواب الحزب الجمهوري خاصة، وفوز عباس علوية اللبناني الأصل كما كنت تحكي، وجاء دور ولاية ميشيغان اللي فاز المرشح عن الحزب الديمقراطي عبد الرحمن السيد. المعركة ما كانتش بسيطة وما كانتش سهلة لأن اللوبي الصهيوني الإسرائيلي في الولايات المتحدة الأمريكية متغلغل ومتنفذ. إنه وفما رقم أشار المقال تصرفت تقريبا ما قيمته 60 مليون دولار لإسقاط عبد الرحمن السيد المرشح الديمقراطي للفوز على المرشحة. شبكات تمويل اللي تقودها الجماعات هذه الإسرائيلية الصهيونية متنفذة جدا ومؤثرة إلى حد كبير في الانتخابات الرئاسية ومؤثرة بشكل كبير في الانتخابات مجلس النواب وانتخابات الكونغرس الأمريكي. وتعرف وهذا معلوم لدى الجميع ميزانيات ضخمة جدا تخصص لإسرائيل سنويا لمساعدة الكيان الصهيوني على
1: اقتناء. رغم هذا الأمور قاعدة تتغير،
0: قاعدة
1: رغم هذا يحسوا أن الأمور تتغير بشوية ببطء ولكن قاعدة تتغير.
0: هي هي هي بداية تغيير، هي بداية أو بداية تشكل وعي جديد، بداية تشكل مؤشرات قد تؤدي إلى صعود أسماء من أصل عربي من سواء من أصل فلسطيني أو من أصل لبناني. تعرف اللي من أكبر الجاليات غادي في الولايات المتحدة هي الجالية اللبنانية وكذلك الفلسطينية اللي قاعدين يخوضوا في معارك انتخابية في داخل الحزب الديمقراطي.
1: هم سلا دوزيام جينيراسيون
0: بالضبط، هما الجيل هذا
1: ناس تربيت ولدت في الولايات المتحدة الأمريكية، تربيت في الولايات كما عبد الرحمن السيد مثلا الباركور نتاعو كي تشوفوا معناها كيفاش من اللي صغير قرا ثم من بعد هارفارد ثم من بعد تحصل على الدكتوراه، يعني باركور تيبيك نتاع مواطن أمريكي نجح بذراعه وتمكن من أنه يدخل عالم السياسة وأنه يقنع خاصة الناخبين أهم حاجة معنا.
0: واللافت في الحكاية نهت أنه نعرفش أكيد الناس رم تبعوا ردة فعل نائب الرئيس الأمريكي فانس وشو اللي قال
1: حتى ترامب
0: ترامب هاجمه، لكن فانس قال نتمنى أن لا يفوز هذا الاسم لأنه بالنسبة للجمهوريين وبالنسبة للمحيطين بالرئيس ترامب هو بداية قدوم خطر على وجود وعلى موقع الحزب الجمهوري
1: طبعا.
0: وعلى كل هو تتوقف في الانتخابات القادمة للتجديد النصفي في نوفمبر القادم. يمكن يعني أنا متأكد أنا بش تحمل برشا مفاجآت للجمهوريين وفما تراجع كبير لشعبية الحزب الجمهوري وفما تراجع حتى لنوايا التصويت لترامب نفسه رئيس دونالد ترامب. ترامب نفسه ولفريقه السياسي، وهذا بطبيعة الحال نتيجة

0: المغامرات اللا محسوبة العواقب في إيران، الحرب على إيران في غزة، في دعم لإسرائيل، في فشل في التوصل إلى حلول سلمية سواء في غزة أو في إيران، وكل الوعود تقريبا أو جل الوعود اللي اقتحد الرئيس الأمريكي دونالد تراب جلها سقط في الماء، اخرهم مذكره التفاهم مع ايران.
1: واضح، وحنا بشقه دعينا نتبعوا على نوفمبر، خاطر كما قلت انت باش يكون فما تغييرات كبيره، البعض ربما يوصفهم بالزلزال السياسي المنتظر. خلينا نخرجوا فاصل ثم نمشي ونحكيوا على وزير الشؤون الاجتماعيه. ميدي ماغ
2: ميزيتي. الو مالك سيف سنين، راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
3: باهي اسمعني، تاخو انت جويه ونخونا وتر
2: مشيت معاك. اما اش باش نعمل؟
3: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
2: اما شو مش نسميوها؟
3: سميوها هابي اور.
5: هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: كاليبسو
7: mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Crystalline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: Midi Mag. نص نهار و 45 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في ميدي ماغ، وخيتنا نطلع على التصريحات. في موزايك 24 باش نرجعوا على تصريحات وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، تكلم على عديد الملفات، على عديد المواضيع اللي يهموا وزارته، وحكي على عملية إعادة المصادقة الإلكترونية على ملفات المنتفعين ببرنامج الأمان. يقول الهدف هو ضمان أصول المساعدات للناس اللي يستحقوها، الربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات، بالدخل، بالحسابات المالية. قال هذا ينجم يحد من الانتفاع غير المستحق بالدعم الاجتماعي. هات نسمعوا شنو قال في الموضوع هذا.
8: برنامج ما كان يتسمى بالأمان هو اليوم مكون من مكونات برنامج العدالة الاجتماعي، ويقف في حدود التحويلات المالية والبطاقة، بطاقة العلاج. ما عندناش شكون من العائلات اللي ما وصلتوش الفلوس نتاعو وهو مدرج في القائمة. شنو اللي قاعد يصير؟ هو عمليات إعادة مصادقة، هذه معادلة مصادقة إلكترونية مع تقاطعات مع منظومات أخرى، منظومات أخرى كما المنظومة بتاع تسجيل العربات، منظومة تسجيل العقارات، منظومة الحسابات الجارية والادخار. هذا هو المنظومات اللي نخدم عليهم، ولا منظومة الجباية والدخل اللي مصرح به. إذا كان نلقاه إنسان في الحساب الادخار بتاعه البريدي أكثر من 100,000 دينار ومازال منتفع، فهذا أخذ حق العائلات الفقيرة فهمتوا، العائلات المحدودة. أراه البطاقة والمساعدات نعطيه فيهم لمن يعجز عن التكسب، سواء بموجب السن أو للناس اللي عاجزين فعليا عن ممارسة عمل معين. يبقى التحويلات المالية يلزمنا نتحراب. علاش؟ لأنه باش ما تتحولش المساعدات هذه إلى تشجيع على البطالة، إلى هروب من أنظمة إلى أنظمة، من نظام الضمان الاجتماعي إلى نظام المساعدات الاجتماعية. التواكل ما ينجمش يبني اقتصاد.
1: اخضاع التحويلات المالية إلى مزيد من التثبت حتى لا تتحول المساعدات الاجتماعية إلى عامل يشجع على العزوف عن العمل. نجم نحكيه على التحايل هوني نيجي سعيرية.
0: طبعا نحكيه على التحايل ونحكيه على المال العام. وكي نقولوا المال العام أو النفقات المخصصة خاصة للتحويلات الاجتماعية، هو وزير الشؤون الاجتماعية حكى للتحويلات الاجتماعية، راو نحكيه على أموال تقتطع من دافعي الضرائب، أموال التوانسة. والتحويلات الاجتماعية، وخليني باش نعطي رقم لأنه المسألة ما ليش نحكيه على روى على 500 مليون دينار، ونحكيه على طبعًا. نحكيه على 3799 مليون دينار حجم التحويلات الاجتماعية اللي تعطات مثلا في 2005 في 2026 أكثر شوي ذري من المبلغ هذا، رو نحكيه على 3.79 مليار دينار تخصص للتحويلات الاجتماعية اللي هي في شكلك المنح للعائلات المعزة. ثم الأعقد من هذا هو النفقات الدعم، نفقات الدعم اللي وصلت تقريبا في 2025 رانا نحكيه على 11.59 مليار دينار، و2026 يقول لي نحكيه على أكثر شوية. طبيعي جدا باش الدولة تتحرك، لأنه شفنا تقريبا السيناريو هو بيدو صار في وقت الكوفيد كانت تذكره
1: قاعدة البيانات
0: وتبين فيما بعد أنه ثم أشخاص انتفعوا بالمساعدات المالية وبالمنحة ذيك اللي صار عليها مسار
1: وتلقاه يخدم
0: وتبين بعد أنه فيهم عدد كبير موظفين وفما حتى اللي يعيشوا في الخارج عليش، لأنه الإدارة وقت اللي عملتك القاعدة البياناتك المنصة الباز دونيم تاع العائلات الفقيرة المستحقة للدعم ما راجعت إيش ما ترجعتش من سنوات طويلة وراو مانيش عارف يعني الخاطر راو فما مسار من الحياة، فما مسار مهني راو لكل مواطن
1: طبعا.
0: المواطن اللي اليوم مستحق للدعم ومستحق للتحويل مستحق لمنحة مالية من الدولة اللي ماهيش منا هذاك يعني أنا أقول هذاك حق، لأنه انطلاقا من مبدأ التضامن
1: دولة اجتماعية
0: فوالا أي سمحني غدوة كي بعد ما يتخرج ويدخل سوق الشغل والعائلة اللي ما كانش عندها شخص يخدم ولا عندها زوز وثلاثة أبناء اللي يشتغلوا ولت عندهم مداخيل، وكما قال هو معناها كما قال وزير ثم شكون اللي عنده ولقاو عنده دفاتر ادخار معناها بمبلغ أكثر من 100,000 دينار إيه فاش قام تعطي فيه في المنح فاش قام اسمه موجود أصلاً في قاعدة البيانات اللي ما رجعتهاش الإدارة. وروا احنا عندنا مشكلة كبيرة وحتى في احتساب عدد الناس مستحقي الدعم روا القاعدة البيانات هذه هي اللي على أساسها تحدد السياسات تحدد الميزانيات حتى ميزانية الدعم. ولو انه يعني الحقيقة
1: تحكينا على توجيه الدعم المستحقي وكيفاش والإليات
0: شوف الدعم في تونس لا يعطى لمستحقي فقط، يعطى لمستحقي وغير مستحقي. يعني كتشوف أنت معناها ثم رأوا نفقات الدعم في تونس رأي تمثل 19.4% من نفقات ميزانية الدولة. رأي تمثل 6.3 من الناتج الإجمالي المحلي في تونس. رأي نفقات الدعم المحروقات فقط ما نعطيك يعني توس وصلت في 2025 ال 7112 مليون دينار، كانوا نحكيه على مبالغ كبيرة. ونفقات الدعم المخصصة للمواد الأساسية مش وتزيد على خاطر مرتبطة بأسعار القمح العالمية السوق طبعا. العالمية مرتبطة بمادة السكر مرتبطة بالمواد الأساسية للدعم فيها الدولة. هل للدولة عقل يسهر على مراجعة هل يعني قواعد البيانات اللي تعملها الإدارة التونسية؟ هل في الإدارة عقل يفكر في كيفية تغيير منظوم مش تغيير منظومة الدعم؟ أنا ما قلتش التخلي على منظومة الدعم، لأنه كل الأصوات اللي طالبت بإلغاء منظومة الدعم ما كانتش محقة في جانب كبير منها في حتى في الليزارجيومون اللي تقدمت، لكن طلبنا بترشيدها أو عقلانتها.
1: أوكي معاك، أما توقف يتكلم الوزير يقول ربط بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات والدخل والحسابات المالية. اليوم على أرض الواقع كيفاش بتعمل العملية هذه؟
0: سهل ياسر، واليوم فما عملية الترابط بين مختلف الوزارات بين مختلف المؤسسات. اليوم تنجم تعرف يعني بمجرد أن النفاذ إلى قاعدة البيانات والمعطيات في مثلا في في الدفتر
1: تدخل فيها بنوك
0: في دفتر خانه
1: مثلا فيها بنك سنترال
0: في دفتر خانه مثلا خلينا نبداو بالعقارات الممتلكات العقاريه. نجم اليوم تعرف اي مواطن ايش عنده بالضبط. تنجم في في اداره الجبايه، اداره الجبايه مثلا اليوم بامكانها النفاذ الى الحسابات البنكيه وحسابات الادخار في كل المؤسسات الماليه مش في البنوك فقط، في مؤسسه البريد نجم تعرف كل مواطن شو عنده مدخرات ماليه وش عنده في حساباته البنكيه. الدوله وقت اللي تحب تعرف تعرف، وقت اللي تحب توصل المعلومه توصل. ايضا في في عدة وزارات يعني تنجم تعرف بالضبط كل مواطن في القائمة الاسمية اللي عندك في قاعدة البيانات. نجم تعرف كل مواطن كل اسم موجود في قاعدة البيانات ايش عنده شو عنده. دونك من خلال المعطيات المحينة، من خلال المعطيات هذه اللي تمدك بها الإدارات هذه، واليوم راو معناها النفاذ أصبح نفاذ رقمي، ما عادش أبعث الإدارة و اوراق وفاكس واللي دوقها تستنى
1: اللي يلزم يكون موجود.
0: دونك اليوم على ضوء
1: ما نعرفوش على ارض الواقع
0: على ضوء المعطيات هذه
1: متوفر للدوله ولا
0: لا؟ هو في جانب كبير منه متوفر. قلت لك اليوم راهو ما عادش فما سر بنكي، دونك رفع خاصه في بعض الادارات المعنيه ب متابعه عمليات يعني المكاسب والممتلكات. انا نتحدث على الاداره العامه للجبايه، مصالح الاداره العامه للجبايه وغيرها، البنك المركزي، وزاره الشؤون الاجتماعيه وغيرها، وزاره املاك الدوله. يلزم على ضوء المعطيات هذه يلزم تتحين قاعده المعطيات على الاقل باش المنح او التحويلات الاجتماعيه يعني تمشي الى مستحقها. راهو شفنا فما حاجات حقيقة معناها حاجات مخجلة شفناها في الكوفيد.
1: احنا اكتشفنا في الكوفيد اكتشفنا عائلات جديدة في في في في
0: ثم ثم ثم ثم ناس هم موظفين لقاو في حساباتهم معناها فلوس تصبت لهم في الحسابات البنكية وهم ما همش في حاجة لها.
1: اي واسمع الوزير يقول لك يستفيدوا من الزوز منظومات، يعني تلقاه يستفيد من اكثر من منظومة باش يدخل الماكسيموم نتاع فلوس باش تحيل الدولة اكثر ما ينجم.
0: معناها انا توا مدام وزير الشؤون الاجتماعية يعني طرح الموضوع هذا لانه هذا يفتح الباب الحديث على منظومه الدعم باكملها. وقتاش باش تتراجع منظومه الدعم؟ الى متى الدوله اليوم تخصص دعم مش لمستحقيه فقط لكن لغير مستحقيه في المحروقات، في المواد الغذائيه الاساسيه، في في النقل. اليوم راهو عندك جزء او كميات كبيره ما نعرفش قداش من المواد الاساسيه الغذائيه اللي الدعم فيها الدوله اليوم قاعده تتهرب الى دول الجوار. اليوم عندك جزء كبير او نسبه مهمه من المحروقات ينتفعوا بها، المحروقات المدعمه ينتفعوا بها تنتفع بها فئات اجتماعيه لا تستحق لا تستحق الدعم، دخلها ومستواها الاجتماعي والمالي ما يعني يسمح لها يسمح لها بمعناها بمستوى عيش يعني مختلف تماما. اليوم فاش قام الدولة يعني تصرف مليارات الدينارات، أنا نقول الكلام هذا مثالش راه جاء الوقت باش لعقلنة الشيء هذا راو يلزم.
1: كان فما وعود من سنوات وذكر حكينا على المنصة منذ سنوات والإليات كيفاش باش نحاول
0: وحكينا على البطاقات وحكينا على المعرف الوحيد وحكينا على معناها تعويض الدعم بتحويلات مالية اجتماعية تمشي لمستحقي الدعم. هذا كله قاعد كلام لأنه شوف هو أنا نعرف اللي الملف مخيف والملف كانت يعني تقريبا كل الحكومات تخشى أو تخاف أن تحل ملف الدعم لأنه ملف صعب ومعقد وتناوله يجب يكون فيه برشة حكمة وبرشة ذكاء وتراعى فيه مصلحة فئات الشعب التونسي خاصة ذوي الدخل المحدود في العائلات الفقيرة يعني العائلات اللي دخلها وما يسمح لهاش ومستوى عايشة ما يسمح لهاش باش تواكب هالسق الغلاء المتزايد في الأسعار، في أسعار كل المواد تقريبا.
1: ويلزم الدولة تخرج ربحها هي ومواطنيها، هذه المعادلة اللي يلزم نلقاها. شكرا لك نجيل سعيري، نهاية أسبوع مريحة. احنا نخرج أخبار مع هبة الخميري ثم نرجع نواصلوا ساعتنا الثانية. ميدي ماك،
6: ميدي ماك.

0: se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sensity, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000. Avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها إلى موفى ماي 2026 تسجل تطوراً ب15% من حيث القيمة لتبلغ 202.8 مليون دينار مقابل 166.1 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ووفق بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، تراجع عدد عمليات الاستثمار المصادق عليها ب7%، حيث تم تسجيل 1102 عملية استثمارية إلى موفى ماي الفارط بعد أن كانت في حدود 1189 عملية خلال الفترة ذاتها من 2025. ووفق المصدر ذاته، بلغت قيمة المنح المصادق عليها من قبل الوكالة حوالي 48.5 مليون دينار بمعدل 44 ألف دينار للمشروع الواحد، في حين ستمكن الاستثمارات المصادق عليها من برمجة إحداث 1066 موطن شغل قار. رئيسة رابطة النساء الحقوقيات أسماء بالطيب تدعو إلى ضرورة تنقيح مجلة الأحوال الشخصية بإدراج فصل يتعلق بإجراءات النفقة وإشكالات استخلاصها، مشددة على أهمية مقاومة ظاهرة الزواج العرفي وتعدد الزوجات الممنوع قانونا، وذلك بمزيد التنقيح والتجديد على ممارسات الزواج على غير الطرق القانونية.
3: اليوم من الضروري تنقيح القانون وتنقيح مجلة حتى تكون مواكبة للتطورات الحالية. مثلا النفقة، نلقاو أنه بالنسبة لإجراءات النفقة المرأة التونسية تعاني إلى حد اليوم من مسألة استخلاص النفقة نتاعها، خاصة بالنسبة لعدة حالات اللي هي تكون هي ما تخدمش، ما عندهاش حتى مورد رزق، يوم تلقى روحها أنها لازم تجري وراء للمحاكم، وهذا يستنزفها مادية يستنزفها معنويا. ناخذ مثال آخر وهو انتشار مسألة الزواج العرفي، أصبح ظاهرة في تونس، إلى رغم أنه إحنا في القانون التونسي نمنعوا الزواج العرفي ونمنعوا تعدد الزواج، لكن هذه ظاهرة ونحن لا ننكرها، ولا بد من مقاومة بمزيد تنقيح والتجديد على مسألة الزواج على غير السياق القانونية، لأن ذلك فيه مساس باستقرار الأسرة وخاصة بحماية المرأة من الناحية النفسية والتوازن الأسري لديها.
2: الهلال الأحمر التونسي يطلق استعدادا للعودة المدرسية المقبلة حملة لجمع 3000 محفظة مدرسية لفائدة أبناء العائلات محدودة الدخل، وفق كاتب عام الهيئة الجهوية للهلال الأحمر التونسي بقبلي مصباح زرقان. في أخبار العالم، أسعار النفط انخفض قليلا اليوم الجمعة مع مراقبة المستثمرين لمؤشرات اقتراب دول الخليج وإيران من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز بموجب ترتيب مؤقت يهدف إلى إتاحة المجال لمحادثات أوسع لإنهاء حرب إيران. وزارة الدفاع الروسية تقول إن القوات سيطرت على منطقة سكنية في مدينة خاركاف الأوكرانية، مضيفة أن قوات موسكو قصفت 34 زورقا يستخدمها الجيش الأوكراني خلال الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في ميدي ماك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس،
0: ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك FM.

0: ماك.
1: ماضي ساعة و 12 دقيقة، شكرا لكم على الاستماع. ميدي ماك في ساعتها الثانية، مازلنا مواصلين معكم. شكرا على تفاعلكم معنا، شكرا على المساجات اللي قاعدين يوصلونا على الواتساب على 23513000. تحية الأزر يسمع فينا من دبي، شكرا ليك أزر. يقول تونسو فينا ديما مزيك معنا في الغربة، نفرحوا برشا كي نبدأ معاكم وين تكونوا موجودين في كل دول وأنحاء عالم. بعد شوية باش نشوفوا صلاح هل راجع قام بمراجعات بعد هزيمة البارح ولا لي في انفو وانتوكس. البارح نذكركم انه صلاح ما نجمش يلقى الإجابة، وتقريبا كل التوجهات اللي مشي فيها طلعت الكل غلطة. بارح كي كمنا لونتين وهبطنا الحقيقة، ريت وجهه متأسف بشكل كبير، ونعرف انه
2: اي
1: حازت في نفسك وقعدت خمم فيها.
2: ديما الخسارة اللي تقعد تحكي عليه انت هكا برشا، معناها بحكم الندرة فهمت، تبدا حاجة رار تلقى روحك تحكي ياسر.
1: ذكرتني
2: ان جيت حاجة هكا معناها تصير كل يوم، راه تعدى خبر معناها عادي جدا.
1: ذكرتني في حوار اخر
2: انا هو
1: يبدا ببيتي انا وياك على روما وريال مدريد.
2: اي بالضبط،
1: هذا روفانش خويا.
2: روما تربح يجي زغرك في اللي جاع.
1: هذا روفانش خويا. فما شكون مستانس بالربح، فما شكون مش مستانس بالربح هكا وكيك الدنيا. بعد شوية نمشي ولا انفو انتوكس. حاولت اليوم اني نسهلوا شوية في الاجابات، نشوفوا صلاح شنو باش يعمل. صلاح اللي باش يحكي لنا بعد شويه في اصل الحكايه على فكره السوليد. نذكروا انه اليوم تنطلق في تونس التخفيضات، هل مازال قبال عليها؟ لا ما عادش. مازال بين التوانسه ارائهم تختلف في حكايه السوليد، برشا يتشكاو من غلاء الاسعار رغم التخفيضات في علاقه بالقدره الشرائيه متاع التونسي. ولكن كيفاش بدات حكايه السوليد؟ كيفاش بدا الماركتينغ هذايا متاع التخفيضات؟ فانا دولة فانا وقت، وكيفاش اعرف نجاح باش انتشر في كل دول العالم؟ لين ولا اليوم نعرفوه في دي فورم جدد مثلا كما البلاك فرايدي وغيره. صلاح بعد شوية يحكي لنا على الحكاية هذي. فيما فاتك شيء قبلها باش نمشيو ونحكيو على طائرة عرفت هبوط اضطراري ونزول اضطراري. طبعا كي نحكيو وسط اوتوروت وسط الكراهب، دورة بركة جي في مخاخنا هي الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى فيديو تولي فيرال ودور بشكل كبير، خاصة أنها تصورت من كاميرا ومباركين بتاع كاميونة. ما تورى تصوير الطيارة كيفاش جيت من فوق وهبطت على اللوتوروت. باش نحكيه على محمد صلاح والانتقال الحدث في الميركاتو. هذه تقريبا الناس كل تحكي على انتقال النجم المصري إلى نادي ترابزونسبور التركي. يبدو أنه بدأوا يخرجوا شوية تفاصيل حول العقد، حول الصفقة، حول الشهرية ربما اللي باش يتقضاها النجم في تركيا. وباش نحكيو على قصة الحقيقة مش ديما نسمعوا بها، خمس أيام تقريبا وهو تائه في البحر ضايع، إنقاذ صياد في فنزويلا. شنية الحكاية؟ بعد شوية ناخذوا التفاصيل هذو من الكل، ولكن احنا خلينا نمشيو فاصل ثم انفو انتوكس.
0: ميدي ماغ مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أغسطس 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: ميدي ماج. ماضي ساعة 17 دقيقة. شكرا على الاستماع.
2: أكيد.
1: توت سويت وقت الفقرة اللي يستنى فيها سلاح أنفو وانتوكس.
3: أنفو وانتوكس.
2: بداية تحية اللي يتابعوا فينا سعيد منيل فما زاد مريم فما برشا قاعدين ثم نوتوريوس هذا ما نعرفش بو تونسي راه مجوس اسمه نوتوريوس فبرشا يسال معين نطلب منهم المساعده اليوم في الاجابات.
1: معك بلاكي زاد
2: بلاكي
1: مثال
2: انا معمر عليهم هذوما تو بيساعدوني في الاجابات.
1: اي سيدي انفو وانتوكس نذكركم اربع اخبار خبر واحد صحيح تحاولوا تطلعوا معنا وتبعثوا لنا على 23513000 وتحطوا لنا لي كومونتير على اليوتيوب كانكم تتابعوا فينا في اللايف يوتيوب ولا الفيسبوك. الخبر الاولاني يصل يقول شركة جوجل أعلنت أنها باش توقف محرك البحث التقليدي متاعها الموتور دو ريشيرش اللي نعرفوه الناس الكل وباش تعتمد على الذكاء الاصطناعي في خطوة هي الأولى من نوعها في العالم. هذا ما عطاوش وقتاش ولكن هذا
2: تقول غلط
1: به تقول غلط
2: احساس ومن بعد قرر اخر في الاخر اما ذي غلط
1: باش تريسكي اليوم معنا
2: انت جيميناي هي تنحي في عليش جوجل
1: ما قلتكش باش نحي جوجل انا نحكي على الصيغه نتاع المحرك البحث التقليدي معناها هذيك البارد ريشيرش اللي نعرفوها كما هي ولكن باش تولي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
2: تحيه لكل واحد يروج على جوجل في جوجل
1: اي
2: سلموا عليهم
1: كلنا عملناها كلنا جربناها
2: يحل جوجل يدخل جوجل باش يلقى الجوجل.
1: هذا الخبر الاولاني. الخبر الثاني سلاح يزن لليابان يقول مازالوا فما محطات نتاع قطارات ما يتوقف فيها القطار الا من اجل راكب واحد اذا صدع الامر معناها مازالوا فما ديليني نتاع ترانيت يتعداو على ديغار باش يهزوا شخص واحد
2: عليهم.
1: هذا مهم. الخبر الثاني
2: بيه.
1: الخبر الثالث مش بشي بعد برشا نمشيو للشين الصين اللي شغلت أول مرة في العالم شبكة انترنت بسرعة 15 ميجا بايت للمستخدمين العاديين. هذا الخبر الثالث.
2: شنين قديه
1: الصين شغلت أول شبكة انترنت بسرعة 15 جيجا بايت
2: أوكي بيه.
1: للمستخدمين العاديين متى مش للشركات
2: ما تبع البنكيج الصيني قاعد يخدم البوسطه من الصين بلديه
1: للناس للمواطنين نتاعها. والخبر الرابع يهزنا لايطاليا. ايطاليا اللي فرضت ابتداء من شهر اوت ابتداء من 1 اوت فرضت رسوم على السياح اللي يحبوا يلتقطوا صور سيلفي قدام بعض المعالم الشهيره باش تحاول تنقص من الدخول للمعالم التاريخية اللي تنجم تتأثر من الحركة متاع الناس ومتاع السياح متاعها باش تحاول تنقص شوية من الضغط على المواقع الأثرية متاعها. هذوما الأربع أخبار سلاح.
2: حرت
1: خمم. أنا سهلت لك اليوم بارابور
2: البارح عنا جوجل
1: لوليني جوجل اللي باش توقف الجوجل اللي نعرفوه احنا في الصيغه
2: موتور دو ريشيرش
1: موتور دو ريشيرش وباش تمشي في موتور دو ريشيرش يعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا الخبر الاولاني. الخبر الثاني اليابان والتران اللي يهز مسافر واحد
2: من يقف حتى على خاطر واحد برك
1: على خاطر مسافر واحد. الثالث الشين اللي اول مره تشغل شبكه للانترنت بسرعه 15 جيجا بايت مش ميجا بايت وعلى 15 جيجا بايت
2: اي كامل الرب.
1: ايطاليا اللي فرضت رسوم على بعض المواقع الاثريه كي تحب تصور ولا تاخذ سيلفي تخلص قبل ما تدخل باش تنقص شوية من الحركة على المواقع الأثرية اللي ينجم نكونوا فراجيل شوية بمرور الزمن وغيره.
2: بحكم لنا من المستمعين لو فيها لايتيك الخبر الأول غلط
1: الأولاني غلط
2: صور الخبر الأولاني غلط يمكن شي طوروا أي ما الأولاني غلط الثاني جابون ما نستغربوش هما تنرجع له ذيك فما الشين الشين قلت لي 15 جيجا رح كيف يرغب

0: كيو على 10.
1: انا في بالي اكثر ايضا هي اما اللوجيك.
0: دونك تقعد بين ايطاليا وبين اليابان, هل تغير اجابتك ولا لا يصلح؟
1: لا استاذ جورج ما نغيرش,
0: ما تغيرش,
1: ما نغيرش, نقعد استاذ جورج بالشيك نتاع 100,000.
0: ايطاليا فرضت رسوم على السياح اللي يحبوا ياخذوا سيلفي امام المعالم الاثريه الشهيره نتاعها في خطوه بتحاول انها تحميهم. بعض المدن فرضت رسوم دخول او قيود على عدد من الزوار, ولكن ما فماش ضريبة عامة على التقاط صور السيلفي في بعض المدن. والإجابة الصحيحة اليوم طلعت مريفز كما يلزم سلاح هي اليابان. اليابان فما محطة متاع قطارات وبعض الخطوط متاع السكك الحديدية خاصة الريفية في اليابان احتفظت بمحطات قليلة الاستخدام لخدمة السكان في المناطق البعيدة رغم انخفاض عدد الركاب. وصارت في اليابان انه توقف تران باش يهز مسافر وحيد واقف في جار.
1: الحمد لله ماشي خويا كان الحمد لله, وهذا هو انتصار نهديه الشعب الياباني الشقيق.
0: بلاكي شيخ
1: سلم عليكم.
0: تحس فيها ريفونش, تحس فيها ريفونش بلاكي
1: عادي عادي. رجعنا للسير العادي الاحداث خدر جابون الحق ما نستغربش الحاجة هذه. إيطاليا ما همش ما كالدول اللي يخموا بالفكرة هذه ما عارش. الصين ذور لي شكيت في الشيف قلت أكثر بطلع أقل, أما جوجل زد دروا أمور جوجل أنا نحكي.
0: أنا قلت إيطاليا, قلت باش تغلط في إيطاليا ميزيت على إيطاليا, قلت هذي اللي باش تغلطك ولكن
1: منعت.
0: طلعت صحيح فيها. هذي صديقنا مروان يقول لنا صحيح متاع اليابان, اليابان قعدوا سنين يمشيوا على خاطر مواطن واحد.
1: بقدر الدنيا كنت مرزكي.
0: كيف كيف صديقنا من لندرا كيف كيف أعطى الإجابة صحيحة. إيزر يقول دخلت بعضي في عوض نطلع الأخبار الصحيح, طلعت الأخبار الغلط وهم ثلاثة غلطين. شكرا لكم على تفاعلكم معنا في على الواتساب. احنا خلينا فاصل ثم بعد نمشي وما فاتك شيء مع سلاح. Meet you, Mag.

0: 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى الـ 50% في لي ماجازان إكزيست الكل وعلى exist.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسموا ذكريات جميلة ونعيشوا لحظات ما يتنسيوش. نهار السبت 8 أوت، الموعد بيش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلت اسمها في ذكرة

الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فندلعيتها المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجارب الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء مازالت نجاة عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجاة عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيرانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، إي موزيك FM.

0: ماضي ساعة و 27 دقيقة في الوقت هذايا نمشي وما فاتك شيء.
1: ما فاتك شيء
2: فيما فاتك شيء باش نحكيو على طيارة تهبت في يوتوروت. ما ناش نحكيو على تونس حمامات ولكن نحكيو في الولايات المتحدة الأمريكية. أمورنا لباس احنا في كياساتنا باش نحكيو على رقم قياسي غريب. امرأة العمر متاحة يفوت 90 سنة عملت ريكور طلعت في طيارة. عرفت في العرس كي يطلعوا في سيزول تيلي مثلا كيكو يتلموا هي عملتها ما في الطيارة وطلعت طارت. علاش لا وعلم تنعرفوا بعد. نحكي وزاد على فنزويلا خمسة أيام ضيع في البحر فينا المول القاوة في حالة كانت صعيبة برشا ومن القصص المذهلة للإنقاذ. لكن قبل هات نمشي محمد صلاح قصة انتقاله للدوري التركي. نحكي على البطولة التركية برشا ضجة غديكة. فريق ترابزونسبور كان فرحان برشا بأنه نحكي على لاعب أسطوري معناه بالماريس كبير ياسر. لكن علاش ترابزونسبور بالذات؟ علاش مش الدوري مثلا السعودي؟ علاش مش الامليس في امريكا يمشي يلعب هذيك؟ اسكو ما لقاش كيفاش معناه
0: عروض؟ ما تصورش عروض ما فماش.
2: الاجابه تجي بطبيعه في من عند المحلل الاقتصادي لقطاع الرياضه لدى الشرق بلومبرغ اللي هو عبد الرحمن الشويخ. يجيب ويقول علاش صلاح اختار تركيا بالتحديد وفما عندي زاد يوري اللي هو حاب يمشي يلعب في تركيا.
3: لو تفتكري يوم 4 يونيو اللي فات كنا مع بعض وسألتيني عن موقف محمد صلاح في الانتقالات قلتلك انه محمد صلاح اشترى بيت في تركيا وبنسبة كبيرة ربما يكون في الدوري التركي. ما كانتش معلومك اكتر منها كان توقع او قراءة للمشهد اللي حصل لانه عائلته عندها الرغبة في الانتقال الى تركيا. ايضا وكيله له دور كبير في انه ينتقل للدوري التركي لانه كان ليه بعض الشروط الخاصة بنسب الصورة ونسب الاعلانية في العقد وايضا النسبة الخاصة بالوكيل اللي هو كان على وشك انه يروح نادي بشكتاش. فراح ترابزونسبور لموافقة النادي على بعض الشروط الخاصة بالوكيل وهي الحصول على نسبة حوالي 30% من عمولة من العقد اللي بيجيله. طبعا صفقة انتقال محمد صلاح هي صفقة تاريخية لكرة القدم في تركيا. صلاح سيتقاضى راتب يصل الى 17 مليون يورو في الموسم الواحد بعقد يمتد لمدة موسمين مع الحصول على 5 ملايين يورو مكافأة التوقيع والحصول على 50% من مكافآت الصورة.
2: يعني كما سمعته من أول زنديس أنه شري دار وأنه العائلة دخلت شوية مش دخلت لكن أحيانا العائلة يكون مصر أنه بش يمشي في ثنية توالب مع عائلته حتى في السكن بعد قراية بناته وكل شيء. ديما ديزاليمو يدخلوا في قرارات الكورجية ونحكيه أنه الذهاب صلاح غديك بعد ما شري كما سمعت بورتمان في حديق المنزه تاع اسطنبول حديق كرتاج
0: كرتاج. يبدو أنه شوى دفي أكثر منه شوى سبورتيف.
2: بالضبط بالضبط. وتركيا قريبا مصر مش كما أمريكا
0: اكزاكتومون. دوك يخمم على عائلته وعلى صغار وعلى مستقبل الصغار وعلى روتريت وربما يحب يكملها في في في تركيا. ولكن 17 مليون يورو وخمسة بونيوس معناتها ما مشاش بمبلغ صغير ولا
2: برشا فلوس برشا
0: ولا حاجه
2: فريم هايله.
0: اي ما ريت احكي على مساله بيشكتاس اللي كان من الاقرب انه باش يكون موجود في في بيشكتاس ثم بعد برامون ما صارتش المسارش الاتفاق. وفي برشا حديث حتى في الاعلام المصري على دور لاجون تاعو. يبدو انه عنده دور كبير وعنده تأثير كبير على محمد صلاح. ان توكا باش نشوفوه كيفاش باش يتأقلم مع الدوري التركي. يظهر لي ترابزونسبور مش بتلعب تشامبيونز ليغا
2: نورمال ما يلعبش ترابزون مش مشكوم من موجوده دونك. لكن هو عنده عامين في يده ينجم يكون بروجي كامل يخلصهم تشامبيونز ليغ ولا بعمل شيء.
0: نشوفوا بقيه الميركاتو نتاع الجمعيه هذه هل البيدجي الكل تحت محمد صلاح ولا فما اسماء اخرى باش تجي؟
2: بالضبط. نمشيو توا لفنزويلا ونحكيوا على الصيد شاب عاش تجربه ما تنساش ويلقى روحه ضايع في وسط بحر مفتوح. الرجل كان في رحلة صيد عادية لكن لسبب ما تمش الكشف عنه بشكل كامل فقد الاتصال باليابسة وانجرف به المياه بعيد على الساحل. قعد 5 أيام كاملين بعيد على الشاطئ.
4: Un jeune pêcheur vénézuélien a été sauvé après avoir dérivé en mer pendant 5 jours. Isaac Ordaz, 24 ans, est resté agrippé à un morceau de son bateau pendant 5 jours. Parti de Pampatar sur l'île de Margarita, il a fait naufrage en pleine mer. Selon son témoignage, les 3 autres pêcheurs qui l'accompagnaient se sont noyés. Isaac Ordaz a été secouru dimanche dernier par un bateau de plaisance à 111 km au large d'Igrotte au Venezuela. Le survivant a été transporté à l'hôpital où il a été pris en charge pour une sévère déshydratation.
2: Donc, qui dort à Taqriban Qadda, Baïd Barcha, Al-Qawaba. بعد خمسة أيامات. قول قائل كيفاش نجم يعيش شخص خمسة أيامات في البحر ما غير حتى شيء؟ راه كتشوفوا تاو الفيديو موجود على بالطبيعة على الباج فيسبوك.
0: طرف لوح من الوحدة
2: قعد شوية لوح من الفلوكة قعد هو غاديك موجود يتمسك. لكن خمسة أيام في البحر كيفاش نجم تمنع؟ نحكيه أول حاجة الحفاظ على الطاقة. يقول لك الشخص اللي في البحر لازم ما يعومش بشكل عشوائي لأنه هذا يستهلك الطاقة بسرعة. ثانيا تجنب فقدان السوائل لأنه أكبر خطر هو مش الجوع بل الجفاف، لأنه شرب مياه البحر يزيد من فقدان الجسم للماء. ثالثا وهذا الأهم الحالة النفسية. برشا من اللي منعوا قبل يقولوا أنه الأمل والتركيز على البقاء كانوا عامل أساسي في أنهم يمنعوا.
0: أي صحيح. وفما هذا خمسة أيام ولكن يظلي فما شكون قعد تقريبا 300 يوم في البحر. يظلي زاد من صياد كيف كيف نفس الحكاية، صياد من دولة من أمريكا اللاتينية ضاع. يظلي خرج ما غرقش البابور متاعه، ولكن وقت اللي خرج باش يصطاد صارت عاصفة والراديو متاعه ما عادش عنده حتى مويا باش يتصل مع اليابسة، وقعد كالا ديريف حتى وصل الالاف الكيلومترات. قصته ذولي تعمل عليها فيلم نرجع لوج عليها الحكاية، لكن تقريبا أشهر عديدة قعد في البحر. وحكي نفس الكلام اللي كنت تحكي فيه انت، كيفاش قعد يلم في الماء متاع المطر متاع الشتاء باش نجم يقاوم يشرب ويصطاد، وصل كلي حتى العصافر اللي يجوا يقفوا على الفلوكة متاعه. دونك الحقيقة قصة صعيبة برشا، ويقعدوا حتى لسكيل من بعد السيد اللي نحكي عليه هنا. المعلومة اللي متأكد منها انه بعد ما منعوه ما عاودش حد سيقوا في البحر.
2: عنده الحق.
0: قالهم هذا موضوع
2: عنده الحق.
0: البحر هنا موضوع سكرناه وننساوها على حياتي.
2: كل التحية لمصطفى قرام اكيد معناها اللي قاعد يتبهها تو اللي هو يتجاوز البحار الفنزويليين. نمشيو لبريطانيا ونحكيو على بريطانيا عمرها 97 سنة تدخل موسوعة جينيس. لهذه ما ضاعتش، هذه حبة تضيع الحقيقة. وبقت بالطبيعة بعد مشيت على جناح طيارة، معناها ربطوها في جناح طيارة اسمها بيتي بروميج. العمر متاعها هو التحدي الأكبر في التحدي هذا، خاطر باش تطلع فوق في الجو حاجة ياسر تخوف. فنحكيه انه اتربطت في الجو غديكة وطلعت وهي عمرها 97 سنة.
5: À 97 ans, elle bat un record en volant attaché à l'aile d'un avion. Betty Bromage, une Britannique de 97 ans, vient de battre son propre record du monde Guinness en devenant, une nouvelle fois, la femme la plus âgée à réaliser un wing walk, une activité qui consiste à se tenir debout sur l'aile d'un avion en plein vol. Pour elle, ce n'est pas une première. Depuis ses 87 ans, elle a déjà réalisé 6 vols de ce type. Pourtant, l'an dernier, Betty était victime d'un AVC, une épreuve dont elle garde encore quelques séquelles au niveau de la parole. Elle a d'ailleurs décidé de dédier ce nouveau défi au service de neurologie de l'hôpital qui l'a soignée afin de récolter des fonds pour acheter du matériel.
2: دونك اللي عملته كان الهدف نتاعو هدف خيري.
0: عملت جلطة عملوه.
2: نعم عملت جلطة عملوه وطلعت نورمال عادي. عادي جدا.
0: سبعة من لا هي
2: نعرف شكون ياخذ قريب بعد تكون جي جمال.
0: مشكون. أتعس.
2: نذكروهم بعد.
0: أي نذكروهم أنت تعرف شكون أنا شكون. 87 سنة قررت إنها تبدأ تحاول إنها تطيح الركور هذية 6 مرات تعمل تعمل مش سميها
2: محاولة. نذكر هي طيارة مش طيارة عادية، هي طيارة صغيرة ذيك اللي فيها تسمى في الشراعية أكثر. الطيارة هذه تتربط من فوق، ولا الطيارة اللي تستخدم أكثر في الاستعراض.
0: قاعدين نشوفوا في الصور على
2: الموجودين على الباج متاعنا. نحكي وانا تكون مربوطة هكيك، لكن نحكي
0: هي طيارة متاع فولتيج.
2: والأهم كما قلنا الإنجاز هذا ما كانش فقط بحث على رقم قياسي، بل كان زيادة جمع أموال لفيت المستشفى ساعدها بعد أزمة صحية تعرضت لها.
0: دونك وطيحت الركور متاعها هي
2: بالضبط.
0: طيحت مرة أخرى الركور متاعها هي. برافو في عمر 97 سنة مازلت تخمم في حاجات كما هكا. الحقيقة حاجة تفرح.
2: أعطيها الصحة. نمشي وتوا نحكي وعلى طيارات زادة لكن طريقة أخرى. تخيل روحك في الكياس أمورك واضحة قاعد تخمم تلقى فجأة طيارة تهبط قدامك ما غير كلينيوتون ما غير حتى شيء، وجست هبطت قدامك في وسط الكراهب. هذا بالضبط اللي صار في ولاية فلوريدا الأمريكية. مشهد جاي كأنه من فيلم أكسيون لكنه كان حقيقي وتم تصويره بكاميرا مثبتة في كاميونة.
6: C'est un atterrissage digne de Top Gun, en plein milieu de l'autoroute. L'avion se faufile de justesse sous ce pont, devant la caméra embarquée de ce camion, qui pile, in extremis.
7: Si je n'avais pas vu l'ombre au-dessus de mon véhicule et ralenti, il aurait terminé dans mon camion. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui vient de m'arriver.
6: Le petit avion d'instruction s'apprête à rentrer à l'aérodrome lorsqu'il signale un problème technique à la tour de contrôle.
8: On a des émanations d'huile dans le cockpit. Je ne sais pas si nous allons pouvoir atteindre l'aéroport.
6: Vous avez bien entendu. Cette voix jeune, c'est celle de la pilote. Derrière cet atterrissage miraculeux sans blessé, Emily Shelton, 21 ans à peine, mais déjà une aviatrice chevronnée. 1300 heures de vol au compteur et une prouesse saluée.
2: نحكيوا على الطائرة الشابة إيميلي شيلتون عمرها 21 سنة برشا من اللي شافوا الفيديو اعتبروا انه الهبوط هذية اللي كان صعيب برشا باش تهبط في يوتوروت مقابل معناها باش تفوت كاميونة تدوبل عليها وتهبط تحت هكا كل تشبه

0: أماكن آمن للهبوط. فاخترت قالت نهبط في يوتورو طيارة كانت صغيرة نحكي ولا طيارات اللي يشبهوا شوية اللي جت بريفي شوية معناها
1: طيارة دستركسيون تاع تعلم
0: اكزاكتومون. نحكي لهنا انه ما فما حتى اصابة خطيرة. إيميلي شيلتون لاباس, سائق شاحنة لاباس, وهذا الكل بطبيعة كان انجاز برشا اعتبروه مهم ومهم برشا.
1: شوفوا في التصاور على الباج نتاعنا والفيديو اللي كما قلنا تصورت من الكاميرا ومباركين نتاع الكاميونة, والسيد اللي كان يحكي صارت قدامه العملية روزمون فارغة لوتوروت, روزمون قدامها فارغة ديجاجي لوتوروت, ولا راهي كانت
0: فما
1: أضرار أكبر. أما بالحقيقة باش تعمل عملية كما هكا وانت عمرك 21 سنة, تحية كبيرة الحقيقة ليها, معناها سوية علي عملته ما مشاوش حرام.
0: تحية زمان سامي الحامل ترك الكهرباء في سوية جديدة كمان أكبر من إيميلي شيلتون. كانت هذه ما فاتك شيء بتبيع. تحية لكل مستمعين المكان موجودين, ونسلم زادة على اللي حطوا في الكومنتات في اليوتيوب.
1: ميرسي, شكرا لك صلاح. نخرج فاصل ثم نواصل معكم في ميدي ماك. ميدي ماك
2: بوف. كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك, هاو كيفاش تكتيفي بأوفر نكلمك نتاع وريدو.
3: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لأنه أكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
4: أكتيفي سيفك
5: سيف سنيك. أكتيفي سيفك بأقوى أفار مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أون إليميتي وبفخفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو, وحتى كانوا فيه جيجا ويب تقعد تخدم الانترنت, ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينج بلاش.
6: أريدو, طور عالمك.
1: ميدي ماغ ماضي ساعة واربعين دقيقة. نمشيو لأصل الحكاية.
6: أصل الحكاية
0: انطلق اليوم في تونس موسم التخفيضات. برشا ناس من توا تخمم شنو باش نشري وين باش نلقى احسن الاسواق, وهل انه التخفيضات حقيقيه ام مجرد طريقه باش نستهلك اكثر. اليوم في الحكي باش نرجع شويه بالوقت ونسالوا سؤال يمكن ما خطرش على بال برشا ناس, منين جات حكايه التخفيضات. الحكايه ما بداتش مع لي مول, ما بداتش حتى مع الانترنت. اصل التخفيضات يرجع للقرن التاسع عشر بالضبط, في الفتره اللي بدات فيها الثوره الصناعيه تغير طريقه الانتاج والاستهلاك في اوروبا. قبل في الوقت هذاك التاجر كان يبيع السلعه نتاعو بسعر ثابت, والحريف كان يفاوض باش يهبط السعر اما بين 1850 و1900. من القرن الماضي المصانع الاوروبيه والامريكيه بدات تنتج كميات ضخمه من الملابس والاحذيه والسلع الاستهلاكيه, ولهنا يظهر مشاكل جديده. نحكي على المخازن ولات مليانه بالسلعه, التاجر ولا عنده منتوج جديد قادم اما القديم مازال ما تبيعش. فخرجت فكره بسيطه وذكيه, علاش ما نهبطوش السعر لفتره محدده باش نفرغوا المخزون ونخلقوا طلب جديد. اول ثوره في عالم البيع لبومارشي. نعمل الأسماء في تاريخ التخفيضات, نلقاو رجل أعمال فرنسي نحكيه اللي هو مؤسس متجر لبون مارشي في باريس. هذا عام 1852. المتجر هذا يعتبر من أوائل المتاجر الكبرى في العالم. هي ثورة في التجارة, حتى أسعار ثابتة واضحة بدل المساومة, سمح للحرفاء بالدخول والتفرج حتى من غير شراء, نظم عروض موسمية لتصريف السلع. الفكرة وقتها كانت جديدة, الحريف ما عادش يستنى التفاوض مع البائع بل يشوف السعر ويقرر. كيفاش ولات التخفيضات ظاهرة عالمية؟ للدولة اللي حاولت التخفيضات الثقافة عالمية كانت الولايات المتحدة في بداية القرن العشرين. المتاجر الأمريكية بدأت تربط العروض بالمناسبات والأعياد, ومن أشهر الأمثلة بلاك فرايداي اللي هو اليوم يعتبر أكبر موسم تسوق في العالم. لكن المفارقة أنه الاسم ما كانش أصلا مرتبط بالتخفيضات. في مدينة فيلادلفيا في الستينات استعملت الشرطة تعبير بلاك فرايداي بسبب الفوضى والزحمة الكبيرة بعد عيد الشكر. بعد ذلك التجار قدموا تفسير تسويقي جديد. الأرقام في الحسابات التجارية كانت تكتب تقليديا, الأحمر خسائر الأسود أرباح, يعني الجمعة السوداء اليوم الذي تنتقل فيه الحسابات من الخسارة إلى الربح.
1: الأحمر للأكحل بالضبط, اللي خاسر الربح
0: بالضبط. واليوم التخفيضات ما عادش مجرد تصفية مخزون. حسب بيانات ناشيونال ريتيل فيدريشن أنه الموسم التسوق بين عيد الشكر نهاية السنة في الولايات المتحدة يجذب سنويا مئات الملايين من المستهلكين, وفي السنوات الأخيرة تجاوز إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة خلال فترة العطلة حاجز 900 مليار دولار سنويا. أما الجمعة بالطبيعة السوداء نحكي هنا البلاك فرايداي وحدها ولات تحقق عشرات المليارات من الدولارات من المبيعات, خاصة مع انتشار التسوق عبر الانترنت والتخفيضات. ولات علم اليوم الشركات الكبرى ما عادش تنتظر فقط انه يجي الحريف, هي تدرس السلوك نتاعو كما مواقع التجارة الإلكترونية تستعمل الذكاء الاصطناعي, تحليل عملية البحث, تاريخ المشتريات الوقت اللي قضيه المستخدم في مشاهدة منتج معين، والهدف معرفة شنو يحب يشري، اسكو هو مستعد بشي

0: يشري وإلى ليه وشنو هو السعر اللي نجم يقنعه. يعني التخفيضة اليوم مش فقط تجارة بل أصبحت علم قائم بالذات على دراسة نفسية المستهلك. نحكيه لهنا بطبيعة أنه التخفيضات نحكيه من 150 سنة لليوم، كل يوم تتطور، كل يوم نلقاو فرص جديدة، وكل يوم نلقاو تكتيك جديد من عند المصانع الكبرى باش أنها تخليك تستهلك أكثر.
1: صحيح تغيرت هي الحقيقة ملي بديت تحكي فيها الحكاية، تشوف كيفاش البدايات كانت حتى لليوم تغيرت، ولكن الكونسيبت قعد نفسه تقريبا، معناها السولد قعد قائم وموجود لليوم رغم التغيرات الكبيرة في الماركتينج. كما كنت تحكي أنت في دراسة متاع شنو حاجته الحريف ونفسية الحريف، وتقريبا وليو لمارك اليوم يحاولوا يزنجلوب في استراتيجية متاحهم دراسة كاملة حول الحريف متاحهم وكيفاش اليوم قاعدة تتغير بشكل كبير. ولكن الحقيقة مع التليفونات، مع لاشانوليني، مع غيره، وكانوا اليوم فما سلاح نوعا ما تراجع، ما عنديش الأرقام ولكن توندونس تحسها وانه فما تراجع، ما عادش يقبلوا برشا العبيد على منش حكي تونس بركة
0: على بوتيك
1: في العالم. أي ولا ما عادش يقبلوا برشا العبيد، وهذه معناها موليت مشكلة بالنسبة للتجار.
0: هو خاطر تو سامبلمون ما عادش حاجة يلوج ديما المستهلك على حاجة سهلة، لما حالة مازالت فما ناس تحاول تتعامل بشكل تقليدي مع الشراء، انه يمشي ويشوف الحاجة اللي باش يشريها وقبل ما معناها يتأكد،
1: قبل كان ما عندوش الشواء
0: اكزاكتومون، قبل ما عندوش الشواء. لكن توا على الاقل فما ناس تشجع يقول لك ما تشري حاجة كما تشوفها سير بلاس، كما تجرب عندك الحق زادة تمشي. مثلا ثم اللي ياخذ تليفون ولا حاجة ينجم يمشي يجرب سير بلاس باش ياخذ مثلا بدري، ما تعرفش عليه يجيك ولا ما يجيكش، يعني حاجات نحكيو بسيطة لهنا. فالعقلية الاستهلاكية هذه حاولوا سير انترنت انه مثلا قبل يحط لك تصوير الارتيكل اكاهو، توا ساعات بعض المواقع تحط لك تصويره وفيديو وتصور تقنية عالية باش تقرب لك لماكسيموم الصورة وتجيك لحد الدار، معناها القضية نتاعك ولا ليفريزون نتاعك، وهذا اللي هو يخليه يكون اسهل. ديجا حتى في بعض الشركات منهم مثلا شركة امازون يخدموا برشا على الانترفاس نتاع امازون باش يحاولوا يخليوه اسهل ما يمكن. عملية الشراء ماشي معقدة، تنزل كليك واحد تلقى القضية نتاعك، تشريت وجاتك لحد باب الدار.
1: التقنيات الجديدة وانت تحكي عليهم سلاح، مثلا فما في كندا يظهر لي ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، فما دي زوبتيسيان يحضر لك حتى البلاتفورم بالكاميرا، تحط وجهك معناها والمرايات يوليو كينك تقيس فيهم وانت حاضر في البوتيك، معناها بالتقنيات متاع الذكاء الاصطناعي وبالكاميرات واللي تقيس في اللونات وانت كينك في الأوبتيسيان وركو انت قاعد في دارك. انهم بيشجعوا الناس على انهم يتأكدوا من المنتج متاحهم ويشري. وشكرا لك صلاح.
0: مرسي.
1: احنا نخرجوا فاصل قصير ثم نمشيو نواصلوا مع الكويز.

0: معك في الجزء الأخير كالعادة نتذكروا ونكملوا بالكويز. كويز سلاح وبيب قال لي ناهد أعمل سلاح كويز على الريال زعما يطلع مدريديستا سلاح.
1: لعب ليه لعب ليه مدريديستا
0: زيد راني مش نعمل كويز
1: صديقي بليه مولدي خمير مولدي خمير سلم عليه قال لي راك جيني البارح إن شاء الله يكون يسمع فيه تو يشجعني يعاونوني في اليوتيوب في الإيجابي.
0: يا عبيد زيد نعملوا كويز على الريال راهو باش يطلع الكل صحاح هذاك علاش انا مشيت له في جمعيه اخرى باش تكون حاضره في تساؤلات الكويز
1: سبورتينغ بن عروس هذه اللي حكى عليه البارح
0: سبورتينغ بن عروس مش سبورتينغ بن عروس هاو جايك بشويه وسع بالك سؤال الاولاني باش نحكيو بحار سلاح شنية شنو اسمها أعمق نقطة معروفة في محيطات العالم
1: أعمق نقطة
0: أعمق نقطة وبش نسهل لك توصل تقريبا 10 كيلومترات
1: معناك قلت لي 5 نجم نقط في الاسم ما فهمتش 10 يسهل لي في الاسم 10 كيلومترات بون الحق ما عندي حتى فكرة
0: وخدم عليها سبيلبرغ دوكيومونتير كامل
1: النقطة هذه هاي. شو اسمها حق ما نعرفش
0: اسمها اسمها فوسي دي ماريان خندق ماريانا التشالنجر ديب وتخدم عليها جوستومون دوكيومونتير بالاسم هذا
1: المخرجين بالهم واسع
0: ستيفن سبيلبرغ
1: شي 10000 كيلومتر
0: يتسموا ليزابيس هي اعمق نقطه مكتشفه الى حد الان مهم. في المحيطات نذكرك انه راهو الى حد الان الانسان ما نجم يكتشف الا ثلث المحيطات والبحار دونك ما عنديش فكره كبيره على شنو موجود في اعماق البحار ولكن النقطة هذه تم تصوير فيها كائنات ما كناش نتصوروا انهم ينجموا يعيشوا في العمق هذاك بالبريسيون هذيك ولكن كائنات فيهم اللي ما توصلهمش معناها الضوء ما ينجموش يعيشوا زي ما اللي كانوا يتصوروه الناس ولكن عديد الكائنات اللي تم اكتشافها غادي
1: تحية لأحمد وكتب ماريانا في يوتيوب
0: ماريانا هذاك هو فوسيدي ماريان شنية اكبر وشنو هو اسم اكبر صحراء في العالم سلاح
1: أكبر صحراء في العالم به
0: حس فيك بتغلط فيها من على الشاليس
1: قد خمف الصحاري اللي عندنا إيسيا هي المهم في صحراء ولا في إيسيا هي
0: لا
1: مش في إيسيا
0: لا
1: في مايش في الأمريكا اللاتين
0: لا
1: الأمريكا اللاتين ضعيفة في جنب
0: لا
1: تطلع كان في إفريقيا
0: لا نعطيك
1: لحظة لحظة لحظة لحظة صحراء في فرس مورمل
0: صحيح
1: سيبيريا
0: لا مش سيبيريا اما التخميم التخميم نتاعك صحيح رانا عندنا توندونس انو نخمو صحراء رمل ما لا الصحراء راهي ماهيش رمل الصحراء تنجم
1: القطب الجنوبي اخزي مولاد صحيح تحسب صحيحه خاطر
0: الصحراء تنجم تكون
1: ساعات تاعنا بصديق
0: جوستمون الصحراء
1: اكبر صحراء خليك الخليج
0: الجنوبيه لونتارتيك هي اكبر صحراء في العالم به شنو اسم أكبر جزيرة في العالم
1: أكبر جزيرة في العالم تبارك الله أستراليا
0: لا
1: أستراليا جزيرة تكنيكمون
0: لا لا
1: تمشي تجبد الأوراق
0: قارة
1: لا لا
0: قارة كونتينا وحدها قارة
1: ما تتحسب بهكا شوي
0: لا
1: كي شربها هي من بعيدها ما جزت أكبر
0: لا
1: أكبر جزيرة في العالم نتصورها هي مغربة هكا
0: نقرب لك صارت عليها أزمة جيوسياسية ما عندهاش برشا أول عام هذا
1: تايوان
0: لا
1: مش تايوان تايوان سرتش عليه ماشي
0: اي مقبله ومراد قاعد يوصل لك المعلومه
1: جرينلاند
0: جرينلاند يعطيك الصحه برافو جرينلاند او الجرويلاند كما قال لك
1: ايش بي اسئلتك شي بدا يا الفوق الكوكب الارض يا اللوتا
0: اي شنو
1: يا نقطه اعمق شوف لنا حاجه في الحوايج اللي
0: الناس اللي كانوا عين زغوينه
1: مثلا
0: غدوه اخويا تنخمم
1: لك لما شو قال قرقنا تحيه لي
0: قرقنا مثلا
1: بروفيسور
0: باه شنو هي عاصمه البرازيل سهله
1: ايش اسمها برازيليا
0: برازيليا برافو
1: برازيليا
0: شنو هي الدوله اللي تعرف باسم ارض الشمس المشرقه لو بي دو سولي ليفون
1: الصين هذه الصين
0: لا اليابان
1: اليابان اي اليابان اليابان
0: دو سولي ليفون
1: اليابان
0: شنو هي العمله الرسميه في سويسرا يا سلاح
1: فرانك
0: الفرنك السويسري
1: الفرنك
0: برافو
1: الفرنك السويسري الحين ملك عوني بالله
0: يتابع فينا ملك العوني
1: من سويسرا.
0: من سويسرا، اوكي ممتاز. شنو هي الدوله وشكون الدوله اللي تمتلك اكبر عدد من المناطق الزمنيه في العالم؟ مركز فيها مليح. هذه شنو هي الدوله اللي فيها اكثر عدد متاع ديفيزيو غير، معناها جرينيتش
1: زوز
0: بلس
1: زوز
0: شنو
1: تصور؟ يا امريكا يا روسيا، مايش واحدة منهم ننبهد.
0: لا
1: شوف بلاصه،
0: مايش واحدة منهم،
1: مايش واحدة منهم.
0: لا
1: حسابيا لانجلتير،
0: قالوا لي روسيا. لا روسيا
1: لانجلتير. لانجلتير
0: لا. لا يا عبيد مش روسيا
1: لانجلتير.
0: لا مايش لانجلتير.
1: تونس لازم عبليتنا شوية مسيرش.
0: هي فرنسا.
1: فرنسا ما عندك زوز متر تراب في الأتلانتيك تبعينا فما تراب.
0: فرنسا باحتساب أقاليمها ما وراء البحار لزوتخمير.
1: أوتخمير غيم هذيك محلية الفاز إن شاء الله تونس نعتملك أوتخمير حتى يبتلم.
0: اللغة الرسمية الأكثر انتشار في أمريكا الجنوبية هل هي البرتغالية أم الإسبانية؟
1: تصور ذي سوء الفخ.
0: شو تقولي العربية؟
1: برتغالية.
0: سوء الفخ ومهمتوش سوء. شبيك واللي تخاف من كل شيء والله. أنا راني نشجعك نحبك تربح.
1: برتغالية.
0: لا
1: مش بر... من إسباني.
0: إسباني.
1: جبت صحيح.
0: لا غلط اللي جبت.
1: لا جبت صحيح.
0: لا لا.
1: حبيت فخ.
0: لا لا. ما هي الدولة التي تمتلك أكبر عدد من البراكين النشطة في العالم؟
1: دي جابان.
0: لا.
1: مش جابان دي.
0: ماكش بعيد برشا.
1: ما هي جابان براكين نشطة. شكون هذا؟ نيوزيلندا ولا من نيوزيلندا؟
0: لا
1: اندونيسيا.
0: صحيح
1: اندونيسيا.
0: الاجابه صحيحه هي اندونيسيا.
1: زمان دراستي بريود غادي كانت مشكله كبيره
0: نحس فيها. عاش 200 عام كيعطيني البلايص اللي
1: الحمد لله
0: اللي يسكن فيهم واللي يقرا فيهم. اكبر محيط في العالم سلاح؟
1: اكبر محيط الهادي.
0: محيط الهادي اكزاكتومون.
1: تحيه للزعيم.
0: نكملوا مع اخر اجابه. شنية المدينة اللي تلقب بالمدينة الخالدة
1: في العراق هذه؟
0: لا
1: مش في العراق.
0: سيتي لا فيل ايترنيل. تشيتا ايترنا
1: في ايطاليا.
0: شنية المدينة
1: وقال تشيتا ايترنا ولا ما عارف؟
0: شنية المدينة
1: اسكندرية.
0: اسكندرية في ايطاليا. به اوكي. الاجابة هي روما، هي المدينة الخالدة لا فيل ايترنيل. شكرا لك.
1: ميرسي.
0: شكرا لك بلاكي. ميرسي لبنى. بعد شوية جينا هبة الخميري تقدم لنا اخبار ماضي ساعتين، ثم صديقنا امين قارا يجينا في افتر وورك. انا نقول لكم بون ويكاند. واحمد عدلة في سبور اكسبريس من نساوش طبعا بون ويكاند. نتقابلوا نهار الاثنين، يرجع لكم ان شاء الله نوفل الورتيني من هون الى غادي. كونوا في امان الله.
2: Midi Mag. Midi Mag. Midi Mag. Midi Mag. L'université centrale organise une journée porte ouverte nahar 12 août mettez à l'matin 3 fil business school fi Mohamed al-Khamis bach tetaarif ala 6 écoles mtaha: école de santé, business school, école polytechnique, école IT, école de droit ou l'école de communication et de design. Win bach telqa des experts en orientation ou des représentants des écoles. Win tnajem ta'mel une visite fi les locaux de l'université centrale li bach twaffer lek une séance d'orientation personnalisée gratuite. Pour plus d'informations, kalmouni 71 797 799. Université centrale, ton ambition.
3: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
4: بينغو
3: سفرناش بلوش
5: سيف سني اكتيفي سيفك وربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع اريدو. شرجي ب 2000 ولا اكثر والعب على ما اريدو، والا كليك على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس العب واربح بالوقت وادخل في القرعه باش تزيد تربح فواياج.
6: اريدو طور عالمك
7: مع دادي شيبس. كيف تدور الباكو تربح الباكو كل جمعتين. دي سكوتور، دي تروتينيت الكتريك، دي بي اس 5 واكثر من هكا كرهبة تستنى فيه. دور الباكو، اقرا نيميرو دلو ولور دو فابريكاسيون وادخل عمر الفورمولير في اربح الباكو.com.
8: بي هايف كلوب اوبن اير ايتي 2026.
9: انا جاي وعامل كي
8: أمير الطرب العربي صابر الربيعي في البيعيف كلاب.
9: برشا برشا يمدل برشا
8: برشا صحبة الصوت المتميز فرح الفقي.
10: ناتيني والناتي
8: نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلاب. انفو لين 20 910 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلاب جامارت.
4: في مونوبري جونا بروموات، وحتى ال 16 اوت كريمة تارتينين سعيد كيلو كامل ب 11 دينار و 990 مليم اكاو، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك.
11: مستقبلك يبدأ من الاختيار الصحيح مع جامعة محمود الماتري، الأولى في مجال العلوم الشبه طبية، تمتع بتكوين جامعي عالي المستوى في الحقوق، العلوم السياسية، التصرف، المالية والتسويق. خبرة سنين، تأثير متميز وتكوين يفتح لك أبواب سوق الشغل في تونس وخارجها. جامعة محمود الماتري، طريقك نحو النجاح. للمزيد من المعلومات www.umm.tn.
12: راديو موزايكا فم تونس، الأخبار.
13: موجز الأخبار، أهلا بكم. الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل شمس الدين الخليفي يؤكد عودة الحركية العادية للرحلات على متن نقلات شركة تونسية للملاحة، وذلك بعد تنفيذ أعوان الشركة وقفة احتجاجية صباح اليوم للمطالبة بتوضيحات بخصوص توقف التغطية الاجتماعية الخاصة بهم. والخليفي يدعو في تصريح لمزيك إلى ضرورة صياغة اتفاق بالخصوص، مضيفا أنه في صورة تواصل هذا الإشكال فإن الخطوات المقبلة ستتخذ على مستوى هيئة إدارية قطاعية تجتمع قريبا.
14: الأمور معناها رجعت كل شيء للمجاريها، معناها خرجت معناها في الأول معناها مش رتار كبير برشا. احنا كنا المواطنين معطلوهم ما نعطلوهمش، عملنا وقفة احتجاجية وراعينا معناها شنو معناها مواطنين والتعب، وعباد جاية من برا تحب تطلع على عائلاتها، وعباد مروحة عندها خدمتها واحد، قلنا ما نعطلوش المصالح. في حالة الاحتقان اللي صار معناها خاطر الإدارة خدات قرارات وحادية، هذا الإشكال اللي صار. معناها عباد تحب تستفسر، معناها إذا كان أنا عندي بريزون شارج في السلك الداوي في كلينيك يطردوني عملية ولا عملية ولدي ولا مرتي، هذا اللي صار. معناها عباد مشات باش تعمل اكت نتاعها معناها ميديكال، تلقى روحها يقولوا لي سامحني. هذاك علاش قاموا العوائل معناها مع الاتحاد العام للشغل بوقف احتجاجي، حبوا يعرفوا معناها الوضعيه. معناها في الشركه كل قاعد تحصل على سيرونس، انا شنو دخلي انت ولا سيرونس عندك مشكله الله اعلم، ولا ما نعرفش انا ولا الكورتي ولا خاطر تخلص ولا طار برشا، ليش مش كنت نعاون انا قاعد ندفع في الفلوس باش نلقى تغطية اجتماعي تجاوب راهو يصير انا ونورشي بلون مش بالخلاف.
13: فريق عمل مشترك من إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني وفرقة الأبحاث والتفتيش بتونس يتمكن من الإطاحة بعناصر شبكة دولية تنشط في ترويج المخدرات وحجز حوالي 8500 قرص مخدر. ووفق المعطيات المتوفرة تنشط هذه الشبكة الإجرامية المكونة من 4 عناصر أجنبية ومحظرة صيدلانية تونسية في تونس العاصمة وفي منطقة العمران وباب بحر ومدينة الحمامات، ويتزعمها عنصر إجرامي خطر يتنقل بهوية مزيفة وهو محل تفتيش دولي ومحكوم ب 12 سنة سجنا. في أخبار العالم، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني يقول إنه تم تحديد الإطار العام للتفاهم مع عمان بشأن مضيق هرمز، وسيتم قريبا الأعلان عن النص النهائي والتفاصيل. وزارة الخارجية الباكستانية تعلن عن توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا في مدينة مكة المكرمة، مؤكدة أن الاتفاقية تعكس التزام الدول الثلاثة بتعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، وموضحة أن الاتفاقية تنص على اعتبار أي هجوم مسلح ضد أحدى الدول الثلاثة هجوما عليها جميعا. إسبانيا تهدد بفرض إجراءات مضادة على المسافرين القادمين من إيطاليا إذا لم ترفع روما بحلول يوم الأحد المقبل الضوابط الحدودية التي فرضتها على إسبانيا عقب تدفق المهاجرين إلى جيب سبتة الإسباني الواقع في شمال أفريقيا الأسبوع الماضي. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أحمد عدلة في سبر إكسبريس. إلى اللقاء.
12: الأولى في تونس.
15: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
16: أكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس تريمينج بلاش.
17: أريدو، طور عالمك.
18: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ثاني نشراتنا الرياضية. البداية بناجي جويني وما إلى المفاوضات، كنا حكينا عن الموضوع هذا البارح في موزايك كافيه الجويني، قلنا اليوم مرشح للاشراف عليه الاداره الوطنيه للتحكيم شرع مره اخرى اذا كان تم توصل اتفاق، وحكينا كونه هو الشوا الاولاني بالنسبه لجامعه التوسيه اللي كنت قدم لك، ثم زوز مشاكل قد تعيق الاتفاق هذا. الشرط الاولاني هو كنا حكينا عليه زاد البارح في موزايك كافيه، هو انه باش يكون عنده الفريق نتاعو متواجد معاه، وهنا ثم نقطه خلاف على بعض الاسماء من بينها الحكم السابق امين بركلا، دونك مش متفاهمين على النقطه هذيا الجامعه والناجي جويني. والنقطه الثانيه هو كانوا اشترط كونه فلوس الحكام ديما تتصب في وقتها من غير اي تاخير. المفاوضات متواصله في انتظار مآلها. النادي الافريقي اعلن اليوم او كان لجنه الاشراف على الجلسات العامه والمنخرطين في النادي الافريقي اعلنت اليوم كانوا على اثر اجتماع اعضاء لجنه الاشراف على الجلسات العامه والمنخرطين منعقد نهار 6 اوت، تقرر ما يلي الدعوه الى حضور الجلسه العامه العاديه التقييميه لموسم 2025-2026 بست اعمال. الجلسه العامه التقييميه العاديه التقييميه نهار لحد 30 اوت، يتم اعلان لاحقا في بلاغ مستقل عن مكان انعقاد الجلسه وتوقيتها. وثانيا تعلم لجنة سيد المنخرطين كون الهيئة ستضع التقارير المالية والأدبية على ذمتهم للاطلاع عليه في أقرب الأجيال وذلك في بلاغ لاحق. وثالثا فتح باب الترشحات لعضوية لجنة الإشراف على الجلسات العامة والمنخرطين، التفاصيل كنت تلقاهم على موقعنا موزيكا فهم بونيت. نقعد مع نادي الإفريقي اللي يلعب اليوم مباراة ودية الخمسة متاع العشية في البارك آه ضد تقدم ساقيت الدير دون حضور جمهور. النجم الرياضي الصحيح يواجه اليوم الأمل الرياضي بحمام سوس الماتش الخمسة متاع العشية دون حضور جمهور في حمام بورقيبة. من اخبار زوز في رق نبداو بالليتوال، وجدي كشريده بعد ما كان منتظر كونه يلتحق البارح بتدريبات النجم الرياضي الساحلي لانه مره اخرى تخلف عن الموعد وخلف الوعد نتاعو بعد ما كان اعلم الهيئه المديره النجم الرياضي الساحلي كونه باش يلتحق بالفريق في التربص. استناوه الموعد كان البارح ولكن ما تمش الالتحاق وبالتالي جدد رغبته في المغادره. هو يقول وجدي كشريده كونه عنده عرض من واحد من الفرق خارج اوروبا لكن ثم حتى حاجة ملموسة. بالملخص وجدي كشيدة لم يلتحق بتربص النجم الرياضي الساحلي. وفي العمل الرياضي بحمام سوسة غازي عبد الرزاق أمضى في اتحاد الرياضي بكادير. غازي عبد الرزاق انطلق في التدريبات مع المجموعة في انتظار إمضاء العقد بشكل رسمي. شو الأخبار النادي الرياضي الصفاقسي؟ البارح تم انتخاب الهيئة الجديدة للسوسيوس مدتها نيابية زوز أعوام من 2026-2028. محمد الغربي هو الرئيس، ثم أحمد الميلادي كاتب عام، ثم زياد مزيد كاتب عام مساعد، ثم سفيان شبشوب، ثم عمر بن بركة زاد عضو، وزياد بن مخلوف ذو الأعضاء متاع الهيئة الجديدة للسوسيوس. برشا أهداف محطوطة في القائمة هذه، أهمها طبعا الاستعداد لمئوية النادي الصفاقسي، تنمية الموارد الخاصة بالنادي الصفاقسي ودعم المشاريع. وأكيد ومؤكد كانوا باش نرجعوا مع رئيس هيئة السوسيوس، نحاول اليوم غدوة نرجعوا أكيد في مواعيدنا الرياضية على المشروع الكامل لسوسيوس. الاتحاد الرياضي المنستيري نادو صحفي الهيئة التسييرية 7 متاع العشية لتسليط الضوء على آخر المستجدات. من بين المستجدات تحكينا على المنع من الانتداب. الاتحاد الرياضي المنستيري ما عنده في حتى ذنب لأنه الفلوس مشكل في تحويلها من البنك سنترال، لكن المعلومة الجديدة هو كونه رسميا انتقل كل من إبراهيم السويسي إلى نادي بسيمير القطري مقابل 80,000 دولار تقريبا 240-250 مليون تونسية، وانتقال مصطفى صامب إلى نادي التعاون السعودي مش نادي الاتفاق كما موجود في برشا مواقع. نادي التعاون هو اللي حصل على خدمات مصطفى صامب مقابل 150,000 دولار. في الأولمبيك بيجا الفاسي دي بي كان من المتوقع كونه يجي للبيجا ويتفق مع الفريق على تجربة أخرى بعد ما كان لعب عامين وستة شهور في إعارة اتحاد الرياضي المنستير، لعب 10 مباريات وعنده الرغبة لكن شرط كونه يتغيروا بنود العقد، وطلبت منه الهيئة كونه يجي البيجا ومن بعد يتفقوا. من أخبار الأولمبيك بيجي يلعب ضد النجم الرياضي الساحلي نهار لحد ماتش ثاني بعد ما كانوا يتعادلوا دون أهداف. نجم متلوي أنها تربص عند رام، والمشكل الجديد هو شريف بوديان اللي عقده مازال متواصل حتى 2027 لكن ملاعبي عبر على رغبته في المغادرة. الملعب التونسي يواجه اليوم 6 متاع العشية أولمبيك أكبو في مدينة طبرقة. اليوم زاد 5:30 متاع العشية اليوسمو تلعب ضد الاتحاد العاصمة الجزائري، وفي رادس اللانكس تعرض المنتخب الوطني الأولمبي يواجه شبيبة العمران. في الدوري الياباني جولة الأولى جامبا أوزاكا يفوز 4-3 على أوراوا ريدز اللي يهمنا وكونه إسام جبيري لعب 90 دقيقة سجل هدف وعطى أسيست. البارسا أعلن اليوم في بلاغ رسمي عن إلغاء مباراة الفريق الودي ضد اتحاد طنجة، ماتش كان باش يتلعب نهار السبت 15 أوت في مدينة طنجة. السبب هو الأحداث اللي قاعدة اللي صارت في سبتمبر. فجمر كاتو بي بي سي قالت كونو سيتي رفض العرض الأول من بارسا لانتداب رودري والعرض قيمته 45 مليون يورو. وحسب سكاي إيطاليا فإنو نابولي يحب ينتدب اللاعب جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال. والنقطة اللي فاصلة في حسب المقالات الكل هو كونو عنده نفس لجون تاع مدرب نابولي أليغري، وكان مش كان في تونس المدرب عنده نفس لجون اللي يجيب نفس الملاعبية. ونادي ليلي موافق على انتقال أيوب بوعدي المغربي إلى نادي مانشستر سيتي، بقى فقط الاتفاق على التفاصيل الشخصية للملاعبية. هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بوينت. نخليكم توا مع مينغارا في أفتر وورك.
15: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اون ليميتي.
19: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وتصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
17: اريدو طور عالمك. موزايكا فام.

0: After work من الاثنين الجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة موزيك فم.
1: جمعة مباركة إن شاء الله بإذن الله لكم الكل ونهاية أسبوع مريحة إن شاء الله بإذن الله تكونوا متفرهدين شيخين عاملين جو إن شاء الله طريق السلامة اللي ماشيين للبحر لقيت ذا وإن شاء الله نهاية أسبوع يا ربي فيها برشا راحة ودرجات حرارة مستحبة. أخونا غسان مرحبا.
2: مرحبا أمين
1: إن شاء الله بإذن الله أربع ساعات شكون ستة ساعات شدك ساعتين من عندي أربع ساعات من توا إن شاء الله حتى للستة نتاع العشية. موجود بحضنا صديقنا غسان أختنا لبنى أخونا صالح أخونا شاكر واوا في الستوندار وإن شاء الله بإذن الله كل الأوقات الممتعة نتمنى هلكم مع برشا مفاجآت تنجموا حتى الجوائز زادة موجودة الربح بالملايين راهو موجودة معنا اليوم وتنجموا تشاركوا معنا في فيها وعليها.
2: فيها وعليها اليوم باش نحكيوا على مسابقة ملكة جمال قليبيا. العرض هذا اللي تعدى في شط من شطوط مدينة قليبيا واللي لقى برشا جدل على مواقع التواصل الاجتماعي يمين وأكيد أنت تبعت هذا.
1: تبعت شنو أخويا من التهمة تبعت العرض تبعت
2: ال نحكيوا على جدل
1: هذه المدام تسمع الوقت هذا تبعت ما تبعت شيء أنا والله نقرا كهو. فما أمور الفمية تكون نقراهم حد نقرايا قريت الأخبار تبعت لي كومنتير وقريت الأخبار
2: فوالا هذه باش نحكيوا عليه في فيها وعليها من بعد
1: دونك في فيها وعليها من بعد انتم فيها ولا عليها الموضوع هذا مع ضد هل الضجه الكبيره اللي صارت هذيا دونك فوالا اعطيونا رايكم بالواتساب على 23 513 1000. اقعدوا معنا شويه اخر راجعين مع صديقنا مراد جوين.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزيكا فن موسيقى مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي.
4: تدلل تدلل
5: على خاطر جيون يحب العزاز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كل هدلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحة في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدليل الصيف.
4: تدلل
6: جيون ايام دللنا.
7: الأول مرة في تونس The Comedy Night présente le Café Délire le 10 et 11 août à l'hôtel Golden Carthage. Spectacle اللي ما نسربيوش فيه قاوي اما نسربيو فيه برشا ضحك. Lancé par Hakim Jemili, le Café Délire بيشيلم فوق نفس السين des humoristes incontournables كيما Coco Macmac, Abdelkader Secteur, Fadili Camara, Nordine Ganzo et bien d'autres surprises pour deux soirées exceptionnelles. Matfaltouche Forza ou réservez vos tickets à la tescati.tn ou l'application IGA. Dimo Sahamat, Tunisie Télécom, LBM, Maison de Senteur, UBCI, Opel et Mosaïque FM.
0: After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaïque FM.
8: Shell Fuel Save, فرتسو نظيف ويدوم.
0: Point route.
1: صديقنا مراد مساء النور مرحبا.
9: اهلا وسهلا امين مرحبا بك مرحبا بكل اللي يسمع في افتر وورك على موزاي كفن
1: ان شاء الله طريق السلامه لكل اصدقائنا السواق لقيت هذايا بجاه ربي راهو الصيف هذايا بصراحه راهو فما برشا ملاحظات راهو لا قدر الله واللطف راهو كل يوم نسمعوا باكسيدونات ونسمعوا بموتة ونسمعوا بجرحى نسمعوا بعبيد تجري في الكياس ما تحترمش لا الخط متقطع لا لا خط مستطيل لا مربع لا دائري لا حتى شيء. والله بصراحة يا مراد مش فاهم علاش السنة عندي إحساس اللي ماشيين في ثنائية خايبة شوية. هل الإحساس هذا مترجم بأرقام حتى التو ولا
9: ما في شك أمين ولو أنه إذا كانت الحوادث معناها في غير انخفاض فرافور لأستاذ عفرطة لأنه عدد الصحايا وعدد الجرحى في ارتفاع فتاتا زادة كيف زادة يجب ناخذ بعين الاعتبار والكثافة معناها متاع الحركة المرورية ولكن هذا كله راهو ما يخليناش نسرعه ما يخليناش ما نطبقوش قانون الطرقات لأن رايحياتنا أنجو وحيات زادة بقية مستعملية طريق أنجو معناها كيف تغذر روحك يجب تغذر الغيرك وتغذر العباد اللي مدى بيها كي تخرج السباح تعاود ترجع لديارها سالمين غير المغنيين، وهذا علاش احنا قاعدين كل يوم نعطيه في نصائح لمستعملي التاريخ خصوصا في مثل هذه الاوقات. نعرفها تو قادمين على ويكاند، طبعا الحركيه نلاحظوها فيها كثافه في تعديد الطرقات خصوصا على مستوى محطه الاستخلاص بمراج، ونلقاو الحركه فيها كثافه مروريه. نفس الشيء بالنسبه للطريق الوطنيه رقم 8 واحنا داخلين الى برج وزير سكرى، كذلك على مستوى رواد نفس الشيء على مستوى باردو، ذلك كيف نلاحظوا حركيه فيها كثافه مروريه خصوصا على مستوى ساحه باردو، واحنا جايين من شارع 20 مارس ماشيين في السؤال خلف دار، وانا ماشيين عبر الطريق الوطنيه رقم 5 بطبيعه الحال الطريق يصل للناس الكل، الطريق بطبيعه الحال زاد نشاركوا فيه الناس الكل، كيف ما يبدا انت عندك الحق كيلك زاد كذلك عندك الحق زاد في الاشاره المروريه في استعماله لقانون الطرقات، وهذا اللي خلينا نكون في منأى من الوقوع في الحوادث. طبعا احنا زاد قادمين على ويكاند، ويكاند بطبيعه الحال باش تكون فيه زاد كثافه مروريه خصوصا على مستوى المناطق السياحيه المناطق الشاطئيه، باش تكون فيه زاد كذلك السهرات، فبالتالي ماذا بينا مستعملي الطريق يردوا بالهم على ارواحهم، يردوا بالهم على بقيه مستعملي الطريق. اذا كان احنا عملنا مخالفه راه ماكش انت بتعمل المخالفه وحدك، ولا باش تسيبي لي كونسيكونس نتاعها وحدك، راه فما غيرك اللي وراك واللي وراه اللي وراك هو زاد كذلك يسيبي لي كونسيكونس نتاع الغلطه اللي انت عملتها، فبالتالي ماذا بينا نردوا بالنا على ارواحنا، نطبقوا قانون الطرقات، نخفضوا من السرعه، نخفضوا من السرعه ونزيدوا نخفضوا من السرعه، لان فيها سلامتنا وسلامه غيرنا من مستعملي الطريق.
1: يعطيك الصحه مراد، تحيه. انت قلت قبيله اللي هكا انا قلت في البياج نتاع مرنيك، هكا ولا مراد
9: بياج مرنيك؟ نعم بياج مرنيك.
1: يعني تبارك الله البياج خاصه في الويكاند يكون فيه سيركولاسيون كبيره برشا، خاصه في شهر اوت لاحظ اكثر حتى من شهر جويليا، وعدد سكان مثلا نابل الحمامات يكون في حدود 300-400 ألف وسط العام، يولي نجم 3 ملايين ساكن في البريد هذايا في الصيف. مراد يعطيك الصحه، بارك الله فيك، شويه اخر ان شاء الله نمشيو المعهد الوطني للرصد الجوي.
8: شيل فيول سيف فرتسو نظيف ويدوم.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: البخت يا جماعة، وصلنا حتى الماضي ساعتين وتسعة وعشرين دقيقة. العائلة الكل تحب تعمل تهنئة العلاء اليوسفي ومرته مروة بمناسبة عرسهم، موجودين في جربة يسمعوا فينا. إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله بر فيه والبنين، وإن شاء الله بإذن الله عرس موفق، وإن شاء الله ربي يبارك لكم. الزوز وقعدوا معنا شوية خرجين.
1: ألو مالك سيف السنية؟ راهو باش نخدموا بالليل ومن التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني، تاخو انت جوية وناخو انا وتر.
1: شفت معاك، اما اش باش نعمل؟
2: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
3: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
2: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايكا فام.
4: وقيت تبحيره تريح بيتش ومشوى حوت، اما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السولد يفوت، امشي بحر وتفرد باحسن لوك من عند اكزيست. تمتع بديسولد يوصلوا حتى ل 50% في لي ماغازان اكزيست الكل وعلى exist.com.tn. Exist. You can't resist. عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلوس وبامتيازات حصرية. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure, en plus d'un accès à la première banque en ligne, Amen First Bank. L'acteur معلومات اطلع على www.amenbanktru.com، اتصل على رقم المخصص 71 148 888، ولا زور اقرب فرع امين بانك وين nos conseillers dédiés vous accompagnent. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بيك. مع امين بانك الحلم تكبر وتعيش.
5: امين بانك لو بارتنير دو فوتر سوكسي.
6: مغازات كارفور الكل تشجع المنتوج التونسي وتحط على ذمتكم حتى ل 9 اوت خوستي دو بوم دو تير لو ساشي دو 75 غرام دو لا مارك نيميرو 1 بدينار و 890 ملي.
2: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته متاع العشيه على موزايك فام. وميديو
0: مباشرة مع دوات الياس الجوي اخونا سليم. مساء النور، مرحبا.
7: تحية ليك امين، تحية لكافة مستمعين ذات مزايك.
0: ان شاء الله باذن الله طريق السلامة لكل اصدقائنا المستمعين لقيت هذايا. الحمد لله مفرشكة شوية، يظهر لي ريتها قبيلة 36 ولا 35 درجة، كان صدقني.
7: صحيح اليوم في تونس العاصمة نسجلوا 36 درجة كحرارة قصوى، بقيت المناطق بين 32 و 37 درجة بالشمال وقرب السواحل، وبين 38 و 42 درجة بقيت الجهات. الدنيا فرشكة، هذا خد نتيجة الريح الشمالية اللي من الشمال الوسط مقطع الشرق بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، في الجنوب وين تثير محليا الرمال والأدربة، وضعيفة في معتدلة بقيت المناطق. بينما اليوم العشية فما إمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار العشية المناطق الغربية للوسط ومحليا الجنوب، تكون محليا غزيرة مع تساقط البرد في أماكن محدودة، وزاد تظهر وأثناء ظهور الخلايا الرعدية هذه تتقوى الريح تفوت حتى 70 كيلومتر في الساعة. نأخذ احتياطاتنا ونتمنى السلامة للجميع. بالنسبة للغدوة تكون سحب عابرة كامل البلاد، ثم غدوة انخفاض طفيف في درجة الحرارة، بينما الرياح قدوة تقعد قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة في معتدلة بقية المناطق، وبالتالي البحر مازال اليوم يكون مضطرب، ومازال غدوة متمج لمحليا مضطرب الشمال وأقليل اضطراب بقية السواحل. إن شاء الله زاد نهار الاثنين نهار الأحد زاد فما إمكانية نتاع ظهور خلايا رعدية العشية تكون مصحوبة بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا، ونتمنى السلامة للجميع.
0: سيدي يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شهرك أسعد الأيام. في الأمان.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

0: من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزيك فم
1: مع ترافل تودو العالم بديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكمباني أيريان في العالم فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور ترافل تودو تقدم لكم نسمة بحري
2: نسمة بحري.
3: اليوم نهار كبير يا جماعة، اليوم باش نعلن على اسم الفائز بيوصل شراء بقيمة مليون من أهداء ترافل تودو. كان باش نحكي لكم شوية قبل الساعة على الشواطئ التونسية والسواحل نتاعنا بتلخيص وإيجاز شديد جدا، برا البحر كان تحكيوا معايا حتى حكي برا عمو تنحكيوا

0: voyage ou elle a giro maintenant c'est une facilité de paiement dima موجوده تقعد ديما برونشي على réseaux sociaux على خاطر مع travel to do ديما فما des offers يعملوا 66 كيف ونذكر اللي كيما اليوم نهار جمعه كي تشاركوا من الاثنين حتى لنهار الخميس فانه تدخلوا في القرعه نتاع نهار الجمعه اللي هي اليوم كيفاش نجم تعمل تمشي لاقرب اجنس ترافل تو دو موجوده بحذاك تقوم باي عمليه عشاء موجودين تبارك الله في كامل ولايات الجمهوريه باش نجم تكون انت الفايز باذن الله كيما شكيب اللي موجود معنا مساء نور شكيب
1: وي مرحبا امين
0: سي شكيب يا غالي شنحوالك خويا
1: الحمد لله لاباس انت لاباس
0: انا العصفوره قلت لي اللي انت مشيت عملت عشاء من ترافل تو دو برد
1: ايه بالضبط البارح مع نص النهار
0: البارح مع نص النهار شو ربي سبحانه البارح هاك اليوم طلعت في القرعه ان شاء الله يا سيدي ان شاء الله موفق
1: وكان
0: انت معرس وعندك صغيرات
1: اي معرس انا ماخو اجنبيه فرنسويه عندي طفل عمره 6 سنين
0: ان شاء الله ربي يفضلهم لك وان شاء الله يا ربي يتربوا في عزك بون بنوتها تربى في عزك
1: وما
0: تربى في عزك زي كيف كيف شاف يا سيدي ربي يفضلك ليهم يا سيدي نبشرك بالخير اليوم القايله وان شاء الله البشاره نتاعنا فالف مبروك ليك انت الفائز بوصل شراء بقيمه مليون من اهداء ترافل تو دو الف مبروك
1: عايش كايس كيف كايس
0: مش تعاود تريزيني مره اخرى
1: والله توا صعيبه شويه خاطر نهار لحد نرجع ان شاء الله لفرنسا ممكن من يا اكتوبر يا ديسمبر خاطر ياخذ البوند عشاء يبقى حتى ديسمبر
0: ان شاء الله باذن الله سيجور ممتاز مع ترافل تو دو تشكرك برشا ترافل تو دو على اختيارك لها وان شاء الله باذن الله العاقبه للساده المستمعين ذكركم مره اخرى تعملوا اي عمليه عشاء من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس تكونوا كيما شكيب موجودين معنا وان شاء الله باذن الله موافقين وان شاء الله مربوحه
2: نسمة بحري تحب تعدي لفاكونس وبالك مرتاح ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوان وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزيك فام
0: الجمعة اللي فاتت لقيت هذايا حطيت لكم بومزي ودشتحت وشخت وعملت بون كيف اليوم قلت لا لازم فكرة أخرى بنهار الجمعة وجاي ويكاند خلينا نرجعوا لذكريات مثلا ليزاني جولد اللي عشناهم لهنا في موزيك تاع موزيكا ضربت على الأخر كسرت الدنيا نرجع بكم ل 2005 السينجل هذايا تعرف به كان في تونس تقريبا كهو دافيد جيتا سامر مون هذه نذكرك كنا نحطها في الراديو كل يوم كل قائلة في الصيف كل قيامين ويني سامر مون ويني سامر مون هاي سيدي هاي راجعة سامر مون من جديد ومن بعد وصلنا العام 2007 نذكر الصيفية اللي تعديت تعرفت بالسينجل هذايا وايت هورس

سنوات 2010 يظهر حاجة أكا في 2010 كان فما سينجل مكسر الدنيا زادة كيف كيف الناس كل تستناه يدي حطونا سينجل ممتاز برشا. خليكم تاع إكستريس أغروخ هنشوفوا تعرفوه ولا ليه ترجمة نتاعها جيب الواد الواد.

مش تقول ها يجيب الواد واد اي فولو ريفرز اللي نقصدوا بها اللي هي الرفران تعرفوا ناس كل هو هذا سينو هو توفى الله يرحمه وما خلينا سينجل ممتاز برشا ديدي سانكلير الاخ دي جي الفرنسي اللي سبق له حتى انه زار تونس وكان دسكر حتى في مهرجان ما هو مش في مهرجان الاوفيسيال في على ركح كارتاج دسكر ديدي سانكلير هيفنلي سينجل هذا

0: هذه الموسيقى المزينة. كل روبريك اسمها الموسيقى تسمعوها بعد شوية وننتهي غديتي.
1: يا حلو. بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
2: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
1: وذلك يوم

0: جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك اف ام.
1: بوف كان مازلت ما اكتيفيتش سيفك، هاو كيفاش تكتيفي باوفر مكالمك نتاع وريدو.
2: مخاطبكم مشغول في الوقت الحالي لانه اكتيف عرض نكلمك نتاع وريدو وقاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
3: اكتيف سيفك
4: سيف سنيب، اكتيفي سيفك باقوى افار مع لوفر نكلمك نتاع وريدو. تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا 36 دينار اكاهو، وحتى كانوا فيه جيجاوات تقعد تخدم الانترنت، ومع هذا الكل عندك سيرفيس ستريمينغ بلاش.
5: وريدو طور عالمك.
6: تم تفعيل مود السول الصيفي بنجاح. باش تتمتع بأحسن الفريات اضغط على 1. باش تشري دبش بأحسن الأسوام اضغط على 2. باش تشارك في الجو وتربح كادو اضغط على 3. وكنت تحب تعملهم الكل وتتمتع بالفرص، معليك نجي سور بلاس. ملتقانا في مول اوف سفاكس نكتيفيو مود السولد ونتمتعوا بأسوام مكيفيش ودي ريدكسيون توصل 70%. تابعونا على فيسبوك انستغرام وتيك توك مول اوف سفاكس وخليكم ديما اون.
7: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين، جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين، فريجو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريجو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريجو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
1: صيف السنة عينيك محلولة مصحصح فايق، تلزم ما ترقدش على خاطر مع تونيزي بوكينج.

0: 75 124 124. المهم سيف السماء ما تفلتش لها وتفرهد.
1: قمناش خرجناش مشيناش شرجيناش بلفيناش ربحناش
0: بينجو
1: سافرناش بلوش
2: سيف السماء اكتيفي سيفك واربح فواياج للمغرب بلاش مع جيم فولا متاع أريدو. شارجي ب 2000 ولا أكثر والعب على ماي أريدو، وإلا كليكي على اللين اللي يجيك باغ اس ام اس، العب واربح بالوقت وادخل في القرعة باش تزيد تربح فواياج.
3: أريدو طور عالمك. Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9

0: Sin City, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Maghraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash & Carry, 3SG, L'Affichette, Digitess, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
1: من غير مقدمات HA عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة. أي نحكي على البرومير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازن HA ولا في السيت ha.com.tn. HA tous pour la mode, la mode pour tous.
2: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلن عن تعطل حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل الجلود في الاتجاهين، وذلك مساء اليوم الجمعة نظرا لاستغلال سكة وحيدة بين المحطتين بسبب وجود عطب على السلك الكهربائي للسكة الثانية وأشغال على السكة الثالثة لفائدة مشروع توسعة المدخل الجنوبي لتونس العاصمة. والشركة تقول في بلاغ إن مصالحها الفنية تعمل على القيام بما يلزم لاستئناف حركة القطارات بشكل عادي على كامل الخط. فريق فني مشترك يضم ممثلين عن الإدارة العامة للغابات ودائرة الغابات ببنزرت يؤدي أمس الخميس زيارة ميدانية إلى غابة غار الملح التي شهدت مؤخرا حريقا لمعاينة الأضرار وتقييمها ووضع خطة عمل متوسطة المدى لإعادة تأهيلها، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والحرص على حماية الموروث الغابي واسترجاع المنظومات البيئية المتضررة. الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة تعلن فتح باب الانتداب لفائدة إطارات شبه طبية من المتحصلين مباشرة على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في البيولوجيا الطبية والعلاج الوظيفي والكتابة الطبية والتصوير الطبي والمدوات بالأشعة إلى جانب ممرضين للصحة العمومية. في أخبار العالم، رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية يقول إن اتفاقية مكة لا تستهدف أي دولة بل ستسهم في تعزيز الأمن والردع الجماعي. يشار إلى أنه جرى اليوم توقيع اتفاقية دفاع مشترك بين باكستان والسعودية وتركيا من أجل تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة وخارجها، واعتبار أن أي هجوم مسلح ضد أحدى الدول الثلاث هجوما عليها جميعا. مجلس المدراء التنفيذيين للبنك الدولي يوافق على منحة بقيمة 100 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية لدعم سوريا في إرساء الركائز الأساسية لقطاع مالي حديث وآمن وقائم على التكنولوجيا الرقمية. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا الفارط إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في دعم أسواق المحاصيل. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: في تونس
0: After Work من الاثنين للجمعة بالبالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة، موزايك FM.

0: للستة متاع العشية على موزيك فام. موعود
1: ان شاء الله طريق سلام لكم الكل اللي تسمعوا فينا، وان شاء الله اوقات طيبه تعديهم معنا اليوم القايله في افتر وورك. كملت الخدمه مروح في قلب السيركولاسيون، ما نزيدوش كملوا عليك برشا، سمعوك موسيقى بلينا وصديقنا
2: غسان
1: قلت لك حب لي مده صديقنا غسان يعطيكم ابرز ملامح السيركولاسيون الوقيته هذه.
2: وبما انه نحن تو داخلين على الويكاند، اكيد الحركه المروريه باش تكون اكبر من العاده في عديد الطرقات، خاصه مع خروج المواطنين لقضاء العطل والتنقل نحو المناطق السياحيه. ومن بين النقاط اللي من المتوقع انها تشهد كثافة مرورية نلقاو محطة الاستخلاص بمورنيك، وين عادة تصير حركة كبيرة خاصة في اوقات الذروة. زاد الطريق الوطنية رقم 8 في اتجاه بورلوزير وسكرة ممكن تشهد اكتظاظ، ونفس الشيء بالنسبة لمنطقة رويد اضافة الى باردو، وخاصة على مستوى ساحة باردو وين الحركة تكون كثيفة في نهاية الاسبوع. وطبعا المناطق السياحية والمحيطة متاحة باش تعرف زاد ضغط مروري، خاصة مع توافد المواطنين والمصطفين على الشواطئ والفضاءات الترفيهية. النصيحة للسواق، حاولوا تبرمجوا تنقلاتكم قبل الوقت، تجنبوا أوقات الذروة قدر الإمكان، واحترموا مسافة الأمان وقواعد الجولان.
1: بابا بابا مالنا صديقنا مالنا صديقنا غسان. والله غسان عامل معك جو القايلة تعرف.
2: والله أنا
1: بيت والله ماني فيك. نحب تحية كبيرة برشا، اليوم عيد ميلاد بنوتة قمر الحجري اللي عام 13 عام، بوها جيلاني أمها حنان وخوها محمد ياسين وعمها أحمد عدالة اللي يخدم لهنا في مزايك، عطانا ديديكاس يتمنى ولها كل عام وهي حية بالخير، ويغني ويقولوا يا عدالة عملت لك في روبريك مصورة شو بعد تقوليش نسيك ما عملتنيش أكتر نجم ترجع تلقاها موجودة الديديكاس. أخذوا معنا شو آخر رجعي موعود
0: أفتر وورك يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لاغوت لا شونس ابارتين العاشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام، فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: في اللحظة اللي يصير فيها الأكسيدون السنتور هو الفيصل بينك وبين الموت. بلاش السنتور انت خليت ولادك بلاش بو ولا أم. بلاش سنتور ما تمنعش على خاطر هو اللي كوفريك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: يلا جو
5: يلا جو سيف سني حافلة كدويت
6: فصل الجو والشيخات والربح يبدأ رسميا مع أورانج من توا حتى 31 أود. شارجي ولا اكتيفي أوبسيو انترنت بخمسة دينارات ولا أكثر، تدخل في قرعة باش تربح 1,200,000 شهرية عام كامل دي بون داشا أورانج بقيمة 1,000 دينار تلافز وبرشا كدويت أخرين.
5: فش تستنى خاطر سيف سني حافلة كدويت ملي يلا شو
6: عندك أورانج.
0: كاليبسو Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: المديتاتين لستة متر العشية على موزيك فم وميديو.
1: فكرة درجة الحرارة اليوم في الليل إن شاء الله قداش باش تكون في بنزرت 28 درجة، في تونس 27 درجة، إن شاء الله ريح قوية شوية باش تكون اليوم في الليل، في نابل 26 درجة، نكمل مع الشريط الساحلي في سوسة 27 درجة، في المستير كيف كيف، بالنسبة للمهدية 27 درجة، صفاقس 28، جابس إن شاء الله 28 درجة، وإن شاء الله في مدنين باش تكون في حدود 28 درجة. بالنسبة للشمال الغربي والشمال بصفة عامة كما قلت بنزرت 28، بالنسبة للباجة 26 درجة، فرشكة زادة في جندوبة 26 درجة، في الكيف 22 درجة، في سليانة 24 درجة، في القيروان 28 درجة، بالنسبة لزغوين 26 درجة ليلية، القصرين 24، إن شاء الله في سيدي بوزيد باش تكون في حدود 26 درجة، 28 في قفصة، وفي توزر 30 درجة اليوم في الليل، وقبلي 28 درجة ليلية، وأخيرا تطاوين 25 درجة إن شاء الله بإذن الله باش تكون في الليل.
0: ومتهو After Work كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متر العشية على موزيك FM.

0: فن في كورنيش على موزيكا فن. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل، كورنيش مع سامي الحامي.
1: كاليبسو Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haliga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على Mosaic FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: نسمة بحري
2: في نسمة بحري كعادة نعملوا طلع المعهد الوطني رصد الجوي. موجود معنا أخونا سليم. مساء النور مرة أخرى أخويا سليم. مرحبا.
3: تحية لي كمين وتحية لكافة المستمعين. إذا مزيك
2: إن شاء الله بإذن الله طريق السلامة لقصدي ربي ماشيين للبحر إن شاء الله الوقيت هذا.
3: صحيح نعلموا لما اللي الحرارة مياه البحر تتراوح بين 29 و 31 درجة كيف تساوي حنا. بالنسبة للشوات نشر الشواتين نبدأوها من طبرقة وسواحل الشمال الغربي وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 31 درجة. نمشي بنزرت وخليج تونس وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 30 درجة. نتعدي القليبية وخليج حمامات وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب والحرارة في حدود 32 درجة مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. نواصل للمنستير ومنطقة الشابة وين تكون الرياح قوية نسبيا والبحر يكون مضطرب مع حرارة في حدود 32 درجة وظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. نفاوض بصفاقس وخليج قابس وين تكون الرياح معتدلة والبحر يكون قليل الاطراف ومتموج مع حرارة في حدود 31 درجة وظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار. بالنسبة للغدوة يتواصل البحر يكون مضطرب محليا شديد الاضطراب بالشمال ويكون قليل الاضطراب فمتموج بقية السواحل. وديما نقولوا ملازمة الحذر واتباع إشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
2: يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك أسعد الأيام في الأمان.
1: نسمة بحري
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ست سوية

0: عليكم في المهرجانات والسهريات من غير ما تخمم. بلاستك معانا ملا ما تبدلش الموجة. تبع الموجة مع سوس الغريبي كل سبت واحد من نص النهار لستة متاع العشية على موزيك فم.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 8 أغسطس 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbekartaj.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متى العشية على موزايكا فم. بروغرام صيفي
2: كما كل يوم مع صديقنا غسان. مساء النور غسان. مرحبا.
3: مساء النور. في لفتة خاصة للمهرجانات داخل الأحياء ذات الكثافة السكانية حبينا نحكيو على فعاليات الليالي الصيفية بحي الزهور في دورتها الثالثة اللي نلقاوها برامج متنوعة تجمع بين الأغنية التونسية والعروض الموسيقية. نهار 8 أوت الموعد مع عرض موسيقي للفنانة درصاف الحمداني بمسرح لواء الطلق بدار الثقافة حي الزهور. نهار 9 أوت سهرة موسيقية مع الفنانة إيمان الشريف في إطار برمجة الليالي الصيفية بحي الزهور. نهار 11 أوت الجمهور على موعد مع عرض موسيقي شعبي للفنان محمد علي الأسمر. والاختتام باش يكون نهار 13 أوت بعرض موسيقي للفنانة أسماء بن أحمد.
2: صراحة لك البرغول بعد ما كملت
3: فعلا
2: مخرج خلي ازرب شوية مزروب بيحب يسمع صديقه سليم. صديقنا سليم بكري حاضر في روحه دونك صريح مغروم برشا بالشرقي جابش عمنا شطحة صريح شويخ مع الميكس انتع صديقنا سليم اللي جاي هاو بحذيكم. سليم شرقي هشتك بشتك شو تحبوا تسميه وانتم اكيد شي اللي تحبوا. على امتداد 20 دقيقة وصلنا الاربعة موعد الاخبار.
1: بروغرام صيفي After Work كل يوم الاثنين الجمعة من المدي ساعتين لستة متى العشية على موزايك فم. لوميكس أوريونتال لوميكس أوريونتال لوميكس أوريونتال باي دي جي سليم.

نفتح وننقص في الكوجينة صحيفة دراع خليت واني قلت ندور دمي هالغنية حياتني سنة 2016 المبروك علينا life is life.

0: احنا في توت الجيل متاعنا نعرفوش نقول كلمة باهية، ما يعرفوش يقولوا محلاك يا حبي نحبك، حتى كلمة حلوة ما سمعتهاش.
1: بالله يا دنة حتى أنا
2: يا ابو الله صباح الخير، هما بيحبوا صباح الخير صباح النور بيحبوا الحاجات دي.
0: أنا شطيبت أشهر ماشي شملت
3: يا اخي كيف واحد باش يوقف كرافته يحطها فوق داره ويدخل بها للسيق ولا كيفاش باش يعمل؟ فين تمشي تلقى الخط احمر وفين تمشي خط مش نورمال ومش مش نورمال الشنكيل هذاك.
0: نداء اللي ما عنده ما يعمل في حياته نهار كامل يشد التليفون ويحبوا يعملوا البيز على شيء

0: صوتك للصندوق.
1: صندوق عجب.
0: صندوق عجب على موزايك اف ام كل يوم من الاثنين للاحد. اطلب 71 113 013. سجل رايك، نقدك، اقتراحك ولا موقفك، صوتك يوصل. صندوق عجب على موزايك اف ام يوصل صوتك.
2: Calypso. Dimanche 9 août, Café Chinta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Cartage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
3: من غير مقدمات، أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين، الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
0: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي تستمع بعد ظهر اليوم لأكثر من ساعتين إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهم بن سدرين، وقد تقرر الإبقاء عليها بحالة صراحة. ويأتي هذا السماع في إطار تحقيقات تتصل بقضية أثارتها ضدها النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك للتحري في ملفات ذات صلة بالجانب المالي والجبائي أثناء فترة إشرافها على هيئة الحقيقة والكرامة. يذكر أن سهام بن سدرين كانت قد صدرت ضدها أحكام سابقة بالسجن بلغت في مجموعها 25 عاما، وذلك في ملفين متعلقين باتفاقات الصلح المبرمة مع كل من رجل الأعمال سليم شيبوب وعبد المجيد بودن. المدير العام الأسبق للسياسة النقدية بالبنك المركزي محمد صالح سويلم يؤكد أن تراجع نسبة التضخم خلال السنوات الأربع الأخيرة يعد مؤشرا إيجابيا، موضحا أن الانطباع لدى المواطن أن الأسعار لم تتراجع رغم الأرقام المعلنة صحيح نسبيا، خاصة وأن أسعار بعض المواد الغذائية والغلال بقيت مرتفعة.
5: التوجهات العامة للتضخم في تونس في السنوات الأربع الأخيرة كما حضرتكم بصفة عامة، ما يلاحظ هو أن نسبة التضخم في تراجع متواصل مع بعض التقطعات منذ فيفري 2023، وقت اللي وصل التضخم أعلى مستوياته منذ التسعينات. فيفري 2023 التضخم كان في 10.4. إحنا كمواطنين عندنا انتباع وأنه التضخم مش قاعد ينقص، وعندنا انتباع وأنه الأرقام هذه المعلن عنها لا تعكس حقيقة الأسعار في تونس، وهذا فيه جانب من الصح. علاش؟ لأنه احنا اللي نظر لهم في الأسعار هم الأسعار اللي نتعامل بها كل يوم، يعني أسعار المواد الغذائية، الغلال، اللحوم، اللي هي في الحقيقة يعني تنجم تقول قاعدة مرتفعة. ولكن أنا ديما نقول البنك المركزي وعموما نجح في كبح جناح التضخم، وأنا ديما أقول أنه التضخم هو من أخطر الآفات اللي تنجم تمس مجتمع، لأنه يعني التضخم أول ما يضرب لك الفئات الفقيرة، طبقات فقيرة والمهمشة.
4: يشار إلى أن معدل التضخم في تونس تراجع خلال شهر جويلية 2026 إلى مستوى 5.1% مقابل 5.3% في جوان و 5.5% في ماي وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. في أخبار العالم، وزيرة الشباب الإسبانية تقول إن الحكومة الإسبانية تأمل في البدء في نقل بعض المهاجرين القصر من مراكز استقبال مكتظة في جيب سبت الإسباني إلى البر الرئيسي في غضون أسابيع لتخفيف حدة أزمة هجرة في هذا الجيب عقب تدفق حشود عبر الحدود الأسبوع الماضي سقط خلاله عشرات القتلى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع أمرين تنفيذيين في محاولة جديدة لتقييد حق الحصول على الجنسية بالولادة رغم رفض المحكمة العليا محاولته السابقة في هذا الشأن. وقدر مركز دراسات الهجرة الذي يدعم خفض مستويات الهجرة في تحليل أجراه عام 2020 أن ما يتراوح من 20,000 إلى 25,000 أم قدمنا إلى الولايات المتحدة لممارسة سياحة الولادة خلال عام كامل بين 2016 و 2017. زلزال بقوة 4.9 درجة يهز إقليم سيتشوان الواقع في جنوب غرب الصين اليوم الجمعة، مما أسفر عن مقتل شخص واحد وإصابة 6 بجروح طفيفة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين قارة، موزاي كفام.

0: الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. جاسبوغا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوه. ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين جارا. ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه. اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوهي. وشو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بن عيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نيفر فورتي وميرا. وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الاولى في تونس
1: كاليبسو.
0: Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work, كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على Mosaic FM. Like, dislike.
2: لايك ديزلايك غسان لينا بداو اليوم.
3: نحكي على تأخير في رحلة باخرة قرطاج التابعة للشركة التونسية للملاحة واللي كان بسبب وقفة احتجاجية نفذوها أعوان الشركة اليوم الصباح. الرحلة كانت مبرمجة باش تنطلق من ميناء حلق الويد في اتجاه ميناء جنوى الإيطالي لكنها اتأخرت. السبب كما قلنا كان الوقفة الاحتجاجية اللي جات على خلفية خلاف اجتماعي يتعلق بالتغطية العلاجية بعد ما اعتبر اتحاد نقابات الشركة التونسية للملاحة إنه التغطية العلاجية هو حق أساسي للأعوان وماهوش امتياز. ومن جهتها أعلنت الجامعة العامة للنقل مساندتها للتحرك الاحتجاجي وقالت إنه المطالب ما تقتصرش فقط على التغطية العلاجية أما تشمل زيادة تحسين ظروف العمل الأجور تطبيق الاتفاقيات دعم أسطول الشركة وتطوير الخدمات. الخبر هذا لقى تفاعل على مواقع التواصل خاصة من المسافرين والحرفاء اللي تسألوا عن تأثير التحركات الاجتماعية على الرحلات البحرية خلال ذروة الموسم الصيفي في وقت تشهد في تونس إقبال كبير على النقل البحري نحو أوروبا. الكاتب العام للجامعة العامة للنقل بالاتحاد العام التونسي للشغل شمس الدين الخليفي أكد عودة الحركية العادية للرحلات ودعا لضرورة صياغة اتفاق بالخصوص وأضاف أنه في صورة تواصل هذا الإشكال فإنه الخطوات المقبلة باش يتخذوها على مستوى هيئة إدارية قطاعية تجتمع قريبا.
2: دونك وسعوا بالهم إن شاء الله شوية. وأنا ضد معناتها الإضراب بتاع نهار وليلة ما على الأقل نعلموا بأنه باش يصير في الدات الفلانية إضراب باش العباد يبدأ في بالها ما مش دانكو معناتها الإضرابات دانكو الحق تاع ربي فيها تعطيل أكثر
3: للناس
2: المصالح العباد جاب ربي مش يصير هكا مثلا في الكار روتار
3: هو ديما روتار
2: معناتها خاطر هكا تولي مشكلة كبيرة برشا. باهي نمشيو للأخبار الثاني.
3: نمشيو للأخبار الثاني نحكيو على مشكل مقلق البعض من سكان المرسى وين تشكيو برشا على مواقع التواصل بسبب حفلات ليلية بأحد الفضاءات الليلية القريبة من المستشفى الجامعي المنجي سليم. حسب شهادات عدد من المتضررين الحفلات تتواصل ساعات متأخرة من الليل وتقريبا إلى حدود الفجر وهو اللي تسبب حسب كلامهم في إزعاج كبير للمرضى داخل المستشفى وللسكان اللي يسكنوا بجنب الملهى الليلي واللي طالبوا السلطات المحلية والجهات المعنية بالتدخل والتثبت من مدى احترام المركب للقوانين المتعلقة بالضجيج وتوقيت استغلال الفضاءات الترفيهية. الإشكال هذا أثار نقاش كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللي رأى إنه الأنشطة الترفيهية والحق في الترفيه لازم يتم ولازم تكون عنا أماكن هكا وبين اللي أكد إنه قرب فضاء صاخب من مؤسسة صحية يطرح إشكال خاصة بالنسبة للمرضى اللي يحتاجوا للراحة والهدوء.
2: انت شنو تحب انت؟
3: انا نحب السهريات الحقيقه لكن ما نجموش لازمنا نحترمه يعني.
2: قديش عمرك انت؟
3: 30 سنه.
2: اي ما زلت شباب معناتها
3: ما زلت نحب نحتفل لكن
2: ليش تحتفل لسه
3: كل شيء الحقيقة
2: والله ما حلنا لي جن هما ما كنت قبلنا ما عادش معناتها كي كون نحتفلوا بكل شيء كنا والله معناتها
3: حتى بدون سبب
2: نحتفل صالح كنت كيك انت زاده لا ما كانش هكاك صالح مازال جون خاطر مازال
3: مازال
2: ما كانش ما كانش معاها اصلا لبنى ما معاه في الفكره انت ولا خلينا نشوف هؤلاء اصحاب الثلاثينات بعيد على العباد يحتفلوا بعيد على العباد به في جيران طحيل صديقي ناجي معناتها كان مش اسمع الفقره هذه خاطر برامون جيرانه البارح في الليل عملوا له حفله على غفله تقلق برشا معناتها انت جيراني جينيرالمون يعملوا حفلات بحذاك ولا في الديار مثلا
3: لا لا لا بحذانا ما يعملوش حفلات كل شيء في العراس ولا فرح معناها اما ما يعملوش حفلات بالنسبه للحفلات الخارج معناها في كي تمشي تسهر وكل شيء اكيد يجون الكل يحبوا يسهروا اما زيدا ما تنجمش تكون بحذا مستشفى باش تقلق المرضى
2: عرفت هالبلاصة اللي يحكي عليها والله اللي مش نقول عرفت انا هاي بوما قديمه البلاصه ما نعرفش مقدم هي ولا السبيطار الساعه ديجا لهنا ما نش سير الزوز من المعلومات الزوز يعطيك الصحه بارك الله فيك غسان شويه اخر راجعين في لازم تعرف اليوم مش نحكي لكم جوست وانت حكيت على ملا مش نحكي لك على ريستورون اغلى مطعم في العالم
3: اهلا وسهلا
2: اغلى مطعم في العالم قديش باش تكون ريزرفاسيون تاعو للشخص الواحد
3: من نعطي رأي معناه أنا
2: تقول حسب رأيك قولنا مش نجيبك تم بعد إجابة في لازم تعرف
3: أنا مليون زوز خمسة أبنعرش
2: أنت يدك تخرج تسر قديه
3: الحقيقة ولينا قدام الناس ميساج بيه
2: ولينا قدام الناس والله اللي بعمل اللي ما صاركش في كاريرك ليش تصير في السوق
3: الحقيقة
2: ما بين مش تكذب علينا
3: ما بين 200 وتنجم توصل 500 دينار ماكسيمو
2: كل سهرية
3: لا مش خي نسهر ديما انا مش ديما معناها
2: معناتها مرة في الشهر مرتين في الشهر
3: كل مرة وكيفاش
2: ما تحطش شطار شهريتك تنجم توصل في
3: قلت لك مش ديما نسهر
2: تيشاب تنجم تحط شطار شهريتك في سهرية
3: والله كي نبدا انا نحب نتفرهد ما نحسبهاش الحقيقة
2: صالح انت قداش نجم تحط في سهرية مثلا خلينا سهرية دي صلي على النبي باهي لبنى قداش نجم تحط زوز ملايين لبنى الدباغ قداش لبنى بالرسم 200 دينار باهي باهي خمص على الاقل نتصور انا خمص فضحت لهم شهرية انت شطر مع تظهر انت عندك صديقتك تخلص عليها ما تحط في الدوبل نتاع لبنى
3: لا لا ولا لا اما اني قلت لك انا هو
2: عجب بالعكس عجبني ما تخلصها والله سي بيان جنتلمان محلك
3: انت ديجا قلت فاش انا قلت
2: سي بون ما قليلك حسابك نتبع فيك بشويه بشويه باهي غسل نقعد تبع شويه تشوف اللي معناتها اللي تحكي عليه انت
3: ما جبتش تليفونات تجيني ظهر لي بعد
2: ما جبتش صحن فارغ في البلاصه اللي باش لها من بعد ان شاء الله مع بعضنا بعد شويه رحله تدوم على 3 ساعات كامله عشاء يقعد 3 ساعات بدي تجيب الجو بالشيخات بلي تحب عليه انت اما السعر اللي اقترحته انت حتى الشربه ما تخلصش تخلصش عليها غادي يقعدوا معنا راجعين
0: Like, dislike. After work, كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: من غير مقدمات. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: برتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات. فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغوت لا شانس أبرتين العشرة سمت عليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13000. وبرتاج الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فام. فرحتك تسوى برشا كادوات.
2: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومش وحود. أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول دي فود. امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بدي سول يوصلوا حتى 50% في اللي مغازا إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست. You can't resist.
1: After work كل يوم الاثنين الجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك فام.

0: الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك فام. لازمك تعرف
1: انا هو اغلى مطعم في العالم. بتشوفوا دي فيديو تتوريهم لكم لبنى ودي زيماج بالرسمي مانيفيك على الاخر. بعد نقول لكم السوم قداش، قولوا لي قابل بعض ولا ما قابلش بعض، ولا تنجم تمشي له ولا ما تنجمش تمشي له. تخيل روحك قاعد تتعشى وفجاه الطاوله نتاعك تغطس بيك في قاع المحيط، هكا كدنكو الطاوله بكلها تغطس بيك في قاع المحيط، الصحفه تعوم وتطير قدامك في الهواء، وتشم ريحه البحر، والناس ما قبل حتى ما تذوق اول مغرفه. هذا كل هي الامبيونس نحكي لكم فيها، قاعدين نشوفوا فيها حاجه بالرسمي تدوخ على الاخر. ماناش نحكيوا على فيلم سينما ولا سيناريو نتاع ساينس فيكسيون، نحكي على ريستوران اسمه سوبليموشن. ريستوران ذا في ايبيزا، المطعم الاغلى في العالم بدون منازع. لهنا العشاء مش مجرد ماكله تتبننها، لهنا نحكيوا على مسرحيه كامله فيها 20 مشهد مخصصه ل 12 واحد فقط. دونك هو يهز كان 12 فقط، دونك 12 في الليله فقط. دونك نحكي تقريبا على السوم اللي هو في حدود 6 ملايين ونص للكرسي الواحد، هذا العشاء كله بما فيه سبيكتاكل وكل. فماش هذا نجيبش ناخذ بريكا ونروح، لا لا، كي تمشي غاديك لازم تخلص 6 ملايين ونص وتعيش التجربه كامله. دونك هنا مش تاكلك او قلت معناتها، دونك هنا تمشي راهو الشيف ماخو مرتين جوائز عالميه، الشيف اللي طيب معناتها حاجات اكسيبسيونيل على الاخر. دونك دايرين بيك دي زيكران 360 دوغري، يخدموا فيه 25 سيرفور ل 12 واحد، هكا هو يخدموا 25 سيرفور، دونك كل عبد تقريبا عنده دو سيرفور لي هو. دونك نحكي على 12 نظيف يكونوا حاضرين، الطباخ يخرج معاهم، مهندس ضوء، انجينير سون، انجينير لوميير، شنو اخر، مخرجين، دي اكتور دي اكتريس، ممثلين ممثلات راهم موجودين، مؤثرات صوتيه كتبدا تاكل يخليوك تعيش الاكسبيريونس كامله نتاع الحاجه اللي تاكل فيها، تقعد ثلاثه سوايع كامله وانت موجود في عالم اخر. اصحنا تجي تاكلها حوت قدامك كونكوا اون 3 دي، يخرج قدامك ياكلوا الحوت، انت تتعدى من بلان تمشي لبلان واحد اخر، يتيح بيك البيت فجاه تلقى روحك بين المجرات وموجود في الاسباس. دونك بالرسمي تجربه مش عارف كان السوم مبرر بالنسبه ليكم والا لا. سعر اصحنا ما فماش كون يجيبه، ما خاطر اصحنا بالمغناطيس يمشيو، دونك اصحنا فما اصحنا يطيروا يجيوك طايرين معناتها بالمغناطيس، يتحطوا قدامك وتلقى روحك تعيش في اكسبيريونس تقول عليك في سفينه فضائيه ولا غيره. فكره كامله هي نتاع المطعم هذايا، هو يعتبروها البعض زواج ما بين تقنيه ماكله بنينه ورفاهيه، كان للملياردير فقط يقولوا. باش تعمل ريزرفاسيون فيه راك نجم تستنى بالعام وبالعامين باش تخلط على بلاصه فيه، بورتو يهز 12 كهو والسوم تاعو كما قلت 6 ملايين ونص. نعاون نذكر لسما اخرى، تنجموا تحلوا يوتيوب، تنجموا تلوجوا عليه شويه وتقراوا عليه، اسمه سوبليموشن، وهو اغلى ريستوران في العالم موجود في ايبيزا.
0: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين للسته متاع العشيه على موزايك فام.

0: من غير مقدمة. أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين: الرخص والبشاشة. أي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين، ثلاثين وحتى 50%. غير البس وحط الحطة. ملا ملتقانا في المجازان أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn. أشقى توس بور لا مود، لا مود بور توس.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والحرس الوطني وبدعم من مروحية عسكرية نفذت أكثر من 20 طلعة يتمكنون من السيطرة على الحريق الذي اندلع منذ ليلة الثلاثاء بغابات جبل لنقاع سيدي عبيد ببوسالم، ثم انتشر بغابات الديرة ببوسالم. ووفق مراسلنا بالجهة عبد الكريم السلطاني، تجرى حاليا عملية التبريد لجيوب النيران، علما وأن الحريق خلف في حصيلة الأولية احتراق عشرات الهكتارات من الغابة الشعراء وغابة الزيتون. يشار إلى أن وحدات الحماية المدنية قامت ب115 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يدعو خلال زيارة تفقد النسير أشغال الأقساط 1، 2، و3 من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. ووزير التجهيز يشدد على التزام الوزارة بمتابعة إنجاز هذا المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجل المتفق عليها، قائلا إنه لا مجال للمزيد من التأخير باعتبار أن المشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرقات بتونس الكبرى وتقليص الاكتظاظ على مستوى النقاط السوداء. عمليات الرقابة الاقتصادية بولاية سيدي بوزيد خلال شهر جويليا الماضي تفضي إلى رفع 269 مخالفة إثر 1913 زيارة ميدانية نفذها 147 فريق مراقبة تابع للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات إلى مختلف الفضاءات التجارية للبيع بالجملة والتفصيل، وفق المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد. في أخبار العالم، مقتل 5 أشخاص في هجمات جديدة شنتها جماعة الحوثي اليوم الجمعة على محافظة مأرب والتي تسيطر عليها الحكومة المدعومة من السعودية. السلطات القضائية اليونانية تأمر بسجن 3 أشخاص احتياطيا من بينهم رئيس بلدية على خلفية حريق الغابات الضخمة الذي أتى الأسبوع الماضي على أكثر من 10,000 هكتار غرب أثينا واندلع في مزرعة نطاقة الرياح تقرر تعليق تشغيلها. الدولار يتراجع مقابل عملات رئيسية مثل الين واليورو اليوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن الاقتصاد الأمريكي فقد 23,000 وظيفة في جويليا الفارط، مما أثار مخاوف بشأن الاقتصاد وكيفية استجابة البنك المركزي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار الفائدة. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل في أفتر وورك. إلى اللقاء.
1: الأولى في تونس. After Work من الاثنين للجمعة، من الماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزايك FM.

0: التقديم للستة متاع العشية على موزيك فام فيها وعليها.
1: فيها وعليها اليوم بالرسمي الموضوع فيه وعليه.
2: نحكي على موضوع أثر جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس ليمت اللي تعديو مسابقة ملكة جمال قليبيا. نحكي على عرض أزياء تم تنظيمه في شط مشطوط مدينة قليبيا من ولاية نابل. التظاهرة اللي صارت بالتزامن مع أجواء وفعاليات صيفية خلت برشا تونس يتفاعلوا مع الصور والفيديوهات اللي تنشرت على الفيسبوك انستغرام وغيرهم من البلاتفورم. أغلب الانتقادات كانت مرتبطة باللبسة متاع لي بارتيسيبونت، طبيعة العرض اللي كان في فضاء عمومي، أعمار البنات اللي شاركوا في وقت اعتبر فيه البعض إنه تنظيم مثل التظاهرات هذه في الشواطئ يطرح نقاش حول احترام خصوصية الفضاء العام. وكما قلنا لكم الجدل زاد أكثر بعد تداول ادعاءات حول وجود مشاركات صغيرات في السن دي مينور نحكي ومين، وهو ما خلى بعض رواد مواقع التواصل يطالبوا بالتثبت من أعمار المشاركات ومعرفة شروط المشاركة والجهة المنظمة. في المقابل فما اللي يعتبر أنه الأمر عادي والإشكال مرتبط بفئة من المجتمع اللي تنظر لللباس كمشكل، في حين أنه التظاهرة كانت لغاية فنية وترفيهية في إطار
1: صيفي. مش عارف علاش ونحل فيسبوك تاع نلقى كان في هذايا، معناتها علاش اليوم ولينا نشهروا ساعة ديجا كي هما معناتها دي مينور، علاش نهبطولهم في تصورهم بوجه مكشوف؟ هذا يعاقب عليه القانون ساعة في مرحلة أولى.
2: فوالا
1: هذا ممنوع انك تهبط راهو عبد مينور ولا حتى مش مينور ولا محل تصورني بالسرقة وتهبطها بيقولوا هما مش بالسرقة. اخي عندك لاكور نتاع بوها ولا أمها ولا الوالدين نتاعها باش نجم تهبط؟ لا، هذايا الأولانية الساعة. باش نمشي في العموميات يمكن أكثر بما أنه الأمر فيه ذوق، والذوق الحق ما من نقش في الأذواق، ما نجمش نقنعك اللي ذوقك باهي ولا ذوقي أنا هو اللي باهي. دونك هذه حكاية أذواق. تقول أنت في الطريق العام ولا في المكان العام، معناتها أنا باش نطرح مجموعة من الأسئلة وكهو، معناتها على أساس نعوم كلنا بشبب ولا كيفاه؟ معناتها برشا حاجات معناتها ما عندهمش يمكن تفسير واضح، معناتها علاش الهجمة الكبيرة هذيا اليوم؟ راك تنجم تتبنى رأي ولا تقول أنا رأيي مع المجموعة هذيا، المجموعة الأخرى رأي باش تمشي كسي
2: فوالا،
1: والعكس كيف كيف. يا ما أنت رجعي متخلف
2: وإلا
1: أنت متفتح لميت، معناتها ينقص من قيمتك
2: معناها
1: ولا معناتها للأسف اليوم وصلنا هكا.
2: حتى باش تعطي رأيك تكون صعيبة يعني أمين.
1: أيوة شو رأيك بلي أنت؟
2: والله
1: كل ضرب أنت بلاد هز على أخوك شوية 20 سنة كمان هز بزد صغير تحمل الضرب.
2: أنا أمين ذات حاجة بركة تصوير
1: ما شو اللي معاه أنت؟
2: أنا ذات تصوير فقط.
1: هي شو اللي معاه؟
2: هي تظاهرة دونك صيفية، فما مشاركات بنات صغار
1: زاد الاختيار معناتها زاد على دي مينور معناتها
2: فوالا
1: العمر ينجم يكون حتى الاختيار على أعمار أكثر من 18 سنة.
2: ما نعرفش الحقيقة، لكن بالنسبة لي أنا العمر أقل من 17 سنة وتلقاهم يتصوروا ويهبطوا معناها في الليباج وكيما شفت داروا برشا، نظن هذيك هي نعتبره أنا خطأ.
1: واضح، يعطيك الصحة بركة لو فيك توما اللي يقولون لنا شنو رأيكم. زادة لبنى أراء العباد بالواتساب ماشية أكثر، معناتها معناتها حسيتها ما يحبوش كلهم، ما يحبوش وكلهم يعيشوا في الخارج سبحان الله. كلهم ما يحبوش كلهم يعيشوا خارج تونس، وهذا عندهم أكثر من هكاك، أما يحبوش في بلادهم بلاد بلادهم بتاتخ ما عرش. هذه أراء وانتم اللي تكلموا تعطيوا الأراء انتعكم على الواتساب، الرقم أنكم تنجموا تلقاه موجود قدامكم. ما زلت قاعد نحفظ فيه رأى نقبة 23513000 23513000 سيفا وميمور متاعي مازال شادة روحها. اقعدوا معنا شوية، آخر موعد مع محمد علي سويسي يجيكم مع 5:30 في هايتك
0: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزيك FM.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. تغيرات بالجملة بالنسبة لأوبن إي آي فيما يخص تشات جي بي تي. التغيرات تخص الناس اللي استعملوا تشات جي بي تي بلاش وإلا تشات جي بي تي جو، أرخص أبونمون بيون بالنسبة لتشات جي بي تي. شنو اللي فما؟ شنو اللي جديد؟ أبارتير من الجمعة الجاية المستعملين متاع تشات جي بي تي بلاش فلوس ولا تشات جي بي تي جو ما عادش يكون عندهم ليميت بالنسبة للكونفرساسيون تكستويل مع تشات جي بي تي. دونك ما عادش يكون فما الكوتا اللي تشوفه يقول لك ارجع بعد 4 ساعات تولي تحكي معها اون ليميتي. وبالنسبه للموديل دو باز بالنسبه لتشات جي بي تي بلاش فلوس والا تشات جي بي تي جو باش يولي الموديل تشات جي بي تي 5.6 لونا، واحد من التروا موديل اللي اعلنت عليهم اوبن اي اي بالنسبه لتشات جي بي تي في جويليا 2026، ومع شوالي جي بي تي 5.5 انستنت. به خاصيه به يسر بالنسبه للتعامل مع تشات جي بي تي بلاش والا تشات جي بي تي جو. وكيف قلت لكم الخاصيه هذه باش تكون ديسپونيبل ابارتير من الجمعه الجايه. مع هذا فما بوتون جديد باش يتزاد، البوتون هذا اسمه بوتون ريفليشير، يعطي الامكانيه لتشات جي بي تي انه يزيد يدعم اكثر ويعطي اكثر تفكير وريفليكسيون بالنسبه للريبونس نتاعو. وزاد باش يكون متاح بالنسبه للمستعملين تاع تشات جي بي تي الكل، كوسوسو بالنسبه للموديل بلاش فلوس والا جو والا بالنسبه للموديل بلس وبرو اللي اغلى بالنسبه للسوم. والبوتون ريفليشير يولي فيه خاصيه اقوى بالنسبه للاستعمال. اما اذا كنت تسالوا فيما يخص الامبورم تاع لي فيشي ولا جينيراسيون تاع تصاور، فلي ليميت باش تقعد هي بيدها بالنسبه للمستعملين تاع تشات جي بي تي بلاش والا تشات جي بي تي جو. دونك اوبن اي اي بدلت كان الخاصيات بالنسبه للمحاورات بالتكست مع تشات جي بي تي، وكيف قلت لكم هذا باش يكون ابارتير من الجمعه الجايه. من جهه اخرى اوبن اي اي قالت انها عملت ميزاجور بالنسبه للموديل القويين نتاعهم ابارتير من جي بي تي 5.6 سول. واوبن اي اي قالت انه الموديل هذوما اللي ريزيرفي بالنسبه للزابوني نتاع لي فورمول بلس وبرو شوليو فيهم اكثر عمق بالنسبه للاجابه، لكن الاجابه زاده ما عادش يكون فيهم حاجه زايده الحشو باش يتنحى من الاجابات هذيا. والبوتون ريفليشير كيف قلت لكم شولي يلعب دور كبير ياسر في انه يهز النيفو نتاع الأجوبة النيفو برو بالنسبة للاستعمال. المارشي بتاع ليزوتي إيا جنيرا 144.5 مليار فيزيت ويب في 12 شهر اللي فاتوا بارتفاع 40.12% مقارنة بنفس المدة عامة. والشيف ريجيو من الاتيود اللي نشتها وان ليتل ويب أجانس متاع SEO أمريكية اللي عملت أناليز متاع 9531 أوتي بالنسبة للاستعمال بمختلف الأنواع في 170 كاتيجوري. والاتيود هذي أعطتنا توب 100 بالنسبة لزوتي هذوما اللي كابتيو 129.6 مليار، يساوي 89.69% من الاستعمال بالنسبة لزوتي هذوما. وما حنش عطيو للمية الأولانين، لكن مش نحاولوا أن نركزوا على العشرة الأولانين. شدوا عندكم العشرة الأولانين ما فيهمش مفاجأة. تشات جي بي تي هو الأولاني في 12 شهر اللي فاتوا جنرا 64.7 مليار فيزيت بزيادة 69.8% مقارنة بنفس المدة عم ناول. كانفا يجي في المرتبة الثانية ب 10.5 مليار فيزيت. شوفوا الفرق الكبير ما بين كانفا و تشات جي بي تي. كانفا كيف قلت في المرتبة الثانية وزاد ب 15.54%. جيميناي في المرتبة الثالثة ب 6.9 مليار فيزيت، والرقم مهم جدا بالنسبة لجيميناي بما انه عنده واحدة من ابرز نسب النمو 450.33% مقارنة بعم ناول. وهذا يرجع للتطور الكبير والنجاح الكبير بتاع جيميناي تروا في اخر 2025. جوجل ترانسليت جنيرا 4.8 مليار فيزيت، لكنه يتراجع مقارنه بعام ناول، نسبه نمو سلبيه ب 23.46%. ديب سيك في المرتبه الخامسه ب 3.8 مليار فيزيت في 12 شهر اللي فاتوا وبنسبه نمو 129.10%.

0: أكبر نسبة نمو عند جروك 731.26% نسبة نمو. بيربلكسيتي في المرتبة الثامنة ب 2.3 مليار فيزيت بنسبة نمو 98.38% مقارنة مع منول. ماغنيفيك ولا اللي كان اسمه فري بيك قبل عندها 1.8 مليار فيزيت وعندها نسبة نمو سلبية ب 7.77%. وكاركتر اي اي عندها 1.7 مليار فيزيت بالنسبة لنسبة النمو متاحة 6.47%. أما إذا كان حابون نحكيه على التوب 10 متاع لتشات بوت أكاو، فنقاو في المرتبة الأولى تشات جي بي تي، بعده نقاو جيميناي، في المرتبة الثالثة نقاو ديب سيك، في المرتبة الرابعة نقاو كلود، في المرتبة الخامسة نقاو جروك، في المرتبة السادسة نقاو بيربلكسيتي، في المرتبة السابعة نقاو مايكروسوفت كوبايلوت، في المرتبة الثامنة نقاو مانيوس، في المرتبة التاسعة نقاو ميتا اي اي، وفي المرتبة العاشرة نقاو ديب اي اي. هاي تيك. هذا بالنسبة لهاي تيك. اليوم هاي تيك تقاو على السيت متاعنا موزايك اف ام .net.
1: هاي تيك. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون اوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك متاع اريدو، تمتع بالمكالمات اوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار اكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك. After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزايك FM.

0: موزيك من 9 للعشرة متاع الليل نهار السبت والأحد على موزيك فام. نوستالجي ذكريات وجولدن فايبز مع أغاني صنعت تاريخ الموسيقى العالمية. ليس الغربي في جولدن ميوزيك على موزيك فام.
1: كاليبسو Samedi 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur Ija avec la participation de Maxwell, Power Horse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: من غير مقدمات أشقى عنده ليكم هدية تتلخص في كلمتين الرخص والبشاشة أيي نحكي على البروميير دي مارك سولد اللي تبدأ من نهار 7 أوت والتخفيضات توصل العشرين ثلاثين وحتى 50% غير البس وحط الحطة ملا ملتقانا في المجازن أشقى ولا في السيت أشقى.com.tn أشقى توس بور لا مود لا مود بور توس
1: After work يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.

سيتي. مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد باش يكون مع سندي.

0: بالعربي وروح الموسيقى الأصيلة تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار لحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان فيستيفال دو حمامات .com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش. بمساهمة أورانج، UBCI، جات أسيورانس، ميديليس، تونيسير، النقل الرسمي للمهرجان، اي موزايك اف ام.
1: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للستة متاع العشية على موزايك اف ام. الحوت عليك مع مصفى جرام.
2: 5:46 دقيقة اليوم الجمعة، وكما كنا هالجمعة حاضر معنا مصطفى في الحوت عليك. مساء النور.
3: أهلين وسهلين والحوت عليكم سيدي.

0: اليوم باش نحكي لكم على سبيس فيها يقولوا تبدا تعوم فيها تلألؤ بيولوجي بيولوجي ما تلألؤ بيولوجي يعني تبدا تعوم عباره تيوبنيون تبدا كي مزيانه. وفي البحر شنو عندنا؟ عندنا لي بويسون اوسو الاسماك العظميه، وعندنا لي بويسون كارتيلاجينو الاسماك الغضروفيه، وعندنا الحيوانات البحريه اللي نسميهم لي مولوسك ماران اللي هما تسميو سنه بالعربي مولوسك ماران بون والله نسيت اما مولوسك يعني مرخوف اكثر من العظم ومن القروش. اليوم يا سيدي باش نحكيو على الكالامار الاوروبيان. شنو اللي هو ذاك الكالامار كوما اللي نعرفوه في السوق نتاعنا؟ هي دايور اليوم كيفاش شنو تكتيك صيد الكالامار في وضح النهار، خاطر نعرفوا مصيد الكالامار الحقيقه كيفاش نحن نراو في الاسواق. يجي بالكركار يحصل في شكاره نتاع الكركار، ولا لمباره في الليل كي تشعل الضوء باش تلم السردينه كي تجي تدور طلع معاها الكالامار، وكيف دي فوا يحصل في الشباك. اما طريقه الصيد نتاعنا بطريقه الصيد الترفيهي بالخيط نتاع الصناره كيما تشوفوا تاك الفيديو هذيك في خليج الحمامات، نشدوا في الكالامار هذيك كانت يوم الاحد الفارط واقف في وضح النهار. شنو هو التكتيك باش نجمو نصطادو الكالامار؟ اما مهم برشا الرئيس لازم يكون عنده سكون ابيل لو سوندور انيكو سوندور، هو اللي باش يعطيك القاع نتاع البحر والناتور نتاع البحر. معروف على الكالامار يعيش في لي فون سابلونو يعني فيهم اللي فيهم الرمل واللي فيهم الفاز وفيها كل الحرش نحن نسميه، وفيه البوزيدوني الذريع، خاطر الذريع هذاك يشدك الحوت الجويد، والحوت الجويد هذاك هو اللي ياكل الكالامار. وبعد كيف ما تشوفوا في التصوير هذيك اللي قدامكم ديريكت اكل الخيوط اللي تراو فيهم هذيك التصويره نتاع الصندور بالضبط، كانت خلي لي سيد المخرج التصويره هذه خنحللها فيسع فيسع. لهنا عندكم على جنب هذاك الشيل يعني الغرق نتاع الماء ما يراوح لهنا على 28 متر، والقواس هذوكم تراو فيها كل خط هذاك كل ارك هذاك هو الكالامار كيفاش تشوفوه. مهم برشا خاصه في فصل الصيف نديتكتيو فما ليني نشوفوها ديما في الصندور، كل خط يبدا باراليل مع القاع اللي تلقاو ببري ما بين 25 متر و 35 متر اللي هو لا ليني دو لا تيرموكلين. شنو هي التيرموكلين؟ هي البارتي وين يتبدل التمبيراتور نتاع الماء فرد ضرب. الكالامار عمركم ولا تلقاوه في لي كوج دو سيرفاس السخان، يعني يبدا ما سخون برشا لازمك تفندو معناتها يعني ندخلوا اكثر للغارق ولوجوا على القاع تبدا فيها الحرش هذايا اللي فيه البوزيدوني وفيها الذريعات هذوما، ونجم نلقاو الكالامار ما يمشيش داير تو. حتى كان ريتو الفيديو تقبيلك كي طلع ديك طلعت كعبه الكالامار انا حديته في الماء باش خليهم يعوموا في بالي الصاد بهم بالوقت ماتوا على خاطر تلمو الماء سخون وسنا صار ركور كبير في الماء في السخانة بتاع الماء نهارتها قريب 29 درجة في الصباح وصل حتى 30 درجة السخانة بتاع الماء دايراكم من بحر وهو حتينا في في في متاعه بالأكسجين وفيسع فيسع مات. دونك لهنا مؤكد العملية أنه الكالامار ما تنجم تلقاوه كان في المياه الباردة يعني تحت الترموكلين، ما تقولوش بينا مش قاعدين نسدوا فيه على شطوط هذاك على زاد الكالامار نجم نلقاوه في 10 متر و100 و5 متر و100 وحتى نصادوه من الابراد، اما مش في الصيف نصادوه في الشتاء وقت يبدا الماء بارد يعني في لي تمبيراتور نتاع 14 15 16 حتى 20 درجه وقت يولي تريز اكتيف. اما المعلومه اللي بدات ما يعرفوهاش برشا عباد يا سيدي حسب رايكم قداش الكالامار يعيش؟ فما اللي قال لي 5 سنين فما اللي قال لي 6 سنين، انا بدقيق قريت عليه قعدت بهت. الكالامار يا سيدي السيكل نتاع حياته الكل اللي كما يفوتش عامين، وعنده تو دو كرواسونس قوي برشا برشا برشا يعني في ساعه ما يكبر ويخلط الماتوريتي سيكسويل نتاعه هو بعد عام، يعني بعد عام باش نجم يتكاثر وما يفوتش عام ويموت. يعني ما نقولوش كي نلقاو مثلا برشا كالامار اللي شد 60 و70 و80 كيلو كالامار يعني بالصناره بو بس مش ديما تصير، اما راهو موجود برشا وبحرنا يعني خاصه يعني البارتي يعني بتاع البحرنا بتاع تونس فيها برشا البوزيدوني. دايرك سمعت فما مشروع قانون جديد في مجلس النواب لحمايه البوزيدوني، دونك حمايه بوزيدوني يعني اكثر كالامار، وغادي كراو الكالامار ونحط العظم نتاعو. داير في خليج قابس تنمو يعني بالصيد العشوائي مع شفا مذريع ولا ويغطسوا الجريده مش الجريده العراج نتاع الخل ويفكسيهم باش يجي الكالامار يبيض فك العراج نتاع الخل هذاك. دونك لهنا ابار صيد الكالامار وصيد ممتع جدا مهم برشا تحطوه في الماء البارد ماء وثلج، ودايرة تكتشفوا حتى كعبة كالامار كي باش تشويوها ولا باش تطيبوها، وهنا ننصحكم بطريقة التطيب نتاعها على مالي واحد طليان. كعبة الكالامار كيف ما تراو فيها هكاك ما تزيدوها حتى شيء، تسخنوا الوحدة الشواية على الاخر ماكسيموم وترميوها تاهي تاخو شوك بالنار على اليمين وعلى اليسار تفيحة صغيرة وتاكل باش تقعد ديما اكل طرية وبنينة، خاطر كان باش تطيبوها برشا تولي كل لبانة تتجبد. حاجة أخرى مهم برشا في الكالامار من أقوى ومن أحسن الطعوم اللي تستعملوها للصيد، كسوس من الشاطئ ولا كعبة كاملة تهبطوها بشد حوتة كبيرة، يموت عليها البشي ليمون، يموت عليها الدديخ، يموت عليها جغالي، يموت عليها المناني البداش، داير أكبر أنواع الأسماك اللي أنا حتى التنزة دا يموت عليه، ويقعد ديما من الباز متاع احسن الطعوم، خاصه كي تهبطوا حي وعنده خاصيه كما قلت لكم توما، راهو السمك الا قلت المخلوق البحري هذا عنده التلألؤ البيولوجي، وقت يقرب له اي وحش يبدل لونه، دايرك شفته في الفيديو واحده حمراء واحده بيضاء، خش عليه ما تغشش طالع، ويبدا لوطه كيف ما قلت لكم يشهد خش عليه تمنيه، ما لازم نقول لكم كان حوت عليكم، وان شاء الله المره الجايه نشوفكم في حلقه اخرى.
1: يعطيكم الصحه ناس كل صالح، بارك الله فيك اختنا لبنى، اخونا شكر في الاستاندار، غدوه ان شاء الله نهار السبت نتقابلوا بإذن الله كالعادة نهار الاثنين، نتمنى لكم نهاية أسبوع مريحة للجميع في الأمان.
2: الحوت عليك مع مصطفى جرام أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: حياتي.
1: وقيد تبحيرة تريح بيتش ومشوى حوت، أما قبل ما تشد له تروت ما تخليش السول ديفود، امشي بحر وتفرد بأحسن لوك من عند إكزيست. تمتع بديسول يوصلوا حتى 50% في المجازين إكزيست الكل وعلى إكزيست.com.tn. إكزيست، you can't resist.
2: Calypso. Dimanche 9 août, Kafishanta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Kafishanta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تؤكد تسجيل عدة ممارسات لإبرام عقود زواج لا تشبه عقود الدولة المدنية التونسية، منها عقود زواج تبرم بطريقة شفهية أو ما يسمى بالزواج العرفي، إلى جانب تسجيل زيجات أو زيجات على الطريقة المشرقية تكون مكتوبة وغير مسجلة. والجربي تقول إن من تداعيات هذه الطرق هي كثرة الطلاق في تونس وعدم استمرار الزواج لفترة طويلة.
1: عقد الزواج ما عادش نفس العقد اللي نعرفوه ما قبل 2011، ولا فما عقود شفهية أو ما عبر عنه في فترة الأولى بعد 2011 بالزواج العرفي، ثم زواج على المفهوم الشرقي يعني مكتوب ولكنه غير مسجل، ثم لاحظنا هنالك زيجات دينية بحتة لا علاقة له بمجلة الأحوال الشخصية. احنا بعد الثورة في الاتحاد قلنا رو فما ظاهرة زواج العرفي سبونا، سادة عودوا للإشهادة وبعض منهم الحقيقة ولاو يكتبوا في عقود دينية بحتة، معاش نسمعوا لخيار الشرط، لعد نسمعوا تذكير بفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية، لعد نذكروا بالشروط والواجبات المحمولة على كل طرف، الزواج مؤسسة، الزواج أطفال، أسرة ومجتمع باش تبنيه، برشا زيجات تفسد وتوصل للطلاق، على خاطر هذا الكل ما حكيناش فيه لا قبل الزواج ولا حكينا فيه حتى وقت للسيدة اللي يبرم لنا عقد الزواج.
0: ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي تشدد في تصريح للزميلة هنا السلطاني على أن هدف الاتحاد هو تحقيق استقرار في العلاقات الزوجية في تونس، وأن تكون عقود الزواج مطابقة لبنود مجلة الأحوال الشخصية، داعية النيابة العمومية إلى التدخل العاجل للتحري في العقود غير المطابقة للصيغة القانونية.
1: احنا اللي يهمنا انه العلاقات الزوجيه تستقر في تونس والعقود تكون مطابقه لمجله الاحوال الشخصيه. مجله الاحوال الشخصيه قاعده تضرب يوما بعد يوم، اشكال مع الساده اللي عودوا للاشهاد باش نعاود مره اخرى، متوا ما فما كان هما يكتبوا في عقود الزواج، راهو ماهيش حكايه فولكلور وله زواج ديني، رانا احنا قطعنا مع هذايا واليوم عندنا زواج فيه الديني وفيه المدني، لازم الزوج مع بعض. النيابه العموميه ايضا السيد الممثل النيابه العموميه المسؤول على الساده عودوا الاشهاد قاعد يراقب في عقود الزواج، يطلع عليهم قال لهم خيار الشر، قال لهم التذكير بالفصل 23 خذا شاف اللي فما. احنا زادا نحبوا ننبهوا النيابه العموميه انها تتحرى وثبت فيها الزيجات هذوما، وايضا فما توصيات لوزاره العدل انها ترجع الامور الى النصاب، لان ما زالت دوله مدنيه، ما زلنا نعتمدوا على مجله الاحوال الشخصيه، مش ممكن اليوم انه حتى مؤسسات الدوله تضرب مجله الاحوال الشخصيه.
0: عمادة المهندسين التونسيين تؤكد أن القرار عدد 83 لسنة 2022 المتعلق بالتعريف الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء، محذرة من أن مخالفة أحكامه تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع نزول أمطار أحيانا غزيرة بالوسط ومحليا الجنوب في آخر النهار وبداية الليل، مع تسجيل رياح قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة داخل البلاد تتقوى لتتجاوز 70 كيلومترا في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي يرجح إبرام اتفاق لفتح مضيق هرمز من 30 ل 60 يوما اليوم أو غدا، قائلا إن الولايات المتحدة تخنق إيران اقتصاديا حتى أنها لا تستطيع دفع رواتب أفراد الجيش. السلطات الإسبانية تعلن تفكيك ما وصفتها بأنها واحدة من أكبر شبكات تهريب البشر في البحر المتوسط، ويعتقد أنها أدخلت أكثر من 2000 مهاجر إلى البلاد بعد تنفيذ ما لا يقل عن 64 عملية تهريب وتحقيق أرباح تقدر بنحو 24 مليون يورو. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس. مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصغفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو، طور عالمك.
4: مرحبا بكم. النادي الافريقي اعلن تعاقده مع المهاجم الكاميروني تديسون كينغ، قادم من نادي الملعب المالي بعقد لمده 3 مواسم الموفق جوان 2029. نواصل مع النادي الافريقي والفريق رب حاليا مباراة ودية لتقدم سقية الدير في البارك دون حضور الجمهور. النادي الصفاقسي برمج تربص ثاني باش يكون في الفترة من 11 إلى 16 أوت في العاصمة بعد تربص اللي عملوا في سوسة وفي زوز مباريات ودية ضد الأولمبي البيجي في بيجا يوم 13 أوت وضد دنيا حمنل نهار 16 أوت. من جهة أخرى تم إمضاء عقد احتراف مع اللاعب الشاب محمد أمين بن نصير يلعب في خطة جناح هجومي، أمضى عقد احتراف مع سياسس. وجدي كشريدة بعد ما كان منتظر التحق البارح بالتمارين الفريق تخلف على الموعد وتوصل الغياب نتاعو، والملاعب يطلب مرة أخرى مغادرة الفريق، وحاليا النجم الساحلي يلعب مباراة ودية ضد الأمل الرياضي بحمام سوسة. الاتحاد المنسيري أنا إجراءات انتقال مصطفى سام للتعاون السعودي مقابل 150 ألف دولار للاتحاد المنسيري. كيف كيف تم إجراءات الانتقال إبراهيم السويسي لنادي مسيمر القطري مقابل 80 ألف دولار للاتحاد المنسيري. كانت هذه ثلاث نشرات رياضية اليوم تلقاها على السيت مزيكا فاما فنادر خليفة.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو. تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
2: أريدو طور عالمك.
3: ريكاب سبور. ريكاب سبور. كل يوم 7 sur 7.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب. التلمو دليق قال لي هيا خود حتى مساء النور ما تسمعش نعاودها دليق. مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في ريكاب سبور جديد سويعة نحكيو فيها على اكتواليتي. اليوم برشا اخبار وبرشا نقاشات. ثم شكون جاي الحقيقه من غير سانتور سيكوريتي، من غير سانتور دو سيكوريتي جاي يجري ديريكتومون خاطر متحمس برشا. زوز ثلاثه نقاط الحقيقه نبهني اليوم، استمع للحوار بطريقته الخاصه، انا ما فقتش بيه في وسط الحوار اللي هو نادر داود. نادر مساء النور، مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك، تحيه ليك احمد عوده ميمون. انت ليك خويا من الراحه اللي كنت فيها والكوجي حاجتي اسامه. دليل البارح حكيتوه في الحصه من 10
4: انيماتور البارح كوانيماتور البارح،
5: وتحيه له خيال كل امن
4: بالله. دليل قولك في التينيو هما الناس مش قاعده تشوف الشورت معنا اللي هو تابع الكولور نتاع الكول، فهمت؟ والماركه عالميه ومعروفه برامو هي ليكيب مونتي جديد نتاع ليكيب ناسيونال. دونك واضحه الامور، يظهر لي نادر من غير ما نكمل. كوتش اخر على يدي اليسار اللي هو سامي السلامي، مرحبا بك سامي.
6: مرحبا عدالة، مرحبا نادر وخيان ودليل الناس كل المستمعين والمشاهدين وواتاتك الفاكونس وساحه برونزات.
4: يعيشك والله لا اختص في البحر، صدق او لا تصدق. بيسينات بس نخاف.
6: صح
4: بيسينات صغار 90 سنتي اكثر اكثر شويه. ليه دليل الاخراج الرق الاذاعي دي مرور، دليل الاخراج الاذاعي هو اللي بيشوف مساجاتكم زاده في التابلت، هو والريكروتمون اليوم بليتو مش ريكروتمون بري سميو اعاره اليوم. تصفيقه كبيره ياس على هاديه طوال عاد تستخدم معنا ريكاب سبور، قعدت على اجواء المهرجانات يا خويا كلنا في بلاصه كاستوريات انستغرام هاو ميد الحناوي هاو درشنية حمامات ما شاء الله يا اخويا. كان نحسبوا قديش فلوس لك المهرجانات هذوكم وكل دخلت لهم وقديش لمدت من فلور جديد في انستغرام في جورتي ستوري والانستونتاني الوحيده في تونس تعمل انستونتاني هبلتني. دونك مرحبا بهاديه شيكه باش يكون معنا في التنسيق الهاتفي. انا ديريكت نمشيو لاخر مسار دالي، نمشيو ديريكت لاخر مسار.

0: آخر مسار.
1: في آخر مسار اليوم اخترنا باش نحكيه على مرة أخرى تمديد الأجيال بالنسبة للحصول على رخصة المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نذكروا كل كان نهار 15 جويلية المرة الأولى، بعد زادوا 10 أيام، بعد ولا 10 أوت، وتوا ولا مازال ما بلتش أمور رسمية، لكن المعلومة اللي عنا والشبه المؤكدة اللي هي باش تولي نهار 17 أوت، يعني ندخل 5 أيام قبل البطولة.
2: إن شاء الله ما تأخرش البطولة في انتظار حتى نعطيه
1: لليسونس
2: للنوادي.
3: هذين قاعدين نشوفوا فيه كل موسم الحقيقة، مالوغوزمون قاعدين نشوفوا فيه كل موسم، وإن شاء الله ديما نقولوا إن شاء الله تتعافى كورتنا من الديون، ومن بعد تنحكيوا توسكي تكنيك
1: به. التأخير متاع الحصول على الليسانس متاع الرابطة المشاركة في الرابطة المحترفة الأولى وراه بارش حكايات وبرشة مواضيع قانونية أنا حقيقة ما فهمش فيها، لكن كل ما تبدأ عنا أمور قانونية يزمنا ناخذوها ناخذوا رأي ونستأسوا بأراء الأساتذة الكبار كما الأستاذ علي عباس. أستاذ علي عباس مساء النور.
4: مرحبا يا سيد أحمد، مرحبا بكل الحضور الأكارم المستمعين والمستمعات.
1: عشكو الدخله نتاع ريكاب اليوم توحي بكل شيء، لكن باش نحكيو في الكوره، اما ما يصيرش انا باش نحاول نحكي شويه كوره. استاذ خلينا نبداو ساعه بالتعليق على تاخير الموضوع هذا نتاع ليسونس كلوب. علاش بون نفهم اللي ثم جمعيه كبيره كما نجم جادي الساحلي يلزم نلقاو حل باش تشارك، لكن ماشي الجمعيه الوحيده كونسرني، لكن ثم برشا امور تخلينا ديما نوخروا في ليدلي. شنو تعليقك على الموضوع هذا وبصفه قانونيه؟
4: والله يشوف هو متوقع الحقيقة وممكن قانونيا، لأنه الليسانس هذه الليسانس لوكال، يعني الليسانس المشاركة في البطولة المحلية، بالتالي عندك سوبليس، يعني حتى من الكاف تقول لك عندك سوبليس وقت ما تحب أنت تنظر في الموضوع، المهم يكون قبل ما تبدأ البطولة. دونك عندك إن شرطين سوبليس وعمناه كيف صارت كنت تذكر راهو تقريب تعطاو لي ليسانس قبل 4 أيام من من من بداية البطولة التونسية. دونك
1: لحظة فقط أستاذ علي،
5: مستقبل جابس،
1: مستقبل جابس
5: كان ذاك ما تخونيش، مستقبل جابس يمكن من أخذ الفرق وطالب حتى بأنه يوخر مباراة الجولة الأولى مع التدرج الرياضي.
1: صحيح، وأنا باش نمشي معك بعد هناك.
5: أنا معك سيد علي، مركز لك أنا، أنا جايك المستير،
1: أنا جايك المستير. ثم لحظة أخرى نادر وسامة راهو ثم معاهم، كانت تتذكر ليسونس نص الليل وماضي ساعة متاع الصباح في دراسان ساهرين يطبعوا في ليسونس، تذكرها ولا لا الإجازات؟ معناها حاجة ما عندها حتى علاقة بالمواضيع متاع الاحتراف. تفضل أستاذ.
4: كما قلت لك بون فما الوضعيه دي ديما صعيبه، لانه الانديه للاسف ديما تقعد لاخر وقت راه باش تحل المشاكل نتاعها هذه الماليه. دونك مانيش عارف، ممكن الناس اللي تخدم في الانديه تتوقع انه ديما الاجير باش تتمدد، ممكن تقول لك ليه فما سوبليس، ممكن باش يقصوا لنا، ممكن توا يعملوا روحهم ما في بالهمش. نصور الناس اليوم فهمت السنة انه الموضوع راهو خطير برشا، وانك انت في وقت معين اذا كان ما تتوفرش فيك الشروط خلص الديون راك مش تلعب في الرابطة الأولى. وخروا شوية لأنه فما حجم الديون كيف من بعض الأندية حجم الديون كبير فيها برشا، دونك صعيب ياسر باش تكملهم في الوقت هذاك في الأجيال. تصور مازالوا 2-3 بركة في البطولة متاعنا، لا مازالوا فيهم عندهم مشكل، ونصور باش يوصلوا للحلول في 7 أيام هذية، وإن شاء الله العام الجاي ما نقعدوش للآخر، كل واحد يفهم روحه ويعرف روحه على بكري من أفريل ماي يحاول يسكر الملفات متاعه قبل 31 مارس، باش على الأقل ما يبداش يوجع في راسه بلمين الفلوس باش ينجم يشارك في البطولة. هي 31 مارس الأحكام القديمة إذا ما تخلص، يمكن 31 مارس حتى 30 أفريل الشهر هذاك سكر الأحكام متاعك.
1: به لكن هي الحاجة البيئة كان نخزروا للنصف المعبي من الكيس اللي احنا إذا كان توفى ذي العام الثاني ولا الثالث، هو استاذ ذي العام الثاني
4: الثاني في تونس في اللوكال،
1: ايه معناها قاعدين نمشي ونقصوا في القضايا. دونك حاجة بيئة نتصور من هنا العامين أخرين نتصور نفهموا شنو غلطنا، ما عاش تلقى جمعيات عندها مشاكل من نوع ذي، على الأقل نخزروا الكوتي بوزيتيف دي شوز.
4: ان شاء الله اذا كان فما بون هذاك مش حلك موضوع اخر، اذا فما استقرار في الهيئات، لانه يعني اذا كان هيئه تخدم 6 شهور ولا عام وتخرج تقول لك انا نسلك اموري خلي لبعدها تتحمل هي المسؤوليه، دونك ماكش باش توصل للحلول.
1: من هي باهرة برشا حاجات، هي باهرة وكي هيئه تخدم 6 شهور وعام وتخرج، خاطر فما هيئه من الهيئات المديره سنة مخطئه 100% واستقالت وقدم استقالتها، لكن بعد مده قالت لي انا مش خارجه خاطر فما حتى حد تقدم وما تحبش تعلق.
4: ما نحبش نعلق.
1: ونادر اكيد فاهمني.
5: ها؟ عاد خلي عند سيد علي هذه.
1: باه باه. استاذ باش نحكيو بعد فاصل صغير على نقطة أخرى مهمة تخص زادة لليسونس كلوب اللي هي العقوبات وغيره، لكن بعد الفاصل تبقى معنا أستاذ لو تسمح.
0: Calypso. Vendredi 7 août, le concept à succès au Canada et aux États-Unis, Yalla Habibi débarque pour la première fois au Calypso Hammamet. Yalla Habibi au Calypso, c'est le vendredi 7 août. Billets en vente sur Isha avec la participation de Maxwell, Powerhouse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?

0: رجعنا لكم دونك الخبر الرئيسي في آخر مسار، هو كونه تم التمديد بشكل شبه رسمي في الدات أخيرة، يعني الأجيال متاع الحصول على رخصة المشاركة في البطولة وخلاص كل القضايا والنزاعات من 10 إلى 17 أوت في انتظار التأكيد الرسمي من لجنة الدرجة الأولى. خبر به برشا خاصة للنادي الرياضي بحملان في النجم الرياضي الساحلي، التأخير نهار 17 ولأنه شوبينات بنهار 22. الجزء الثاني مدخلة الأستاذ علي عباس واللي نحب من بعد ديريكت مو وسام ونادي يعلقوا عليها. أستاذ، ديما نفس المشكل بالنسبة للأندية التونسية وخلاص النزاعات خارج حدود الوطن. يظهر لي ما ثماش شكون أجدر منك باش تحكي على موضوع يخص الاتحاد الرياضي المونستيري، وقت اللي الحقيقة الناس تغشت كي شافت الخبر في موزايكا فيهم، ولكن كذا كول واقع معناه بالحق، معناه 49 ورو خطية متاع ياسين شيخوالي، 49 ورو 150 دينار ولا 180 دينار و100 معش يظهر لي 200 ورو ولا 250 ورو خطية متاع ملاعبي آخر. الحقيقة أرقام هزيلة جدا، تذوم نمدهم الواحد يمشي يوصلهم ديريكت، نمدهم له في الطيارة برا وصلهم. شنو الإشكال بالضبط؟
1: والمشكل ما تنجمش توصلهم خاطر فما 49 يورو زاد فما ذي فما شكون خلصها في بلاصه الاتحاد المونستيري تبدا في بالك. والفيفا رفضت، قالت له ليه تبعث لي من الكونت البنكير تاع الاتحاد الرياضي المونستيري للكونت البنكير نتاعي انا. معناها الفيفا ماك تعرف الامور هذه خاطر سيدي السيركوي تقول لك انا خاف من تطبير الاموال من الحكايه هذه، لازم يخرج من الكونت نتاعك انت الاتحاد الرياضي المونستيري. المشكل اللي عندنا الكبير المعظم اختانا من البريم دو فورماسيون اللي نحكي فيها، البريم دو فورماسيون حتى
0: نحكيو فيها راه باش نحكيو فيها بريم دو فورماسيون
1: عارف كبير برشا باش الجمعيات ما تدخلش في ثنيه خايبه وتاخذ اقل من 23 تلقى روحها في المشكل هذا. مشكلتنا في تونس انه لوتوريسيون تاع البنك سنترال تحب لها 45 يوم 45 يوم تقريبا. جي انت اليوم مثلا الاتحاد المونستيري يخلص الديون نتاعو الكل، عنده الخطايا هذوما باش يخلصوهم، يخرج لك منع من الانتداب، تجي تشوف باش تقدم مطلب طول باش تاخذ لوتوريسيون تاع البنك سنترال، تلقى روح 45 يوم خرجت من فتره التسجيل، معناها انت اللاعبين نتاعك جدد تنجم ما تسجلهمش
0: وتروح معاهم في قضايا.
1: بالضبط، مش مسؤوليه الاتحاد المونستيري ولا غيره من جمعيه، حتى الترجي التونسي تلقى في نفس الصعوبات. ريت مرات تلقى الترجي تقول عندها منع، مش معناها الترجي ما تنجمش تخلص راه عندها المنع، عندهم الفلوس، لكن التوريسيون تاع البنك سنترال هي اللي تاخذ وقت، فما اجراءات معينه انا ما ندخلش فيها. لكن اليوم زاده انا مشكلتي هو القانون هذا اللي موجود، مشكلتي الترخيص هذا خليش ياخذ 45 يوم. في الاخر تلقى روحك جمعيه موفر الفلوس وموجوده الفلوس وانت ممكن بعد لاعبين ودخلت فلوس بالعمله صعبه لتونس.
0: مشكلة الاتحاد الرياضي المونستيري مش يتحل هذا؟
1: إذا تحل يزم بمساهمة سلطة الإشراف، إذا سلطة الإشراف اليوم ولا الجامعة ماش بش تعاون وبش تساعد سعيد ياسر بش تحل، لكن شو في السيركوين نورمال رغم منش نوصل
0: به. لكن على حد علمي ثم لقاء ما بين الهيئة التسييرية وسلطة الإشراف بداية الأسبوع القادم شي حلو المشكلة ذي
1: ان شاء الله يوم الثلاثاء مبدئيا فما الاجتماع هذا ان شاء الله يتحل المشكل هذا المسير والغيره. راه حتى ليتوال تقريبا عندها نفس المشكل مع بتاع البريم دو فورماسيون، نفس المشكل ونفس الوضعيه ونفس الحكايه هذه تحكي فيها مره اخرى بيان سور، باش ناخذ من وقتك. موضوع كبير برشا ولازم نحكي فيه.
0: واضح، يعطيك صحه بارك الله فيك استاذ علي. كل من استحقوك نلقاوك. دونك في اخر مسار مخبر هو تاخير التمديد في الاجيال بالنسبه لتسجيل وحصول على رخصه المشاركه في البطوله. طريق تعليق على هالموضوع هذا نتاع كل مرة منع من الانتداب على خطر 1000 ورو و 2000 أو 49 ورو اتحاد الرياضي المونستيري، الحقيقة ما نعرفش شنو تعليقك أسامة.
2: شوف الحقيقة بون كنت تسمع الشيفر حاجة تبهت، لكن كما قالك توسي علي ماذا قانون وفيفا ومشاكل نتاع الليفيرمون بين الفرق ما ينجمش، يعني حتى مواطن يعيش البرة ولا محب للفريق مثلا تاع المستير ولا أي فريق وكان ما ينجمش يدفع في بلاصة الفريق. يبقى انا السؤال هو سؤال عادي ما نفهمش برشا في القوانين سورتو البنكيه، اسكو ما تنجمش مثلا تصير باللي كونت نتاع الفرق تكون معاه معامله غير مثلا الشخص العادي مثلا
0: مرتبط بقانون الهيكل الرياضيه طبعا.
2: هذيك علاش ما نبقاو كيما انا علاش حبيت نسال الاستاذ يا اخي كيما الشيف يعني كيما 100 ورو كيما 100000 ورو
0: كيف نفس البروسيدور
2: نفس الوقت نفس المده
0: نفس البروسيدور
2: هذه كيما قلت تبدل قوانين
3: النوادي والحكايات هذوما. احنا ما لقيناش يعني نظام في حتى شيء، مش تلقاه انت في تحويل بنكي صحيح هناك صعوبات، للنوادي، لكن يزمك تبدا من منذ البدايه وتاخذ وقت
0: ما لقيناش
3: في كل شيء
0: فقط ما لقيناش نظام يعني اورجانيزاسيون نتاع امور تنظيميه للامور هذيا.
3: وي وي لان التحويلات هذه معروف انا يعني مش تعدى على البنك المركزي وثم فلوس داخله وثم عمله صعبه لازم فيها شروط وثم تاخذ موافقه عده جهات، يزمك تبدا على بكري. احنا كل شيء كل شيء بالتاخير، ان شاء الله ما ياثرش هذا الاتحاد المونستيري في وضعيه صعبة بصراحة، بصراحة إداريا رياضيا، مدرب أجنبي جديد، ملاعبين مغادرين، ملاعبين قادمين، هي تسيرية مشيت راجعين ولا الأخرين اللي جاوا ما يعرفوش المدرب طلعوا يشوفوه في الـ في الـ في, الـ في التربص. يعني شوف فريق الاتحاد المونستيري
0: اليوم ما مشيت لقاهم عليه أول مرة باش يبدا واضح العملية
3: فوالا يعني فهمت هذا هذا الإشكال الكبير في النوادي نتاعنا، عدم الاستقرار على كل المستويات.
0: به واضح. جست قبل ما نختم آخر مسار، محمد علي كالعادة ينقل لنا المساجات. أول حاجة يحكيوا على واحد من الزملاء شافوه في البحر، هذا شقلت لي ولا ثم واحد من الزملاء موجود في البحر يتمتع على روحه فاكونس يعوم. أنا نعرف شكون اللي بعث المساج داير بلس آم من كندا، واضح خاطر ديما يبعث في نفس المساج يقول لك في قربة.
2: هو لو نفس اللي قاعد يعوم، أنا مشيت الأسبوع الفارط لبلاصة
0: نفسها
2: حمامات قالوا لي راهو السيد هو بيدو
0: البارح هنا هو بيدو به. والحاجة الثانية يسألوا فينا على جديد ميركاتو الترجي التونسي والنادي الإفريقي. الحقيقة هاو الأولاد بحذايا حكيتوا برشا مرات في نفس الموضوع، ريبيرو لبليلي إن كان لاتاكون اللي صح اليوم في النادي الإفريقي شكون ماشي شكون جاي أن سيغتان مومون دوني يلزم نركحوا شوية خاطر المعلومات متضاربة برشا. تقول حاجة اليوم يقيدوها عليك، لا قلت خلي وقت اللي توالي الأمور شبه رسمية توا أمور فنية يعلقوا عليهم أسامة ونادر وسمير والأولاد الكل. هذا احسن حاجه حسب رايي انا. مشينا في شويه ديبال اليوم، كانت هذه اخر مسار، بعدها باش نرجعوا بطلب من نادر داود لبعض النقاط الخاصه بالحوار البارح مع بالحسن بسمره.

0: دونك رجعنا لكم بعد ما سمعنا اخر مسار وكان معنا استاذ علي عباس، ونذكروا كونه الاخبار الرئيسي هو التمديد في اجال التسجيل والحصول على رخصه المشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى مبدئيا لنهار 17 اوت. البارح كان معنا بالحسن بالسمر، الحقيقه الواقع نتاع الانترفيو كان كبير برشا، كان ثم برشا ملاحظات، ثم شكون شكر، ثم شكون ذم، ثم شكون قال الكلام مش هكا، ثم شكون قال لنا اذا تكونوا اقصى من هكا، ثم شكون قال لنا لا ما ثمش حاجات صحيحه قالت، برشا أرى. أنت واحد من الناس اللي البارح سمعت، لكن اليوم عندك الفرصة في الميكرو أنت وسامة باش أموا تحكي شنو لازم يتقاش ومتقاش بربي. خلينا نعاود نذكر دالي، بارك الله فيك، 223 513 ألف هو مساجات. مستمتع جدا محمد علي بالمساجات، شيخ أكثر من راديو بكلها معناها به. نادر، كان نسألك أكثر نقطة حبيت على القلات تقريبا أنت حسب ما فهمت هي موضوع لي كونترا، شو تبدل ما بين كونترا اللي حبيت تحكي فيه أنت، صبري لموشي، إرفي رونار، ومعين الشعبين؟
1: هو أول شيء هناك أنا تمنيت أنه ما يتكلموا حتى شيء لأعضاء المكتب الجامعي على كأس العالم.
0: هذه الناس كل تحبهم يتكلموا نيتا.
1: زيد
0: عليه زيد
1: زيد، لأنه ما عندكش ما تفسر، ما عندكش ما تبرر، لأنه اللي صار هو فشل ذريع.
0: هما قالوا
1: ما نحبش أنا كملت كأس العالم نحكي على الجامعة وعلى نعود نرجع في مفتتح الموسم الرياضي نحكي عليهم من جديد. أول شيء الخروج والاعتذار، ذو الاعتذار إذا كان مش وقتها يوم 26 أخذ مباراة المسؤول اللي بالحق 26 وقتها كيما أخذت الميكرو وطلعت هذا باع الراعي الحوار طلعتوا فرحانين بتعيين أذنار، كي جبتوا أذنار
0: شكون الربع راعي الحوار؟
1: لا لا، أعضاء الجمعيين اللي طلعوا، الكل طلعوا هما وقتها.
0: غادي في
1: يطلع سي معز وطلع الشهاد وطلع زياد وأمة محمد، الكل طلعت خاطر جابوا أذنار وقتها ضربت معلم، فعلا يا ضربت معلم بعد الهزيمة الأولى. أنت وقتها ما فيها شيء راي كيما مدرب، شوف قديش تداعيات كأس العالم، قديش من اتحاد استقال، قديش من المدرب استقال، قديش من المدرب تمت إقالته، عادي ذاو هذيك الرياضة
0: به.
1: فهمت أنت وقتها ما فيها بأس، هما كلمتين ذاو
0: نطلب السماح،
1: تقول طبعا
0: رانا أخطأنا،
1: طبعا ملاعبي يخرج يطلب السماح ومسؤول أو الجامعة ولا واحد يعبر الناس ويعطيهم قيمة وقدر يقول لهم سامحونا، شو مش نعمل لكم حتى شيء، ما شو مش يصير. بالعكس هو هذاك مسؤولية، وأنك حاسس بالناس وتعتذر على هذه المشاركة
0: بيه.
1: حتى نجم تكون لو أنت عندك النسبة متاعها 1%، لكن أنت الهيكل المشرف، أنت الهيكل صاحب بيه. القرار نادر. في كل شيء
0: نادر. المستمعين موافقينك، قالوا لك موافقينك 1000%، اللي الاعتذار متأخر وكان لازم يكون تكون قبل برشا والناس ما زالت تتفاعل حسب ما يقول محمد علي على موضوع الباب. أعطيني أنا النقطة اللي أنت حبيت تحكي فيها
1: كل النقاط، هو
0: على كل ما متنساش
1: الحوار البارح في معطيات غلطة
0: من نوع،
1: في مغالطات
0: من نوع،
1: في حاجات ما تتقالش
0: من نوع من نوع.
1: أول حاجة قبل أنت عملت دورة كأس العالم، وين المساءلة؟ وين المحاسبة؟ وين تحديد المسؤوليات؟ من أخطأ؟ طالع البارح تقول لي ما عندنا حتى خطأ إداري، وتختزل دورة الجامعة في أنك الملاعبية ركبناها في الطيارة هزيناها من الفندق اتدربوا وروحوا لباس. هذا دورة الجامعة، دورة الجامعة في اختيار المدرب، في اختيار الإطار الفني، اختيار الرحلة. أنت وفرت رحلة يعني نجيك حتى لسفاس في هذوما الحاجات الفارغة. أنت المنتخب الوحيد اللي ماشي في رحلة عادية وملاعبيتك عامله 25 ساعة.
0: هو قال
1: حتى خطأ إداري،
0: هو قال اللي ما خرجت مش حكاية في الأون حكاية في الأوف، قال النقلة الوطنية ما عندهش طيارة تهزنا الغادي، وكان الحل الوحيد كون نمشيو على تركيا باش نوفروا الراحة للملعبية ياخذوا فرش معنا في البيزنس كلاس.
1: يعني
0: أنا نقل في معلومة
1: منتخبات العالم الكل مشيو في طائرة خاصة ومنظمين ما ترجع في الناس لتونس وتعب عليه وتعب تمشي لتركيا.
2: كلمة بركة 2002، قديش عند 2002؟
0: 24 سنة.
2: أنا كنت موجود في الكأس العالم اليابان،
0: كوريا جابان،
2: كوريا جابان، مشينا في طائرة خاصة.
1: بالنسبة
2: 2002 جست ذي كمل أحكي على
1: أنا اللي فهمت توا نتيجة التقييم وين هي؟ أنتم في 4 جانفي انت كلمت على سامي الطرابلسي قلت له ما شكلتوهاش؟ قالك ليش كلناه ما شكلتوش هيك تغلطوا في الناس. تحب نسمع على الاقل ما تستفزوناش، على الاقل التزموا الصمت.
0: شو استفزك البارح انت؟
1: 4 جانفي مش تمت اقاله سامي الطرابلسي في المغرب؟ 4 جانفي وقتاش الشكر؟ 14 جانفي
0: اي هو قال
1: والتقييم 10 والتقييم 10 جانفي هذا بلاغات نحكي لك على بلاغات 4 جانفي تاع حسام الطرابلسي 10 جانفي هبطوا مش يكون ثم تقييم. يعني القرار الفني بإيقاد سامي الطرابلسي قبل التقييم. شفت شيء هيكل في أي مكان؟ المفروض نعمل تقييم بعد ناخذ قرارات. احنا خذينا قرار بإيقادة الناخب الوطني باش نخليه مسؤوليتنا تولي كان هو المسؤول وإطاره الفني. عملنا تقييم يوم 10، على فكرة يوم 10 ما ثم حتى قرار بعده. راهو عيطوا المدير الرياضي ومساعدي والإطار الطبي والإداري والاتصالي، ثم لقينا الناس الكل ثابتين في أماكنهم. يعني اللي أخطأ الوحيد هو سامي. 14 جانفي كي جاوا يعينوا إلا مش يتذكروا قالوا نشكر سامي الطرابلسي وما قالوش حتى شكر على مجهوداته ونتمنى له التوفيق، ما قالولوش. هذا سؤال سألته أنت البارح. دونك أنا شنو
0: تسأل في إطار الموضوع متقال نتعلم من أخطاء الماضي. قلتهم من بينهم الإقالة متاع سامي الطرابلسي والطريقة الخائبة اللي صارت.
1: أي حسن التعامل. يعني أنت اللي قلت اللي سألته البارح أحمد نفهم أنا التقييم شفت منه المخطئ هو المدرب والمدير الرياضي ومساعده اللي عقود مفات وألغينا الخطة
0: به.
1: يعني احنا فرحنا بوجود مدير رياضي كخطة ان هناك يعني فني مع المكتب الجامعي، والمكتب الجامعي فيش فنيين. دونك فرحنا ألغيناها وعملنا شوية تكتيك المهاجم لدينا مدافع والمدافع لدينا حارس مرمى. بكمل لك هذه برك شو اللي صار هو
0: توزيع إعادة توزيع مهام
1: صحيح سي معاذ المستيري اللي هو كان عنصر المقاومة والصمود في الفترة الأخيرة رديناه في المنتخب مسؤول المنتخب.
0: مش ينفع الغادي
1: إن شاء الله هو كف الراجل في ميدان وكف
0: منحبش نتيح في مقارنة
1: في مش أنا مش عادي المقارنة
0: تفضل
1: المقارنة تفض روحها
0: هاي هيت
1: ونحاوس الحمزاوي اللي وين خليوه في أقوى مركز
0: اللي هو
1: الاتصال ونقطة التواصل مع مع النوادي. واحنا في الكل هذيك نقطة قوت، يعني هو اللي عنده أندية الهوات الكل باش جاب الأصوات الانتخابية. فهمت؟ دونك لبسناها في الحمزاوي زاد وناطق رسمي نحيناها المعز المستيري. علاش نحينا له؟ طيب لأنه معز المستيري لا ينطق بما يحبذه المكتب الجامعي ولا ينطق بالأخطاء ويعترف بالأخطاء الإدارية. لأنه كطلع بعد كسألته وانت في الفينال وقلت شنو رايك في اللي صايتو في النمسا وابن اللموشي وكذا، ايش قالك سي معز؟ قالك نأكد لكم انكم عاش بتشوفوه وانه هذا خطأ وانه الإطار الفني لازم يكون اكثر حرفية. الكلام هذا ما عجبش بقية الأعضاء الجامعي
0: ياخ.
1: دونك عملوا ديزون عطاو منصب سي معز المستيري اخو مع المنصب نتاعو وجابوا سي بالحسن بالصمرة جاري انا وصاحبي ما نحبش نتعرك مع جاري انا على خطر الكورة نتاع ولدي. جابوا سي بالحسن لانه سيس بالحسن سيس يعرف يتكلم هادئ يوصل المعلومة حتى كي يعطيك المعلومة هو يعرف اللي انت تعرف اللي هو يغلط فيك، لكن هيك خدمته هو حريف في الشيء هذا خليه هو الناطق رسمي. هذا هو هذه نتيجة التقييم والكلمة الكبيرة اللي قالها البارح قال لك كيف هذا بطل على خاطر ما لقاش جيل من اللاعبين انه ينجموا يهزوا الراية الوطنية كيف حتى احنا لو ما لقيناش جيل من المسؤولين اللي هزوا الراية الوطنية نحن بيهم. يا اخي كان لاعبين مخطئين، انتم مخطئين. قلت انت عليه ما استقلتوش، قال لك خاطر احنا مش الحل كله، احنا جزء فعلا انتم جزء. ومن بعد كي جاي يحكي على تأهل كاس العالم وصفر هزيمه وصفر قبول هدف ومواجهه البرازيل ولا يقول نحن ما يقول لنا زاده نحن انهزمنا في البطولة العربية ونحن نهزمنا في كاس افريقيا ونحن عملنا فضيحة في كاس العالم. علاش هنا في الانتصارات تقول نحن في النتائج السلبية تقول الإطار الفني؟ يعني عدة أشياء تمنيت أنكم تتعداوا. أنتم ما هو سكتونا بالوقت لأنه ما هو الوقت يصنع المعجزات. يقول لك ليس لو طون فيذ لي شوز، خلي الوقت توي داوي الدنيا الكل. احنا كليناها وسكتنا، توجعنا وسكتنا الناس الكل. انتوما اسكتوا زادا عاد كي قلتوا تقييم وتغيير كي تحبوا نحكيه هي جاونا اخويا هنا خلينا نحكيه الاساس واش هنا خلينا نحكيه بالحق بالنقطه بالنقطه مش تجيني في هكا تعمل لي ست تعدي لي تو انت تحب تقنعني اذا في هنا كان جاي لتونس تو هكا تستبلوا في الناس اذا في هنا جاء على زوز مباريات سجل خدم كاس عالم وغادر سينا انا نلزمك تو كجامعه انت مش بعد ماتش السويد هبط بلاغ وقلت فيه انه جبنا ريفيرونار وبعد كاس العالم هناك جلسه وهناك مش نحكيه في المستقبل واتفاق احنا مش كون سمعنا ريفيرونار لن يدرب المنتخب من الجامعه ولا من رونار
0: من رونار
1: هذا خطا اتصالي ولا اداري
0: خطا اتصالي
1: هبط لي بلاغ كيما هبط لي بلاغ انك جبت رونار ومش تتفاوض معه بكاس العالم هبط لي بلاغ مش يخرج سي معز المستيري في بعض الصفحات او الراديوات على المباشر ولا جيسي بالحسن يقول لي راجل مريض ولا يقدر تراجل عمره كي تشوف الهيئه البنيه الجسمانيه نتاعو تي عمره تاع 35
0: راجل نادر لحظه
1: ما شاء الله عليه
0: باي لحظه نادر لحظه فقط للتوضيح هو راهو انا كنت اتصلت وحبيت نفهم شنو الجمله تقالت يقول لك راهو هو قال تونس باش ندرب تونس نفسانيا وصحيا طلب مني مجهود اكبر وقال راهو اليوم ما يحبوش يقولوها قال اش باش نصلح واش باش نخلي معناه
1: والكوت ديفوار ما طلعش مجهود
0: استنى يعني كمل جملتي انا معناها
1: انا فهمتك
0: هو يقول لك راني في تونس باش نصلح لي غارديان لي ديفونسور ميليو تيران لي جوار نتاع لاتاك قروا ما عندكم حتى شيء
1: لا لا عندنا عندنا
0: هو قال نادر مش طولنا شويه فيه الموضوع
1: لا لا تحب
0: خليني نخرجوا فاصل او نرجعوا تفضل محمد علي باش نرجع لنادر وسامر ريكاب سبور بي هايف كلوب اوبن اير اي 2026 انا جاي وعامل كيف امير الطرب العربي صابر الربيعي في البي هايف كلوب صحبة الصوت المتميز فرح الفقي نهار الجمعة 7 أوت في البي هايف كلوب انفو لاين 20 910 000 لابليكاسيون ايجا و ديريكتومون او بي هايف كلوب جامارت

0: بيانات مش خليك تواصل فقط باش سالتني انت باش نقول شنو الكونترا نتاع معين وتحب تكمل لموش قبل
1: باش نختم على موضوع الامور الماليه.
0: ايوه
1: قالك دخلنا 23 مليار وعندنا ديون 16 مليار وتو مازال عندنا 4.5 مليار تو حتى اللي في الانسان في تونس اللي عنده سامحوني الناس تسمع فيا اللي عنده حد ادنى ادنى ادنى حد من الذكاء تو تحكي لي انت في ضائقه ماليه وعندك 4.5 مليار ديون ما زلت ما خلصتهاش وتحب تجيب دونار تحب نصدقك اللي انت قاعد تتفاوض مع دونار وحكيت انه مش يتعب هو وصحيا صحيحه يهديكم ربي راه لا يستقيم لا يستقيم الكلام اللي يسمعك يضحك عليك انت في ازمه ماليه باش مش تخلص دونار دونار جاك قبل ب 30 الف اورو 100 مليون خاطر كان يصيف هو يعمل دو ماتش ب 100 مليون ويسجل كاس عالم هي مخير ويرجع يصيف دونك مام هذا الموضوع منتهي اللموشي حكالك على اللموشي نسالوه قالك الى حد الان ما مازال ما طالبش بفلوس وعلاش يطالب اللموشي بفلوسه علاه ما نعطيوش حق الراجل احنا يسالنا 5 مليون علاش
0: لا لا لحظه هنا جاني تصحيح توا يقول لك راهو
1: يسمعوا فينا الاخيان
0: يسمعوا يسمعوا
1: والله ماذا بينا صبري لموشي
0: يقول لك صبري لموشي خذا 260 الف دينار وصحح ريزيلياسيون
1: نتاع شنو؟
0: نتاع
1: تعويض ولا
0: لا نتاع شهري نحاو منهم الامبوزابل معناها باش يخلصوا
1: شكرا له
0: ولا خاطر هو ديجا مصحح كل بالامبو
1: شو هو راهو صبري لموشي في عقده اكيد عنده كيفسخ من هنا ولا من غادي واحد يعطي زوز رواتب او ثلاثه رواتب
0: موضوع 500 مليون نسيه
1: اوكي دونك انك انت فسخت له من غير جبر الضرر انك تعطيه غرامه ماليه برافو للجامعه
0: هذه
1: حاجه نادر. ايجابيه
0: نادر
1: اعطينا العقود الجديده
0: ها باش نعطيك العقود الجديده خلي ساعه
1: اسامه سريه
0: لا ما ها تنعطيك انا شنو السريه
1: اعطينا
0: اسالني تو نجاوبك شنو السريه تحب تعرف انت قداش السالير معين شنو هما لي كونديسيون
1: لا لا انا السالير انا السالير ما تعنينيش
0: لي كونديسيون
1: يعطيوني
0: اقاله معين الشعباني في صوره ما اذا فشل في الترشح الى كاس افريقيا 2027 اقاله معين الشعباني والستاف نتاعو بيان سور في صوره ما اذا فشل في التاهل 2028 وهذه ما نتصورش تصير بقدره الله باش نتعداو اللي كان 2027 2028 الزور بعضهم اذا كانت تبدلت 2029 والمرور للدور الثاني كاس عالم ترشح والمرور للدور الثاني لك اسلع اسامه عندك تعليق قبل ما نمشي نادر ونخلق
2: انت تو قلت في الـ في الـ في لي زوبجيكتيف فما زوج كلمه اقالات اقاله واقاله وكان ما تعداش ديزاين تور اقاله ثلاثه اقالات ودرنيرمون هنا في موزايك اول ما تعين معين وبرشا الجمهور الرياضي كل فرح بالتعيين معين والناس تحكي على مشروع رياضي مشروع باربع سنين وتو كي تسمع تقول في كل في كل ايفينمون فما كلمه اقاله معش انا ماذا بيه معش نقول كلمه وقلت لنا راهم فماش حاجه اسمها مشروع رياضي باربع سنين في المنتخب وانا كنت متاكد ولا بروب تو يعني تعمل فوبا مع مع جينيراسيون الناس كل تو شافت الحقيقه يعني الكاليتي التكنيك ماهيش كبيره برشا خلينا نقولوا حاليا في المنتخب تجي المدرب مازال كيتعين عمل ديزيفور بالجاك وانت بيدك عملت ديزيفور بالجبتو من بعد تحكي على اقاله في كان ما تعداش ما تعداش
0: حتى صبري لموشي ما كان عنده حتى اوبجيكتيف في كاس عالم
2: لا علاقه لا علاقه صبري لموشي
0: وسامي طرابلسي ما كانش عنده
2: معين الشعباني كان في الكونفور يخدم في فريقه يخلص في برشا فلوس بقيمته وبقدره مرتاح أولاده يقراوا البر يعني يقراوا في البلاد هذيك كل شيء مسطر حياته على على على دي زوبجيكتيف في كاريره تجي انت عملت كل شيء باش تجيبه ومن بعد اول ما جبته تنيقوسي معاه حسب كلامك وحسب لي زيكول اللي عندي تنيقوسي معاه اي حاجه في اقاله ما تعداش اقاله ما تعداش دور له الاقاله ما تضرب كره على البار اقاله ما نعرفش انا يمرض واحد ممكنه اقاله معقول ومن بعد تحكيوا على بروجي سبورتيف وتحبوا من بعد الناس تجيكم يعني تو ما نحبوش نرجعوا للتاريخ نتاع 15 سنه التالي قد جبنا من مدرب للمنتخب شكون مازال باش يجي لا عندك فلوس بس تجيب مدرب كبير كما قال نادر يعني نحكيه على 500 600 الف اورو 400 الف اورو وباش تلقى مدرب بومبيسي وصغير ونافح ويحب يخدم ويحب يوري ويحب ويحب ويحب كيشوف انت ما شاء الله الليستة اللي قبله يقول لك ما نجيش يعني انت معين لي زيفور كما قلت لك اللي عملهم بجي ومن بعد كل يعني ديجا لي زوبجيكتيف كلهم فيهم مقالات فهمت؟ ونعرف ونحن متأكدين كما قال لك قبيلة لا فهم هذه أننا إيجا نقعد ونقيم وتقييم وعليش هذه مشيت وشكون الغالط وشكون مش غالط، هذه كل ما مش موجود. ولذلك ربي يعين الستاف تكنيك اللي موجود حاليا وكاو.
1: أما أنا سمعت كلمة من عندك قلت الترشح لكأس أفريقيا، إحنا عندنا رقم قياسي في التواجد في كأس أفريقيا.
0: هي ما تو هم بالنسبة لهم هم حتى ترشح كأس أفريقيا ولا صعيب،
1: يعني الهدف هو أنه تدخل أنك تشارك في كأس أفريقيا. هكاو إيش تحبني أقول لك؟ يعني كنا نحكيه على نصف نهائي قبل،
0: كنا نحكيه على نصف نهائي سفري.
1: ما لعليش تعمل هدف، ما تعملوش هدف
0: يسهلوا
1: ما هو العقود. العقود فيها أهداف، والأهداف اللي شكون توجدت هي حل للمشغل اللي هو الجامعة أو النادي، أنه في صورة الأمور ما مشيتش نجم أنا أسامة نقول له ثم نهائي أو ربع نهائي وما يوصلهمش ونخليه لأنه عندي قناعة بالعمل نتاعه، وينجم كيما ألان جيريس وصل بين النصف النهائي وحقق الهدف وتمت إقالته لأنه شافوا التقييم، شافوا حاجات أخرى.
0: هذاك علاش نادر كونترا ما عنده حتى قيمة،
1: ما عنده حتى قيمة
0: أي كونترا.
1: لا أي كونترا كي تحط فيه هدف.
0: اي انت سامي ترابيزي شو كان مطلوب منه؟
1: نصف نهائي
0: كأس أفريقيا.
1: اي طبعا.

0: خلوا الهدف بسيط. الهدف يعني هو أقل ما يمكن، لأنه ما ثماش هدف أقل من ترشح كأس أفريقيا، فهمت؟ باش يخليه ما ثماش سبب أنه نبدل المدرب، أنه هذا العقد مش نمشيه معاه للأخير. إن شاء الله احنا نتمنى أنه معين يقوم بعمل ممتاز، والمنتخب يتحسن تدريجيا،
1: وفر له ساعة
0: معليش، أعطينا احنا نشوفه بوادر طيبة، لكن الوضوح ديما باهي. عقد الأهداف ايش فيه باش الناس تفهم؟ البارح قال لك خطأ الاتصالي الوحيد هو اتصالي سماه هو أنه خرج التصويت ولد صبي اللاموشي. شوف فيش تم اختزال الأخطاء الاتصالية الكل في تصويت صبي اللاموشي. يعني مسكين، يعني مسكين هك الكاميرامان ولا اللي عمل المونتاج متاع الفيديو هذيك اللي خرج فيها ولد صبي اللاموشي، يعني كأنهم حبوه يشتغل خلسة، يعني كان ما خرج التصويت يمكن ما صار شيء. قولوا لنا كلام مقنع باش احنا نحترموكم عليه ونتبادل الآراء في مستوى معين، في مستوى راقي، لأنه كي تحكيوا لنا بحاجات كي هكا وتقول لي صفر خطأ إداري، وتقول لي خطأ الاتصال الوحيد هو ولد اللاموشي، وتقول لي الحمودي كيما تو نجي جويني يحبوا يفرضوا عليه أسماء، الحمودي مش طلع معاز المستيري
2: ليش نوضحوا النقطه ذي، مش يحب يفرضوا عليه اسماء، هو يحب يختار اسماء
0: حقه
2: بالنسبه لي هو. وثم عدم اتفاق بارابور الامين بركلا ويوسف السرايري تقريبا على ما اعتقد، امين بركلا متاكد، دونك يمكن هذه نقطه الخلاف. بون نادر معاش كان باش تختم على خاطر
0: انت فهمتش الخلاصه علاش الحمودي من اللي كان يستنى انه المكتب الجامعي هو اللي صادق ويوافق على المواصلة معاه، ومن الموقف هيك ولا هو اللي انسحب، فهمت علاش ولا
2: فهمني
0: سير الحكاية. الرجل من 30 جوان عنده شهر وأسبوع، والرجل ما عنده حتى مشكل، طلع معز المستيري الأسبوع الفارض بعد القرعة وقال بالحرف الاتفاق مبدأ يحاصل، هناك اجتماع بعد أسبوع 10 أيام نحاول نرجع سي مراد بن حمزة كرئيس إدارة التحكيم، وهناك مراجعة شاملة وكلية على مستوى اللجان. شنو خليت له انت المشرف العام؟ يعني هم اخذوا القرارات. انا متأكد انه الحمودي لما شاف التدخل في كل هذه ليس صلاحيته، يعني الحمودي كي جاء جديد
2: وقتش تدخل معاذ مستيري
0: في نهاية القرعة
2: في ديوان فهم،
0: لا لا لا نهاية القرعة سمعته في عد، سمعته في نسمة، سمعته مع نحن، سمعته في عدة
2: هذه في سحب القرعة،
0: اي نهاية سحب القرعة حكي على المدير الرياضي على أنه المركز معاش موجود، حكي على رونار أنه صحيا تعب 57 سنة، الرجل إذا بحيت يده إذا بزيده شد بصحة بدنه، فهمت؟ أنا دونك نفس الشيء اللي أكد انسحاب الحمودي أنه البارح اش قال لك سي بالسمرة، قال لك الاختلاف الموجود هو في اختيار الطاقم كما مدرب. أنت معين ناقشته في الستاف تكنيك متاعه اللي جابه، نجم في الأخر الستاف اللي كان معاه في التجارب الأخيرة كل جابوا هكا ولا
2: مش يزيدوه
0: به
2: إلا, إلا إلا إلا مدرب الحرس،
0: أي
2: كم يجيب مدرب الحرس متاعه اللي في المغرب، دونك في الأخر ثم الكفاءة نسيب تبيعها هو المدرب الحرس المغزاوي،
0: هو مدرب الحرس اللي كان مع ما ماش توسي خط غادي
2: كم يجيبه معه،
0: أي
2: هو جابه سيمو معه
0: ما هوش مشكل
2: محل
0: ناجي شوين. أنت عيطت المركز كيو مدرب يقول لك أنا عندي ناس نفيق فيها نحب نخدم معها، اوكي انك تتناقش انت الاسم هذا مش لدرجة انك توقف تفاوض على انك ترفض اسم، حملوا مسؤوليته
2: خليه شيء المفاوضات ما زالت متواصلة
0: بيه. ان شاء الله ما تغلقش لهذا السبب،
2: ما نعرفش تو نزيدوا نتبعوا اكيد ديما الخبر اول باول تلقاه معنا على موزيكا فهم لحظات باش ناخذوا فاصل وبعد نمشيو لغريبه جديده في كره القدم التونسيه من المنتخب للجامعه باش نحكيوا على جامعه ومعتمدية وولاية وبلدية وسلطات جهوية كل عطات الموافقة بالجمعية تتخلق وتتكون ويلموا فيها شبان، جات رابطة جهوية قالت لا ما نعطيكمش ليسانس، باش ناخذوا الأطراف الزوز المسؤول على الجمعية والمسؤول على الرابطة، وباش نحاول في 5-6 دقائق خلينا إذا كان قاعدة الموقف باش نحكيو على وضعية وجد كشيدة وما هو القرار الأنسب حسب محللين الفنيين بعد رفضوا الالتحاق بتربص نجم الرياضي. لحظات وراجعين.
3: Gerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Gerba Music Live.
1: Du 6 au 9 août au Grand Casino de Gerba. 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiche mondiales.

0: رجعناكم في البارتي الاخرى نتاع ريكاب سبور. كنا نحكيو على المنتخب، ما نعرفش كيفاش نادر باش يكون التعامل ما بينه هو وجاره اللي قال ما يحبش يتعارك مع بلحسن بالسمره. غوده باش يخرج من باب يلقى قدامه ديريكتومون، لا يفسد الوقت قضيه ولا عندكم نقطه اشتراك. زد لابسين في الروز هو البارح وانت اليوم. باهي نمشيو الموضوع، في برشا نقاط استفهام. بلاد معروفة مازبورغيبة فيها جمعية كبيرة اللي هي السامب، بتبيع الملعب الإفريقي بمازبورغيبة. مالوروزمون الأمور على المستوى الرياضي منتج مشيتش بالكل، لكن ثم ناس حابت تعمل جمعية جديدة في ملتي ديسيبلينير، بتبيعها فيها برشا دي أنشطة، باسكيت فولي غيره. عندها جمعية بتاع ميني فوت، تحب تولي فوت 11 وتخلق جمعية. خلينا نسمع تفاصيل الكل عند السيد إبراهيم السحباني رئيس المستقبل الرياضي بمنزل بورغيبة. سي إبراهيم مساء النور.
1: مساء الخير أحمد، نشكرك على الاستضافة، تحياتي لنادل وسامة وتحياتي لكل مستمعين موزايك فهم.
0: كنت فسرنا باختصار شنين الموضوع بالضبط، شنين الإشكالية بالضبط؟
1: بون الإشكالية، احنا جمعية توا عنا سنتين يعني بدينا نخدمه، عنا معنا برشا اكتيفيتي، منهم الميني فوت، منهم فوت اونز، باسكيت. عملنا الافيلياسيون في الميني فوت صافي توا دوزون، حققنا نتائج جد ممتازة سواء في الأكابر سواء في الشبان. إثناء عملنا حبينا نعمل انخراط في الفوتا 11، خذينا الموافقة متاع البلدية أن نتمرنوا ونلعبوا اللي ماتش أوفيسيال متاعنا في الملعب البلدي، خذينا الموافقة متاع المعتمدية. من نفس الشيء رسلنا للرابطة، رسلنا الفيديراسيون، الرابطة راسلت الفيديراسيون، الفيديراسيون للأسبوع الفارط عملوا لجنة أعطاونا بالموافقة. لكن هنا تفاجأنا البارح انه رئيس الرابطة سي محمد القوسري رفض انه يخلينا انه ننخطو في بطولة الشبان الموسم 2026-2027.
0: وشي الاسباب؟
1: الاسباب ما فماش حتى سبب، جوست انا يعني انا وقت اللي الفيديراسيون راسلتنا بالموافقة قلت لنا جوست يعني تجيبوا لي لاكوغ متاع الرابطة. اتصلت به انا البارح، دمني قال لي راني انا بعثت الرفض من يعني من قبل بنهار. قلت له علاش؟ يعني قال لي ليه انا رافض انكم تشاركوا في بطولة الشبان. ما نجمش يكون عنده اسباب، لانه شوف احمد الموسم الفارط العالية اخذت جمعية ثانية تنشط حاليا، ماتر نفس الشيء اخذت جمعية ثانية، نفزة اخذت جمعية ثانية، رغم هذوم معتمديات الصغار.
0: جمعية ثانية معناها المناطق اللي سميتها ديجا فيها جمعية فوتا 11 وزادوا اخذوا جمعيات اخرى.
1: به خذوا جمعية ثانية وزي نحكي لك راهو عم ناول وقبل عم ناول، يعني مش يعني مدة كبيرة يعني توا نحكي لك يعني فهمت. وخذوا الموافقة وبدأوا ينشطوا في بطولة الشبان. لكن احنا صراحة يعني خيبة أمل كبيرة، احنا وليداتنا يعني كنا باش نشاركوا بالأصاغر وأداني ومدارس، عندنا قرابة 120 صغير سيف كامل قعدنا نخدموا على أساس نكونوا حاضرين بطولة الشبان، الأولاد كانوا نافحين. لكن تصدمنا صراحة، تصدمنا وقت اللي قوبلنا بالرفض. أنا نقول راني ما الرفض ما كانش من ليغ، راو الرفض كان من رئيس الرابطة الشمال، باش نكون واضح راو،
0: معناه يعني مش من الممبر، معناه من الرئيس في شخصه.
1: نو مش صار اجتماع يعني وشافوا انه مثلا نو هذايا رفض، يعني هو رفض انه تكون جمعية ثانية. مش عارف انا عنده مشكلة مع منزل بورغيبة ولا شنية الحكاية، لكن
0: لحظة الجمعية الثانية اللي سميتها سامحني نادر، الجمعية الثانية اللي سميتها بداوا من بطولة الشبان ووصلوا للسنيور.
1: فما في بنزار، فما جمعية ثانية وصلت سنيور.
0: سميهم
1: نادي كرة قدم بنزارت، نادي كرة قدم بنزارت غالي من 2014 تنشط وعملت لي كاتيجوري كله وطاو تنشط يعني في الرابطة الجهوية سينيور. لكن الجمعيات اللي سميتهم الخرانيين طاو راهو بداو يعني، فما العالية وماتر الجكروال للموسم الفارط ونبدأ الموسم اللي قبلهم يعني. وانت تعرف لازمك دوزون في بطولة الشبان باش نجم تخلق فريق كبير فهمت.
0: وشنو ضامن اللي انت من بعد ما تعمل الجمعية ذي باش توصل بها للسينيور؟
1: شوف احمد، انا يعني قبل ما نكون رئيس جمعية انا لاعب سابق في الملعب الافريقي منزل بورغيبة، وانا استاذ تربيه بدنيه متخرج معهد الاعلى سارة سعيد، وهذا الكل انا مدرب متحصر على الكاف ا، وكنت نخدم في السعوديه، خدمت برشا في السعوديه وخدمت في ليبيا. عندي فيلوزوفي نتاعي انا شفت انه اسامه يعرف ونادر يعرف توا الجمعيات برشا اوبستاكل. يعني تقول لي تنجم ابراهيم علاش ما كنتش مدير فني وصلحت يعني في وسط الجمعيات؟ صراحه برشا اوبستاكل في الجمعيات نتاعنا، ما عادش نجم الفكره نتاعك ما عادش نجم توصلها وما عادش نجم. شفت انه بالتجربه نتاعي قلت ابراهيم تعمل جمعيه جديده، نبدا زيرو، نبدا التكوين نتاع الشبان على حسب مره. انا راهو نحنا مش نشطوا كان في كره القدم، راهو فما كره سله، فما كره طايره، الحاجات المفقوده في منزل بورقيبه. منزل بورقيبه بوبيلاسيون كبيره، عندنا 12 مدرسه ابتدائيه احنا مدرسه في منزل بورقيبه، يعني تفهم عدد الصغار اللي عندنا في منزل بورقيبه. نعطيك رقم، موسم 2023-2024 جي 120 صغير تستيو في المدارس في الملعب الافريقي منزل بورقيبه، تقبلوا منهم يمكن 10 صغار. شو ما قالهم ال 110 الاخرين؟ مش من حقهم انهم يشاركوا في بطوله، وانتم تعرفوا يعني فما اج معين ساعات راه ما تنجمش تعمل ديتكسيون، خاصه تعرف الاختبارات انت في فتره صيف وتبدا النومبر كبير، راه فما برشا وليدات يفلتوا. احنا جينا باش نثريو المشهد الرياضي، راه ما جيناش باش نفكوا بلاصه الملعب الافريقي، بالعكس احنا تكمل الملعب الافريقي، احنا جايين باش نأطروا اكثر شباب، باش نعطيو اكثر فرصه للصغيرات انهم ينشطوا وتكون منا ونجموا انهم يلعبوا الكومبيتيسيون ويلعبوا في المسابقات نتاع الشباب.
0: رسالتك اكسسوا لرئيس الرابطه او للجامعه التونسيه لكره القدم وحتى السلطات المحليه، خاطر بعدك انت بطبتش ناخذ رئيس الرابطه.
1: شوف بالنسبة للسلطات المحلية كانوا متجاوبين ومتعاونين سوى البلدية سوى المعتمدية، يعني صراحة يعني فاهمين انه نحن جايين نأطروا، احنا دي جون سوى في الهيئة المديرة سوى ليزونترونور الموجودين. بالنسبة للفيدراسيون نفس الشيء، يعني مشيت في التمشي القانوني اللي بابيين تاعنا كل كانوا قانونيين واعطاونا يعني الموافقة. لكن شوف انا هو رئيس الرابطة في الاخير هو موظف عمومي يطبق القانون يعني في الجهة، ما تنجمش انت تكون المسألة شخصية، تنجم انت بعد ترفض. انا نقولك شو ما قال الصغيرات اللي مساكن ينتظروا انهم باش يشاركوا، خاصة كما قلت لك يعني الجمعيات اللي قبلنا اخذوا الاوتوريزاسيون نتاعهم وقاعدين يشاركوا. وبالعكس راهو احمد انا نقول الكونفيرونس ديما راهو بالكونفيرونس تنجم الجمعيات تتحسن، فهمت؟ يمكن تولي فما كونفيرونس في منزل بورقيبة، علاش ديما ناخذوها في الـ في الـ في الـ في الحاجة
0: النيجاتيف؟ لا كلام ما حبيش نقوله نقول وين معناه اصلا، حتى في الصغيرات في العمر هذاك كي تلمهم وتحطهم في ترام تاع كره ترناو خير ما تخليهم يمشيو لتقنيات اخرى وتولي مشاكل كبيره.
2: كلمه بس
0: ثانيه باش ناخذ رئيس الرابطه.
2: هذا التحيه لابراهيم ومن خلاله تحيه
0: مش وحده، الناس اللي كلمتني على موضوع مستقبل منزل بورقيبة تكذب العين وما رات معناها.
2: تحيه للملعب الافريقي لمنزل بورقيبة، تحيه لمنزل بورقيبة، الجمعيه هذه فضلها كبير على شخصي انا المتواضع، ولولاها انا يمكن ما كنتش نكون في ميدان التدريب، لانه ثلاثة سنوات كانوا من اروع ما يكون مع منزل بورقيبة. دونك تحيه لي، الرغبه والشغف والحماس نتاعو ظاهري من صوته. اجي يقول لك انا مدرب كفاءة واستشارة بدنية يحب يأطر شباب كما قلت انت، اما خير جمعية اخرى يا سيدي حتى مختصة في الليجون، اما خير 50-100-150 يمشيوا كل نهار القاوي وتحت الحيوط، وانا نعرف منزل بورقيبة
3: نحينا تو باش يمشيو
2: قاوي ولا يمشيو
3: اما خلينا نسمعوا. نحن التجربة هذه عشناها انا عشتها في حومتنا
0: منوبة
3: والدندان. تعرف في ساعة ولا منوبة كانت تترانا وقت الدندان محلولة، تترانا في تيران الدندان بيناتهم راهو ما با 500-600 متر تعملت مولدية الدندان باللي جان وتوا تلعب سينيور، السينيور موجودة وفما اللي ديربي وفما واحد، ولذلك من حقهم حسب رأيي.
2: بحب نسمع محمد القوصري لأنه الأكيد فما حاجة سبب، خلينا نلقاو له حل.
0: خلينا نسمعوا مشكور جدا سي إبراهيم السحباني، نحبش نحطهم مع بعضهم. أنا يعني حقيقة مانيش في إذاعة ولا في مساحة عالمية تحب تحط الناس هكا مقابلة بعضها وتشيخي تعمل جو وتجيب لي فيو وغيره. حبوا نحلوا المشكل، نسمعوا رئيس الرابطة الجهوية اللي كنت قدم ببنزرت سي محمد القوصري، مشكور جدا على اتصاله زاد حتى هو كيما سي إبراهيم السحباني. سي محمد مساء النور.
4: مرحبا بكم، مرحبا كابتن المستمعين، وخاصه خويا نادر اللي نعرفه معك اكثر من 30 سنه.
0: صحيح، وانت اقدم رئيس رابطه في تونس.
4: اقدم رئيس رابطه في تونس صحيح، ويعرف اللي انا مولم بالتفاصيل الكل، شديت ولايه مسؤول 30 سنه على البلديات، دونك نفهم المشاكل نتاع المنشات الرياضيه ونتاع الكره، خاصه كره القدم الهاويه. ومن حقه خويا نادر في دفع على زميله حتى هو ممر كيفه.
2: لا وانا لا اعتقد قبل ما تكلم انت انه انت يكون انت شخصيا، خاطر نعرفك انه يكون عندك حاجة شخصية بشخص أو جهة أو نادي.
0: خلينا نسمع وتره. أعطينا الأسباب.
4: أنا عمري ما أكون عندي حاجة شخصية ولا كربونية. هو كيسمع بيها نسمع وفق بيها نسمع وتبدت اللغة نوعا ما.
0: لا لا لا لا لا لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة سي محمد لحظة لحظة تبدلت اللغة ولا فق بيك تسمع فيه ومش نعطيك معلومة لنرمى لحظة عادي سي محمد ما اسمعني ليه خليني أتكلم عادي سي محمد لحظة فقط اتهام غلط. لا تبدلت اللغه لا تبدلت حتى شيء. اول حاجه الساعه باش يكون في علمك هو من اعطاني النومرو وهو من اصر كنت تدخل ويسمع.
4: معليش يقول انا مسكت في
0: مجلس. لا ما تقول لي ما تتهمش الناس جزافه. يهديك يرحم والديك معناها مانيش لهنا باش ولا ما تقوليش تبدلت اللغه وتبدل الطون ودرشيت. تفضل اعطيني الاجابه نتاعك.
4: نسمع تو نعطيك الاجابه نتاعك. اول حاجه ساعه في وجه عام احنا تو في فمن جمعية هربت شمال عام تام جمعية جديدة مقلنا لهاش خاصة نركزوا على ما فيهمش كيف غزال عملت لها كيف جومين اعطيناها
0: يا اخي مش هو عملت لها مش انت لحظة شو لحظة يا سي محمد يهديك ايه سمحت شو عملت لها شو عملت لها يا اختم قانون را شو عملت لها عملت لها انت تقرر وحدك معناها
4: خرس معايا مش خرس معايا سمحني هاد
0: نحكيو في ليه ثم قانون ما تقوليش عملت لها معناها
4: على روحه يحدث ابل شن خرس معانا في الجامعة التونسية كرة القدم الجامعة تستشير لي تقول لي علاش شنو
0: الأسباب شنو الأسباب
4: شنو الأسباب من الأسباب من أهم الأسباب كرة القدم الهاوية لازم تعرف حاجة الموارد الرئيسية نتاعها تاعو الحاجة كرة القدم من ثلثي تربيع كرة القدم الهاوية هي البلدية وهي الولاية وتوا ظهر زهر رشيد هذوما تو اللي زاكاديمي اللي هما بوغاز نتاع فلوس وقولها وتعب مسؤوليتي في, في في كلامي على خاطر تجيبها تلقى اللي يعمل جمعية هذه نتاع أماتير فلوس منين دخل كي نقطة الموارد نتاع الولاية ونتاع البلدية وما عنديش موارد من الأكاديمية
0: ما موافقوا لهم ما موافقوا لهم السلطات المحلية سي محمد ما موافقت لهم السلطات
4: ايه سنحكي لك خليني نقول لك
0: مازال عندنا 30 ثانية ولا دقيقة سي محمد تفضل
4: ايه انا شفت انا بالفايدة تعطيني 30 ثانية مش مشكل انا نقول له مازال بركيبة سوى الحاجة مازال بركيبة باش نلخص لك الحاجة في مازال بركيبة ساعة في المنشآت الرياضية حتى وقت الشتين الاثنين الاثنين والسبت ترى مزبور كيف يترنا فيه الركبي ترنا فيه الفولاد
0: يا سي محمد اللي تحكي فيه كله لا لا سمعني سمعني دقيق دقيق سي محمد اللي تحكي فيه كله يتنجم يتلغاب كلمة واحدة البلدية موافقة الولاية موافقة المعتمدية موافقة مزبور كيف موافقة انت علاش قلت لا
4: انا قلت لا باعتبار كونه انا عندي جمعية ام غاديكا
0: ونفزة والعالية ما فيهم جمعية ام لا
4: أم عطيتها قبل وكن قيمنا تجربة وعملنا تجربة وقيمنا
0: أعطي للناس حقها يا سي محمد أنا منيش ندافع عن حتى حد
4: في نفسه فما مشاكل في نفسه سو
2: يا سي محمد سي محمد
4: أنا في جمعية
2: اللي سي محمد يعني. يا سي محمد كلمة بارك
0: 10 ثواني
2: أو عنا هنا المنيهلة والتضامن
0: منوب وندد
2: زوز فرق في نفس الملعب أكابر شبان أكاديمياتهم يدربوا فيهم المدارس واللي سير اسمعني اسمعني أنا تو مشي نكلمك
0: شوف الوقت
2: يا سي محمد عايش خويا أنا مش نكلمك بكاسكيت مندوب رياضة مدنية لسنوات في مندوبية الشباب والرياضة ببنزلت وأريانا ونعرف أنه بالقانون إذا كان جمعية تعمل لي جلسة عامة وتجيب لي ترخيص وموافقة من البلدية عندها وين تدرب عندها كل شيء عندها منخرطين وموافقة قانونية مليكة أنت كرابطة ما عندكش الحق تقول له مني مش يجيب التمويل ملا تقول جامعة تكلم من نوادي القلد تقول له مني التمويل
0: لحظة فقط لا سمعني سي محمد نقطة نظام نقطة نظام سي محمد أنا ساعة دقيقة دقيقة دقيقة سي محمد تفضل من الاخر خطر في 10 ثواني
4: لا قصرك من الاخر هو ومزايك تكون مبادره في الحكايه يجيب لي الموافقه بتاع جمعيه مازال بورقيبه الام
0: شو مدخل جمعيه مازال بورقيبه
2: لا
0: الأم.
2: لا ما لهش خلق ما سمعش القانون يا سي محمد
0: يا سي نادر نادر نادر نادر
4: تعرف عليه حتى مازال بورقيبه عنده الاولويه في استغلال الملعب
0: باهي لحظه يا نادر وفين
2: يا ودي المنشاه البلديه ليست على ذمه الملعب الافريقي هي على ذمه البلديه والبلديه تعرف اكثر منك انه عندها جمعيه
0: لحظة فقط يا سي محمد يا سي محمد فهمت النوايا نتاعك فهمت النوايا نتاعك غدوة لازم مش يجيبوا ترخيص من عند الجمعية الأم باش يسألك سؤال صغير برشا
2: لا يا شوقي
0: لحظة عاد لحظة يسألك سؤال صغير برشا بربي بإي ولا لا خاطر وقت الأخبار نفزة طلبت منهم باش يجيبوا من الجمعية الأم العالية طلبت منهم باش يجيبوا من الجمعية الأم لحظة فقط لحظة فقط التقييم اللي عملته في نفزة تتحملوا منزل بورقيبة
4: رئيس أول
0: غدوة تطلبوا منزل بورقيبة غدوة تطلبوا منزل بورقيبة لم تكن مقنعا مع كامل احتراماتي ليك نعرفك رئيس رابطة عندك 30 سنة غدوة تعاود تتعدى معنا ما عندي حتى مشكل غدوة تعاود تتعدى معنا غدوة تحب تجيب حذانا ايجا
4: فما تضارب مصالح ما لازمش يكون غير مسؤول نتاع جمعية.
0: به اوكي غدوة غدوة تنجم تتعدى معنا كيف لحظة يا نادر الاخبار يا نادر ما سمعوا
5: ما نجمش يكون انطونور رئيس جمعية ليه خلصان وتاجر وصيدلي وطب يحكم في الرياضة كي يولي يا سي محمد يهديك نقدرك ونحترمك عايش خويا خلينا نقول نجيك غدوة بالذمة باش تجيني عايش خويا العزيز
0: غدوة
5: تحكي في حاجات غلطة
0: عايش خويا العزيز عايش خويا
5: بينك وبين الجمعية القانون شنو انا لا نحل جمعيه تقول لي بلي الجمعيه الام يعني تو سكيت الدير تمشي تلحلح بالنادي الصفاقسي تقول لها اعطيني ترخيص راني انا مش نعمل جمعيه
0: تو انا كلام باهي نادر نادر نادر نادر بالله شوف ياسر محمد ياسر
5: محمد
0: لحظه
5: خويا
0: لحظه لحظه لحظه ياسر محمد يهديك ياسر محمد يهديك اونتين هذايا وثم اخبار ما عادش نجمو ناخذوك غدوه مرحبا بيك لا غدوه لا غدوه مرحبا بيك اش تعاود تتعدى معانا وتفسر اللي حاجتك به الكل ولو انك لم تكن مقنعا وكلامك فيه برشا تضارب غدوه مرحبا بيك
5: ونجيب القانون غدوه
0: وغدوه نجيب القانون سمحنا مراد الدريدي سامحونا الزملاء في كورنيش 7:04 بريسك ديجا الله غالب سامحونا نعتذروا دونك بعد شويه يكون معاكم يكون معاكم مراد الدريدي في الاخبار ثم ساميه في كورنيش ريكاب سبور
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية الفنان ثامر عاشور.

0: 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس موزايكا فم.
1: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فم مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. عدد من النواب يتقدمون آخر السنة النيابية 2025-2026 بمقترح قانون توجيهي يتعلق بإرساء نظم التصرف الحديث في الإدارة بهدف وضع إطار قانوني موحد للتصرف الحديث في الإدارة العمومية يقوم على أساس مبادئ الحوكمة وتكريس حقوق المواطنين وجودة الخدمات كما جاء في الفصل الأول منها، إضافة إلى تبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية. ويتكون مقترح القانون من 18 فصلا يقضي في فصله السابع بإحداث وحدة في كل إدارة تسمى وحدة متابعة النشاط الإداري اليومي وتطوير الأداء، تتولى رفع تقارير أسبوعية تتضمن مؤشرات كمية ونوعية تتعلق بمدى تقدم إنجاز الملفات. وتعتبر جهة المبادرة في وثيقة شرح الأسباب اقتراح القانون أن أداء الإدارة الحالي يكتسي طابعا مغلقا جامدا تسبب في اختلالات مالية وإدارية وعمق مظاهر المحسوبية وسوء الحوكمة وانتشار الفساد، إضافة إلى احتكار خدمات المرافق العامة وتراخيص. ويتضمن اقتراح القانون الذي أحاله مكتب المجلس على لجنة تنظيم الإدارة منذ شهر جوان استكمال مناقشته خلال العام النيابي المقبل إثر انتهاء العطلة البرلمانية. منصف عمارة مدير مشروع محطة تحلية المياه بسيدي عبد الحميد بسوسة ينفي نفيا قاطعا صحة الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن دخول المحطة حيز الاستغلال الفعلي أو احتواء مياهها على مواد خطرة، مؤكدا أن تلك المعطيات لا أساس لها من الصحة. وأوضح عمارة في تصريح لموزايك أن جهاز الإنذار بمحطة ضخ الماء البحري سجل في أواخر شهر جوان وجود 0.1 ملي غرام في اللتر من مادة إيدروكربور، وهي نسبة تقل عن الحد الأقصى المعتمد والمحدد ب 0.3 ملي جرام في اللتر مضيفا، رغم أن هذه النسبة ضمن الحدود المسموح بها، فقد تم رفع عينات من المياه واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة حرصا على سلامة المحطة وديمومتها وحفاظا على الأغشية التي تعد القلب النابض للمحطة. هيئة السوق المالية تبرم اتفاقيتي تعاون مع البنك المركزي الفرنسي في مجال التكوين المالي في إطار دعم الجهود الرامية إلى نشر الثقافة والتربية المالية وتعزيز وعي العموم بالمسائل الاقتصادية والمالية. وتتعلق الاتفاقيتان بوضع سلسلة الفيديوهات التعليمية أبجديات الاقتصاد والوثائق التعليمية الكراسات المالية على ذمة هيئة السوق المالية، بما يمكنها من ترجمتها وتكييفها مع الخصوصيات الوطنية ونشرها مجانا لفائدة العموم مع المحافظة على مضامينه العلمية وفق بلاغ نشرته الهيئة اليوم. جنوب أفريقيا تدعو إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأفريقي يعود إلى عام 15 و2000 بعقد مؤتمر قاري شامل حول الهجرة، رافضة ما وصفته بمحاولات عزل الملف وجعله ظاهرة جنوب أفريقية، وذلك بعد أيام من قرار المجلس التنفيذي للاتحاد عدم إدراج مقترح من دولة غانا بشأن الاعتداءات على المهاجرين في جنوب أفريقيا في جدول أعمال اجتماعه المقبلة. اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر الكابينت يشهد مساء أمس الخميس خلافات بشأن خريطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. ونقلت صحيفة إسرائيل اليوم أن الوزراء زعيف ألكين وإتسيس موتريتش وأوريل ستروك وأفي دختر دعوا خلال الاجتماع الذي ترأسه بنيامين نتنياهو إلى استئناف العمليات العسكرية، في حين طالب بعضهم بإعلان موقف إسرائيلي رسمي يعارض تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وأسليم الصمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.

سبعة وتسعة دقائق. سلمة مرحبا بكم مين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزيك كافي من طوال تسام تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية. أجواء المهرجانات الحصرية تكل تلقاهم في سياتين. من زمان معكم في كورنيش. اليوم في ريبورتينج نرجع العرض ميادة الحناوي ومحمد خيري في قرطاج لانتغفيو. يكون معنا محمد شفعي هو اللي كتب بسرح وتو هي سبب فرحتي عليك عيون وغيرها من هيتات من نجاحات يرجع بوحدي اللي هي شفناها وسمعناها في ألبوم كايروكي جديد شوية. خلي يكون معنا نحكيه معاه تفاصيل للمسيرة الفنية. الانترفيو ثاني تكون معنا لينا شماميان تقدم لنا تفاصيل ألبومها جديد لموزايك سوريا كمان نحبها كعبرت على الألبوم هذايا. نحكيه تفاصيله شوية. آخر ساعتنا ثانية أكتو كولتور نحكيه على سينما مهرجان مائي سينما يجوب شواطئ تونس. التفاصيل كل مع ياسين تبسي يكون معنا بالتليفون في أكتو كولتور. بورتري اليوم اخترنا أمينة فاخت وكيف كيف أكيد تفاصيل عرضها في قرطاج 17 أوت. والانفيتي دو جور تكون بحثنا هنا في استوديوهات موزايكا فاما اللبنانية سندي لطي تحكينا حكاية صوتها بين العود وأم كلثوم والتربية. تستنقوا في عرض في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60. هذا كل بطبيعة ما يكون كان مع فريق كامل معنا الوثق بالله في الأعداد. فتحية لكل فريق القسم الثقافي ليندا ذي سارة في التغطية زادة معنا يويو يسري في الإخراج الرقمي معنا طارق وفي الإخراج سليم السمعي. نبدأ مع الموسيقى بام بام برشا إنرجي. خليكم معنا في كورنيش يعطين من زمان.

13 دقيقة ومعنا في كورنيش على موزايكا فام. السلام عليكم، إن ما كنتوا في الاستماع سيوا على سيتنا موزايكا فام فانت فكرها بكم تيسر ويحكم طريقة السلامة الجميع. شوية خلت القول ليلة ذنتان على فيسبوك اي يوتيوب موزايكا فام. قبل هذا كل نرجو على حفل كيرن بارح في ستينية مهرجان قرطاج الدولي، حفل جمع بين أيقونة الغناء العربي ميادة الحناوي بطبيعة بين مؤيد ورافض لأنها تكمل تقف على ركح أنها تواصل المسيرة. البارح كان عندها موعد مع مهرجان قرطاج الدولي، حفلة قسمته مع الفنان السوري محمد خيري. تسويت التفاصيل كل في ريبورتينج مع الوثق بالله. ريبورتينج المهرجانات.

أنا بعشقك من أول نغمة ومن أول ما صدحت ميادة الحناوي بهالكلمات تبدل كل شيء. المدرجات ولت صوت واحد وآلاف الحناجر تردد الأغنية اللي حفظتها الذاكرة العربية قبل ما تحفظها الألسن. قرطاج الليلة ما كانش مجرد مسرح، كان ذاكرة تغني. بعد 21 سنة من آخر وقوف ليها على كرتاج، مضطربة الأجيال ترجع وما رجعتش باش تغني وحدها، رجعت باش تفتتح مع الجمهور صندوق كامل من الحب والحنين. بقيادة المايسترو التونسي يوسف بلال بتنقل ميادة بين أنا مخلصة والحب اللي كان. وفاتت سنة، كل غناية كانت ترجع معها حكاية ومرحلة وزمن كانت فيه الأغنية العربية تبني مجدها بالكلمة واللحن.

0: بالميادة كان محمد خيري عن المسرح، مسرح قرطاج، هالحلمة اللي تمناها من سنين. من اللي جاء وهو شاب عمره 17 سنة كان ضمن فرقة صباح فخري، يرجع اليوم بشي غني وحده على مسرح قرطاج، يقدم لأول مرة ببرشة الكليب الجديد متاعه وجهة نظر.
1: عنده وجهة نظر إنه الحب بده حذر والغلط ممنوع.
0: بعدين انطلقنا لما بدأ يتثنى قدك المياس، آه يا حلو سيبوني يا ناس. الجمهور يدخل في رحلة بين المقامات والقدود بقيادة المايسترو مازن زويدي. أم كلثوم، صباح فخري، سيد مكاوي، أسماء حضرت في الروح حتى وهي غايبة على الركح. وهكا بين صوت ميادة اللي جينا من ذاكرة الحب وصوت محمد خيري الحامل شعلة القدود، قرطاج وجمهوره كتبوا ليلة أخرى للطرب وأكدوا من جديد إنه الفن الأصيل ما يشيلش ما يكبرش، وإنه فما أغاني كل ما يكبر عمرها كل ما تزيد تحلى، كما غنيت ميادة أنا الحب اللي كان.

0: وحدي كايروكي وصلنا حتى 27 دقيقة. كايروكي اللي رجعوا بألبوم جديد بعد 4 سنوات من غياب الألبومات. آخر ألبوم لهم كروما 2022 يطرحوا ألبوم جديد بعنوان سوبر نوفا على قناتهم الرسمية على يوتيوب. 10 أغاني في المقصير كان سبق طرح الألبوم. أمير عيد وليكيب الكل اختاروا إنهم كالعادة يعملوا حاجة استثنائية في طرح الألبوم. الفيلم القصير كان قبل بداية الألبوم يبدأ باستضافة الإعلامي محمود سعد الباند في حوار برنامج في التسعينات ويسألهم على كواليس الألبوم وفكرته والرسائل اللي يحملها الألبوم. إيكوتي الحقيقة سوبر نوفا يفاجئونا من جديد ألبوم كايروكي. والأغنية اللي كنا نسمع فيها كانت مفاجأة وحصدت عديد الإشادات وملايين الريبوست والشير. هذاك علاش توت سويت نحكي وتفاصيلها في الانترفيو. الانترفيو في زمن ولد فيه الأغنية تختصر أحيانا في جملة عابرة ولا لحن سريع، فمشكون مازال يمن اللي الكلمة هي روح الأغنية، إنه جملة واحدة قادرة إنه تختصر حكاية إنسان. هو شاعر اختار إنه يكتب المشاعر قبل ما يكتب الأغاني، يلتقط التفاصيل الصغيرة، يحول الخوف لحكاية، الحنين إلى صورة والوجع إلى لحن يسكن الذاكرة. واليوم محمد الشافعي يرجع مع كايروكي، المجموعة اللي كانت من أوائل الأبواب اللي دخل منها عالم الأغنية من خلال ألبومها جديد سوبر نوفا، وين يشارك بكلمات أغنية وحدي اللي كنا نسمع فيها، ويواصل حوار فني بدأ منذ سنوات مع أمير عيد ورفاقه. بكل حب نستقبله معنا على موزيك كفاية. محمد شافعي عسلامة.
1: عسلامة، أهلا وسهلا،
0: شنو أحوالك؟
1: إيه الأخبار؟ أنا خير الحمد لله، وبحييك وبحيي جميعا يعني وليهم معزة خاصة فني.
0: واحنا نستنى حضورك في تونس. محمد شافعي معايش ألبوم كايروكي، نجاح الألبوم الجديد.
1: والله انا مبسوط قوي قوي، وحاسس ان انا كنت يعني كنت بتحدى نفسي في حاجه والحمد لله كتبت فيها.
0: وين كان التحدي؟
1: التحدي ان انا كنت عايز افضل بعمل اغاني بتعبر عني داخليا وبتعبر عن الحقيقه اللي انا بعيشها او الحقيقه عموما وتنجح. هو ده كان التحدي بتاعي يعني من ساعه ما بدات، من اول ما بدات من سنين، وانا ده كان فكري يعني.
0: محمد، اليوم ألبوم كايروكي وتعاونك معهم في أغنية وحدي، من جديد كيفاش عشت التعاون معهم مرة أخرى؟ هل صار الاتصال بين أمير عيد، هو طلب منك الأغنية، أنت اللي تواصلت معهم، كيفاش كان العمل؟
1: هو من وقت ما عملنا أغنية بنخاف في أول ألبوم، وإحنا دايما أنا وأمير على تواصل، يعني إحنا بينا علاقة فنية كبيرة، يعني دايما دايما بنبعت لبعض وهو بيسمعني وأنا بسمعه. فبيختار على هذا الأساس يعني، وبيبدأ يشتغل ويقول لي. فحصلت كده يعني، احنا ما قطعناش الاتصال من وقت، من 8 سنين ما قطعناش الاتصال يعني.
0: وكايروكي نعرف كانوا عندهم بصمة خاصة، عندهم هوية خاصة جدا، الجمهور ديما يستنى الكلمات اللي تشبه له، اللي تعبر على الأسئلة، على المخاوف. ربما وقت اللي تكتب الأمير عيد محمد تدخل مباشرة لعالم كايروكي، وإلا تكتب النص أولا ثم تبحث عن روح النص؟
1: والله هو ما فيش مرة كتبت الكايروكي كان قصدي اكتب لكايروكي، انا كنت بكتب نفسي ومشاعري فقط ثم ببعتها بس يعني بعد ما خلصها خالص. ما بيكونش وانا بكتب ما يكونش في نيتي ابدا ان انا ابعتها لاي حد.
0: كلمة الخوف
1: غير لما تخلص.
0: محمد، كلمة الخوف تتكرر في مختلف أغانيك، في مختلف الأغاني اللي كانت هيتات. مرة هذه وحدي خايف، وحدي عارف إن أنا حافظ البطولي، وحدي خايف، وحدي عارف هو ده الدور البطولي. الخوف يلعب دور كبير في حياة محمد الشافعي.
1: والله أنا بتغلب عليه بحاول أتغلب عليه، بس هو ده حقيقة يعني، ده حقيقة واقعية ما ينفعش أنكرها، مش فيه أنا بس عموما يعني. كلنا بنخاف على ناس تكون قريبة مننا، بنخاف من الفشل، بنخاف من المستقبل المجهول، بنخاف من حاجات كتير زي ما أنا قلت في أغنيتي بنخاف مع كايروكي برضو. فأنا بحاول أفصص مشاعري عشان أتخلص منها يعني.
0: بخاف مني على الدنيا، بخاف من الدنيا على قلبي.
1: من أصدق الجمل اللي كتبتها في حياتي دي. برضو يعني بحاول أتعالج.
0: الكتابة بالنسبة ليك هي العلاج محمد؟
1: حرفيا
0: وفي كل مرة كنت أجينا معك حوار في مصر حول مختلف كتاباتك, حول مختلف الأغاني اللي كتبتها, ونعود نقولك مرة أخرى محمد, في السن هذية في العمر هذية وتكتب بالطريقة هذه وتعبر على وجيعة جيل كامل, في كل مرة منين ما زلت تستلهم في الأفكار اللي تكتب فيها ولا اللي تترجم فيها في أغانيك؟
1: والله انا بتكلم من جوايا, انا من جوا روحي يعني, بعيش زي اي حد وفي الاخر الحاجات دي بتخرج مني, فدايما اللي بصدقه بيكون حقيقي يعني الحمد لله.
0: لو نقرا مسيرتك نلقى انه كايروكي كانت محطه مبكره, ثم جاءت نجاحات كبيره مع نجوم مختلفين كما حكينا. اليوم تكتب للاصوات ولا تكتب للحالات الانسانيه ربما؟
1: والله يعني يا سلام لو الأصوات بتليق بالحالة الإنسانية بيكون هو ده الحاجة اللي أنا بحبها قوي يعني. كايروكي على فكرة فيهم الحتة دي, إن صوت أمير مقرب للقلب, وأحمد سعد نفس الموضوع, والفنانة الكبيرة أصالة مثلا, فأنا أحب يبقى المكس ده موجود, ولكن بحب اللي يكون مصدق قوي في كلامي.
0: اللي يكون شنو محمد؟
1: مصدق قوي في كلامي,
0: أنا اللي يلقى روحه في كلامك.
1: بالضبط.
0: فما تعاملات جديدة مع أصالة, مع أحمد سعد, فما حديث من هذا القبيل؟
1: والله هي لسه نازلة أغنيتين, واحدة مع شارموفرز حققت نجاح برضو, كانت ترند عندنا في مصر اسمها أنت جميلة, وفي أغنية نزلت امبارح برضو مع الفنان الكبير أحمد سعد, أغنية صيفية جميلة اسمها الليلة, وشغال انا شغال بس ما بتكلمش اكتر من كده يعني, انا بشتغل وبقيت الحاجات كلها في وقتها يعني.
0: والحلمة قاعدة تكبر بالنسبة لي كل مرة, تكبر أكثر وتتوسع أكثر. اليوم فما فنانين تواصلوا مع محمد شافعي, فما فنانين جدد ربما, وإلا فنانين عندهم مسيرة وتواصلوا معك حاليا قاعد تخمم في مشروع؟
1: يعني دايما أنا يعتبر معظم الفنانين اللي في الوطن العربي مش في مصر بس بيتواصلوا معايا وبنبدأ نشتغل, وعملت حاجات مع نورتو السنة رمضان اللي فات. أي. عملت أغنية
0: كنت معانا دجا
1: وليدي, ف يعني وبعمل الفنانة لطيفة في الألبوم بتاعها اللي نازل بعد أيام أغنية برضو. ودايما بحب أتوسع يعني, ما بحبش أكون بس مثلا في مصر أو بس مثلا في تونس, لا أنا بعمل مع ناس في لبنان والأردن ومختلف البلاد العربية يعني.
0: ومحمد حكيت على كلمة التحدي, أنك تتحدى روحك باش تعمل يمكن حاجات توصل أكثر, حاجات تمس أكثر. لو نرجع مثلا البسرح وتوه اللي هي ولدت علامة مهمة في مسيرة كايروكي ووصلت الملايين المستمعين, هل كنت تتوقع أنه الأغنية هذه تتحول لحالة خاصة عند الجمهور لليوم؟ ما زال الجمهور يتفاعل معها بنفس الطريقة؟
1: والله أنا اللي كنت مصدقه أن هي حالتي الخاصة يعني, أنا كنت حاسس أن أنا بس حاسس كده. لما نزلت انا يعني اكتر حاجه استغربتها ان لقيت كل الناس بتقول الكلام اللي كان في بيدور في بالي وانا بكتبها, فده كان بالنسبه لي اكتر حاجه استغربتها. لكن نجاحها الغريب ده اعتقد هو نابع من صدقها, انا ما كانش قصدي برضو ان هي تتغنى خالص, وانا كنت بكتبها من جوه روحي, فاعتقد الحاجات اللي بتكون كده بتتصدق وبتترجم لاكتر من مواقف يعني, هي كل مره كلمتين فيها بيكونوا ترند في حته.
0: نستنى
1: يعني ان شاء الله من الاغاني اللي هتعيش باذن الله.
0: نستنى محمد شافعي يعيش قصه حب من جديد, باش نسمع اغاني عن الحب, عن الفرحه, عن السعاده في الحب.
1: هو ان شاء الله لازم يكون في اغاني حب قريبا, انا شغال على كده يعني, ويمكن تنزل قريب حاله حب بقى لما تبقى موجوده هقول لكم على طول باذن الله.
0: قلنا باش نعرفوا الاغنيه وقتاش باش تكون موجوده.
1: حاليا لا لسه, بس ان شاء الله يا ربنا يسهل.
0: محمد كتبت زيدا وتعاملت مع الشامي, قلت انه الشامي صوته جميل بالمصري وانه فما اعمال اخرى بيناتكم, هل ترى انه الفنان الشاب اليوم قادر على تجاوز حدود اللهجه والجغرافيا؟ ما زلت عندك مشروع كامل يجمعك بالشامي؟
1: طبعا اولا بحيي الشامي لان هو فنان احترمته لما عرفته اكتر شخصيا ولما بقينا اصدقاء, هو بيركز في فنه وبيركز في اللي بيعمله, ومشروعنا قائم, وانا اتمنى ان هو يشوف النور لانه حاجات مهمة جدا جدا جدا, وشكل مهم ومختلف خالص عن اللي شامي كان بيقدمه. اعتقد لو وفقنا ان احنا ننزل سوا تاني هتبقى حاجة مهمة قوي قوي يعني, ونبقى نتكلم عن نجاحها وقتها باذن الله.
0: شو المميز اللي لقيته في صوت الشامي ولا في تجربته الفنية محمد؟
1: الشامي اولا صوته لما سمعته لما بعت له اغاني ولحنها اولا عجبني اللحن بتاعه جدا. يعني انا بشتغل مع دايما الارتست ببعت لهم الكلام بيلحنوه.
0: اوكي.
1: فاحمد سعد مثلا وباقي الارتست اللي بشتغل معاهم حمزه نمره, فهو لقيته بيلحن ملحن شاطر جدا اولا, ثانيا صوته لما لحن الاغنيه اللي انا يعني متفائل بيها ان شاء الله كان مختلف خالص وكان فيه مساحات صوت كبيره. فانا يعني اتبسطت بصراحه بالتجربه دي وشايف ان هو عنده حاجات كتير لسه محققهاش وعنده مساحات في صوته لسه ما استخدمهاش.
0: في الاعمال الجديده النجم راو يمكن الحاجه هذه تتحقق اكثر.
1: اتمنى
0: والله الاعمال اللي بتجمعكم مع بعضكم.
1: اتمنى انا شايف كده باذن الله ويا رب ان شاء الله دايما اتشرف بيه, ودايما اذا كنت معاه في اعمال او لا انا بحبه على المستوى الشخصي وبعتبره صديق واخ, وهو كمان اعتقد بيبادلنا نفس الشعور. يعني
0: نستنوا جديدك محمد شافعي في كل مره, ونحبك تكون معانا هنا على موزيكا فام نسمع الاعمال الجديده. نحييوك وبرافو على المسيره هذية في العمر هذا, وان شاء الله نجاحات اكثر واكثر.
1: شكرا يا سامية, ودايما مع بعض ان شاء الله. وانا بحب موزيك جدا جدا, وهي اول الناس اللي بتباركي واول الناس اللي بتتواصل معايا, وشكرا على اللقاء اللي عملناه في مصر هنا, وان شاء الله نكرره باذن الله ونكرره في تونس كمان.
0: اكيد نستناوك تكون حاضر في تونس. استناوك كنت حكيت على تعاملات مع بلتي صابر باعي على شليمة راوكش معاهم نوردو مرة اخرى كيف كيف وكل الفنانين. نخليه وحدي موجود على يوتيوب نجموا تسمعوها, كلمة محمد الشافعي بامضاء كايروكي. البوم متنوع, البوم فيه يمكن كان نجم نقوله نقلة نوعية في مسيرة كايروكي كما هما وصفوه. تلقاوها على يوتيوب, شين يوتيوب متاع كايروكي اللي حبوا انهم يرجعوا بعشرة اغاني بعد 4 سنوات من الغياب. سوبر نوفا هكا عنوان الالبوم هذا. حكينا على واحدة من الاغاني في الانترفيو بالنسبة اليوم. الانترفيو مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزيك فهم. شوية خير تكون بحثنا بتليفون لينا شماميان تعطينا تفاصيل ألبومها جديد, ألبوم أهديته لسوريا. شوية خير ناخذوا تفاصيلها تفاصيله الكل. ساعتنا الثانية نحكي مع الفنانة اللبنانية سندي لطي تكون بحثنا هنا في استوديوهات موزيك فهم اللي بشكون عندها حفل منتظر في مهرجان الحمامات الدولي بورتري الأمينة فاخت, ونحكي بزيادة تفاصيل سيني ماغ مع ياسين تبسيرة شينا.
2: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Saber Rbaei, fil Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيعيف كلوب. انفو لين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيعيف كلوب جامارت.

7:38 دقيقة انتم معنا في كورنيش على موزيكا فيم. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوي. خلينا نحكي وتفاصيل لينا شماميين ألبومها جديد لسوريا. قبل هذا نسمعوا موطني ونرجو نحكيوا تفاصيل الألبوم اللي خرج نهار 6 أوت. أغاني نلقاو ذات المجد في سبيل موطني سوريا بلادي رجعنا.

0: لكم.
1: واحنا زيدا توحشوك في كل مرة جي تكون حاضرة معنا هنا على مزيك بتبيع. اليوم جايتنا بمشروع مختلف برشا, مشروع فيه ذاكرة, فيه تاريخ, فيه وجدان شعب كامل, ألبوم لسوريا. قبل ما نحكيه على الأغاني لينا, نحب نعرف شنو كانت اللحظة اللي قلت فيها لازم نعمل العمل هذا توا, وقته توا أنه يكون موجود.
0: شوفي الفكرة كانت براسي من زمان, بعدين هلأ مع الوقت لما بلشي تسمعي في أصوات كتير متفرقة بسوريا مختلفة, في ألم كتير كبير من بعد الحرب, في ضياع, في شتات سوري كتير كبير صار برا البلد, وفي غربة كمان برا البلد وجوا البلد, يعني في كتير ظروف دايما بعد الحرب تنفرد. أنا من العالم اللي بحس لما ضيع بالحاضر برجع للماضي, بتذكر أنا شو كان بدي بالأساس وبعرف شو لازم أعمل بعدين بكل شيء, بالألبومات, بالشغل, بحياتي. فبنفس الشيء كنت كتير موجوعة من اللي عم بيصير بسوريا بشكل فردي, ورجعت سمعت الأناشيد القديمة, ونحن كمان بسوريا اليوم يعني ما في نشيد سوري معتمد لسه, فقلت انه طب ما كان في نشيد سورية عظيمة موجودة من زمان, ورجعت بلشت اعمل بحث شخصي. صار لي تقريبا سنة عم بشتغل
1: الاغاني قديمة برشا, يعني اغاني عندها اكثر من 100 سنة من الذاكرة, وهنا هذا اكيد
0: 20.
1: اي هذا اكيد يدخلك في مسؤولية كبيرة لينا. كيفاش تعاملت مع الخوف من المقارنة مع التاريخ والاصوات اللي سبقتك؟
0: هو صراحة ما في مقارنة, لأنه في عندك أغنية سورية بلادي, هي سقط فيها اللحن بالتقادم, ضاع اللحن بالتقادم, ضل عنا الكلمات, فرجعت كتبت اللحن, عملت لنا لحن وتوزيع وكل شيء. الأغاني الثانية سورية ذات المجد اللي هي اسم الألبوم ذات المجد, هي موجودة بشكل نشيد سياسي, كان نشيد دولة المملكة, مملكة سوريا فعليا كانت حتى الستينات فعليا, فما في صوت يقارن لأنه هو ما تم أداؤه بشكل فردي, وإنما كان جوقة رجالية من الجيش, فرقة الجيش تبع الموسيقى هي اللي كانت تأدي النشيد, فما في مقارنة. ونحن كمان فقدنا ما نعرف أنه هاي الأناشيد موجودة, لو ما رحت ودورت ما كنت حأعرف أنها موجودة.
1: علش اخترت الأناشيد هذوما بالذات؟ علش الاختيار وقع على ذات المجد, على سوريا بلادي, في سبيل وموطني؟ علش اخترت هذوما باش توصل بهم رسالتك الإنسانية اليوم أو الفنية؟
0: سوريا بلادي كانت فيها سوريا, هي كانت النشيد السوري الأول بعد استقلال سوريا لأول مرة بتاريخها. يعني النشيد كان جاي بعد الحرب العالمية الأولى, وكان بيحكي عن الآلام تبع الحرب, ونفس الوقت كان ضد التقسيم, ضد تقسيم سوريا اللي دايما بيجي بعد الحروب, بتلاقي دايما في خريطة جديدة عم تنرسم حسب المصالح السياسية. فحبيت اني بالنسبة لي هي المقولة اللي أنا شخصيا اليوم بدي أقولها, أنا وفي كتير ناس سوريين مثلي, نحن ضد التقسيم, نحن عنا خوف على البلد, نحن ضد أنه هاي البلد ما تعود بلد واحدة. أنا ما بدي كيف كانت فلسطين ولبنان والأردن, كنا بلد واحدة, بلاد الشام كانت بلد واحدة, أنا اليوم صار بدي فيزا وأحيان ممكن أحصل عليها أحيان لا كسورية. بالنسبة لي ما بدي هذا الشيء يصير مع اللاذقية وحلب والقامشلي والسويدة, أنا بحب هاي الأماكن, عندي ذكريات معها, نحن مدينين للبلد بأنه نحافظ عليهم, مدينين للعالم بقلب البلد, تحس بأمان وما تحس بجربة, ما تحس بخوف, وما تحس أنه هي بدها تخاف وتكون لحالها. حسيت جزء من الكلام أنه حدا يعني نحكي مع بعض بطريقة تانية غير الغضب اللي موجود جواتنا. يمكن الموسيقى تقدر تعمل شيء كونه الكلام ما قدر يعمل شيء كتير.
1: يعني الموسيقى اليوم بالنسبة ليك هي مساحة للقاء, وقت اللي تكون الكلمات ربما أحيانا عاجزة أو الواقع أحيانا يكون صعب.
0: الموسيقى طريقة دائما للتعبير لما يخون الكلمات تخون التعبير. وبالنسبة لي الأسلاف تبعنا, الناس اللي مرقوا قبل, السوريين الأوائل اللي بعد عنا منهم شيء, تركوا لنا شيء, قالوا كل شيء نحن ممكن اليوم نفكر فيه. هاي العالم مرقت, التاريخ يعيد نفسه بكل الدول, وهاي العالم مرقت بالشيء اللي نحن مرقنا فيه بنفس المخاوف ونفس الآلام, وقالوا شيء وعملوا شيء, هو ممكن يكون دليل لنا لنعرف كيف ممكن نفكر نتصرف, نحاول نضل نعمل وإن كانت الظروف صعبة, وإنما نعمل الشيء اللي من آمن فيه.
1: فنيا لينا وين أخذتهم الأغاني؟ أخذتهم للهدوء أكثر ربما.

0: لعلمك انت هزيتهم في على مستوى اللحن وعلى مستوى التوزيع. شنو اللي غيرته؟ خليني نقول
1: سوريا بلادي وذات المجد حصلت فيهم على التوزيع الكلاسيكي اللي هو أوركسترالي. تحديدا سوريا بلادي لأنه هي محتاجة تكون نشيد، يعني هي الوحيدة اللي صبتها كنشيد. ذات المجد موجودة بصيغة نشيد، فحاولت أني أخذها شوي على المكان الوجداني العاطفي واللي هو أنا بالذات لما بحكي عن الوطن بحس بعاطفة قوية. موطني أنا غنيتها على المسرح من زمان كتير، من أيام ما كنت بسوريا، وكنت موزعتها بطريقة بتشبه طريقتي، فيها شوي من ما في تيمبو ثابت مثلا. والنسخة اللي موجودة بالألبوم هي معمولة لايف ريكوردينج، يعني نحن ما سجلنا تراكات، أنا وجورج قلتا بيانيست ومايسترو مصري صديقي كتير، نشتغل مع بعض كتير فترة طويلة، صرنا نفهم مع بعض دايما. حطينا مايك عندي وعلى البيانو وسجلنا وان تيك وخليناها بكل الأخطاء البشرية اللي فيها، بداية تعبير عن رفضي للاي اي شوي، مع انه انا بستعين فيه كثير احيان بيسرع علي اشياء. ثاني شيء الخطأ البشري هو شيء جميل لسه بشوفه. فالغنية طلعت بشكل رومانسي لانه انا هيك بشوف الوطن. في سبيل المجد هي اليوم النشيد السوري المعتمد المؤقت إلى أن يتم الثبات على نشيد سوري. كثير بحبها، ربيت عليها، نحن بالمدارس هي الأغاني اللي كنا نغنيها. فكمان بالنسبة لي كنت جايبة آلة جديدة اللي هي هانا جول اللي هي الجيتار هارت، عم جرب معه وطلع معي إنه هذا اللحن مع الكوردات اللي بيزبطوا، فسجلت ببساطة كمان لايف ريكوردينج.
0: لينا اليوم النجم نقوله الألبوم هو إعادة إحياء جزء من الذاكرة السورية؟
1: هي إعادة إحياء جزء من الذاكرة السورية، جزء منها معروف وجزء منسي تماما.
0: سوريا كما نحب ونتمنى، هكا قلت.
1: سوريا كما نحب ونتمنى، أكيد.
0: اليوم لو سوريا يعني... لينا لو سوريا شخص، لو سوريا قدامك إنسان، شو تحب تقولها ولا تقوله؟
1: ليكي ما بحس فيني أقول شيء لحدا موجوع ومتعب وفي خيبة بكل شيء عم بيصير. يعني أنا بشوفها امرأة أم متعبة فعلا، يعني كل تعب العالم وتقل العالم على ظهرها. فأول شيء بحب أعتذر لها على شيء سواء نحن عملنا أو ما عملنا، وفينا نتحكم بالحروب، ما حدا بيقدر غير القوى العظمى. يعني في الخيبة مشتركة، الوجع مشترك، لكن في هي الطبطبة الحنية اللي بتمنى يوما ما نقدر نحس بهاي يرجع عنا شوية أمان، نقدر نحس بحنية وحب تجاه البلد وتجاه بعض.
0: واخترت تغني لها، غنيت لها أربع أغاني هذا الألبوم جديد لينا، إن شاء الله يلقى النجاح اللي تستناه. شكرا ليك. ما فهميش حفلات السنة في تونس في الموسم الصيفي؟ تغيب علينا.
1: كان في حفلة المفروض بسوسة، مع الأسف تم إلغاء كافة الحفلات الأجنبية، بعتقد في شيء صار إلغاء أو تأجيل كل شيء، يعني خارج الحفلات اللي مو بالاتفاق مع وزارة الثقافة. فإن شاء الله خير، برجع لكم عن قريب، يمكن قدر يكون بالشتاء بتونس.
0: هو انت الاغلب تكون في الموسم الشتوي بتونس. بالنسبه لسوسه كان مهرجان رسمي، مهرجان سوسه دولي، يعني كنت مبرمجه فيه؟
1: بعتقد لا، كانت حفله قبل المهرجان او بعده، كانت حفله خاصه.
0: اوكي، نستناوك في الشتاء لينا، واكيد ببرشا جديد ترجع لنا. شكرا ليك لينا. شماميان البومها الجديد تلقاوها على يوتيوب، البوم لسوريا فيه موطني وثلاثه اغاني اخرين كنت حابوا تعملوا عليهم طلع، تكتشفوا الالبوم جديد منها لسوريا، رساله امل تجمعنا من جديد عبر الموسيقى، هكا صرحت لينا شماميان. هذه كانت الانترفيو بالنسبه اليوم.
2: Calypso. Dimanche 9 août, Café Chinta revient au Calypso avec son show exceptionnel, ses invités surprises et le meilleur de la musique orientale. Café Chinta au Calypso, c'est le dimanche 9 août avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else? Corniche, Messina Chemin, Messaba, les deux hommes d'Alil.

لما بدا يتثنى لنشم ميانة وصلنا للسبعة ستة خمسين دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك فام شوي آخر نحكي وموزيكا وزنا مكملين مع الفنانة اللبنانية ساندي لاطي اللي تستنيكم في مهرجان الحمامات الدولي سهرة طربية بامتياز ديجا سولد اوت. تكون بحضنا شوي آخر هنا في استوديوهات موزيك فام نحكي معها على باركور بين العود والأغاني الطربية. قبل هي نحكي على سينما وقت اللي شواطئ تونس تعيش الفن السابع تعيش السينما شوي آخر موعد الأخبار مع مراد دريدي قبل ذي توليت قريئة قوي. رجعين معكم في كورنيش ما تفلتوش الموعد أجواء المعلومات والحصريات المهرجانات تلقوهم

0: مناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم جمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525. بمساهمة بايك هوفر وموزايك فم.
2: عايش البرة وبعيد على بلادك، احنا نخليوك ديما قريب. امين بانك ترافقك في حلمتك وتوفر لك باك وطني بلس وبامتيازات حصريه. Une gestion de votre compte à distance, des transferts d'argent rapides et sécurisés, des solutions de financement sur mesure en plus d'un accès à la première banque en ligne Amen First Bank. لاكثر معلومات ادخل على www.amenbanktre.com، اتصل على الرقم المخصص 71 148 888 ولا زور اقرب فرع امين بانك وين نو كونسيي ديدي vous accompagne. تونسي مقيم بالخارج مرحبا بك. مع أمين بانك الحلم تكبر وتعيش.
3: أمين بانك le partenaire de votre succès.
4: Djerba, bienvenue à la 11e édition de plus grand événement clubbing de l'été, Djerba Music Live. Du 6 au 9 août au Grand Casino Djerba, 4 jours de musique non-stop avec des têtes d'affiches mondialement connues. Francis Mercier, un B3B exceptionnel avec Kero, Inunapa et Dakapo. Se joignent également Hamza, Solto, Rafa Guido, Sin City, Masala et Jaoura. Et toujours avec nos talentueux DJ tunisiens, Mehdi Marraoui, Gasmi, Sarab et Hunter. Et pour le plaisir de tout le monde, la clôture avec le grand show et Disco Arabi avec DJ Walou. Réservation sur application IJA et au 20 80 3000, avec la participation de Play Your Music, Lloyd Assurance, Tunisie Telecom, Cash and Carry, 3SG, Lafichette, Digites, KMC, Fiesta Experience et Mosaïque FM.
5: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
6: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجديد والإسكان والمكلف بالتسهيل وزارة الإصلاح صلاح الدين الزهري يدعو إلى التسريع في نسخ إنجاز مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة واحترام الآجال التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أداها اليوم الجمعة إلى مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة للاطلاع على تقدم أشغال الأقساط 1 و2 و3، حيث عاين مختلف أجزاء المشروع واطلع على نسبة تقدم الأشغال صعوبات مسجلة وفق بلاغ صادر على الوزارة. وعقد وزير التسهيل والإسكان جلسة عمل بحظيرة المشروع، أكد خلالها التزام الوزارة بمتابعة إنجاز المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجال المتفق عليها، مشددا على أنه لا مجال للمزيد من التأخير، داعيا إلى تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من إدارة ومقاولين ومكاتب دراسات لرفع جميع العوائق. جلسة عمل قطاعية انتظمت اليوم الجمعة بمقر ولاية بنزرت خصصت لمتابعة تقدم مشروع توسيعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بمنزل عبد الرحمن وإنجاز فسحة شاطئية شرق الميناء، وللنظر في سبل تسريع إنجاز مختلف مكوناته وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للولاية على شبكة فيسبوك. وتبلغ الكلفة الجملية لهذا المشروع 21 مليون دينار، ويضم عدة عناصر بيئية وإنتاجية ومهنية على غرار تهيئة عدد من الأرصفة الخاصة بالنشاط البحري الموجه للبحارة، من حلقات ربط للمراكب وفضاء ترقيع الشباك وتصليح المراكب وإنجاز محلات خاصة للبحارة وتهيئة الرصيف القديم وتهيئة فسحة شاطئية شرق الميناء. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية تحيي الذكرى 37 لتأسيسها، مستحضرة مسيرة من النضال النسوي المتواصل من أجل الدفاع عن حقوق النساء ومن أجل إرساء المساواة التامة والفعلية في كافة مجالات الحياة. وأكدت الجمعية في بيان لها بمناسبة هذه الذكرى أن 37 عاما من العمل والنضال كانت مسارا لمقاومة كل أشكال العنف والتمييز ضد النساء في مختلف المجالات ودفاعا عن المواطنة الكاملة والعدالة الاجتماعية. وأضافت أن هذه المناسبة تمثل فرصة للتذكير بنضالات الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات من أجل مجتمع يحترم حقوق الإنسان الكونية وحقوق النساء باعتبارها جزءا لا يتجزأ منها، مجتمع يقوم على قيم المساواة والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. في أخبار العالم، إيطاليا ترفض اليوم الجمعة ما وصفته بالإنذارات أو الإملاءات الصادرة عن إسبانيا بعد تهديد الأخيرة بفرض إجراءات مضادة على القادمين من إيطاليا إذا لم ترفع روما بحلول الأحد المقبل تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية. وقالت إيطاليا أنها لن ترضخ للإنذارات أو الإملاءات الصادرة عن إسبانيا، مؤكدة الإبقاء على إجراءات الرقابة الحدودية المفروض على القادمين من الأراضي الإسبانية حتى 5 أوت الجاري على الأقل. الجيش اللبناني يعلن إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف إسرائيلي لجرافة للجيش في بلدة المنصوري بقضاء صور أثناء عملها على فتح طرقات وإزالة الركام. محكمة استئناف أمريكية تؤيد اليوم الجمعة قرارا قضائيا ابتدائيا يوقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يوليها الرئيس دونالد ترامب اهتماما خاصا في البيت الأبيض، لكنها أرجأت تنفيذ القرار لمدة 2 أسبوع لإتاحة المجال لاحتمال تقديم طعن أمام المحكمة العليا. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وأسلم السمعي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

0: وهبل صفي يا صديق توصلنا حتى 8:10 دقائق. صفي يا صديق لتستنيكم في اختتام مهرجان الحمامات الدولي الدورة 60 نهار 13 أوت في عيد المرأة. كونوا موجودين تلقاو ليبيي على موقع المهرجان ورددا في شبابيك المسرح مسرح الحمامات. احنا مازلنا مكملين معكم في كورنيش انا موزيكا فيم شوية اخر تكون بحضينا الفنانة اللبنانية سندي لطي لتستنيكم صدى في مهرجان الحمامات. ما قبل هذا توت في توقيت أكتو كولتور في أكتو كولتور. كل مرة نحكيو مهرجانات, المرة هذه نحكيو على تظاهرة خاصة, تظاهرة استثنائية اللي هي موجودة في رفراف تبرقة مهدية مستير سوسة جرجيس جربة حمامات وإقليبيا سينما. هكا عنوانها من الشمال للجنوب من رمال الشواطئ العوالم. الشاشة الكبيرة تتحول لسويحة تونسية, الفضاءات نابضة بالحياة والثقافة. سينما مشروع سينمائي مختلف اختار انه يخرج بسينما من قاعاتها المغلقة ويقربها من ناس. سيحول الشواطئ القاعات عرض مفتوحة على البحر على النجوم, تجربة استثنائية مبادرة قاعدة تلقى في تفاعل وإقبال كبير خاصة من الأطفال والعائلات اللي يمكن تلقاو فرصة لاكتشاف السينما في فضاء قريب منهم بعيد على النمط التقليدي. تتسويت التفاصيل كل معايا ياسين تبسي المكلف بالاتصال في المهرجان. مرحبا.
1: مرحبا بك سامي.
0: شنو الأحوال؟
1: الحمد لله الحمد لله من قلب قليبيا.
0: أنا نسمع الأصوات.
1: قاعدين إن شاء الله إحنا توا في الاختتام نتاع الدورة الأولى من سينيمير.
0: هاي دونك ما نعرفش هنا كيفاش تحول حلمة بسيطة بالنسبة ليكم أنتوما المبادرة ثقافية جابت برشا شواطئ حتى لليوم.
1: كيف ما قلت انت هي الحقيقه كانت حلمه خاطر من الاول كي بروبوزينا وبدينا نديفلوبيو في ليدي ما كانتش الحقيقه نشوفوها بعيده على قد ما هو حاجه بوسيبل. بعد بشويه الحقيقه لقينا دعم من عند برشا اصحاب اللي يعاونونا في ديفلوبمون زاد نتاع ليدي. كيف مجمع الجوبانتيني اللي عطانا الفلام, كيف دي جي تي اللي عاونونا مع الاسبونسور, نلقاو الحلم هذا ولا تحقيق وفينا الماء وصلنا نجمنا نعملوا التورنيه هذا اللي تيوريكمون تشوفها كانت صعيبه سيرتو اذا كنت نجم بكيب ريدويت في وقت وجيز نجم تعمل التورنيه هذا ما ولت حقيقه.
0: علاش اخترتوا البحر اليوم كقاعه عرض؟ هل تحبوا تخلقوا علاقه جديده مختلفه بين الجمهور وبين السينما؟ كيفاش بديت كنجم نقول الشراره الاولى للفكره هذه؟ علاش فكرتوا فيها في الصيف في البحر؟
1: احنا تو سامبلومون خاطر نعرفوا البحر باش نلقاو برشا توانسه موجودين غادي. التوانسه اللي باش نلقاهم في البحر من خارجين من في فاكونس, يعني خارجين باش يتفرهدوا باش يبدلوا الجو. دونك يلقاو السينما قدامهم اللي هو يعني كنقولوا تظاهره ثقافيه ترفيهيه على خاطر على طول النهار باش تلقى دي زاكتيفيتي باش تلقى دي جو باش تلقى دي كادو. كيف فما عرض نتاع ماريونيت, فما دي جي, دونك كل شيء موجود على طول النهار إلى أن نوصلوا للزوز أفلام بسهرية, يعني تبدأ بارتير من 8 حتى كشي نصف الليل. زوز أفلام هذوما عائليين, معناتها أفلام عائلية وقعت عليها سيليكسيون باش كما نقولوا احنا أطراف الأفراد العائلة الكل ينجموا يتفرجوا فيها.
0: شنو الأفلام اللي باش تكون للعرض؟
1: الأفلام اللي درنا بها اللي هما خاتم عليسة, فيلم الأطفال أو الفيلم يتعدى من 8 جوستومون, والفيلم الثاني اللي هو لقشة من 8. هما زوز أفلام اللي درنا بهم 9 شواطئ يعني.
0: ولا دونك زوز أفلام عائليين كان أنت تقول بمنطقة فيلم عائلي اللي هو فيلم الأول للصغيرات ولقشة من 8 اللي نلقاو في بطولته بسام الحمراوي. نلقاو فيه زادة ريم الرياحي في تجربة مختلفة بالنسبة لي, هي تجربة أول مرة نشوفه فيها ريم الرياحي في تجربة كوميدية. وأكيد سيف عمران كان فيلم العيد بالنسبة للسناء إخراج سامي مسعود. هذوما هما الأفلام اللي اخترتوهم ومبادرة أولى وإلا تجربة أولى بالنسبة ليكم شفناها ولا ذكرتنا بلوتو بفستيفال منارات. ما نعرفش كان طلعت على التجربة كانت مع ذرة بوشوشة ويكيب كاملة. دونك بالنسبة ليكم انتم تتواصل التجربة هذه, قاعدين تخموا كونوا تتواصل الدورات ودورات.
1: والله هو الهدف نتاعها تتواصل، وعلاش ليه معناتها ما تقعدش مربوطة بالشواطئ زادة، نجمو نتنقلوا وندبتيوها مع مناطق أخرين، خاطر أكيد ما نحبوش نقعدوا جيت على المناطق الساحلية، ماذا بينا كنزيدوا ندخلوا أكثر للمناطق الداخلية. أما الحاجة اللي بالحق تشجعنا وتخلينا احنا نخمو ما تكونش هذيا الإديسيون الوحيدة، أكيد ماذا بينا باش تكون دي إديسيون بعدها، إنه كي نشوفوا لي رياكسيون تاع العائلات، نشوفوا لي رياكسيون تاع الصغار، العباد اللي يجيو للبحر ما في بالهمش اللي باش يتفرجوا في فيلم يلقاو روحهم يعيشوا في إكسبيريونس كاملة، وإحنا نعيشوا معهم الإكسبيريونس هذيا، معناتها في كل يوم نعملوا فيه تورني الحقيقة، معناتها ننساو التعب وننساو لي ديبلاسمون وننساو كل شيء، نلقاو روحنا اللي إحنا نفس الفيلم نعاودوا نتفرجوا فيه ونعاودوا نضحكوا مع العائلات، و وكي نسمعوا الفيدباك نتاعهم زادة، خاصة اللي عبيد كما قلت لك ما كنهمش مبرمجين باش يجيو يلقاو سينما، يجيو يلقاو سينما اون بلانير يعني.
0: وان شاء الله بتوفيق لكم بالنسبة للتظاهرة هذه لما حنا نحكيو على اختتام، وان شاء الله تتواصل في مناطق اخرى بخلاف المناطق اللي ديجا بديتوا فيهم، مش يكون فقط عروض، كان فما زادة في بالي حوارات ورشات تكوين، خدمتوا على الحاجة هذه زادة؟
1: أكيد احنا نشوفوا نحاولوا بالمجتمع المدني متاع المنطقة اللي باش نزوروها، لقينا مثلا ديزاكتيفيتي كما النحت، الرسم، المطالعة، يجيبوا يحطوا دي تونت بحذينا وينضموا للسينيمير، يعني احنا محلولين كما نقولوا لأي نوع من ديزاكتيفيتي ارتستيك ولا اي حاجة ثقافية اللي تنجم تضيف يعني للمهرجان. كيف كيف حاولنا ندخلوا شوية حملات متاع نظافة، على خاطر للأسف الشديد نلقاو شطوطنا تعاني من برشة بلاستيك ومن برشة بوبيل، دوك على الأقل احنا ناخذوا الانيشيتيف باش ننظفوا الاسباس نتاعنا. لقينا برشة تفاعل الحقيقة من المجتمع المدني اللي قاموا يعاونوا فينا وننظفوا قبل وبعد العرض زادة يعني.
0: يعطيكم الصحة على المبادرة هذه، وإن شاء الله تتواصل أكبر وأكبر، ونحكيو على أكثر عروض وأكثر من زوز أفلام في الدورات القادمة. شكرا ليك ياسين تبسي، حكينا على تظاهرة سينما في أكتو كولتورا. أكتو كولتورا مازال مكملين معاكم في كورنيش على موزايك كافيم، شوية خلتكم بحضنا هنا في استوديوات موزايك كافيم. سيندي إلا تيرجعينا
2: Calypso. Mercredi 12 août, l'événement musical de l'été au Calypso Hammamet avec le DJ superstar sud-africain Shemza qui prendra les platines pour un mix afro-dentologie accompagné de Shane et Branko. Shemza au Calypso Hammamet, c'est le mercredi 12 août. Billets en vente sur l'application Isha avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Traveling Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
0: من لبنان لتونس ومن أوتار العود للمسارح من دوغال الحمامات، شوي خير نحكي بتفاصيل مسيرة الفنانة اللبنانية سيندي لاتي. قبل هذا احنا كل مرة كما عودناكم في كورنيش على موزيك فام نسمع دي بورتخي لمختلف الفنانين، فنانين توينس وإلا فنانين عرب ولا فنانين من العالم اللي أضافوا للمشهد الثقافي سواء التونسي أو العالمي. هي أمينة فاخت، أمينة فاخت يستنيكم في سهرة 17 أوت في ستينية مهرجان قرطاج الدولي. تسويت بورتري مع لوين ثقرة جاينا.
2: بورتري
3: سلطان حبك من أول نغمة، تعرف اللي الصوت هذا ما يشبه حتى صوت آخر.
4: سلطان حبك دلني ما دلني،
3: صوت فيه قوة، فيه شجن وفيه جنون مزيان برشا. صوت أمينة فاخت، ظاهرة فنية صنعت الروحة مكانة خاصة في وجدان التوينس لكم. في ليلة من ليالي الطرب كيطلع صوت أمينة فاخت على المسرح، يتحول الفضاء للبوح والحنين، الجمهور ما يجيش فقط وش يسمع غناية، يجي بش يعيش لحظة، لحظة فيها صوت قوي، حضور طاغي، تواصل مباشر مع الناس.
4: طير الحمام ناوي علينا يروح، ناوي علينا يروح.
3: من بدايتها في الثمانينات واكتشافها مع الموسيقار الراحل عبد الحميد بن عالجية، بدأت رحلة فنانة اختارت طريق مختلف. ساندها عبد الرحمن العيادي في خطواتها الأولى، ثم عرفها الجمهور أكثر عبر برنامج من غير مواعيد مع نجيب الخطاب.
5: مساء الخير في الحلقة الثامنة من برنامج من غير مواعيد. نحب نرحب بهذا المساء ترحاب خاص بالجمهور الحاضر معنا. ضيفتنا هذا المساء اختارت أن تحيي جمهور قناة سبعة بطريقتها. هذه طريقة نجمة سهرة هذا المساء الفنانة أمينة فاخت.
3: لكن سر أمينة ما كانش الصوت فقط، كان في الطريقة اللي تعيش بها الغناية. تطول الموال، تخلي المساحة للأحساس، تحاور الجمهور، تضحك، تنفعل، تحول الحفل إلى لقاء حميمي بينها وبين محبيها. تسألهم تحبوني؟ تجي الإجابة أكيد من بين آلاف الأصوات، نحبوك يا أمينة.

هكا خصوصية أمينة فاخت، ما تغنيش للجمهور على المسرح، كانت تغني معاه، تعيش معاه. صوتها القوي وأدائها المليء بالحيوية تصنع لحظات ما تتنساش على أكبر المسارح، وخاصة مسرح قرطاج اللي قدمت عليه غنيات تبقى راسخة في الذاكرة. سلطان حبك، أنت مرادي ولا

تغيب ساعات على الساحة ويقل إنتاجها، لكن حضورها ما ينقصش، لأنه فما فنانين يعيشوا بعدد الأغاني، فما فنانين يعيشوا باللي خليوها في قلوب الناس، وأمينة تخلي فينا كل مرة أثر ما يشبه إلا الأمينة.

صوتها ممكن يهدى ساعات، لكن حكايتها ما زالت تغني وما زلنا مش نسمعوها. قريبا أمينة باش تكون على مسرح قرطاج الأثري في الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي. سلطان حبك من أول نغمة تعرف

0: سلطان حبك كمينة في خط التواصل حتى 38 دقيقة. أنتم معنا في كورنيش على موزاي كافي. من سلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع شوي خير تكون ضيفتنا هنا في استوديو موزاي كافي. صوت متميز, صوت طربي أكيد بشهزنا العالم آخر الفنانة اللبنانية سندي اللاتي تكون معنا شوي خير. قبل هذا نسمعوا أكيد إنه الفيديو فمش كون ما سمعهاش سوى من The Voice وإلا من أغانيها الخاصة. خليكم معنا, رجعنا
1: Beehive Club Open Air été 2026. Amir Tarab Al Arabi, Sabir Rabi'i, في Beehive Club. صحبة الصوت المتميز فرح الفقي. نهار الجمعة 7 أوت في البيهايف كلوب. انفو لاين 20 910 000 لابليكاسيون إيجا و ديريكتومون أو بيهايف كلوب جامارت.

0: الحلاوة دي؟
1: شكرا.
0: ايه الطعامة دي؟
1: Thank you so much.
0: ايه الجمال ده؟
1: Thank you.
0: انا ما كانش في مخططاتي انك انت تكوني سبب انبساطي.
2: سندلطت وصلنا حتى 8:33 دقيقة. انتوا معنا في كورنيش على مزيكا فم تتفيتو قايت لانفيتي دو جور.
3: كورنيش لانفيتي دو جور.
2: من لبنان إلى تونس ومن أوتار العود إلى المسارح، رحلة فنانة اختارت أن تمشي في طريق مختلف، في طريق ما فيهش اختصار ولا بحث عن الانتشار السريع، بل طريق فيه برشا محبة وعشق للموسيقى، احترام للكلمة وإيمان بأن الصوت قبل ما يكون أداة للغناء هو ذاكرة هو إحساس. هي فنانة دخلت عالم الطرب من بوابة العود، الآلة اللي كانت رفيقتها الأولى، ومنها تعلمت أسرار المقامات والألحان قبل ما يوصل صوتها للجمهور العربي. بكل حب نستقبل مع بعضنا الفنانة اللبنانية سندلطي. مرحبا بيك.
4: مرحبا فيكم.
2: شنو حالك؟
4: الحمد لله.
2: تفهم تونسي؟
4: يعني
2: شوي شوي.
4: ايه شوي شوي.
2: تقول ما اجمل الرجوع الى تونس ومسارح أوه. تونس
4: اوف كورس، اكيد تونس وشعب تونس وكل شيء يعني بتونس مميز.
2: بعد دقة سنة الحمامات، كيفاش تلقيت دعوة الحمامات بعد نجاح حفلك في دقة سندي؟
4: هلأ نجاح ذقة أوف، يعني قديش كانت حفلة رائعة. فطبعا العالم تعرفت علي، تعودت علي، فدايما إلى الأمام، مع خاصة مع الجمهور التونسي دائما إلى الأمام. فوقت تلقيت الخبر أنه حكون أنا بحمامات هذه السنة، طبعا كانت فرحة يعني لا توصف.
2: وأكيد الجمهور باش يستنى موعد طربي بامتياز. قبل ما نحكيه على المسرح على جمهور تونسي، نحب نرجع للبداية، أنه سندلطي ما دخلتش عالم الغناء من المدرسة التقليدية، ما نعرفش كيفاش العود ساهم في صناعة سندلطي. عندك علاقة كبيرة تجمعك بقالتك.
4: صح. هلأ هو العود هي آلة بتهذب الصوت. يعني كيف الأهل بيربوا أولادهم، بدك تمشي هيك، فالعود بيعمل نفس الشيء مع الصوت. فطبعا هذا الشيء كان له فضل كتير كتير كتير كبير. العود كان له فضل كتير كبير على تقدمي وثقافة الموسيقية، وكيف يعني كيف بكون أنا ماشية بالمقام، ركوز المقام. ودائما بالغناء الشرقي، بس شخص بده يقدم على غناء شرقي، فدائما لازم يختار آلة وترية تصاحبه كرمال تعطي الدرب، يعني
2: وهي
4: ركوز الصوت.
2: ورفقتك الآلة هذه لعشر سنوات أو أكثر بينا.
4: أكثر بكتير.
2: قداش من عام على عود؟
4: يعني اللي يمكن شيء من عمر 8 سنين على آلة العود لحديث
2: لليوم.
4: لليوم
2: نحكيه على أكثر من زوز عقود وهي معاك. نعم. ومعاونتك الآلة هذه نتصور حتى طبعا. في الغناء، وانت اللي اخترت من البداية مدرسة صعيبة، مدرسة أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد الأطرش، وديع الصافي، أسمهان الأصعب، وحتى في الأداء نتصور والتكنيك صعبة، أسماء كي تقرب لها تدخل مباشرة في مقارنة مع ذاكرة جمهور كاملة. شنو اللي يجذبك في هالمدرسة؟ شنو اللي يخليك ما تخافش منها سندي؟
4: هلأ طبعا اللي ما خليني خف منها أنه هو أنا معود عليها من أول ما فتحت عيوني، معود عليها. فدائما الشيء اللي أنت بتكون فاميليار معه، تكون معود عليه، ما بتخافي منه. دائما أنت بتخافي من الشيء اللي ما بتكون معود عليه. فهذا الفضل الكبير كله بيرجع لبابا، اللي هو دائما كان فيه من إحنا وصغار، ما كان حتى في عنا تشويس، يعني هيدا الموسيقى اللي رح تسمعوها. وربيته أنا حبيته، مش لأنه كانت أنه مفروضة أو شيء، بس أنا ربيت حبيته، يمكن لأنه الموهبة، الله أعطاني موهبة، أعطاني شيء، أعطاني الحس هيدا جواتي، فخليني أنه أنا كمان من جواتي أني حبه. ما خفت منها لأني بعرفها.
2: حبيت أغاني أم كلثوم، كنا سمعوا سندي لطي تغني أم كلثوم. نعيش معك قصة الأغنية، نعيش معك الأحساس اللي تقدمه هذا حتى على السوشيال ميديا ولا غيره سندي. فبالنسبة ليك شنو اللي حبيته في أغانيها، شنو اللي حبيته في شخصية أم كلثوم باش يخليك تتماهى مع أغانيها بالطريقة هذه؟
4: طبعا الست أم كلثوم يعني ما بدتنين يحكوا بشخصيته وبصوته يعني أنا بحب المرأة القوية. أم كلثوم كانت امرأة قوية جدا كحضور، وك هي مش بس حضور موسيقى، حضور ككل يعني. فيعني هيك أم كلثوم بتخلينا نعيش كل شيء، كل الحالات يعني. أم كلثوم بتفرحني وبتبكيني يعني كل الحالات بتخلينا نعيشها.
2: حتى في الحب قوية أم كلثوم،
4: حتى في الحب
2: وعزت نفسي منعاني.
4: ايه طبعا كيفها؟ يعني في عندها عزة النفس وعندها الرقة وعندها بتعيش كل الحالات، فهذا اللي أنا عشته جواتي فعلا أنا عشته مع الست أم كلثوم.
2: تشبه لك في الحاجة هذه ولا أنت تشبه لها أكثر بلوتو؟ تشبهك في في في في في القوة هذه اللي عندها، في شخصيتها، في الحب، في الحالات اللي حكيتها اللي حكيت فيهم؟
4: فينا نقول إنه بجرب قد ما فينا أتمثل فيها. قد ما فينا بالحياة أنا أتمثل فيها على الصعيد الحياة والصعيد الموسيقى.
2: شو أقرب أغنية من أغاني أم كلثوم لقلب سندي لطي تحسها كلمة كلمة؟
4: أوف لا يوجد، أنا كل أغنية بتعطيني حالي، كل أغنية بتخلي أم كلثوم تتجسد فيني وقت أكون عم بسمع. يعني بحس حالي أنا ست أم كلثوم وقتها كانت بوقتها على المسرح. شو كنت عم بتحس؟
2: تفرجت في الفيلم، فيلم الست؟
4: طبعا.
2: حبيته؟
4: مقنع جدا، مقنع جدا،
2: رغم اللي تعرض لبرشا نقد العمل، ولكن اكتشفنا فيه وجه آخر ربما لأم كلثوم.
4: يمكن أنا هذا الوجه لأم كلثوم كنت بعرفه وتعرفت على زيادة، وهذا الشيء خلاني أحبها زيادة كمان.
2: في علاقتها بالموسيقيين، في علاقتها بالملحنين،
4: كل شيء.
2: أكثر مومنت شدك في الفيلم أو أكثر حبيته في رحلة أم كلثوم في مسيرتها الفنية؟
4: هو شو ما حبيت برحلتها الفنية، هي من from A to Z، يعني from A to Z ما بعرف، مشوار ما بعرف شو ينحكى عنه، ما فيني أخذ شيء معين. هو كل شيء، هي حالة كل شيء كان حالة مع الست أم كلثوم.
2: ساندي كانت حالة زد، عاشت الألم، عاشت الوحدة،
4: كل شيء
2: مع النجاح ومع الشهرة.
4: عاشت الألم، عاشت الوحدة، عاشت المرض، عاشت المنتل يعني مع وقتها بلش المرض تبعها. فالشيء الصراع المنتل،
2: صراعها الذاتي والنفسي والعقلي، ولا هذا اللي عاشته الست. وش نسمعوا برشا حاجات بصوت سندي اللطي في حفل الحمامات سنيكم من نهار 9 أوت. سندي ستغني لي أم كلثوم، شكون آخر باش نسمعوا في الحمامات؟ الفنانين اللي باش تغني لهم شو عنا في البروغرام؟
4: في عنا طبعا ست أم كلثوم، وعنا طبعا ست وردة، والأستاذ عبد الوهاب، الأستاذ وديع الصافي، ويعني بعد أكيد أسماء يعني.
2: والعود باش يكون حاضر؟
4: أكيد رح يكون حاضر، طالما أنا حاضرة هيكون دائما العود موجود معي.
2: خلينا نسمع حاجة أخرى لسندي لطي ونرجع نحكي وتفاصيل باركور مازال متواصل أكثر من 20 سنة بين الإعادات وبين زيادة أغنيها الخاصة سندي لطي شمعات. رجعينا

0: 8 août, le Calypso accueille la fameuse soirée Butterfly Trip pour un voyage sonore et sensuel avec les talentueux Haniga, Basli et Rehan. Butterfly Trip au Calypso, c'est le samedi 8 août. Billets en vente sur IJA avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cristaline, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
1: مرحبا 45 دقيقة انتم معنا في كورنيش على مزيكا فيم. السلام عليكم وين ما كنتوا في الاستماع. ضيفتنا هي صوت طربي بامتياز, يستنيكم نهار 9 اوت في ستينية مهرجان الحمامات الدولي. نرحب بك من جديد ساندي. ساندي, في زمن السرعة, في زمن التراند, في العصر اللي فيه يمكن الانتشار أسرع, حافظت على خط فني معين وتمسكت به. شنو اللي ما خليكش تمشي وراء التراند, وراء الأغاني اللي راو فيهم تاو؟
2: طبعا يلي ما خلاني انه لهلأ أمشي وراء التراند هو الإصرار على الإصرار على أنه خلي الرقي دايما بالكلام والأداء, ولا بين ما أنا لأشي ممكن يناسبني يكون ترندي ولكن كمان يناسب شخصيتي ويناسب شو أنا حب أقدم. فلا هلأ إن الله راد في شيء يعني جاي على الطريق, فينا نقول أنه لقيت الأشخاص, تعاونت مع الأشخاص يلي بيشبهوني. حيكون عندي أعمال خاصة جديدة, ألبوم حتكون إن شاء الله حتكون very trendy, بس كمان يعني حلوة وما في هيك تقليل من الكلام ولا من اللحن صورة ككل. يعني
1: البارح كنت في حوار مع ملحم زين بالحمامات.
2: نعم.
1: يقول لي ضيعوا بوسطة الأغنية اليوم, ويقول انه في شخص قال لي ما زلت اؤمن انه هذا هو الفن اللي باش يبقى في زمن تغيرت فيه الصورة, في زمن تغيرت فيه مفهوم الأغنية الناجحة,
2: انه يعني خلص الفن راح.
1: لا, هو يقول انه جينيراسيون زد او جين زي ضيعوا البوسطة تبع الأغنية.
2: صح,
1: توافقوا؟
2: فينا نقول هيك, بس لا استل فينا نقول انه الناس شوي ما بلشت تمل من مجرد شيء انه يكون ترند, بلشت شوي ترجع للاصل شوي. ما بعرف ليش هيك حاسة ريسنتلي. ان شاء الله يكون في رجوع يعني للكلمه والاغنيه الحلوه.
1: خلينا نرجع معاك لل

0: للأغنية الحلوة نرجو معاك للطربي، شنو نرجو نسمعه لايف من سندي لطي؟
1: بما أنه تكلمنا عن ست أم كلثوم ممكن نسمع هيك حاجة صغيرة.
0: يلا نسمع حاجة صغيرة لأم كلثوم.
1: ترارارم

0: هيدا للجمهور التونسي بدي ما بعيد بي.
1: شوية بركة غنيت لنا كملنا شوية
0: يلا of course. شو ما على الطلب
1: على الطلب
0: ممكن انه حدا يطلب منه اغنيه لانه حاليا يعني مش ايش هيك لراسي فاذا ممكن حدا عم
1: يسمعنا غدا القاك شلون نجم نسمع اخر ام كلثوم نبقى في ام كلثوم ولا
0: اوكي
1: ام كلثوم حاجه اخرى هاجرتك

0: الله الله ساندي لطفي بفتنا في كورنيش. الله عليك ساندي, باش تسمعوا أم كلثوم, باش تسمعوا ساندي لطفي تغني لعمالقة الطرب, باش يكون فما حاجات من الألبوم الجديد نجمو نسمعوه في حفل الحمامات, هدية للجمهور التونسي.
1: للأسف للأسف لهلأ ما بقدر, ما فينا تشي هيك, بس إن شاء الله قريبا, يعني إن شاء الله بالحفل الجاي, وأنا أكيد متأملة خير, متأملة الرجوع إلى تونس دائما
0: إن شاء الله. ترجع بالألبوم
1: مش بس كل سنة, يعني بالسنة كذا مرة, كذا رجوع إلى تونس. براجع بالرجوع الجاي إلى تونس إن شاء الله بعد شيء هيك شيء صغير.
0: وإحنا شو نجمو نعرفوا على الألبوم؟ قلت لي بش يكون فيه حاجات تريندي, وين بفهمها مغامرة فنية, وإلا ساندي لطفي بالشخصية الفنية اللي عرفناها؟
1: لا, هي شخصيتي, بس هي شخصيتي يمكن اللي الناس ما كتير تعرفها, وبعيد ومش بعيدة.
0: بعيد
1: ما بعرف كيف
0: بس الموضوع.
1: بعيد ومش بعيدة, يعني بعيدة, يعني العالم يمكن رح تنصدم شوي.
0: أوكي.
1: ما رح تتوقع أبدا أبدا أبدا اللون يلي أخدته, بس كمان ما في انحدار باللون يلي أنا يلي أخدته.
0: بوب
1: فينا نقول أكيد بوب.
0: أوكي, نستنى وش نسمعوا الأغاني الخاصة ألبوم.
1: هو بوب بين ميكس بوب وطرب,
0: ميكس بين البوب وطرب. أوكي, نستنى وش نكتشفوا الميكس هذا شنو بش يعطي. عنا اسم الألبوم ولا مازلنا؟
1: لا لا لا لا,
0: باش تهبط دي سينجل.
1: هو اوف كورس بالاول رح ينزل سينجلز, وبعدين رح ينزل البوم الباقي ان شاء الله.
0: باي, نستناو الالبوم باش نكتشفوا شخصيه جديده لساندي لطفي اللي حبيناها في صوتها الطربي. الموعد نهار 9 اوت في مهرجان الحمامات الدولي في بالي سولد اوت العرض. دونك ما نشوفش نقول لكم خذوا تذاكركم, ولكن الناس اللي باش تحضر تنجموا تستمتعوا برشا.
1: اذا في ناس تسنيك اوت كمان من ورا اهلا وسهلا.
0: ايوه, هاي تعمل لنا في المشاكل مهرجان الحمامات الدولي. ساندي, نستناو باش نكتشفوا تفاصيل عرض باش يكون بقيادة المايسترو
1: عاطف وديع. مايسترو عاطف وديع والفرقة تبعه, وبوجه لهم ألف تحية ويعطيهم ألف عافية.
0: وبديتوا بالبراي في بالي, جيت نعمل بروفا ديجا
1: اليوم طبعا قبل ما اجي لهون. ديركت
0: وما زلت باش تتواصل معهم في بروفات اخرين. سنتي متابعة للساحة الفنية التونسية, تسمع اغاني تونسية؟ شكون تتبع؟
1: هلا انا من كتير بتابع ككل, يعني كل شيء جديد ما كتير بتابعه, بعدني متابعة القديم.
0: الفنان مش لازم يكون زدائين يسمع,
1: هيدا يعني تقصير مني. لازم بلش نتابع الأخبار الفنية الجديدة حول العالم كله. إن شاء الله مع يعني مع الموجة تبعيتي الجديدة, موجة الأغاني الجديدة تبعي, أكيد لازم بلش شوي شوي.
0: ما تبعش في تونس وإلا في العالم العربي ككل؟
1: ككل بعدنا على الفيرجن القديمة.
0: ما سمعتش بالشامي بسالوفون؟
1: هلا أكيد سمع فيهم, لأنه يعني بروح أماكن العالم كلها تكون موجودة فيها, فبكون دائما في الموسيقى تبع الشامي وسانفون وإلى آخره. من هون بعرفهم يعني, بس أكتر من هيك لا.
0: ساندي, حتى توا بينك وبين روحك, وقالك تحب تحط كاسك باش تسمع حاجة, باقي تسمع المدرسة الطربية هذا اللي يطربك؟
1: بعدني لهلا.
0: من الجيل الجديد شكون الصوت اللي يطربك؟
1: الصوت الجديد الذي يطربك,
0: مش حتى الجيل هذا, الجيل اللي سبق.
1: سعد المجرد, I love him. بالحمزين. يعني هلا ما كتير بتجي أسمع على راسي, بس طبعا كلهم فيهم الخير والبركة, وأكيد في كذا شخص يعني أنا عندي أعجب بصوتهم.
0: بيه, دونك نجمو نراو تعاونات فنية في هذا الإطار مع أسماء سميتها على شلي ساندي؟ تعاونات فنية مثلا مع عمل حمزين؟
1: في تعاون حيكون قريبا مطروح بالسوق, بس يعني كمان بدي أتركها مفاجأة.
0: يعطيني جنسية المطرب أو المطربة؟
1: عراقي.
0: هاي
1: عراقي وإلو قيمة فنية كتير كبيرة. يعني
0: ما هو مل حمزين أصله عراقي, ممكن يكون مل حمزين
1: أصله عراقي؟ أول مرة بعرف, بس لا. أصل لا, هو لبناني.
0: هو أصله عراقي مل حمزين.
1: نوي
0: والله
1: واو لا بس هو قيمة فنية كبيرة هذا أكتر شيء بقدر أقوله هو من الجنسية العراقية
0: بيه نستناه ونستناه ونكتشفه في الألبوم الجديد بشي يكون التعاون هذا
1: إنسان عراقي كمان إنسان جدا راقي
0: إنسان راقي وفنان عراقي
1: فكروا فيها قد ما بدكم بس هي يمكن شوية سهلة منا صعبة
0: حتى أنا متصور دون كاظم الساهر نستناه
1: إن شاء الله
0: وقت إيش تجيو مع كاظم
1: إن شاء الله
0: قريبا
1: إن شاء الله
0: صبيت صوتك
1: نعم
0: صبيت صوتك سيء فما غنية فما المشروع
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: شوف سندي هو أنت أول مرة هنا بحضنا في استوديوات موزايك فام وإحنا اللي جينا أول مرة الموزايك لازم ناخذ منه معلومة حصرية فلازم ما تخرج من الاستوديو إلا ما تعطينا
1: أوكي.
0: معلومة
1: هو
0: حصرية
1: هو يقصد رايت يمكن ما كان اسمه هيدا حصريا من موزايك ونحن حضرنا كل شيء وإن شاء الله قريبا جدا بس ناطرين طبعا الشركة شركة روتانا والأستاذ كاظم الساهر لا يقرروا يعني امتين مواد ينزلوا الغنية
0: فالأغنية جاهزة
1: جاهزة
0: بعد كاظم الساهر وأسماء المنور والنجاح اللي كان باهر للمحكمة للمحكمة بلوتو نستناو دونك أغنية جديدة مع كاظم لون رومانسي
1: ايه فيك تقولي
0: نستنى وشوقتنا باش نكتشفوا الأغنية هذه بين صوت سندي لطي وكاظم الساهر سندي لطي تستنيكم نهار 9 أوت في مهرجان الحمامات الدولي أكيد باش تكونوا الجمهور في الموعد لأنه العرض سولد أوت سندي كلمة لجمهورك في حمامات شنو تقولهم باش توعدهم
1: بوعدهم أنه الحفل حيكون أكيد بحجم توقعاتهم وحيكون في بروجرام مختلف جدا عن حفل دقة وبس بدي أقول لهم أنه أنا كتير بحبهم بحب تونس كتير وأهلا وسهلا باللي بدو يجي كمان سنيك أوت
0: باقي تشجع على باقي تشجع أنه مش يكون
1: أنا مشجع كتير للحفل و وإن شاء الله يعني كل شيء بيكون على قدر توقعات
0: بالتوفيق سندي لطينا
1: وردنا شكرا لكم وشكرا على الاستضافة
0: نستنى الألبوم الجديد تبعتنا الأغاني يكونوا هنا في موزايك فام سندي لطي كانت ضيفتنا في كورنيش هذه كانت لانفيتي دو جوغ وصلنا الآخر كورنيش بالنسبة لليوم غدوة كورنيش ويكند وعطلي حد ينسك وحي السبت وحد أنا نرجع لكم نهار اثنين في موعد جديد من كورنيش شكرا لكل الفريق شكرا الواثق باللي كان معنا في الأعداد شكرا ذيه ليندا كيف كيف سارة شكرا سليم الصمعي في الإخراج وطارق في الإخراج الرقمي باي باي تصبحوا على خير الناس كل احنا نتقابلوا كما قلنا نهار اثنين شوية آخر موعد الأخبار يكون مع مراد دريدي بعد يجيكم ميلك العوني مباشرة من جربة ميوزيك لاند باي باي تصبحوا على خير كورنيش من الثانية الجمعة من 7 للتسعة تحليل موزايك فام

0: بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة تنظم ستاربوكس إيفانت بالشراكة مع بودا برود لا غراند سواري دو ليتي 2026 avec la star libanaise Adam.
1: لا والله وفيك الخير جروحك والدموع بخير.
0: وذلك يوم الجمعة 14 أوت بنزل جولدن كارتاج جامارت. انفو اي ريزرفاسيون 21 525 525 بمساهمة بايك هوفر وموزايك فام.
2: راديو موزايك فام تونس الأخبار.
3: مستمعي موزايك فام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم مجازا لأهم الأخبار. الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات بالإدارة الفرعية لأبحاث الحرس الوطنية تتمكن من تفكيك شبكتين إجراميتين دوليتين تنشطان في تهريب المواد المخدرة نحو التراب التونسي انطلاقا من دولتين أجنبيتين، وذلك إثر عمل استعلامي وميداني دقيق. وقد أسفرت العملية عن حجز 616 كبسولة من مادة القنب الهندي بلغ وزنها الجملي 3.5 كيلوغرام، إلى جانب الاحتفاظ بثلاثة أشخاص من جنسية أجنبية يشتبه في تورطهم في هذا النشاط الإجرامي. وبمواصلة الأبحاث وتحريات تمكنت الوحدة من الإطاحة ببقية عناصر الوفاق الإجرامي الناشط داخل البلاد، حيث تم ضبط ثلاثة أشخاص من بينهم موظف عمومي وإدراج عنصر رابع بالتفتيش، إضافة إلى حجز سيارة كانت تستغل في نقل وترويج المواد المخدرة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن جميع الأطراف بعد التنسيق مع النيابة العمومية. وزير الدفاع الوطني خالد السيري يؤدي أمس الخميس زيارة ميدانية إلى المركز العسكري السينو تقني وعاين جاهزية وحدته وتفقد ظروف عيش وعمل العسكريين المنتمين إليه. وطلع الوزير على مختلف الأنشطة التي يطلع بها المركز ودوره في تكوين العسكريين في مجال تدريب الأنياب وحماية المنشآت العسكرية وإسناد التشكيلات العسكرية المنتشرة على الميدان في إطار مقاومة الإرهاب والتهريب والمخدرات والجريمة المنظمة وتنفيذ مهام النجدة والإنقاذ والبحث تحت الأنقاض. وواكب بالمناسبة عروضا ميدانية شملت تمارين الكشف عن المواد المخدرة والمتفجرات والأسلحة. الإدارة العامة للغابات توقع اتفاقية شراكة مع منظمة المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. ويهدف المشروع إلى دعم صمود المنظومات الغابية أمام التغيرات المناخية والمحافظة على التنوع البيولوجي وتحسين الإنتاجية والحد من تدهور الأراضي، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحسين استدامة الموارد الطبيعية. في أخبار العالم، السلطات الإسبانية تعلن اليوم الجمعة أن الشرطة نجحت في تفكيك أحد أكبر شبكات تهريب البشر والمخدرات في البحر المتوسط، والتي يعتقد أنها أدخلت أكثر من 2000 مهاجر إلى البلاد وحققت أرباحا طائلة، وذلك في إطار جهود مكافحة الهجرة غير النظامية التي تتصدر المشهد الأوروبي حاليا. وتأتي هذه العملية في وقت عادت فيه قضايا الهجرة وتهريب البشر إلى صدارة الاهتمام في إسبانيا وفي أوروبا بشكل عام. مسؤول أمريكي يقول لوكالة رويترز اليوم الجمعة إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، وأضاف نتوقع التوصل إلى اتفاق قريب. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة سترفع حصارها على الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول الجمعة إن مفاوضات روما بين لبنان وإسرائيل أحرزت تقدما إيجابيا في ملفي الحدود والأسرى، معربا عن أمله فأن تظهر قريبا خطوات عملية في هذا الإطار. وجاءت تصريحات عون خلال جلسة لمجلس الوزراء في قصر بعبدة غدا اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما برعاية أمريكية. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني ودالي بن أحمد في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
2: الأولى في تونس.

0: شكرا لكم على اختيار موسيقى كافي مع واحد جديد من هافيا والسبيسيال جربة ميوزيك كلان 11e édition في le grand casino Gerba. شكرا لكم على اختيار موسيقى كافي www.mosaicfm.net application mobile موسيقى كافي تلقاو فيها كل الاخبار تسمعونا اون ستريمينغ لايف وتتفرجوا فينا زاد اون ستريمينغ لايف كما كل عام للعام الخامس على التوالي موسيقى كافي تكون حاضره في الايفينمون هذايا في جربة نحكيوا على جربة ميوزيك لاند 11e édition هذايا بلاتو سبيسيال موجودون على المكان كما قاعدين تفرجوا فينا على باج موسيقى كافي على فيسبوك باش تلقاو ديجا سين ورانا ديريكتومون اي بيان سور بعد شويه يكون الرونديفو مع لي جيست نتاعنا لي دي جي باش يلعبوا ليلة في اللاين اب نتاع دي تو بعد ما كان نهار البارح وليلة البارح خارق العادة بالنسبة للموسيقى سورتو البي 3 بي ما بين انو نابا كيرو وكيف كيف زادا داكابو شفنا زادا سراب موجودين البارح اللي بداوا السارية سين سيتي هذا بالنسبة للاين اب نتاع البارح اليوم على اللاين اب اخر نكتشفوه بعد شوية سورتو انو تيدا فيش نتاع ليلة هو فرانسيس ميرسي ومن تو نحكيو زادا على جسمي اللي في بارتي من ليكيب نتاع ليمونشيلو اللي يكون زادا موجود اليوم في اللاين اب نتاع جربة ميوزيك لاند نحكيو على جويرا زاد كيف كيف موجود باش يكون معانا زاد لي زارتيست هذوما كل ان شاء الله من هنا حتى للنص الليل مرحبا بكم في الاستماع معايا عدنان في الاخراج احمد في الاخراج الرقمي هشام معانا في السوبرفايزنج تكنيك وكيف كيف معانا دالي في الاستديوهات المركزيه نتاعنا طارق زاد كيف كيف موجود في الديجيتال من استوديو موزاي كافي معاكم مالك العوني من ورا الميكرو نبداو باول تيتر بالنسبه لليوم خلينا في نقعدوا في نفس الموسيقى في نفس الجو نتاع جربة ميوزيك لاند فرانسيس ميرسي تيتر اللي ربي برشا اللي هو الريميكس اللي عملوا مع بلاست مجلس سام ان توكا خرج التيتر هذايا في روح اخرى لافرو هاوس نحكيو على برومي جو على موزايك اف ام هابي اور حتى نوصل لي راجعين
1: اي واتس اب تونيجيا ذيس از فرانسيس فرسي اند يو ليسينينغ تو برومي جو على موزايك اف ام

0: الليلة.
1: السلام عليكم مره اخرى على موزايك اف ام في جو الليله. اختارنا نكونوا في بلاتو سبيسيال في جربه ميوزيك لاند. جينيرالمون الروبريك هذه اللي نحكيوا فيها على سهريات اللي موجودين في تونس في الحامات وفي سوسه. اليوم شنقعدوا سبيسيال جربه البارح. كما نعاود نذكركم مره اخرى في الدي 1 كان ثم كيغوين ونابا دا كابو سينسيتي وسراب. اليوم في الدي 2 نحكيوا على ليناب اخر فرانسيس مورسيي جورا مسلا وجاسمي. اربع دي جي تكونوا موجودين الليله في جربه ميوزيك لاند. برشا جايين على خاطر فرانسيس مورسيي. سي كي فرانسيس مورسيي هو سان دي جي بروديكتور استون من نايتي. نحكيو على الدي جي هذا اللي بدا المسيره نتاعو في الهاوس والافرو هاوس بيان سور اللي هو توقع قاعد يخدم فيهم. لكن فرانسيس مورسيي بدا كدي جي في نيويورك وقت اللي كان يقرا في نيويورك. بعد ما كمل الجامعه نتاعو بدا يعمل في بعض الاصدارات بالنسبه للموسيقى نتاعو في اخر العقد الماضي. ومن غاديكا بدا بشويه بشويه في التيك هاوس والديب هاوس. يعني فرانسيس مورسيي بداش بالأفرو هاوس والهاوس, بدأ بالتيك هاوس والديب هاوس, من بعد طور بشوية بشوية في الستيل متاعه ولا في الأفرو هاوس. هو زاد المؤسس أو الفونداتور متاع ديب رود ريكوردز اللي هي بدأت لابيل معروفة وشركة معروفة موجودة في نيويورك. أسسها مع أجامو كامبون مع بعضهم الزوز. نحكيه على الكوفاوندر زاد بالنسبة للابيل متاعه. ومن بعد ولا يستقطب بشوية بشوية لدي جي وليزارتيست في لابيل هذية. شنو اللي معناه المشهور به فرانسيس مورسيي؟ هو معناه الميكس نتاعو ما بين الهاوس ما بين الريتم افريكان اللي يختاروا كل مرة. وكيف كيف زاد نحكيو على نوع من الساوند افكت الكاريبيان ساوند افكت. يعني ديما يختاروا انه في الميلودي تاع الموسيقى نتاعو تكون ثما كاريبيان ساوند افكت, وهذا اللي خليه قريب برشا للمونت نتاع الافرو هاوس. من ابرز المحطات نتاعو نحكيو على برومي غاول سمعتوها ديجا في اول ايميسيون نتاعنا بالنسبه اليوم مع ماجيك سيستم, وايضا مع نايت فريك اللي كان موجود في جربه ميوزيك لاند في الاديسيون سابقين. نحكيو على سي تي هارت اوف ماين مع رولاند كلارك, هولي ايجيبشن سان, فواياج فواياج زاد كيف كيف اللي كان عمل الريميكس نتاعها, وغيره من الموسيقى. عمل دي كولابوراسيون مهمين جدا. نحكيو على ديبلو, شكون يعرف ديبلو؟ واحد من اقوى البرودكتور في العالم. نحكيو زاد ابار ديبلو نحكيو على ميجور ليزر, كيف كيف نلقاو بلاك وهو كيف كيف جورج سيتي, ومجموعه كبيره من ليزاتيست اللي عمل معهم كولابوراسيون فرانسيس مورسيي. شنو اللي بيان سور بطبيعه الحال اللي يخليه سبيسيال برشا انه دي جي هذايا بالبرودكسيون اللي قاعد يقوم بها مشى الكوتشيلا, كان موجود في كوتشيلا, كان موجود هذا في اكثر من فيستيفال. نحكيو مثلا بالاساس على ايبيزا, نحكيو على باريس, نحكيو على لندن, دبي, مراكش, نيويورك, وغيره من المحطات الكبيره اللي كان موجود فيها. فوالا هذا بالنسبه لفرانسيس مورسيي اللي كان موجود زاد كيف في الاي دي سي لاس فيغاس في الولايات المتحده الامريكيه. فرانسيس مورسيي هو تدافيش بالنسبه لي. هذا ما يمنعش انه كما البارح كنا حكينا برشا على كيغوين ونابادا كابو اتسيتيرا, مي كمان البارح سراب وسينسيتي كانوا عملوا بيرفورمانس خارقه للعاده في اول نهار من جربه ميوزيك لاند. نعاود نذكركم مره اخرى انه الليله باش يكون ثما فرانسيس مورسيي, جورا مسلا وجسمي, 4 دي جي على نفس السين الليله في ديتو من جربه ميوزيك لاند 2026. غدوه ان شاء الله إذا كان اليوم ثم 4 دي جي, غدوة ثم 6 دي جيات كاملين باش يكونوا موجودين في جربة ميوزيك لاند داي 3. نحكيو على حمزة, نحكيو على سولتو, غفا كيدو وصفور, مادي مغراوي اللي هو لو ديريكتور ارتستيك اوسي تاع جربة ميوزيك لاند, وهانتر. والنهار الاخراني اللي هو نهار الاحد باش يكون الموعد مع الجو العربي والجو الشرقي, الديسكو العربي باي دي جي والو اللي هي جرات العادة وكان نحكي عليها البارح سي محمد جراد مدير المهرجان في علاقة بانه الديسكو العربي ولا في بارتي من ليدونتيتي تاع الفستيفال, ماهوش كان بيان سور افرو هاوس ولا هاوس ولا تيك هاوس ولا ديب هاوس. البارح كنا عرفنا بعض المعلومات في علاقه بالكونسيبت نتاع جربه ميوزيك لاند, مش باش يقعد سولمون في جربه ميوزيك لاند كاو, مش في جربه كاو, شوي ثم توزر ميوزيك لاند, ممكن حمامات ميوزيك لاند. اليوم باش نمشيو للكونسيبت هذايا نتاع اكثر من ولايه باش يكون موجود فيها الكونسيبت نتاع ميوزيك لاند باسم المدينه كما تاو جربه ميوزيك لاند. بوتيتر جي نلقاو توزر ميوزيك لاند اون فيرا. ان توكا احنا ديما نتابعوا لحظه بلحظه شنو فما ومفماش في عالم الموسيقى. احنا أنا معكم حتى نوصل ليل بعد شوية تقريبا في ظرف 7-8 دقائق أخرين يكون معنا جسمي الدي جي شكون موجود الليلة في الدي 2 من جربة ميوزيك لاند. نحكيه على بيان سور البارتيسيباسيون متاعه في الفستيفال هذا وشنو مثله بطبيعة الحال في انترفيو بعد شوية على موزايك فهم.

0: حضرت البارح ولا
1: حضرت البارح
0: عمل سلام
1: الحقيقه غرانديوز
0: حاجه شفتوا للبي 3 بي اللي صار ما بين
1: برشا موسيقى برشا ابداع الحقيقه سيتي سبيسيال
0: سبيسيال على الاخر اليوم سبيسيال برشا اللي كنتي اوسي لانك باش تكون موجود زاد مع فرانسيس ميرسي اللي انت اوفيسيلمون مصحح مع اللابيل نتاعو
1: فوالا انا عملت تراك دونك بعثته لفرانسيس عجبو اي صحت معهم في اللابيل
0: استنى انا بسطتها ياسر العمليه على سلامه عملت جيت بعثت اخي صحت في اللابيل
1: نسالوها زيد على لي زومبيسي اللي نجموا يعملوا كيفي فهمت
0: كيفاش كان كونتاكت الاولاني ما بيناتكم انتم تعرفوا بعضكم
1: من قبل دوبوي دو زون وديما كي جيت لتونس نتقابلوا استنى مي قبل كل شيء
0: اوكي
1: دونك جي في ان ريميكس للجوهره اليوم صاحبنا زيد اون لو في كوكو و اي بوي عجبو صححناه خرجناه في ديسمبر توا موجود على لي بلاتفورم الكل سبوتيفاي
0: سينيوريتا
1: سينيوريتا باي جيسمي دونك تنجموا تسمعوه بارتو يوتيوب وين تنجموا تسمعوه
0: اتسترا اتسترا دونك
1: دونك فوالا دونك جي الكونتاكت هو في لي شو نتاعو القراب اللي في نور افريكو كل ديما يدز مع لي زارتيست نتاع اللوكو نتاع البلاد هذيك دونك يعمل شو في تونس كلم لي زارتيست اليوم معاه في اللابيل كيما جاورا كيما مثلا من الجزائر كيما انا من تونس
0: انت من تونس اليوم شنو يزيد الدي جي بروديكتور تونسي انه يكون موجود مع لابيل نجمو نلقاو دي جي تخدمو حدا موسي وقسمي انت ما ان شاء الله عندك الاكسبيريونس خدم وحدك خدم على اولاد بو عزيز وبصلي وفراس داوسي نحكيو على ليمونشيلو نرجع نحكي بعد شويه على ليمونشيلو مي شنو الامبورتونس نتاع لابيل اليوم في الكارير نتاعك
1: هو فما دو فولي الارتيست نتاع ميوزيك الكترونيك فما داسكير لو دي جي سولوي كي ميكس فما سلوي البروديكتور فما اللي يعملوا مزوز ديما البروديكتور تخرج الأكثر بيبليك تمس أكثر اون انترناسيونال فهمت تعرف على كونتاكتويت البرة كيف كيف بالدسكير تنجم سافيا مي سي ان بو معناه لوغ
0: اليوم ما نعرفش كاسمي انت تعرف خير مني لي دي جي جينيرالمون التوانسة اسكو ترى انه نفس الحظوظ كيما لي سود افريكان كيما لي اوروبيان اون جينيرال يطلعوا على في دي كونسير كبار ناكو تومورلاند ناكو ناكو لا سونار ناكو لاس فيغاس ناكو لا كوتشيلا عندنا شانس انه نجموا ناخذوا
1: لا حقيقه عندنا برشا شانس وعندنا دي زارتيست تونيزيان اللي ديجا لعبوا في بلجيكا عندهم جمعتين تومورلاند كيما سامر سلطان وكيما هيرو اليوم كيف كيف دي غران برودكتور يخدموا برشا مع سولومون ويخرجوا في برشا موسيقى باهيه اي دوكو وصلوا للانترناسيونال بشوية بشوية مي بون فما بلدان اللي ديما فما ارتيست يبدا فار طلع ديجا يطلع مع جينيراسيون كامل كيما في سود افريكا كيما بلاكوفي نوتامون اللي الاولاد البارح لي بي 2 3 هذوك بي 3 بي سي تا
0: سون
1: لي فيس دو بلاكوفي
0: اولادو معناها حتى الشمزه اوسي زاد
1: الشمزه اوسي سي تا مع غران دي جي اللي هو بدا مع فوالا بدا مع بلاكوفي اكسيتيرا
0: ليمونشيلو اليوم في تونس اذا كان نحكيو على نيفو ناسيونال ليمونشيلو لو كونسيبت النجاح في تونس شنو السر
1: الحمد لله
0: شنو السر انا نعرف كيفاش بديتو وكيفاش كان الببليك نتاع كوتش نتاع قد كوتشيلا ان شاء الله في كوتشيلا في ليمونشيلو اليوم شنو اللي تبدل التطور هذايا وين قاعد يهز فيكم اليوم نحكيو على ليمونشيلو لو فيستيفال اوسي مو جوست سهريه ولا 3 4 دي جي لعبوا بالسات نتاعهم ساعتين ثلاثه اربعه وكهو
1: فوالا ده هي بديت ليمونشيلو فكره اللي قلنا نزيدوا نعملوا بوست لسان ناسيونال نقويوا فيها شويه ونستدعوا دي ارتيست انترناسيونال يخدموا معنا
0: ونقويوا
1: سان لوكال بديت يا 3 ans من بعد بشويه بديت سيري ديفانمون نعملوا سهري صغار من بعد بشويه بشويه كبرنا مشينا لباريس مشينا لمدريد مشينا لنيس مشينا الانترناسيونال شويه زاد ومازالوا عندنا داتيت في لوزان وفي
0: في سويسرا
1: من مدريد اوسي دونك اي بوي من بعد جات الفكره قلنا لو مومون جي اللي نجموا نعملوا فيستيفال نتاعنا اللي هو ليمونشيلو فيستيفال في ماي شاك ماي معناها عملنا بروميير اديسيون عملناه ان شاء الله العام الجاي ثاني اديسيون في حمامات في اوسيانا دونك اللي هو باش نكبروا فيه ان شاء الله سا سخا حاجه تشرف تونس
0: كوتي برودكسيون ليمونشيلو نجموا نلقاو اليوم الكوليكتيف هذايا ولي اسمه ليمونشيلو تولي موسيقى خاصه نتاعكم انتم برودكسيون فما بين مشروع هذايا ولا
1: انت كاينك حاضر احنا شتي سنة قاعدين نحضروا في نو بروبر موسيق ان اي بي بوتيتر بتيت البوم
0: قداش
1: تاع 3 4 تراك اليوم اي بي باش ما يوليش البوم دونك باسم الأربعة باسم ليمونشيلو اللي هو باش نجمو نخرجو بيه أكثر نسمعو بوبليك انترناسيونال
0: شنو هو الفيزيون؟
1: فيزيون تونس تكون خير في السين الإلكترونيك و بارابور ديما نحكي الأجوار اللي هما المغرب ومصر نوتامون
0: الجزائر روسيا
1: والجزائر ولبنان زاد الساحل معناها نتاع الميديتراني ونكونوا البرا زاد موجودين عندنا

0: كبار البرا كي تغنوا كي يبارتاجيو في موزيكا اللي هي على باز معناها من روتس نتاعنا التونسي والسين ناسيونال نتاعنا.
1: قاسمي باش يقعدوا مع ولي مونشيلو اوسي ديما نحكي على اولاد ما ننساهمش باش تقعدوا ديما في ليدونتيتي نتاع الافرو هاوس لانه فما بروجي نو لو بروديكتور شو لازم يكون بروديكتور اللي توش تو
0: بيان سور. احنا توا كان سمعت لي سيت نتاعنا الاخرانيين اللي هما موجودين على اليوتيوب ديجا حتى نتاع السيف هذا بدلنا شوي اون سويفي لا توندونس انترناسيونال اي وليت اكثر نو ديسكو تك هاوس سي اكثر هاوس دونك هاوسي اكثر دونك اي بيان سور فما توش افرو دونك قاعدين نتبعوا شنو موجود في ايبيزا وفي لي سبوت المعروفين في العالم الكل دونك هذيك باش نكونوا على باج كيما البرا.
1: لي سود افريكان اختاروا ليدونتيتي نتاع بلادهم وحطوها في الموزيكا الريتم تاع الافرو هاوس سي انسبيري من الموزيكا التقليديه اللي موجوده في افريك دو سود. تونس كيفاش نجمو نابليكيوها اليوم في الموزيك الالكترونيك اترافير دي انسترو اللي موجودين عندنا بارتو آلة المزود عن القنبري عن البندير عن زكرة عن برشا
0: اكزاكتومون ولي بيركسيون نتاعنا اليوم زاد يستعملوا فيهم دي ارتيست من برا وبرشا تراكيت خرجوا كيما يا بابا اللي خرجها بابلو فيرو اللي اسبانيول خرجت غنية تونسية 100% وضربت كارتوني في العالم الكل دونك ان شاء الله نوصلوا احنا تو قاعدين هذه تو الاوبجيكتيف نتاعنا ان نخرجوا موزيكتنا لبرا كيما عملنا في كيما عملت انا بينا مثلا سيتي ان تيوب
1: نتاع غالي
0: نتاع غالي لو ريميكس هذاك فهمت سي لا بارول اللي تحكي علينا احنا تحكي على توينسا اللي يمشيوا لايطاليا وكل شيء تحكي على كلوجي هذيك دونك عملناه في لو ستيل هكا كلوبينغ شويه وخرجنا سيتي بيان الحقيقه.
1: تخمو تجيبوا دي زارتيست توينسا في كولابوراسيون معكم باصواتهم
0: بيان سور بيان سور تو خاطر مع
1: مش ما نقولش سمك
0: ولا مع الاي اي تنجم تعمل اللي تحب عليه مي ديما لوثنتيسيتي هي اللي كيفا كارتوني الحقيقه انا ذا راي شخص دونك ديما كي تستعمل فوكال ولا حاجه تستعمل فوكال اوثنتيك من صوت تونسي اليوم تمرن ويبدا عنده الخامه التونسيه.
1: اليوم على ذكرك الاي اي قاعدين تستعملوا فيه اليوم في الكومبوزيسيون تاع الموسيقى قاعد يعاون ولا قاعدوا بالميثود كلاسيك؟
0: الحقيقه نستعملوا فيه شويه في الماركتينغ اما في الموسيقى لا نكون معك ديريكت.
1: ما تستعملوش في الموسيقى؟
0: في الموسيقى لا اون فيت ديما احنا ارتيست دونك نعملوا اكثر على صوابعنا بزنا على الكرياتيفيتي اللي عندنا دونك ماذا بيك تبنيها الغنية ولا الموسيقى من صفر وتمشي معاها بون فما دي زوتي نجم يعاونوك في دي بلوجين معينين اوكي سي تان اوتي اللي يعاونك كيما اللي
1: مش كومبوز
0: اما مش هو باش يعمل لك الخدمه باش تقول له سالو صافا راك على الكومبوز.
1: جرب ميوزيك لاند الانفيتاسيون كيفاش قبلتها سورتو انو بابا الانفيتاسيون انتم الاربعه اليوم من نفس اللابيل
0: باهي فوالا زيربا ميوزيك لاند حكي معناها بيرسونيل زاد كبيرة اللي احنا عاملين تالي عملنا هوني بريستاسيون بها على الاخر وهم اصحابنا
1: عملناه كوتو لي مونشيلو
0: 2024 زينا لي مونشيلو عملنا لو بيفور في النهار وعملنا في الليل هوني مع يوجيل وسونا ولد بلاكوف يلعبنا بكدي سيتي بيان عملنا جو دونك عملناه الديريكسيون تبدلت شويه جابوا دي زارتيست الحقيقه تبارك الله كبار على الاخر سناء كي رجعنا لفرانسيس ميرسي وكل بون ديريكسيون رجعت دونك لابيل لا بوشي مون بويسك انا مصح معاهم يسي نلقى روحي بيان انتوري معناها الحقيقه الاولاد الكل يعطيهم الصحه مهدي وسي محمد وتوت ليكيب دو جربا ميوزيك لاند برافو
1: عملناه لي مونشيلو سنه واحد خليل
0: اي جاي في راسي
1: شفته في راسي ديجا شنو تبدل؟
0: برودكسيون هذيك خذ توصلك تخرجك اللي هو التراك اللي هو جابني لهنا اليوم اكثر يعني
1: الكونترا هذا ينجم يهز خليل القاسمي بعيد على لي مونشيلو ولا مش تقعد ديما متشبث بنفس الكيب؟
0: والله الاولاد زاد عندهم تراكات
1: بس ما عندوش كونتراتويت
0: بس مصحة مع كافي دي انيتوليا دونك مي لو تراك يا كارتوني فينا الكل سي سينيوريتا دونك مي الاولاد يحضروا في برشا برود حتى بازيز اوسي وفي راس دونك ان شاء الله سا كارتون ويجيو حتى هم يلعبوا في دي فيستيفال اخرين في راس دايور يلعب في مصر في اكتوبر في تشيل اوبوزيت اللي هو فيستيفال معروف على الاخر وكلموا ديريكتومون البرودكتور بحكم يعجبوا موزيكته وقاعدين احنا نحاولوا نكونوا موجودين اكثر زاد في السين انترناسيونال في مصر في المغرب في الاوروب دونك فوالا
1: كي نشوفوا سين كيما هذه الليله خليل القاسمي او خليني نقول لك بالاسم القاسمي اللاتيسيك نحب نوجه تحيه للوالده نتاعك اللي قاعده تتفرج دونك ولا باش ما ننساش
0: الوالده
1: العائله الكل قاعدين يتفرجوا اليوم كي نشوفوا سين كيما هذه بدينا نقربوا بشويه ستيب باي ستيب لي كونسير الكبار موجودين في الاوروب وامريكا
0: الحقيقه مونافي تشرف حاجه هكا داير البارح ملي جينا هنا فيليسيتي توت ليكيب على البرودكسيون هذه اللي تشرف داير فرانسيس شيخ عليها
1: فرانسيس بيدو
0: شيخ عليها كحضر في مورو كيما البرة كيما البرة كيما راهو البرة راهو في تونس هذا هو الاوبجيكتيف هذا اللي حكيتك عليه من الاول
1: بون اللي قاعدين تفرجوا فينا تاو اذا كان ثم بوسيبيليتي احمد نعديو شويه هكا هايلايتس من البارح شنو صار البارح في جبه ميوزيك لاند السهرية كان سباتيك على الاخر ولا هذه هي الفيديو اللي قاعدين تفرجوا فيها تاو على باج موزايكا فام على فيسبوك سينو خليل اليوم سهرية شنو محضر لها باش تقعد بنفس ستيل اللي تلعب بيه مع الاولاد عندك سوربريز معينه باش تعملها للبوبليك
0: فما ستيلي وستيل ستيل جسمي ستيل شوية ليمونتشيلو بيسكو برشا جاءوا الحقيقة
1: جيكو
0: رنكونتري برشا أصحابنا كل وفما ستيل اللي هو يمشي مع كأنه فرانسيس يلعب في ما عارش في ميكونوس يعني باش نكون على ميم موتور متاع البرستاسيون متاع اليوم دونك
1: البرفورمانس هذي شنو تعني لك اللي تنجم تهزك لبلاصة أخرى؟
0: ان شاء الله وي ان شاء الله فما ديجا
1: كونتاكت
0: فما كونتاكت وان شاء الله ان شاء الله يتمك
1: خليها بالستر خليها خليل ميرسي بوكو انا فرحان باش تكون بحذايا جوست ممكن سيد المستمعين حتى يتفرجوا فينا خليل معنا احنا معنا علاقه شخصيه اصحاب معناها وتعرفت عليه اكثر وقت لي في اول من سهريات ليمونشيلو للويلة بوكو من سهريات
0: مره عملت معنا
1: ضربه صغيره شويه بركه شويه خاتيني انا ما عاش من عرف قدره كل واحد خليه في حاجه نجمي قدام كل التوفيق بون كوراج وقت اش تبدا اللي اسمو فينا تاو في جربه
0: 45 minutes
1: دونك نبداو مع العشرة ونص لحد غير ربع ابوبري ما نعطلكش نمشي نعمل الساوند تشيك نتاعك امورك واضحه اتسيتيرا ميرسي بوكو خليل يعطيك الصحه كوراج ليك ولدي جي توينس الكل جاسمي وفما توت اون جينيراسيون قبل جاسمي زادو كانوا موجودين وجون تحيه ما نحبش نسمي باش ما نظلمش الناس مي نبدا حتى من لي دي جي ريزونت على موزايك واحنا ماشيين من وراهم برشا عباد نحكيوا على مارو نحكيوا على ريحان نحكيوا على دانجر نحكيوا على فتحي بلاك نحكيوا على باش انا اسمي ما نجمش بوخشينا اتسيتيرا برشا موندو معناها الوغ لا سيالا دونك ما نحبش نظلم الناس دونك نحب نوجه لهم تحيه خاطر ثما جينيراسيون سبقت في الدي جيينغ وخطت عليها فاك اخرى نتاع دي جي من جينيراسيون اللي هي ممكن نسميوها جينيراسيون ايغريك وتوا ممكن الجينزي بوتيتر باش ياخذوا كيف كيف ياخذوا ولا محل قاعدين يلعبوا هما تاو الجينزي ما شاء الله عليهم عندهم ستيلهم وموزيكتهم واحنا ماشيين اتسيتيرا ميرسي بوكو خليل بعد شويه موعد الاخبار سبور اكسبريس على موزايك كافي مازلنا معكم في جربه ميوزيك لاند مباشره هنا من لو كرون كازينو جربه حاضر ونص الليل تابعونا كيما العاده على 3w.mosaikefm.net

مزيكا على موزايك فام. موزايك فام نون ستوب ميوزك.

0: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد يجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكالها. ووضح في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة وطفولة كبار السن اليوم الجمعة أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع الذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. واستنادا إلى مقتضيات القانون وأحكامه وإيمانا بأهمية التحسيس والتوعية في دعم الجهود الوطنية الوقائية لضمان مصلحة الطفل الفضلى، ذكر مكتب المندوب العام لحماية الطفولة بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تضطلع فيها العائلة بدور رئيسي، مؤكدا أن هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة تتمكن اليوم الجمعة من حجز كميات كبيرة من المياه المعدنية داخل مخزن عشوائي بجهة القلعة الصغرى كانت موجهة للاحتكار والمضاربة، وفق ما أكدته مصادر أمنية لموزيك. وتتمثل المحجوزات في 3144 قارورة مياه معدنية من سعة لتر ونصف، إلى جانب 70332 قارورة مياه معدنية من سعة نصف لتر. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض، وذلك بعد التنسيق مع النيابة العمومية ومصالح المراقبة الاقتصادية. نسبة تقدم أشغال صيانة وترميم مقر بلدية الأقصر بولاية القفصة تبلغ 30%، فيما تقدر كلفة إنجاز المشروع ب 380 ألف دينار، وفق ما أفادت به المكلفة بتيسير شؤون البلدية ميسون لمين. وأضافت ميسون لمين أن أشغال الصيانة انطلقت منذ شهر مايو الماضي وشهدت بطئا في الإنجاز قبل أن يتم تجاوزه، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من الأشغال كليا خلال شهر أكتوبر القادم. في أخبار العالم، السعودية وتركيا وباكستان يوقعون اليوم الجمعة في مدينة جدة اتفاقية دفاع مشتركة في إطار سعي الدول الثلاث إلى تعزيز التعاون الأمني بينها. وتأتي الاتفاقية الذي وقعها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريفة في ظل الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، مع تجدد النزاع بين الرياض الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والحوثيين المدعومين من طهران. وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه رسمية تفيد نقلا عن مشرع بأن لجنة برلمانية إيرانية تعكف على دراسة مشروع قانون أولي من شأنه منع السفن الأمريكية والإسرائيلية وغيرها من السفن المعادية من عبور مضيق هرمز. وينص مشروع القانون على فرض غرامات تصل إلى 20% من قيمة حمولة السفينة في حال مخالفة القيود المقترحة. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم غدا سبت 8 أوت، سحب عابرة بأغلب المناطق، الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 30 و35 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 36 و40 درجة ببقية الجهات. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع فهمي البرهومي في سبور إكسبرس، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: في تونس
2: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
3: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك بتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفي ستريمينج بلاش.
4: أريدو، طور عالمك.
5: مرحبا بكم. النادي الافريقي فاز في مباراه وديه على تقدم ساقية الدير بنتيجه 3-2. فريق تقدم ساقية الدير فتح النتيجه عن طريق محمد علي العمري، من بعد تمكن امين الحرزي من تعديل نتيجه النادي الافريقي مخالفه مباشره، هيك الشيخ على السباقين النادي الافريقي على مستوى 2-1. زيد العلوي عدل النتيجه تاع تقدم سقيط الدائر 2-2 وعمار عبد الحق سجل هدف الانتصار نتاع النادي الافريقي. نواصل مع النادي الافريقي اللي اعلن تعاقده رسميا مع المهاجم الكاميروني تادوي سينكينغ قادم من نادي الملعب المالي بعقد لمده 3 مواسم حتى الموافى جوان 2029. نواصل مع المباريات الودية. نجم الهادي الساحلي فاز على أمل حمام سوسة بنتيجة 2 بلاش بطولة محمد الهادي بوسلامة وهدف سجله سندي. الملعب التونسي فاز 1-0 على نادي أكبول الجزائري هدف الأستاذ مكي فخر الدين بن يوسف. شبيبة العمران تمكن الفريق من الفوز على المنتخب الوطني اللي قل من 21 عام اللي حضر العاب البحر الأبيض المتوسط. الهدف نتاع العمران سجله عدي بالحاج. النادي الصفاقسي برمج تربص ثاني باش يكون في الفترة من 11 إلى 16 أوت في العاصمة بعد تربص سوسة، وفي زوز ماتشات ودية ضد الأولمبي البيجي في بيجا يوم 13 أوت وضد نادي حمل في نهار 16 أوت. من جهة أخرى تم إنذاء عقد احتراف لمحمد أمين بن سير يلعب في خطة جناح هجومي من شبان السياسيس. الاتحاد المنستيري أنهى إجراءات انتقال مصطفى صام للتعاون السعودي، ونصيب الاتحاد المنستيري مسافة قديمة 150,000 دولار إبراهيم السويسي لنادي مسمر القطري، ونصيب الاتحاد المنستيري 80,000 دولار. كانت هذه آخر نشرات رياضية لليوم.

0: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
1: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو. تمتع بالمكلمات أوني ليميتي وبصرفي انترنت 35 جيجا ب36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
2: أريدو طور عالمك.

0: جربة ميوزيك لاند 2026 نحكيو على 11 اديسيون. مرحبا بكم في موزايك اف ام سبيسيال بلاتو في لو غران كازينو جربة. موزايك اف ام موجوده مع كل الفريق اليوم لهنا في الدي 2 من جربة ميوزيك لاند. البارح كانت سهريه سبيسيال برشا بالنسبه للدي 1 سورتو. نحكيو على البي 3 بي اللي صار ما بين كيغو انو نابا هو داكابو. كيف كيف نحكيو على السهريه بدات مع سراب. نحكيو على سين سيتي اليوم ثم اربع دي جيات وغدوه تلقاو سته دي جيات في السهريه الليله باش تلقاو كل من فرانسيس مرسيه كنا حكينا عليه في اول البرنامج كيف كيف جاسمي نلقاو زاد جوارا وكيف كيف نحكيو على مسالة فوالا او مسالة كما نقولوا هنا فوالا. هذا اسمه مهدي مغراوي صوتو هو مدير المهرجان هو زاد موجود في اللاين اب غدوه في جربة ميوزيكال. نحكي شويه على غدوه. مهدي عسلامة مرحبا. ميرسي اللي اختفتك اليوم لقيت فيك شويه وقت حكم البريسيون وحكم الخدمه جو كومبرون ان توكا الجيرونس نتاع ما شاء الله ايش 15 دي جي ولا قداش كمان حاجه مش سهله في تسليم.
1: وي صعيبه كل دي جي وطلباته وكل دي جي و سي فانتازي وكل شيء ما سافا الحمد لله اون جير افيك ليكسبيريونس وكل شيء سافا.
0: داي 1 مقارنه بالزيديسيون اللي فاتوا اللي حضرت لهم انا يتسمى البارح فول.
1: انا البارح جيتي مع
0: الجودي راه البارح
1: انا جيتي عرفت اللي جيتي سوربريز ها j'étais surpris li dès qui fait tab ou en plus la crédit une prestation ta B3B c'était un truc exceptionnel la haqiqa اخترتهم سنة خاطر نحبهم برشا انا وحضرت لهم كيما قلت لك اخر مره حضرت لهم في امستردام وحكيت معهم قلت لهم باش نجيبكم السنة تونس مات
0: با كيسيون
1: اي با كيسيون والحمد لله كي جبتهم معناتها سيتي ان تروك انورم حقيقه.
0: ما كانوش نجم يكونوا نهار السبت باش نجموا يجيو اكثر عباد.
1: والله انا
0: بالعكس
1: انا عملتهم بالخميس باش نجيب العباد
0: داكو
1: العكسية هكذا أن السبت غدوة باش نعبي وبتبيعتنا معناتها مالغي لي دي جي مش كيما في معناتها يا دي بون دي جي دوماك وي أما معناتها التخمام اللي حابين نعبيو بهم على الخميس.
0: خلينا نبداو بيانو بيانو كيما نقولوا نحكيو على الفستيفال نحكيو على 11 إديسيون اليوم نحكيو على ليديسيون الثالثة في لو غون كازينو جربة. كوتي لوجيستيك جو بونس كو سهلت عليكم شوية برشا حاجة.
1: بيان سور سهل برشا سورتو تعرف كنا في البحر
0: وي
1: والبحر محلول وبرشا
0: منك للريح ساعات
1: منك للريح ولازم معناتها عندك دي ليميتاسيون ويفو دي ليميتي معناتها كل شيء. مي هوني لا لوجيستيك اللي تخي ما انت بلو فاسيل وكل شيء.
0: خلينا نحكيو على تسين السنه السنين تاع جربة ميوزيكلاند. خلينا بعد شويه باش العباد ولا نجموا يشوفوا بون موزايك محطوطه في الاكرون فغازار شيت فوالا. دونك الانسبيراسيون تاع السين السنين كبيره عاليه ونحكيو على اكثر من 25 متر جو بونس فوق هكاك.
1: الطول الفوق اللي 14 العلو 14 والعرض اوني 34 متر.
0: الانسبيراسيون منين جات تاع السين هذيا منين خطفتوها وين شفتوها شفتوا حاجه تشبه لها؟
1: والله الحقيقه مش شفنا حاجه للشبه تشابه لما حبينا نمشيو في في لو ستيل تاع عمنيول
0: اوكي
1: اللي هو معناتها لي كونستركسيون
0: اوكي
1: مسني الحقيقه هذيك سامي اللجمي تو هما عطاونا دي بروبوزيسيون. نحن بدينا سور بابي وهما زادوا حلونا معناتها لي بروبوزيسيون وهذه سيتي لا ميور بروبوزيسيون. هكريت السين كيفاش
0: التنظيم السنة اختلف وحسيت كأنه ثم برشا تنظيم تقول عليه داخل الكونسير في الأوروب مش في في في تونس رغم أنه مش ناقصنا حاجة شيء وتبارك الله معناه 11 سنة تعلمت وتشوفت وأنت تلعب البرة وتسافر وتشوف معناه وتشوف الناس كيف تتعامل كوتي تنظيم على شنو اعتمدتوا السنة خلينا نقوله أو عملتوا أكثر.
1: والله الأكثرية نحن ديما عنا سيكوريتي حقيقة سيكوريتي هي الحاجة الأولى والثانية بور فاسيليتي معناتها الدخول تاع العباد والتنظيم وكل شيء فهمت. وأنا ذيك ليكسبيريونس معناتها كيما قلت أنت نمشي برشا لفيستيفال برا العباد تسمع الموسيقى وأنا نبدا نشوف التراك نش فما ما فماش
0: بعين الأورغانيزاتور
1: سي سا معناتها نشوف العباد تبدا قاعدة في الستيج وأنا نشوف كيفاش دخلوا كيفاش خرجوا منين مشاو منين جاو هكاك كيما شفت السنة بدلنا لي زونتخي وكل شيء شيء وسيتي بلو فاسيل وخير جو بونس.
0: اللاين اب سنه ما عرفش اذا كنت تحكي لي شويه على اللاين اب كيفاش خممتوا تخدموا اكثر سلون لا ديسبونيبيليتي نتاع لي دي جي واخترتوا اسامي معينه وجبتوها لتونس خاطر حاجتكم بهم.
1: الحقيقه اللاين اب انا سكرته من سبتمبر اللي فات.
0: اه كاريمون.
1: بيان سور. فرانسيس زعما تخطات نهار الجمعه
0: نهار الجمعه تختفروا حق بلا نهار الجمعه
1: يجي امبوسيبل ما تكمش كلم انت في جانفي ولا في فيفري هو سي لا بوكي توت لا سيزون من قبل كمال جربه ميوزيك لاند روحت تونس عمل الجمعه بوز وبديت نخدم على لاين اب وبديت نبعث لي دي جي
0: يعني 11 ans مهدي مغراوي تخدموا كيك تكملوا منها تبداو تبوكيو من هنا
1: وي 11 ans بون في لي زاني الاولى ما كانش جل ما تا ما كانش
0: جل تعلم زاد
1: حاجه كيما بدينا بشويه بشويه متى قوينا في البوكينغ جبنا بلاك اوفي 2019 وكل شيء وقتها بدات تبدل لو سيستيم نتاع المهرجان ولا كلوبينغ ولات معناتا لو رونديفو
0: كامله
1: شيء سان رونديفو انويل
0: ثم شكون سألني قلت اسم انت توا ثم شكون سألني بكري شوية قال لي بلاك كوفي علاش مش موجود السنة في جربة ميوزيك لاند قلت له والله يبقى ما عنديش الريبونس هذه أنا جم مهدي مغراوي هي إيه جاوبنا بتاتخ
1: أنا عندي ريبونس أنا مش خليها عندي
0: ليه عاد هكا هو السسبنس يعني
1: لا عندي ريبونس ونعرفها ريبونس بكدي وتقابلت أنا بلاك كوفي وحكي لي برش حاجات ان شاء الله نهار يجي تونس
0: ان شاء الله نهار يجي تونس
1: ان شاء الله
0: خليه هكا
1: ان شاء الله
0: خليه هكا ما غير ما نزيد نشوفوا برشا طون بعد نسال وحدي انا في السؤال هذا سامحونا الساده المستمعين حبيت نعرف لافورماسيون مي بون جو كومبرون انك تحب تحافظ على فورماسيون الى ان تتم العمليه سينو لي دي جي سني مقارنه بالعام اللي فات نحس وكانوا لاين اب اقوى شويه
1: هو اقوى في
0: أقوى في الريتم
1: في الريتم سي سا ما تعاملني وزاد انا في ستيفان بوتزين وسفن فات نحكيو في ان كاليبر انا سفن فات بور مو سي كيما قلت لك مارادونا نتاع الهاوس ما سي سا
0: اوكي
1: السنه انا مالتا اوبتي بور لو كوميرسيال وهكريت ما البارح سيتي ان تروك ما كيفاش تعبيت وكل شيء سي بيورمون كوميرسيال بور تو الموند ما العباد الكل اللي نجموا يجيو كبار صغار فهمتني ما يقلقوش من الموسيقى
0: ديسكو العربي ولا سافي بارتي من ليدونتيتي تاع الفستيفال
1: ديسكو هذاك
0: لا نقاش فيه
1: عنده فورد كوميرس
0: لحد الاغرام تاعو ولاحظت انه الديسكو العربي يعبي برشا عباد
1: تجي على الديسكو العربي نحكيو على الديسكو العربي راهو يعمل في دي كاباسيتي انورم معناتها نحكيو كاو العباد تحب الراو العربي زاد
0: تونس
1: رانا
0: بيان سور اذواقيه في كل الاحوال الدنيا
1: وكل هو معناتها حتى هو ينوع معناتها الديسكو العربي راهو كل عام يبدل معناتها عنده المحفل الجربي عنده معناتها عنده دي كرياسيون وسني عنده سوربريز بيا
0: On attendant la hâte on fait la amalia
1: تلقاو
0: لي ستوري على كونت انستغرام موزايك اف ام مهدي اليوم نحكيو على اسامي دي جون توينسا انا بيرسونيلمون اكتشفت مثلا البارح سراب اكتشفت سينسيتي اليوم بتاتر نكتشف جاورا زيدا 21 سنه طفل يلعب في ما شاء الله معناها في دي فيستيفال نحكيو على البرتغال نحكيو على ايبيزا نحكيو على ايطاليا يعني في مصر روسي منين تشوفهم الاسامي هذوما الاولاد هذوما الفلتات نتاع دي جي منين تشوفهم
1: والله كما قلت لك مره اخرى في عندنا برشا توانسة الحقيقه معناتها مظلومين في بلادهم فهمت اما تقاهم برا يسون سوليسيتي بار لي زاجونس ولي كلوب جوغار نحكيو معناتها يخدم في الهاي راهو يبيزا متى نحكيو هاي بيزا متى
0: 21 نوت في المشا الله
1: اي متى واحد شو يطلع يخدم في هاي بيزا راهو سي ما سي با دوني ا تو الموند
0: فما اسامي اخرين زاد كيما
1: فما هانتر
0: اوسي
1: هانتر فما جيسمي
0: كنا بكل شيء في الانترفيو
1: جيسمي متى سي سا ما انا اوبتي بول كل عام نبدلوا شويه فهمت كل عام نجيبوا التوانسا نعرفوا بالتوانسا ساعات يقولوا لي الاولاد صحابي اللي دي جي يقول لهم راهو يلعب مره يستنى يشد الصف يعاود يلعب مره خاطر نحب ندور العباد الكل
0: طبيعي
1: فهمت
0: العام اللي فات شفنا ليمونشيلو سنا شفنا جيسمي وحده موجود سنا بحكم اللي هو صح مع لابيل نابيل نتاع
1: نابيل
0: فرانسيس
1: ديبروت.
0: فوالا سينو غدوة ست دي جيات ليكيليبر هذاك فاش خلقته ما نعرفش خاطر حسيت النهار الاول ثم خمسة دي جيات نجم نقولوا 3-7 تلعبوا
1: 3-7
0: واليوم 4-7 ومعاهم 7 اخرى ممكن ببعضهم الناس كل حاسمه في بالي عندي شويه معلومات وغدوه 6 دي جيات
1: وي
0: كاينو ماشي علاش النومبر مش قد قد في بارابور خميس جمعه
1: خاطر النهار السبت ديما اكثر نهار يا دو مونت و

0: باش تلعب ان شاء الله في السهريه نتاع نهار السبت. خلينا نحكي شويه كوتي برودكسيون. مهدي قاعد تخدم في حاجه جدد السنين.
1: عندي 5 تراك باش يخرجوا في اكتوبر ان شاء الله.
0: اوكي
1: يبداو من اكتوبر.
0: لو جونغ
1: C'est de l'afrotech.
0: Afrotech.
1: Afrotech.
0: Hein. Ok. بشو قد يما الافخو متاغي في السنين هذيا؟
1: اي بشو قد
0: الحقيقه في العالم مش
1: هو في العالم توا بداو يبدلوا في رجعنا شويه الهاوس ورجعوا برشا الاندي هاوس زاد معناتها هذوكم توا بدا العباد تقلب شويه. ما نحن ديما تمشي ال ال سيتو مود انت بتاع 5-7-8 سنين ومن بعد تطلع لك حاجه اخرى فهمت.
0: دونك نقدم تابعو تكون انت في الترند اي بي اي بي ولا دي تراك كل
1: نوع سي دي تراك يخرجوا متى في ان انترفال دو ان موا كل تراك
0: سبوتيفاي
1: سبوتيفاي صححت مع تخوا لابيل باهين وان شاء الله في ادو نبدا نخرج في لي تراك نتاعي.
0: برشا دي جي توانسه قادره فيهم يصحوا اليوم مع دي لابيل في العالم قاسم يصحح
1: بيان سور قاسم مع ديب تو مع ديب روت
0: فوالا نحكيو على دي جي اخرين زدنا مصحين حازم كان صح في وقت من الاوقات زاد مع لابيل كبيره من
1: نسيت عندنا برشا عندنا برشا مصحين مع مو بلاك وزاد عندنا مع جوديفا عندنا دي جي مصحين مع سول سيديكتا معناتها عندنا دي جي توانسه راه معناتها اللي في تونس معناتها ناقص هي بور لونكادرومون دو سي دي جي معناتها دي جي نشوف في المغرب كيفاش معناتها يسون معناتها سوليسيتي لي دي جي ماروكان مالغري لي لابيل اللي مصحين فيهم مش اقوى من لي لابيل مصحين فيهم تونس.
0: هذا مشكله معناها تسميها انت تعتبرها مشكله في تونس
1: اليوم مشكله
0: كيفاش نجمو نصلحوها؟
1: يتلموا لي دي جي مع بعضهم ويعملوا ان كوليكتيف ويخدموا مع بعضهم الكل كما يخدموا لي ماروكان
0: يحسوا بعضهم معناتها
1: يعطيك الصحة. انا كي نشوف بلاك كوفي معناتها هاي بيزا ردها
0: ساوث افريكا ساوث افريكا
1: معناتها من اللي ما كان حتى واحد من الكونتينون افريكان يدسكر في ايبيزا ما نذكرش معناتها
0: تلقى اليوم كوليكتيف كامل موجود في
1: يعطيك الصحة
0: وكتاب دافيش ولا
1: بيان سور شيمزا ماخذ ريزيدونس في الباشا معناتها كلهم ماخذين دي ريزيدونس.
0: اليوم ما نعرفش السين ناسيونال كيفاش تقيمها كيفاش تراها ثم جربة ميوزيك لاند ثم برشا فيستيفال اخرين صار فيستيفال لي مونشيلو ديرنييرمون في مي قاعدين اوكي نشوفوا في اكثر من كونسيبت مي اليوم وقتاش نوليو جربة ميوزيك لاند نجم نحكيو على فيستيفال انترناسيونال اوكي pour les autres شنو لازمنا نعملوا وين لازمنا نوصلوا شنو لازمنا على شنو لازمنا نخدموا باش نكبروا في الـ في الـ
1: والله في انت ما تعرف السنه موجينا دوزيام نحن في في في الفوار نتاع لي فيستيفال في باريس معناتها جينا بعد موغا فيستيفال نتاع دوزيام
0: اوكي
1: فهمتني دون لا كاتيجوري نتاع موان 5000 بيرسون في تونس هنا بزاف فيستيفال معناتها باهين انا مثلا عمري ما مشيت له مثلا فابريكا عمري ما مشيت له اما جابريسي وودستوك عمري ما مشيت له اما جابريسي زون مثلا لور في مثلا فيلوزوفي عندهم فلسفه نتاعهم وموسيقتهم وهذيك جايب على الموسيقى هذيك انا جادور في تونس الله غالب معناتها لازم الحقيقه انا من معناتها من الموقع هذايا لازم وزارة السياحة هي تعاون كما توا عاملين في مصر وفي المغرب
0: فما سياحة موسيقية زادة اليوم عباد تمشي لبلجيكا على تمر ولا أنت مثلا
1: وعباد تمشي لزمنة في مصر
0: في مصر
1: بيان سور عندي برشا أصحابي توا ماشيين 50 ماشيين زمنة في مصر علاش ما نعملوش زمنة في تونس
0: تمشيو سونار في اسبانيا
1: سي
0: في نفس الكونسيبت معناها اون بو اتيري نوعية جديدة نتاع دي توريست يجيو لتونس اليوم توريست عندما سرت نيفو ما نحكيو فيونسي بوتيتر هذا كان انا زمان
1: خدمه هما تو لو كلوبينغ ولا دخل في برشا فلوس
0: وي
1: وتو وين متى تو وين العباد عرفت اللي الكلوبينغ يدخل في برشا فلوس انت دبي قبل ما كانوش يعملوا كلوبينغ
0: ما كانوش صحيح
1: متى تشوف انت كل شهرين فما كاين ميوزك تقول فهمت ولا
0: وي في مصر زاد اللي بحال الهرمات
1: هذيك قلت لها زمنا زمنا اللي زمنا عملوا كاين ميوزك عملوا انيما
0: الزمن اللي حكى عليها مهدي مغراوي الديريكتور فيستيفال جربة ميوزيك لاند ليماج اللي قاعدين يخرجوا فيها هي مصر القديمه يعني كي تشوف الفون تاع الدي جي تلقى ثلاثه اهرامات المصريه موجودين تفهم الكوتين تاع الماركتينغ والبيوع اللي حابوا يبيعوا لبلادهم ليماج

0: حبوا يسوقوها. كاين ميوزك للسات المعروفة اللي صارت في
1: في في الهرمات
0: في الهرمات وليتر بير معنا عبيتك حط كاين ميوزك تطلع لولا في روشيرش
1: يطلع لولا في روشيرش ما تنتي تشوف لعملوا سين لعملوا حد شيء
0: حد شيء
1: جيوا الهرمات شعلوهم
0: اكهو ذو
1: وكهو عنا نحن في تونس عنا وذنا عنا الجم عنا برشا عنا برشا بلايس دوك نجمو غادي نعملو متى متى دي فيستيفال كبار متى
0: اون فيرا ان توكا نجم بدل الامور ديسي الوقت هذاك
1: اي بيان سور لازم لازم لازم اون بون فولونتي و لي جون يدخلوا شويه
0: يكونوا موجودين ديجا لي جون موجودين في اللاين اب السنه بالنسبه لجربة ميوزيك لاند استدعاكم باش تكونوا موجودين في جربة اللي موجود في جربة غدوا ما فاتكم حتى شيء نجموا تاخذوا طياره اذا كنت نجموا تاخذوا طياره بطبيعه الحال ثم 4 فول لتونسير اكسبريس من تونس الجربة مازال غدوه داي 3 وداي 4 معناها ثم ديسكو العربي ومازال زاده الداي 3 نحكيوا على الموسيقى الموسيقى الالكترونيك اون جينيرال مهدي كلمه للبوبليك اللي يتفرج فينا واللي يسمع فينا زاده في كرامهم ولا
1: مرحبا بكم في جربة ميوزيك لاند كما قال لكم مالك مرسي موزايك حقيقة
0: عليك بلزير
1: والله ديما منوريني
0: وحنا ديما نجيو نستمتع
1: ومحليكم والله حقيقة وانت زادة مالك هاتيك الصحة
0: انا ضحكوا لعب 5 سنين
1: سي سا انا اول انا اول انترفيو معاك ما قتم نعرفكش برشا قلت له محمد قلت له سيبون ما تذيبش قد معنا
0: وضحكوا لعب اليوم نلقى روحي 5 سنين موجود في جربة ميوزيك لاند غراس موزايك اللي عطاتني زادة انا الاوبورتونيتي باش نكون موجود في فيستيفال كبير كيما هذا جربة ميوزيك لاند ميرسي بوكو
1: ميرسي
0: مالك نعرف عندك خدمة
1: ميرسي موزايك
0: الاولاد جايين جسمي هو اول دي جي باش العب اليوم سيت نتاع الساعتين وبعد يعاود يرجع في اخر السهريه مع فرانسيس ميرسي جوارو ومسانا دونك فوالا هذو هما اللاين اب بالنسبه للي نخليك معدي ما نعطيكش
1: ميرسي بوكو
0: ميرسي يعطيك الصحه
1: ميرسي عايشك
0: مازالت الموسيقى سادا نون ستوب على موزايك فين بعد شويه الموعد يكون مع اخبار ال11 مع مراد الدريدي احنا مازال معاكم حتى نوصلين في هابي اور اون اتوندون اختفوشي جست اخر بوتيت حتى يلعب غدوه كثر حتى امكانيه كثر موجود قد ساعات اللي دي جي يبداو يحضروا او انه ما يحضروش هذا لي انترفيو نقولوها وطبيعي سي ان شوا بالنسبه للدي جي يقول لك ما نحبش نعمل ديكلاراسيون فما زاد اللي جي يعمل ديكلاراسيون كيما جاسمين تلقاو الفيديو نتاعو جوست لوتا شويه في الباج فيسبوك على موزايك اف ام برجع شويه اخر هذه مونجر ميوزيك لاند هابي اور سبيسيال بلاتو 11 اديسيون خليكم معنا

مستمعي موزايكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد، وإليكم موجزا لأهم الأخبار. أعوان الغابات بالإدارة الجهوية للغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيناء يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية للتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتسكنين مساء اليوم الجمعة من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية الغابات بسيناء صبري الولاني. وبين المصدر ذاته أن عمليات التبريد تتواصل حاليا بعدد من الجيوب النارية، مشيرا إلى أن عمليات الإخماء تواصلت إلى امتداد 3 أيام متتالية، وأكد أن الحريق لم يتسبب في خسائر بشرية أو في الممتلكات. في المقابل أتلف مساحات هامة من النسيج الغابي، ومن المنتظر أن يتولى عدد من المهندسين المختصين بمصلحة التحديد بالإدارة العامة للغابات لاحقا تحديد المساحة المحترقة وأنواع النباتات المتضررة. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المدلب يؤكد على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال. وشدد خلال زيارة ميدانية أداها أمس الخميس إلى مشروع سد السعيدة على ضرورة توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد، وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجال ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة. واطلع المكلف بتسيير الإدارة العامة لسدود الأشغال المائية الكبرى بالمناسبة على مدى تقدم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي يتمثل في بناء سد تبلغ طاقة استيعابه نحو 45 مليون متر مكعب، ويعد من المشاريع الرامية إلى دعم منظومة تحويل مياه الشمال وضمان الإسهام في تأمين التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ولايات تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل وصفاقس. فرق المراقبة الاقتصادية بأريانا ترفع 522 مخالفة اقتصادية خلال شهر جويلية المنقضي، وفق ما فاد به المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات سامي البجاوي. وشملت المخالفات ممارسات مختلفة على غرار البيع بأسعار غير قانونية، من بينها 29 مخالفة في قطاع الخضر والغلال و45 مخالفة في قطاع المواد الغذائية بحسب البجاوي. ولفت البجاوي لأن الفرق المراقبة سجلت 191 مخالفة بسبب الزيادة في الأسعار وعدم الاستظهار بالفواتير أو الوثائق القانونية، من بينها 123 مخالفة في قطاع الخضر والغلال. فرق المراقبة الاقتصادية بنابل تتمكن اليوم الجمعة أثر زيارة تفقد إلى أحد المخابز المتخصصة في صنع الخبز المدعم بقريبيا من التفطن إلى استعمال مادة الفارينة المدعمة لصنع الخبز الرفيع عوض استعمالها حصريا في صنع الخبز المدعم، وفق ما أكدته المدير الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. وأشارت المبروك إلى أن المخبز ذاتها أخلت بواجب انتظامية تزويد المنطقة بالخبز المدعم، مبرزة أنه تم حجز 35 قنطارا من الفارينة المدعمة وتأمين القيمة المالية للمحجوز بالخزينة العامة للدولة مع اتخاذ إجراءات التتبع القضائي والإداري ضد المخالف. في أخبار العالم، مجلس الشيوخ الأمريكي يتبنى اليوم الجمعة بغالبية واسعة حزمة عقوبات جديدة تستهدف روسيا، في مقدمتها عائدات قطاع الطاقة، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي عقوبات على 5 شخصيات روسية مرتبطة بالمجمع العسكري في مسعى لتقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب وتعزيز قدراتها العسكرية. ويفرض مشروع القانون الأمريكي الذي أقره مجلس الشيوخ رسوم جمركية تصل إلى 500% على الواردات الروسية بما فيها النفط والغاز، إضافة إلى رسوم بنسبة 100% على أكبر 5 مستوردين للطاقة الروسية ومن بينهم الصين والهند. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.

في موزايك اف ام مباشره من جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون ميم طون تسمعوا في تي جي ريحان ريزيدون موزايك اف ام اون ذا ميكس. مازال معكم حتى النص الليل على موزايك اف ام, وكما كنا حكينا من اول برنامج على اللاين اب نتاع اليوم اي او سي اللاين اب نتاع غدوه, نحكيو على دي جي حمزه اللي باش يكون موجود غدوه في جربة ميوزيك لاند, نحكيو على دي جي بلجيكي من اصول تركيه وعربيه زاد ميم طون الدي جي هذا اللي معروف في السين تاع الموسيقى الالكترونيكي ومغروم اكثر باللاتين هاوس ولا الاورجانيك هاوس زادا وحتى الافرو هاوس زادا. الدي جي هذايا اللي بدا صغر نتاعو على اساس دي جي نتاع هيب هوب, ما بداش بالكلوبينغ ولا الموسيقى الالكترونيك, بدا اكثر بالهيب هوب, ومن بعد مشى بشويه للهاوس, ومن بعد خرج اول سينجل لي عام 2019 تحت عنوان نابوزانا. برشا اعمال كان قام بهم حمزه وكيف ولا اسم مشهور برشا بعد التخريج تاع اكثر من 5 و6 تراكات معروفين كانوا ضربوا على البلاتفورم الكل. اليوم نلقاو في دي فيستيفال كبار كيما هاي ايبيزا في اسبانيا كان موجود, زاد انتولد كوكو لندن, كلوب شينوا ايبيزا, كوبا سانتانا في او كوبا سانتا في ايبيزا اوسي. هذا دي جي شكون غدوه موجود في اللاين اب تاع جرب ميوزيك لاند داي 3, نعرف حتى القاو الديسكو العربي. دونك حمزه موجود اليوم مع لاين اب فيها 6 دي جيات نهار الثالث في جربة ميوزيك لاند 11 اديسيون. كما قاعدين تفرجوا تو ديجا دي جي كاسمي هو اللي موجود في اول سيت تتلعب الليله في الدي تو امبيونس خارق العاده, برشا عباد قاعدين يجيو تو مخر شويه بونش كومبرون ان توكا دنيا سيف تعبيت تاخرت من بعد, دونك فوالا تعبيت قاعده توافد بشويه في الجربه ميوزيك لاند هوني في الاسباس تاع لو كرون كازينو جربه. تحيه كبيره لكل مستمعينا طريق سلمان الجميع. بون سامحونا على الصوت لانه ثم الموسيقى ورانا, وهذه هي الامبيونس تاع جربه ميوزيك لاند. دونك نعاود نذكركم بالنسبه لللاين اب تاع الليله باش تلقاو فرانسيس ميرسي موجود ليله في اللاين اب, تلقاو جسمي, تلقاو زاد مسلا, وتلقاو جويرا. دونك هذوم لي من الأربعة اللي موجودين واللي هما الأربعة أو ميم طون مصحين في اللابيل نتاع فرانسيس ميرسي, يعني عندهم دي كونترا. دونك الأربعة موجودين في نفس اللابيل, الأربعة على نفس السين, والأربعة باش يبارطاجيو السين في آخر السهرية بالنسبة لليلة في جربة ميوزيك لاند. الميوزيك نوصل على موزايك كيف ام, خليكم مع دي جي ريحان on the mix.

0: Mosaic FM. Happy Hour spécial. Gerba Music Land.
1: شكرا على استماعكم موزايك فم. وصلنا لاخر هابي اور بالنسبه لليوم، لكن بدينا اول سهريه اليوم في جربة ميوزيك لاند داي 2. كما قاعدين تتفرجوا ديجا توا جسمي هو اللي قاعد اون لايف اون سيت في سهريه الليله. ونذكر سهريه الليله فيها كل من فرانسيس مورسيي تقاو جورا مسلا وجسمي اللي بدا توا الاول الوارم اب بتاع سهريه الليله. ونتوندون الاربعه يكونوا مع بعضهم على نفس السيت. نذكركم اللي غدوه ان شاء الله باش يكون الموعد مع حمزة، مع سلطو، مع غفا جيدو عصفور، مادي مغراوي اي اوسي نلقاو هانتر. البارح كانوا موجودين كل من كيغو انو نابا داكابو سان سيتي وسراب. ونهارت لحد شكون الموعد مع الديسكو العربي باي دي جي والو. الموزيكا نصف على موزايك فام. حابو تعيشوا جو السهرية خليكم كونكتي على كونت انستغرام موزايك فام. تلقاو لي ستوري، تلقاو لي ريل، كل شيء لحظه بلحظه من جربه هوني من الكرو كازينو جربه مع جربه ميوزيك لاند 11 اديسيون. موزايك فام ست معكم غدوه. غدوه تلقاونا سولمون على الديجيتال على باج موزايك فام على فيسبوك. نهار الاحد اوسي تلقاونا ست على ديجيتال موزايك فام على فيسبوك. والموزيكا نون ستوب سورتو بلي ست نتاع لي دي ريزيدون تاعنا موزايك فام. شكرا لعدنا في الاخراج، ميرسي بوكو احمد الاخراج الرقمي. شكرا لكل فريق موزايك فام. هوني شكرا زاد الدالي اللي موجود في استوديو موزايك اف ام على وسعر البال اليوم تبارك الله عليه وسع باله لماكسيموم. دالي سلام عليك برشا برشا. كيف كيف زاد طارق في الديجيتال، شكرا ليك. هادي اوسي اللي موجودين اخو في موزايك اف ام. بعد شويه موعد اخبار مسلسل مع مراد الدريدي. تقابلوا غدوه على باج موزايك اف ام على فيسبوك تقريبا ممكن قبل شويه الوقت من هذايا او بعد شويه الوقت من هذايا، مانيش ياسر بعاد، لكن خليكم بيان سور برونشي على موزايك اف ام. كان معكم مالك العوني. هادو ما ان شاء الله. تصبحوا على خير. Thank you.

0: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام، اسعد الله اوقاته من جديد، واليكم موجزا لاهم الاخبار. أعوان الغابات بسليانا يتمكنون بالتعاون مع وحدات الحماية المدنية والمصالح الجهوية لتجهيز والإسكان وعدد من المتطوعين والمتساكنين مساء الجمعة من السيطرة على حريق جبل المرقب بعمادة حمام بياضة من معتمدية الكريب بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية الغابات بسليانا صبري الولانية. وزير التجهيز والإسكان سلاح الزواري يدعو خلال زيارة تفقد لسير أشغال أقساط 1 و2 و3 من مشروع المدخل الجنوبي للعاصمة إلى ضرورة التسريع في نسق الإنجاز واحترام الأجل التعاقدية مع الحرص على جودة الأشغال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة. ووزير التجهيز يشدد على التزام الوزارة بمتابعة إنجاز هذا المشروع عن كثب حتى يتم فتحه أمام مستعملي الطريق في الأجل المتفق عليها، قائلا أنه لا مجال للمزيد من التأخير باعتبار أن مشروع تهيئة المدخل الجنوبي للعاصمة يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية لتخفيف الضغط على شبكة الطرقات بتونس الكبرى وتقليص الاكتظاظ على مستوى النقاط السوداء. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. الإدارة الجهوية للصحة بمنوبة تعلن فتح باب الانتداب لفائدة إطارات شبه طبية من المتحصلين مباشرة على الشهادة الوطنية للإجادة التطبيقية في البيولوجيا الطبية والعلاج الوظيفي والكتابة الطبية والتصوير الطبي والمدوات بالأشعة إلى جانب ممرضين للصحة العمومية. الإدارة العامة للغابات توقع اتفاقية شراكة مع منظمة المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية قصرين وتزعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكية. رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسيدي عبد الحميد بولاية سوسة المنصف عمارة ينفي وجود مواد خطرة في مياه المحطة، مؤكدا أن المشروع لم يدخل بعد مرحلة الانتاج الفعلي وأنه حاليا في المراحل النهائية من التجارب الفنية على أن يدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل. وأوضح عمارة في تصريح لموزايك أن ما تم تداوله بشأن وجود مواد خطيرة في مياه المحطة غير صحيح بالمرة، مشيرا إلى أن المحطة لم تنتج إلى حد الآن قطرة واحدة من المياه باعتبار أن عمليات التجربة الفنية لا تزال متواصلة. أخبار العالم، في اليوم 52 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 161 يوما من اندلاع الحرب، قال مسؤول أمريكي إن بلاده سترفع الحصار عن موانئ إيران بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق. والمسؤول ذاته يعلن إحراز التقدم في المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز وتوقع إبراهيمية اتفاقا قريبا. في المقابل، الرئيس الإيراني مسعود بازشيان يقول أنه لا يوجد خلاف بين الحكومة والقوات المسلحة، متعهدا بالدفاع بقوة عن مذكرة التفاهم مع واشنطن. نقطة نهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي. الأولى في تونس.

0: but in spirit.
1: DJ Raihan.
2: DJ Raihan.
3: Le son.